السهر كده برضو يا قمر، تصاحبني عالسهر كده برضو يا قمر، تصاحبني عالسهر وتفوتلي معاك.

يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا صدقتك لما قلت انا بكره جاي تاني وهو بكره فتمنول منك حتى الامان وكده برضو يا قمر صاحبني عالسهر كده هو برضو يا قمر صاحبني عالسهر كده هو برضو يا قمر صاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي لحس ولا خبر.

الصحاب اللهفة والحنين والسهد للعذابي تعرف دلوقتي مين حياتي بقوا صحابي اللهفة

تعرف دلوقتي مين حياتي بقى وصحابي اللهفة والحنين والسهد والعذابي تعرف دلوقتي مين حياتي بقى وصحابي

0: عالسهر كده برضو يا قمر صاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي بحس ولا يا خبر كده برضو يا
1: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها طاب وقتكم أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية صوت إرادة الحياة
2: فيلوسوفيا
3: penser c'est se consacrer à une idée qui un jour deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
2: فيلوسوفيا مع هشام المسعودي.
3: مرحبا بكم مستمعين الكرام مستمعي إذاعة تونس الثقافية في البرنامج الأسبوعي الذي ينشطه هشام المسعودي والذي يتطرق كما قلنا إلى مسائل فلسفية أو مسائل لها علاقة بالفلسفة. أصبح للبرنامج الآن العديد من المستمعين خاصة وأنه يقع عادة الآن رقمنة هذا البرنامج ويقع بثه على صفحة الفيسبوك للإذاعة ثم يقع نشرها بطريقة مسترسلة على قناة اليوتيوب كلما أمكن ذلك. فشكرا لإذاعة تونس الثقافية التي تحاول أن تقوم بكل ما أوتيت من قوة ليقع بث هذا البرنامج. طبعا تطرقنا أعتقد مرة من المرات السابقة أو مرتين إلى إشكالية التأويلية، وإشكالية التأويلية كما تعرفون هي إشكالية حارقة، ذلك أن العديد من الطلبة والعديد من المفكرين والعديد من الأدباء والعديد من المثقفين يهتمون بها. كما قلنا إشكالية التأويل هي إشكالية حارقة وتستوجب منا أن نتطرق إليها مرة أخرى وممكن مرات عديدة أخرى. السؤال الذي سنطرحه على أنفسنا هذه المرة ليس ما هي التأويلية، لكن كيف أن من المؤسسين الكبار للتأويلية في القرن العشرين الذي قلنا ذكرنا باسمه العديد من المرات الذي هو غادامير، كيف تمكن من بناء هذه المنظومة الفلسفية؟ نعيد ونذكر أن التأويلية ليست منهجا وليست طريقة للبحث وليست منوالا نتبعه في بحوثنا، بل هي أكثر من ذلك، هي فلسفة عامة تتعلق بوجود الإنسان في هذا الكون. نذكر ونعود التأويلية التي أسسها غادامير بالعودة طبعا إلى التراث الغربي والتراث الشرقي وغيره من الـ من الـ من الـ من, الـ من, الـ من أنواع التراث، هي فلسفة ليست منهجا. نذكر بهذا دائما لأنه وقع الخلط في العديد من المرات بين ما هو منهج وبين ما هو فلسفة. فما هي هذه الفلسفة؟ قلنا تنبني على ماذا؟ تنبني أساسا على المقولة الأولى التي ذكرنا بها دائما والتي تقول أن التأويل ليس منهجا، أن التأويل فلسفة، والفلسفة مبتغاها الأول والأساسي هو الحقيقة. فحتى وإن كان مركزها مركز تساؤلها ما هو الفهم وما هو التأويل، فإن مبتغاها الأول والأساسي هو الحقيقة، حقيقة الإنسان أو حقيقة وجوده في هذا العالم. ذكرنا المرة الفائتة أنه حتى وإن لم تكن منهجا ولا وجوب لها أن تكون منهجا، فمبتغاها هو الحقيقة، يعني أننا يمكننا أن ندرك الحقيقة دون التطرق أو دون الاعتماد على منهج ما مثل المنهج العلمي أو المنهج الرياضي أو المنهج السيميولوجي أو المنهج الهيكلي أو غيرها من المناهج. الحقيقة ليست مقتصرة على اتباع منهج ما. أعتقد أننا فصلنا القول في هذا الأمر في الحلقة الفارطة أو في حلقتين فارطتين. نمر الآن إلى إشكال آخر. إشكال آخر اعتمده جادامير وكان تساؤلا مهما في كتابه، ألا وهو كيف تتعامل العلوم الإنسانية مع مسألة الحقيقة؟ هل أن على العلوم الإنسانية أن تعتمد منهجا رياضيا صارما أو منهجا من المناهج الأخرى لكي تكون علما، أو هل أنه من المحتوم عليها أن تظل هكذا دائما حقيقتها ناقصة وعلم من نوع ثاني؟ هذا سؤال مركزي. يعني تحولت الإشكالية التي كانت في المقدمة الفصل بين التأويلية كمنهج والتأويلية كفلسفة، انطلق الفصل الأول في البحث في إشكالية العلوم الإنسانية. نذكر أن العلوم الإنسانية أو ما نسميه الآن العلوم الإنسانية مرت بأزمة كبرى، ذلك أن كل ما هو ليس علما بالمعنى الرياضي أو بالمعنى الحديث للكلمة وجد نفسه في أزمة. هل يعتمد الرياضيات والمناهج العلمية الحديثة لكي يصعد إلى العلمية، أم هل عليه أن يندثر ويصبح شيئا ثانويا لا قيمة علمية له؟ طبعا هنا جادامير سيعود بعض الشيء إلى مفاهيم وإلى مدارس كبرى تطرقت إلى هذه المسألة. المدرسة الأولى، وهذا غريب جدا لأننا كنا ننتظر من جادامير في الفصل الأول من كتابه أن يتطرق أو أن يعود إلى الفكر الأنطولوجي الهايدغيري، لأنه كان دائما يقول أن هايدغير كان له فضلا كبيرا على فكره. نحس بالغرابة لما نرى في الصفحة الأولى من كتابه أو في الصفحة الأولى من الكتاب الحقيقة والمنهج العودة إلى فكر مفكر علمي أو باحث علمي أو عالم أصلا معروف جدا في ألمانيا في ذلك الوقت، ألا وهو العالم هيلمهولتز. هيلمهولتز هو عالم كبير ألماني، عالم عالمي كبير. وهيلمهولتز لما تعرض إلى إشكالية الاستقراء الذي هو المنهج العلمي الصحيح الذي تعتمده العلوم، كل العلوم الصحيحة تقريبا أو جلها، ويقول هيلمهولتز أن هناك بالفعل الاستقراء المنطقي. الاستقراء المنطقي هو ذلك الذي يعتمد الاستدلال أو يعتمد الطريقة العلمية للوصول إلى الحقيقة، لكنه في نفس الوقت يقول أن في كل العلوم التي موضوعها الإنسان في المجتمع، الإنسان في الوجود عموما، هناك نوع آخر من الاستقراء. ليس استقراء منطقيا، لأن الاستقراء المنطقي لا يمكن تطبيقه على الإنسان، الإنسان أكثر تعقيدا من الظواهر الطبيعية، الإنسان أكثر ثراء من الظواهر الطبيعية. فيقول هناك نوع آخر من الاستقراء، ويقذف لنا بهذا المصطلح ويقول لنا أن الاستقراء هو من نوع آخر، ويسميه الاستقراء الفني الغريزي. الاستقراء الفني الغريزي هو استقراء أكيد، يعني أن هدفه هو الحقيقة العلمية، لكنه لا يعتمد المنطق ولا يعتمد الاستدلال، بل هو استقراء فني. لمن لا يعرف وليس متعودا على هذه الاصطلاحات، فإن كلمة الاستقراء والفني هما كلمتان متناقضتان، لا يمكن الاستقراء أن يكون فنيا. لكن للحرج الذي وجد فيه هيلمهولتز نفسه يقول أن هناك استقراء فني من نوع آخر، استقراء ليس منطقي، لا نجد فيه الاستدلال الممنهج الذي يوجد في العلوم الطبيعية والذي نعتمده في العلوم الطبيعية، ويعبر عليه بالكثير من الطرق، ويقول في بعض الأحيان أنه عملية لا واعية. عملية لا واعية، ولما نعتمد مصطلح اللاوعي يعني نقول أن ليس للاوعي منطقا، ليس للاوعي استدلالا، فهو شيء يوجد خارج مجال المنطق وخارج مجال الاستدلال. نرى هنا أن هيلمهولتز بالرغم أنه عالم من العلماء الكبار في ألمانيا في ذلك الوقت، إلا أنه فتح مصطلح الاستقراء إلى مجالات أخرى، إلى المجالات الفنية الغريزية، واعتبرها يمكن أن تكون طريقة أو منهجا يؤدي إلى الحقيقة في العلوم الإنسانية. نرى هذا الحرج بطريقة صارخة لما نقول أنه في حين ولادة المصطلحات، في حين ولادة المفاهيم، هكذا نجد بعض التأرجح بين مصطلح الاستقراء والتأرجح بين مصطلح الفن أو الغريزة، وكأنما لحظة الميلاد لهذه المصطلحات دائما تكون لحظة عسيرة، وكأنما نشأة المفاهيم ليست شيئا ممنهجا عقليا، بل هو يتأتى أو ينبثق من صعوبة أنطولوجية بحتة أو من صعوبة منهجية. فالاستقراء الفني الغريزي يبدو أول وهلة، يبدو وكأنما هو مصطلح هجين، فيه الاستقراء من جهة والفن من جهة، فيه الغريزة، فيه اللاوعي، وكأنما هو عملية لا يمكن للاستقراء المنطقي أن يحددها. يعتمد كذلك، ونجد هذا في كتب هيلمهولتز ويعيدها جادامير في الفصل الأول، يتحدث عن الإحساس الفني. يعني في لما نكون بالبحث في إشكالية الإنسان أو في مواضيع تهم إنسانية الإنسان، نعتمد أساسا الإحساس الفني. فبين الإحساس والفن هناك تناغم، لكن يدمج هذا الخطاب أو هذا النوع، هذه الأنواع من الكلمات داخل بحثه. يعتمد كذلك ويقولها بدون أي حرج، يتحدث عن الذوق الفني. لما نكون بصدد بحث ظاهرة إنسانية أو البحث في الإنسان، لا نعتمد المنطق بل نعتمد الذوق الفني، نعتمد الذوق، فيكون الحكم مترتبا لا عن استقراء منطقي، لا عن استدلال منطقي لا شك ولا حيرة فيه، بل عن إحساس فني، ذوق فني. فهناك شيء لا يمكن للمنهج العلمي أن يتمسكه، أن تعقله، فيقول الذوق الفني. ويقول كذلك في كتاباته هيلمهولتز التي يعيدها كما قلت جادامير في بحث هذا، يعتمد على مصلحة الاستعداد، ديسبوزيشن. فالذي يبحث في إشكالية الإنسان هو يجب أن يكون له بعض الاستعدادات الأولية التي تمكنه من الانفتاح إلى هذه الحقيقة البشرية. الحقيقة البشرية تتطلب منا تحذيرا للنفس لكي نتمكن من فهم تعقيداتها، ولنتفهم إلى أي مدى هي مختلفة عن الظواهر الطبيعية. وهنا مفهوم الاستعداد هو مفهوم دقيق، إذ أنه يعني وجب علينا أن نطور هذه الاستعدادات في أنفسنا. هي الاستعدادات ليست معطاة هكذا، ليست ملقاة في الطريق نقبضها هكذا، يجب أن عبر التثقيف النفس، عبر تكوين النفس كما سنرى فيما بعد، يجب أن تتطور لكي نتمكن من فهم الظاهرة الإنسانية. الذي لا استعداد له، الذي يغمض عينيه عن خصوصية الظاهرة الإنسانية، عن تعقيدات الظاهرة الإنسانية لا يمكنه أن يتطرق إلى هذه الموضوع، وإذا تطرق إليها فهو سيعتبرها كالظاهرة الطبيعية، يعني يحكمها منطق الضرورة ولا منطق الحرية. علينا ككل الفنانين أو ككل المفكرين وككل الفلاسفة أن نطور استعدادات داخل شخصيتنا داخل أنفسنا تمكننا من الحكم أو من الإقرار على الظواهر البشرية. فعلينا إذن أن نتفطن أو نتعقل بكل جدية مفهوم الاستعداد. نعيد إذن التحليل الذي قدمه جادامير حول هيلمهولتز، هو أنه وجب علينا أن نكون خبرة ما، وجب علينا أن نعتمد ما يمكن أن نسمى بكل غموض الإحساس الفني، الذوق الفني. يجب علينا أن نطور استعدادات ما. فالعملية دراسة الظاهرة الإنسانية أو دراسة المفهوم الإنساني، المفهوم في العلوم الإنسانية، وجب أن نجهز له استعدادات، نجهز له أرضية كاملة تتمكن فيما بعد من تحديد الحقيقة انطلاقا لا من الاستدلالات بل من ذوق فني، حكم فني، حكم ذوقي، حكم يعتمد على الإحساس الفني، حكم يعتمد على الخبرة والمهارة. وهذه الخبرة وهذه المهارة يجب أن يتوفر لها، يجب أن نكون لها الأرضية لكي تصبح استعدادا لهذه الشاكلة. وفي الحقيقة يعتمد كذلك هيلمهولتز، يقول أن في هذه العلوم وجب الأخذ بعين الاعتبار أشياء أخرى غير الاستقراء والملاحظة والمنطق والاستدلال، بل وجب علينا أن نعتمد ملكة، هو لا يسميها بالملكة، ملكة الذاكرة. فالذاكرة أن نتذكر أشياء وأن نعود إلى تجارب سابقة ما زالت في الذاكرة هي مهم جدا في تحديد الحقيقة. فالحقيقة في العلوم الإنسانية لا يمكن أن تتخلى عن الذاكرة، أن نتذكر أشياء وأن نعود إلى إلى إلى إلى تجارب سابقة، تجارب فكرية أو تجارب إنسانية، هو من المهم. والجدير بالذكر هنا أن مفهوم الذاكرة ليس مفهوما نفسيا ولا مفهوما شخصيا، بل بالعكس هو شيء أهم من ذلك، هو قدرة، هو اعتماد على تاريخانية مهمة جدا. وأعتقد جادامير يكتب: لقد آن الأوان في صفحة 65 من الترجمة العربية لكتاب الحقيقة والمنهج، يقول: لقد آن الأوان لتحرير ظاهرة الذاكرة من اعتبارها ملكة نفسية والنظر إليها بالأحرى على أنها عنصر أساسي للوجود التاريخي المتناهي للإنسان. في هذه القولة التي مكتنزة بالمعنى، يقول الذاكرة: لقد آن الأوان، لأننا المدارس النفسية التي تطورت في ذلك الوقت خاصة في أواخر القرن 19 وفي أواخر القرن 20، لما تنظر إلى الذاكرة تنظر إلى الذاكرة كملكة من الملكات وكملكة أساسا نفسية. يقول لقد آن الأوان، يعني على الفكر الحديث، على الفكر المعاصر، أن يحرر مفهوم الذاكرة من كل بقايا أو شظايا العلوم النفسية. لقد آن الأوان، أعيد قراءة المقولة الموجودة في الصفحة 65، يقول: لقد آن الأوان لتحرير ظاهرة الذاكرة من اعتبارها ملكة نفسية والنظر إليها بالأحرى على أنها عنصر أساسي للوجود التاريخي المتناهي للإنسان. ومهم جدا هنا أن نذكر أن عملية التحرير هي عملية أكيدة، عملية مؤكدة، لكن تعويض الذاكرة بشيء آخر، بشيء ثاني، ألا وهو أن هذه الذاكرة هي عنصر أساسي. عنصر أساسي يعني أنه ليس عنصرا ثانويا ولا عنصرا يمكن أن نتغافل عنه، بل هو عنصر أساسي. لماذا؟ للوجود التاريخي. وجود الإنسان هو وجود تاريخي. وجود الإنسان داخل الكون أو داخل العالم هو ليس وجود كبقية الظواهر الطبيعية، هو وجود تاريخي. وجود تاريخي متناهي، يعني محكوم بالزمنية. فالذاكرة إذن تصبح مفهوما أنطولوجيا ولا مفهوما نفسيا. نعود ونذكر أن مفهوم الذاكرة هو أساسي في دراسة العلوم الإنسانية، أساسي في دراسة الإشكاليات التي يتعرض إليها الإنسان في فهم نفسها. فإجرام حقيقي اعتماد المناهج العلمية أو المناهج الصارمة أو المناهج النظرية في فهم هذه التعقيدات المكثفة للوجود الإنساني. إذن وجب علينا أن نعتمد مفهوم الخبرة، مفهوم الإحساس الفني، مفهوم الذوق الفني، مفهوم الاستعداد، وكذلك أن نتذكر أن الذاكرة هي ملكة أساسية، ملكة أساسية تمكننا من إدراك تعقيدات الظاهرة البشرية. ذلك أن الذاكرة هو قبل أن يكون مفهوما نفسيا هو مفهوم تاريخي، هو مفهوم أنطولوجي، يذكرنا أن الإنسان هو كائن تاريخي قبل كل شيء، وكينونته التاريخية هي عنصر أساسي من تحديد كيانه. طبعا كلما تعرضنا إلى إشكالية الذاكرة وجب علينا أن نتعرض إلى إشكالية النسيان، الذاكرة والنسيان. وجادامير يقول لنا، كما هلمهولتز قبله يقول لنا، أن النسيان هو جزء أساسي في فهم الظاهرة الإنسانية أو في تأويلية الظاهرة الإنسانية. وهنا أقتبس جملة من الحقيقة والمنهج، يقول: النسيان ليس مجرد غياب وفقدان. هذا الإدراك النفسي أو التحليل النفسي لمفهوم النسيان على أنه مجرد غياب وفقدان للشيء، بل هو شرط أساسي من شروط حياة العقل. فالعقل ليس عقلا مطلقا، بل هو عقل يتطلب الذاكرة ويتطلب النسيان، وهذا العقل هو عقل بشري، يعني عقل متناهي. وللذين يعرفون كتاب نيتش الذي كتبه في بداية مسيرته العلمية يدركوا مدى أهمية النسيان في إدراك الظاهرة البشرية أو في إدراك الفعل البشري أو في إدراك عمق الوجود الإنساني داخل التاريخ. فمهم جدا، يقولنا هلمهولتز وبعده جادامير، الذي يحاول أن يضع مكانا أو أن يحدد مكانا إبستيمولوجيا للعلم العلوم الإنسانية. العلوم الإنسانية هي مختلفة تماما عن العلوم الطبيعية، وليس من واجبها أن تتبع هكذا دغمائيا هذه العلوم لكي تصل إلى ما نسميه أو ما يسمونه على الأقل الإبستيمولوجيون ما يسمونه الحقيقة الموضوعية. لكي ندرك الحقيقة في العلوم الإنسانية وجب اعتماد هذا الزخم الذي يأتي من التاريخ عبر الذاكرة، وهذا النسيان الذي يعتبر كالمصفات التي تسقل فهمنا للظاهرة الإنسانية. ويجب أن يعتمد حكما مختلفا عن الأحكام الأخرى، هو حكم ذوقي، حكم فني، حكم يعتمد الخبرة ولا الاحترام الكامل للمنهج. مستمعينا الكرام، أردت أن أذكركم بالفعل، والعفو أنني أعود إلى نفس الفكرة مرة أو مرتين لندرك مدى أهمية هذا الأمر على كل من يبحث في العلوم الإنسانية. مثلا في مجتمعنا مثلا ظاهرة الانتحار، ظاهرة البطالة، ظاهرة الفساد، ظاهرة الثراء الفاحش أو غيره من هذه الظواهر، وجب عليه أن لا يعتمد، وجب عليه أن يتنصل من الموضوعية العمياء التي فرضتها لنا علينا العلوم الصحيحة وثقافة الخبراء الذين يتداولون يوميا على التلفزيونات وفي الجامعات وفي غيرها، ويتبجحون بعلمية علومهم انطلاقا من الإحصائيات الدقيقة والمعرفة الدقيقة بظواهر الإنسانية. على الأقل لما يقرؤون هذا الكتاب، لما يقرؤون الموقف الذي اعتمده هيلمهولتز والذي اعتمده جادامير فيما بعده، وجب عليهم أن ينسبوا على الأقل مواقفهم، ووجب عليهم أن يدمجوا داخل هذا الصنم العلمي الذي يعتقدون فيه على الأقل أشياء أخرى مختلفة تمكنهم من رؤية مختلفة إلى الظاهرة الإنسانية. هذا إذن الموقف الأول الصادم بالفعل، لأنه عوض أن يعتمد جادامير على مفكر من العلوم الإنسانية أو على فيلسوف دحض الفكر العلمي، هو اعتمد، ذهب إلى الاعتماد على مفكر من داخل الفكر العلمي، لا بل بالعكس هو من مؤسسي الفكر العلمي ومن المدافعين الشرسين على الفكر العلمي، لكي يبين أن حتى العلماء أدركوا، حتى العلماء الطبيعيين الذين يبحثون في الظواهر الطبيعية أدركوا مدى خصوصية هذا البحث. وهذا يحسب لجادامير، لأننا كنا على الأقل نتذكر أننا كنا نتصور أن جادامير سينطلق مباشرة في العودة إلى مفكرين عرفهم تماما مثل هايدغر أو مثل هوساغل أو مثل ناتورب أو غيره. هو عاد إلى العلم ليبحث من داخل العلم الحديث عن شيء يدحض مقولة المنهج في العلوم الإنسانية. نحن نتذكر جيدا كذلك أن في فترة هيلمهولتز كان هناك زخم كبير من أجل الدفاع على خصوصية العلوم الإنسانية. نذكر المفكر الكبير في علم التاريخ دخويزن الذي دافع عن استقلالية العلوم الإنسانية وأساسا عن استقلالية علم التاريخ أو عن بعث التاريخ. علم التاريخ هو علم لا يمكن أن تحكمه بمنهج. ونتذكر كذلك في ذلك الوقت الموقف الذي دافع عنه ديلتاي، المفكر الألماني ديلتاي، الذي يقول، وسنعود، ممكن ستأتي الفرصة مرة أخرى لنعود إلى ثراء فكري ديلتاي ودخويزن، والذين قال باستقلالية العلوم الإنسانية وبفرادة العلوم الإنسانية في هذا المجال. مستمعين الكرام، نترك الفضاء الآن إلى أغنية، نعود بعدها

ليس تأسيس منهج خاص بالعلوم الإنسانية، بل تبيان خصوصيتها وتعقيدها، وأنها لا يمكن أن تكون إلا فلسفة وضمن فلسفة عامة للوجود. نعود مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل الغنائي.

0: عدنا مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل الغنائي الذي ذكرتنا فيه فايزة أحمد أن الوجود بدون حنين أو بدون ذكرى الآخرين هو وجود مستحيل. أنا تعجبني هذه الأغنية أكثر أيما أعجاب، لذلك اخترتها بدون تردد. نعود إلى إشكالية التأويلية ونذكر أن جادامير اعتمد أساسا من داخل الفكر العلمي، من أباطرة الفكر العلمي الذي هو هيلمهولتز، وجد في كتاباته شيئا ما يدحض استعمال المنهج العلمي في العلوم الإنسانية، وقال أن هذا العلم، هذه العلوم الإنسانية وجب عليها أن تعتمد شيئا آخر يسميه في كتابه، ولست أدري إن كانت الكلمة ترجمتها صحيحة، يسميه ما بالفرنسية لتاكت، يعني تلك الخبرة، تلك المهارة، ذلك الأمر الذي يتجاوز العلم، تلك المهارة، ذلك الذوق الذي يؤدي إلى الحقيقة. يمر فيما بعد جادامير وهنا يعود إلى أصل الأشياء ويريد أن يقول لنا أن العلوم الإنسانية الحديثة على الأقل وجب عليها أن تتذكر أن هناك نزعة كبرى سادت في الغرب وسادت في ألمانيا أساسا قبل الثورة العلمية، ألا وهي النزعة الإنسانوية. النزعة الإنسانوية هي كانت الثقافة السائدة في ألمانيا قبل الثورة العلمية وقبل ولوج المناهج العلمية داخل كل المجالات وداخل كل المفاهيم. هذه النزعة الإنسانوية هي طريقة من التفكير، هي لا أقول تصورا للعالم، بل هي التي كانت مهيمنة، وتعتمد هذه النزعة الإنسانوية على الأقل أربعة مصطلحات أساسية يقول لنا جادامير وجب أن نتذكرها، وجب أن تساعدنا هذه المصطلحات الفلسفية الظاهرة الإنسانية ولإدراك خصوصية العمل الإنساني وخصوصية العلوم الإنسانية. المصطلح الأول والمهم بالفعل في هذه النزعة أو في هذا التيار الشامل هو مفهوم الثقافة، أو كما سنرى هو مفهوم التعليم أو التكوين، لست أدري ما هو المصطلح أو الترجمة الصحيحة لهذا الأمر، بالألمانية نسميه بيلدونغ، بعض الأحيان نترجمه ثقافة وفي بعض الأحيان الأخرى نترجمه التعليم، فهو مصطلح واسع وله أفق رحب من التأويل. يقول وجب علينا أن نعود، بالفعل هذه العودة هي عملية فلسفية بامتياز، إعادة تأهيل مصطلحات قديمة اعتقدنا بعض الشيء أنها أصبحت لا تصلح ووجب تركها على الرفوف. مفهوم إعادة التأهيل هو مفهوم أساسي في فكر جادامير أو في بناء فلسفته التي هي الفلسفة التأويلية. لا يمكن أن ننطلق في كشف المفاهيم ولا في إدراك تعقيدات الأشياء هكذا من صفر، وجب على الفكر أن يعود القهقرة وأن يعود إلى الوراء للنظر داخل التاريخ البشري أو داخل التاريخ الإنساني مفاهيم تساعدنا على إدراك التعقيدات الكامنة داخل الظاهرة الإنسانية. فإعادة التأهيل هو ليس عودة العلماء لمصطلحات قديمة ينفذ عنها الغبار ويريدون دراستها بطريقة موضوعية لفهم عصر ما ولحقبة ما، لا بل بالعكس، العودة إلى هذه المفاهيم القديمة هو عودة إلى شيء يمكن أن يساعدنا وأكيد يساعدنا على فهم مشاكلنا الآن في القرن العشرين أو في القرن الواحد والعشرين. فالتاريخ يمكن أن يطرح عنا أسئلة، والتاريخ يمكن أن يفهمنا أو يمكننا من إدراك بعض الأجوبة. العودة هنا مفهوم فلسفي ضخم طبعا اعتمده هايدغر لما يقول اصطلاح لا فيدرهولينج، العودة من جديد أو تكرار الأشياء. اعتمده غادامير لما يقول لا ريابيليتاسيون، إعادة تأهيل، لو ديجاجمون دو لا فيريتي، ديجاجمون، وكأنما الحقيقة وقع ردمها بالكثير من الأشياء وبالكثير من المفاهيم وبالكثير من التجارب وقع ردمها، فعلينا أن نعود بعض الشيء إلى هذه المصطلحات التي ظاهريا فقدت معناها لكن في الحقيقة هي التي تمكننا من إدراك الأشياء. سنعود ممكن مرات أخرى إلى مفهوم العودة الضرورية. لماذا هو مفهوم أساسي؟ لأننا نحن نقول في حضارتنا وجب علينا أن نعود إلى التاريخ، وجب علينا أن نستعيذ بالتاريخ، وجب علينا أن نفهم التاريخ. وهذا مهم جدا لأن وجودنا وجود تاريخي، والعالم الذي نعيش فيه نحن اليوم هو عالم أسس داخل فروع الزمن، يعني داخل فروع التاريخ، ولا يمكن فهمه إلا بالعودة إلى هذا التاريخ. وهذه العودة هي ليس عودة إلى حقبات مضت، بل إلى أشياء ما زالت راهنة، لأن المفاهيم القديمة لا تستوجب أن نقفز على الزمن ونعود إليها من جديد، بل هي موجودة بطريقة ما داخل ثقافتنا اليومية، وهي تنظر لنا مباشرة لتقول لنا أننا يمكن أنها يمكن أن تساعدنا في فهم الأشياء من جديد. إذن نعود إلى مفهوم البيلدونج أو مفهوم الثقافة، وسنرى إلى أي مدى كان هذا المفهوم وما زال بالفعل عند المفكرين الألمان، ما زال مهما جدا ويعودون له كل مرة، مثل مفهوم البايديا عند الإغريق، التربية عند الإغريق الذي هو مفهوم مركزي في الفكر الأفلاطوني على الأقل في جمهورية أفلاطون. مصطلح البيلدونج هو مصطلح أساسي. ماذا نعني ببيلدونج؟ ماذا نعني بالثقافة؟ من أول أو من أكبر المحددين لهذا المفهوم هو المفكر الألماني هيردر. يحدده هكذا بعض الشيء. دائما هذه المصطلحات فيها بعض الغموض، وهذا الغموض هو إثراء لها وليس تمييعا لها. يقول مفهوم الثقافة هو يدل على ارتقاء الإنسان إلى مستويات أعلى، إلى روحانيات، إلى مساحات أكثر تعقيدا من خلال الثقافة. فالثقافة هي التي تحمل الإنسان من حيوانيته الأولى لترفعه إلى أشياء أخرى أو إلى عوالم أخرى. فكأنما الإنسان، وجود الإنسان في العالم ليس وجودا عليه أن يكتفي بحيثياته، على الإنسان الارتقاء. وكأنما الإنسان من واجبته الأولى هو أن يرتقي، وإذا لم يرتقي، لم يصعد في سلم العلوم والمعارف والثقافة والأخلاق، انحدر من جديد إلى حيوانية هي ليست فيه. فالثقافة، مفهوم الثقافة أو مفهوم البيلدونج أو مفهوم التعلم أو مفهوم التكوين، هو مفهوم أساسي عن طريقه ومن خلاله يتمكن الإنسان من الارتقاء. كانت يواصل هذا التوجه الذي انطلق فيه هيردر، ويقول أن من واجبات الإنسان يعني تثقيف النفس وتطوير النفس والارتقاء بالنفس إلى أشياء أخرى، إلى عوالم أخرى، هو واجب علينا، ولا يجب علينا أن نترك مواهبنا ولا يجب على المرء أن يترك مواهبه عرضة للصدأ. فالمواهب هي الشيء الذي يقتسمه كل الناس، لكن لما تكون لك مواهبا وجب عليك أن تطور هذه المواهب، وإلا فإنها تكون عرضة للصدأ وتكون عرضة للاندثار. يقول القائل: لماذا العودة إلى مفهوم الثقافة ومفهوم التكوين ومفهوم التعلم في موضوع يخص أساسا العلوم الإنسانية؟ لأنه فيما بعد جدامال سيقول لنا أنه لا يمكن لعالم بالعلوم الإنسانية أن يكتفي بالظواهر، أن يكتفي بالدراسة العلمية والمنهجية للظواهر الإنسانية لكي يكتشف الحقيقة. وجب عليه أساسا أن يطور مدارك، أن يطور مواهب أعطيت له هكذا، أن يرتقي بنفسه إلى إنسانية أخرى ليست تلك الإنسانية المندمجة في الحيوانية الأولى أو المعطاة هكذا. العلوم الإنسانية سيدي المستمع وسيدتي المستمعة، العلوم الإنسانية تتطلب شيئا آخر. لا يمكن لعالم إنساني، عالم اجتماع، عالم لسانيات، عالم لغة، عالم تاريخ، لا يمكن له أن يدرس الظاهرة الاجتماعية أو الظاهرة الإنسانية هكذا. لا يجب عليه أن يجرد نفسه من تاريخانيته. لا يجب عليه أن يتملص من تاريخانيته التي هي تكوين لكيانه، لكي يرى الظاهرة بما هي أو على ما هي. وجب عليه أن يكون حمالا إلى هذا الإرث التاريخي الذي يحصده بمعرفة الأشياء أو بتثقيف النفس. فالارتقاء الذي هو ارتقاء في المعارف وفي الحكمة وفي الأخلاق، فهذا الارتقاء هو ضروري لفهم الظاهرة الإنسانية. أعتقد أن بالنسبة لهذا الأسبوع، بالنسبة لهذه الحصة على الأقل، يكفينا التطرق إلى هذه النواحي المختلفة من هذه الفلسفة التأويلية. طبعا سأحاول أن أعود الأسبوع المقبل إلى مثل هذه الظاهرة لدراستها من جانب آخر، ولمواصلة الحفر حولها لإدراك ثرائها. مستمعينا الكرام، هذا هشام المسعودي يحدثكم وحدثكم طوال هذه الحلقة حول الفلسفة التأويلية لجدامال ولتشعباتها. العفو إن دخلنا بعض الشيء في تفاصيل الأشياء، لكن كما قلنا همنا الأساسي هو التعرض إلى هذه المفاهيم في دقتها، لكن دون أن نجعل منها شيئا طلسما لا يمكن إدراكه. سنعود الحصة المقبلة الأسبوع المقبل لنتطرق إلى هذه الظاهرة ولنواصل البحث في إشكالية التأويلية التي أصبحت الآن نرى أنها تحولت من إشكالية مفهوم التأويلية إلى العلوم الإنسانية. والجزء الأول والجزء الثاني، خاصة الجزء الثاني من كتاب جدامال الحقيقة والمنهج، هو أساسا جزء يتطرق إلى إشكالية العلوم الإنسانية. نعود الأسبوع المقبل لنتطرق إلى وجوه أخرى أو إلى ضروب أخرى من هذا الفكر البشري. إلى اللقاء، نلتقي الأسبوع المقبل. فيلوسوفيا. Penser, c'est se consacrer à une idée qui un jour deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
1: فيلوسوفيا مع هشام المسعودي.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.

0: الغبيات
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: معلوم
1: معلوم
0: الدنيا
1: يوم بيوم
0: نهير شمس لهبا
1: ونهار شوية غيوم
0: تطلع وتفوت سحابا
1: ووجه الله يدوم

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
0: راديو كولتورال نقطة بي إم.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية.
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. سأقترح عليكم عودة إلى إشكال من فك حاضرا لكل من يتساءل عن صلة الثقافة العربية بالمسرح، وهذا السؤال حاضر كذلك للمجتهدين للتاريخ للمسرح في علاقته بالثقافة العربية الإسلامية. وغالبا ما يكون الإقرار بأن المسرح بميم التاج تياتر تي ماجيسكول لم يكن مندرجا ضمن مجالات التعبير الفني والأدبي في الثقافات العربية الإسلامية، مقارنة بما كان عليه الأمر بالنسبة إلى الثقافة الأوروبية التي بنت منظومة تسعى لكي تكون متناغمة متماسكة واضحة المعالم وواضحة المراحل، فتنطلق عند الكلام عن المسرح من اليونان، والكلام عن التراغوذيا، والكلام عن أشكال من التعبير أدت إلى نشأة، طبعا الكلام عن الديثيرامب مثلا، والمميزة بين الشعر الغنائي والشعر الدرامي. ولعل الكتاب الذي نزل المسرح عامة والتراجيديا خاصة في إطار الثقافة الغربية الأوروبية هو كتاب البوتيقة لأرسطو. وطبعا أرسطو أخذه الغرب باعتباره جزءا منهم، وهو مجال للنقاش والحوار. فطه حسين مثلا يعتبر أرسطو مشرقيا أكثر منه غربيا، ولهذا في كتابه مستقبل الثقافة في مصر في الواقع هو تكلم عن مستقبل الثقافة في البلاد العربية من خلال مصر، يحاول أن يعيد تاريخ الفكر بجعل هذا أن أرسطو هو جزء من الثقافة العربية الإسلامية، وأن للغة العربية الإسلامية وللفلاسفة والمثقفين العرب باع ودور في امتداد هذه منجزات أرسطو ومنجزات اليونانية بصفة عامة. لكن لنقر مع ذلك بما هو قائم، فالكلام عن المسرح إنما يحيلنا على تراكم في الإنتاج المسرحي الفرجوي الأدبي كذلك الفلسفي. فلنقر بأن بطبيعة الحال هذا التراكم صار في طريق بينة ومن فك يتأسس على بنية متكاملة خاض فيها الفلاسفة، سواء منهم القدامى أو المحدثين أو المعاصرين وما زالوا. إذن هذه المسألة من فكت تطرح بصور مختلفة. من بين طرق أو أشكال ظهور هذا الإشكال صور من التعبير عن نوع من الإحساس بالإحباط. كيف مر العرب ومرت الثقافة العربية بالمسرح دون أن تنجز فيه، دون أن تتبناه، دون أن تستوعبه وتنتجه؟ هذا طريق يعني كتب فيه وكتب وكتب. لكن هناك طريق آخر خيض فيه في هذه المسألة بشكل يضع موضع السؤال هذا الإقرار ويبحث عن ما يمكن أن يعتبر شكلا من أشكال المسرح الذي قام بين المنتمين إلى الحضارة العربية الإسلامية، وفي هذا صاروا في مسارات مختلفة. سترافقنا في هذه الحصة نغمات وإيقاعات أنور براهم وتجلياته.

من بين من خاض في هذه المسألة نقاد ومسرحيون وفاعلون في الحياة المسرحية، وخاصة عند ما تجلى أن المسرح في البلاد الأوروبية وفي الحراك الذي تعرفه التفكير في المسرح وفي جوهره، أن هناك وضعا لموضع السؤال للسردية الغربية، نستطيع أن نقول، للكلام عن تاريخ المسرح. فهناك من ذهب إلى ما قبل اليونان في شأن البحث في الفلسفة وفي العلوم الصحيحة، الرياضيات إلى غير ذلك، إلى مصر، إلى الإسكندرية، إلى الفراعنة. هناك من ذهب إلى بابل العراق باحثا عن صور من أشكال التعبير التي تلتقي مع المسرح أو تشقه الأهم ما يميز هذا الجنس من التعبير. هناك من ذهب إلى التشكيك إن شئنا في هذه السردية، لكن هذا الأمر لا يغير شيئا كبيرا من الواقع القائم، هذا الواقع الذي كلما تكلمنا عن المسرح فالقل في بلداننا العربية وتكلمنا عن المسرح ممارسا، الإحالات المرجعية تبقى دائما مرجعيات غربية أوروبية. لكن طرح الإشكال بصور أخرى، هو أن المسرح ليس شكلا وقالبا فحسب، بل هو يختزل روحا، يختزل نظرة للعالم من حيث هو شكل، ليس من حيث ما يمكن أن يقول. وخذ في هذا الأمر بحثا عما عبر عنه بعضهم بتأصيل المسرح أو أصالة المسرح، ولقد خذنا في هذا الأمر في كتابنا هو إشكاليات تأصيل المسرح العربي، واستعرضنا أهم ما طرح كخطاب يدعو إلى ممارسة للمسرح في الثقافة العربية لا تقتصر على السير على منوال المسرح الغربي الأوروبي، وإنما السعي للبحث عما يمكن أن يقوم عليه مسرح عربي عربي، ليس مسرحا يكتفي بالكلام عن القضايا العربية. وخذنا في هذا الكتاب وفصلنا القول، ورأينا أنه لإن كان سؤالا مشروعا وقائما فإن طرق التعامل معه في أغلب الأحيان تعود إلى نقطة الانطلاق، إذا ما اعتبرنا أن الغالب هو البحث على ما يشبه ما قام عليه المسرح في أوروبا. لكن هناك طريق آخر يتعلق بالبحث في المسرح الأوروبي نفسه عما يخرج عن السردية المتعارفة. وفي هذا المجال لعل طرقا جديدة فتحت أمام الباحثين عن جوهر المسرح. عندما نقول جوهر المسرح ننظر في الكتابات والتحاليل التي تضع موضع السؤال منطق المسرح الغربي كما هو معروف، وتبحث في الثقافة الغربية بتعددها عن حالات مسرحية فورم دو تياتراليتي قد أهملت أو وضعت جانبا، وهو مجال للبحث كبير
أدى فيما أدى إليه إلى الكلام على الإثنو سينوغرافيا وإثنو تياتر إلى غير ذلك، وهو يلتقي مع السردية الغربية. ولكن بروز مقولات جديدة تتكلم عن الأداء، الفنون الأدائية، performing. وperforming هذه تتسع لتشمل المسرح المعروفة والمسرح غير المعروف، والمسرح الذي كان والمسرح الذي يمكن أن يكون، وهو مجال هام جدا يمكن البحث فيه ويمكن القول فيه ويمكن أن نقف على تصنيفات من قال في هذا الأمر وما وراءه طبعا من منطلقات فكرية سياسية إيديولوجية في بعض الأحيان.

لنركز الآن هذه الحصة وفي حصص لاحقة عن هذا الشاغل الذي شغل عددا من المسرحيين والفنانين العرب والمفكرين العرب لإعادة أو لزيارة سعيا إلى اكتشاف ما كان يمكن أن ينطلق منه ليبنى مسرح عربي لا يقوم على مرجعيات جمالية خارجة عن الحس العربي، عن المرجعيات العميقة للحس العربي. وتعددت الإحالات، تعددت المقترحات، وما أدى ببعض الباحثين الذين قدموا أعمالا جدية جدا من حيث السعي إلى سبر مظاهر الحياة الثقافية العربية الإسلامية القديمة وتحديد والتعريف بما ذهب بعض الناس لاعتباره أشكالا من المسرح الممكن. ولعل أهم عمل جدي في هذا المجال أنجزه كاتب مسرحي وباحث ثبت سوري اسمه علي عقل عرسان. هذا الكاتب طبعا كتب مسرحيات وعاش ما عاشه المسرحيون والمفكرون في المسرح، وانشغل بما قيل حول السردية الغربية والبحث عن طرق أخرى تعيد الحياة لموروث وتسعى إلى تبنيه وإعادة صياغته. علي عقل عرسان إذن أتى من الكتابة المسرحية، فهو كاتب أساسا مسرحي. يمكن أن نذكر عددا من مسرحياته المنشورة مثل ثلاث مسرحيات: زوار الليل، الشيخ والطريق، الفلسطينيات، الكتباء الغرباء، رضا قيصر، السجين رقم 95، عراضة الخصوم، ثم كذلك الأقنعة إلى غير ذلك من المسرحيات المنشورة. ولكن بدأ في البحث بحثا جادا عن ما سماه هو، وهذا مقترح لافت الانتباه يمكن أن يتكلم حوله، يمكن أن يحلل الكتاب الذي نشر. إذن يستعمل مصطلحا لافتا للانتباه، هو الظواهر المسرحية عند العرب. لاحظوا هنا أنه لم يقل المسرح أو الأشكال المسرحية، تكلم عن الظواهر. وعبارة الظواهر طبعا تحيل على ما ليس موصوفا به الظواهر المسرحية، إذن فهي ليس مسرح، بل ما يمكن أن تكون له علاقة بالمسرح، ما يمكن أن يكون منطلقا للمسرح، لكن كأنه لا يقر باكتمال سمة المسرح فيما سيعرضه. إذن منطلقه هو هذا، منطلقه فيه نوع من النسبية، وفيه كذلك منطلق يقوم على نوع من المعرفة بالمسرح بممتاج كما عرف، وهو أقرب ما يكون إلى من أراد أن يذهب في طريق من بحث عما يمكن أن يقوم عليه مسرح عربي أصيل، لنقل عوض أصيل ذو خصوصية، أو منطلق من موروث ما زال حيا
في حياتي في الثقافة والثقافات العربية الإسلامية. القيمة هذا الكتاب هو هذا العمل الدؤوب على الجمع والتنميط والعرض وتقريب المواد المتكلم عنها عند كثير من أصحابي التطلعات لمسرح بين ظفرين عربي أصيل دون معرفة في بعض الأحيان بحقيقة هذه الظواهر، أو نستعمل عبارة علي عرسان، هذه الظواهر المسرحية. إذن فجهد علي عقل عرسان أنه استعرض كل ما أشير إليه وأكثر باعتباره مسرحا عربيا كامنا أو كائنا أو ممارسا، ولكنه لم يعترف به كما هو. كتاب الظواهر المسرحية عند العرب يختزل ما استعرضه عدد من الباحثين في كل مرة عن ظاهرة بذاتها. هو برنامجه هو تقديم هذه العناصر بشكل منظم وبتقديم بعض العينات اللافتة للانتباه والتي من شأنها أن توفر للباحثين سواء المنشغلين بالجماليات أو للفنانين للكتاب الباحثين عن مسالك للمسرح تربطهم بالثقافة العربية الإسلامية، لا فيما كانت عليه بل فيما امتدت فيه.

لنستعرض ما نمته علي عقل عرسان في كتابه الضخم الذي يتجاوز 765 صفحة. استعرض فيه، قلت إذن هذا الكتاب وجد صدى هاما وواضحا عند القراء والمنشغلين بالمسرح وبالثقافة، وهو ما يفسر طبعاته المتتالية. فهو صدر أول مرة سنة 81 و900 ألف عن منشورات اتحاد الكتاب العرب، وأعيد نشره 83 و900 ألف في طبعة ثانية، ثم أعيد في طبعة ثالثة سنة 85 و900 ألف، ولعل طبعات أخرى لحقت به. هذه الطبعات المتتالية تبين أنه وجد صداه، وجد قراءه.

لنا نستعرض ما وثقه علي عقل عرسان في كتابه. وثقه لأن المسألة فيها توثيق، ولكن وثقه ب

دينية ودنيوية. تكلم عن ذلك وقت الجاهلية أو ما قبل نشأة الإسلام، تكلم عن الرقص في الطقوس الدينية والدنيوية، تكلم عن مظاهر الاستسقاء، تكلم عن شكل من أشكال الكتابة الحية المنافرة، وذكر بعض العينات من هذا الشكل من أشكال التعبير الأدبي القائم على صلة تفاعل نرى صورا منها ما زال مستمرا إلى حد الآن. تكلم عن منافرة عامر وعلقمة، فترون أنه يستعرض الظاهرة ولكن كذلك يختار عينات تكشف هذه الظاهرة وتبرز ما يمكن أن يعتبر عنصرا يمكن أن يقوم في يمكن أن يقوم عليه المسرح أو الحالة المسرحية، لا تاتخليتي، حالة مسرحية. إخواننا المشارقة يتكلمون عن التمسرح، ولكن المقصود هنا هي الحالة المسرحية، المسرح دون أن يرتبط بشكل من أشكال المسرح بذاته أو نوعا منه. إذن هذه الحالة المسرحية يبحث عنها، إذن ويذكر ويستعرض بعض العينات منها. ثم بعد ذلك في فصله الثاني يبدأ بما ورد في صدر الإسلام ويتكلم عن المندرين والملهين، ويستعرض فكرة النادرة، ولكن هذه النادرة في حضور جمهور يتفاعل معها، وفيها وقف ورأى ما يمكن أن يكون عنصرا من عناصر هذه الحالة المسرحية، ستات قليتين. وبعد ذلك في الفصل الثالث يبدأ بالبحث في الحكاية والقص عن هذه الظواهر أو هذه العناصر كما قلت للحياة أو للحالة المسرحية، ويتكلم عن ظاهرة أخرى اجتماعية ثقافية هي النياحة أو النوح، إذن المرتبط بالموت، إذن ظاهرة، إذن فهو أشبه ما يكون بالطقوس التي تصاحب الموت وما يمكن أن ينشأ عن هذه الحالة من فنون القول وفنون خلق الحالات المتناغمة معها. فالنياحة والنواح والنواحين، إذن هناك معرفة، هناك خبرة، هناك فنيات من فنيات التعبير التي مشان تسعى إلى إحداث حالة ما. نعود من جديد إلى الحالة المسرحية. في الفصل الرابع يتكلم عن القصص والمرويات التراثية، ويركز على حكاية غالبا ما كثيرا ما وردت في كتب المؤرخين للمسرح العربي، وخاصة منهم الباحثين عن صور من تجلي المسرح في التراث، وأقصد بذلك حكاية أبي القاسم البغدادي، يضعها في متناول القراء، ثم حكاية الشيخ صنعان، ويمر إلى رسالة التوابع والسوابع التي كذلك تنبني على خلق مناخ وعوالم وشخصيات تدخل في حالات وترتبط بارتباطات وتتناقض وتخلق حالة مسرحية انت أدخلتي. ويمر إلى كليلة ودمنة التي كثيرا ما وردت كذلك، معلوم أن كليلة ودمنة إذن هناك

الشخصيات، وخاصة هناك المتكلم المجسد والمشاهد المتابع. فنحن نكاد نكون في محضر حالة مسرحية حية. ثم يذكر بعض القصص التي لم ترتقي أو لم تحظى بأن تكتب كتابة، إذن فهي من باب الموروث الشفوي المتكلم عنه. ثم في الفصل الخامس يفرد هذا الفصل للكلام في مجال سنفصل القول فيه في الحصص القادمة، وهي المقامة. المقامة، المقامة باعتبارها فنا أدبيا، ولكن هذه الكلام عن المقامة غالبا ما تواتر ذكرها عند الباحثين عن حالات الحالات المسرحية العربية، الحالات المسرحية التي أمكن نقلها من الحياة الاجتماعية إلى الكتابة الأدبية، أو من المعيش من الشفوي إلى المكتوب. وطبعا يركز على المقامات بديع الزمان الهمذاني، ويذكر عينات هامة منها المقامة المضيرية، يتكلم عن مشهد في المقامة الحلوانية ومشهد آخر في المقامة المضيرية، فهو لا يكتفي بذكر ذلك بل يحاول أن يحول النص الأدبية إلى مشاهد. وتلاحظون هذا فكرة المشهد، إذن ليس الباب، ليس الفصل، وإنما المشهد، دائما بحثا عن هذه الحالة المسرحية. وفي الفصل السادس يتكلم عن الإسراء والمعراج، وهذا طبعا معتقد راسخ في المرجعيات الشعبية، سواء منها من منطلقات دينية أو غير دينية. ويمس طبعا الآن يمس أو يبحث عن عناصر أخرى يمكن أن ينبني أو تنبني من خلالها حالات مسرحية، وهذا ما خص به الفصل السابع، وقف عند حلقات الذكر الصوفية، استعرض وعرض تصوره أولا ما هو معروف عن حلقات الذكر، وكشف بعض صور حالات الحالات المسرحية، ووقف وقفات عند حلقات الذكر الصوفية كما قلنا على الحضرة اليشرطية الشاذولية، ثم الطريقة القادرية، ثم الطريقة الرفاعية، كل ذلك انطلاقا من كون هذه كلها فيها ما سميناه بحالة مسرحية، حالة مسرحية فيها حراك، فيها أطراف تتفاعل بشكل حي ومباشر مع وضعية، مع حالة، مع سعي إلى التجاوز بالنسبة إلى مثلا الذكر الصوفي. ثم نظر إلى ما اعتبره كذلك حالات مسرحية انطلاقا من الاحتفالات، وركز على عاشوراء، وعرض بعض نصوص التعزية أو التعازي، ثم الاحتفالات بالمولد النبوي، ثم أعياد النيروز، إلى أن وصل إلى، وهنا عود على بدء، إلى القص والحكي الذي استمر إلى نهاية القرن العشرين، وهو القص الشعبي أو الحكواتي. وذكر وعرض عينات
عن ذلك. إذن هذا الكتاب استعرض هذه الظواهر وخاصة جعلها في متناول الناس. سعيو علي عقل أرسان للشمول سعي بين وواضح، وعمله على إبراز هذه ما أسميته أنا بالحالة المسرحية من خلال أشكال من التعبير الأدبي أو أشكال من التعبير الشعبي أو أشكال من الطقوس، هو كله يصب في مصب واحد، أن رصيدا في التراث والموروث وثيق الصلة بالمسرح كان يمكن أن يكون مسرحا، ولعله مسرح قائم لكن ليس على الطريقة أو على الشاكلة التي قام عليها المسرح الغربي أو المسرح بميم التاج.

0: ما زلنا مع علي عقل عرسان وكتابه الظواهر المسرحية عند العرب. إذن هذا الكتاب كان حاجة من الحاجات، كان من الضروري أن ينجز في إطار الشاغل الذي ذكرته والمتمثل في البحث عن عما يمكن أن يكون نقطة انطلاق لمسرح. أولا معرفة أن هناك أشكال أخرى لممارسة المسرح أو أشكال أخرى ممكنة لكنها لم ترتقي أو لم تتحقق من خلالها ممارسة منظومة منظمة أو على الأقل قائمة ومتماسكة ونشأ عنها تراكم يعطي لهذا النوع من التعبير موقعا يعترف به. لكن هذه الظواهر قد مورست، ولعل أشكال المسرح أو الحالات المسرحية التي المشار إليها ما زالت حية وموجودة، لكن ليست حسب المنطق الذي قام عليه المسرح واستوى وبني وتراكمت نتاجاته وبني بشكل يمكن أن يوصف ويمكن أن يحلل ويمكن كذلك أن تنمط أنواعه. لكن مع ذلك رغم هذا الجهد فإن عمل علي عقل عرسان يكاد يقتصر على ما هو مشرقي أساسا، لم يذكر مثلا بعض المظاهر التي تجلت في بلاد المغارب. ولعلنا في الحصص المقبلة سنركز على اجتهادات قامت ولم تجد صداها لكي صداها الكافي حتى يتم تحقيق هذا التراكم الذي من دونه لا تقوم المعرفة الدقيقة. سنخصص الحصة المقبلة للقول للنظر في المقامة أو المقامات ونستعرض أهم الاجتهادات التي نشأت في الثقافة العربية الحديثة الثقافة العربية العصرية ونرى كيفية هذه المقاربات وماذا كانت الرهانات التي قامت عليها وإلى أي حد تحققت تلك الرهانات. حضرة السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح
2: أحاديث حول المسرح وفيه أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
3: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.

لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.

أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. نحن على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لموسيقى شعبية صينية في شكل سيمفوني من أداء الفرقة الوطنية الصينية للموسيقى الشعبية بمصاحبة أوركسترا أوبرا شانغاي. الصين أرض حضارة عريقة، جذورها ضاربة في التاريخ، وتمتلك تراثا غنيا وخصبا خصوصا في مجال الموسيقى، فهي تعود إلى فشر الحضارة الصينية مع وجود الوثائق والأعمال الفنية التي تقدم أدلة على وجود الثقافة الموسيقية المتطورة في وقت مبكر من عهد أسرة تشو 256 قبل الميلاد 1122 قبل الميلاد. نستمع لمقطوعة ريفليكسيون أوف ذا مون.

لا تزال الموسيقى التقليدية تراثا غنيا، في حين تخرج وتعاد صياغتها في شكل أكثر عصرية من بعض الفرق الموسيقية الصينية. المؤسس الأسطوري للموسيقى في الأساطير الصينية هو لينغلون، الذي جعل أعواد الخيزران يمكن ضبطها لتقلد وتعزف أصوات الطيور، كما يعود تاريخ النغمات الاثنتي عشرة إلى ما قبل أكثر من 4000 سنة حسب سجلات الوثائق التاريخية.

نحن على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لمقطع من حفل ل85 عازفا صينيا في إطار مهرجان الموسيقات العالمية بمونترو. تبنت الدولة إنشاء جهاز حكومي معين لإدارة الموسيقى وتعليمها، وفي عهد أسرة سونغ إحدى السلالات الحاكمة اتجهت الأوبرا الصينية إلى النضوج، وظهر فيما بعد الكثير من المسرحيات. ومنذ أن تحولت الموسيقى الصينية من التعبير عن العواطف البسيطة إلى الدخول في الطبيعة العميقة للبشر وإظهار العوالم النفسية للشخصيات المختلفة، تمتعت الموسيقى بميزة شعبية واضحة وظهرت أنواع مختلفة من الأوبرا. وبعد حرب الأوفيون 1839-1842 صارت الديمقراطية والعلم الاتجاه الرئيسي للموسيقى الصينية، حيث امتزجت وتطورت الموسيقى التقليدية مع الغربية القادمة من أوروبا. أما دخول الموسيقى إلى الطريق الصحيح فكان بعد تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح سنة 1978. نستمع لمقطع من أوبرا صينية، وللتوضيح فإن الأوبرا الصينية مختلفة تماما عن الأوبرا المتعارف عليها في أوروبا. الأوبرا الصينية هي شكل من أشكال المسرح في الصين يجمع بين الغناء والتمثيل والأزياء المتقنة، تعتمد المواضيع على التاريخ والأساطير والأدب الصيني.

منذ 1978 فإن جميع أوجه الموسيقى من الإبداع الموسيقي إلى التمثيل والدراسة والنظريات الموسيقية وتسويقها وغيرها من المجالات المتعلقة شهدت تطورا وازدهارا واضحا، ودخلت الموسيقى الصينية عهدا جديدا، وتمتعت الأوبرا الصينية بشعبية كبيرة لعدة قرون، ولا سيما أوبرا بكين، فهي موسيقى في كثير من الأحيان تغنى بأصوات عالية النبرة مصحوبة بقرع، وعادة ما تكون مصحوبة بالسونا جينغو وأنواع أخرى من الآلات الوترية، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأوبرا الصينية الشهيرة تشمل أوبرا التصفيق وأوبرا كانتون وأوبرا الدمية وأوبرا كونشوي سيتشيوان.

0: 街街拱着传动，拜的是大户人家喜相逢，
1: 喜相逢乐相逢，满街灯笼庆连峰。您看那红的绿的粉的紫的白的黄的万紫。

0: 灯，有名有个是拉洋灯。
1: 光盘灯，没锁灯，有名有个是双龙灯。
0: 金金吊吊是拉洋灯，
1: 金金吊吊是四子灯。
0: 头上长须是拉洋灯，头

0: 上五谷丰登，六六大顺，七财子禄，八仙过海，九子时辰，十全十美，百事亨通，千事吉祥，万事如意，宏图大展的
1: 卯兔年。
2: يمتد تاريخ الآلات الموسيقية التقليدية الصينية زمنا طويلا، حيث تشير المكتشفات الأثرية إلى أن أنواعا مختلفة من الآلات الموسيقية ظهرت في الصين قبل أكثر من 2000 عام. من هذه الآلات الصفارة العظيمة التي اكتشفت في أطلال مودو بيتشيانغ من فترة ثقافة العصر الحجري الحديث، وآلة شيون التي اكتشفت في بانسو بشيان من ثقافة يانغ شاو، والجرس الحجري والطبلة الخشبية المغطاة بجلد الثعبان المكتشفتان في أطلال بين مدينة أنيانغ مقاطعة خنان، وآلات المزمار الأفقي ومزمار شونغوسا والجرس الموسيقي.

رقصات شهيرة تميزت بها الفنون الشعبية الصينية بالعروض الفنية الراقية التي تمزج بين الموسيقى والرقصات الصينية الكلاسيكية والشعبية، مثل رقصة القناديل الحمراء والمظلات الحمراء ومياه جدول الرقراق، إلى جانب رقصتين شهيرتين هما رقصة التنين مع الموسيقى التي تعد تقليدا صينيا متوارثا، حيث يتم مشاهدتها في مراسيم السنة الصينية الجديدة في جميع أنحاء العالم، ورقصة الأسد وهي واحدة من التقاليد الأكثر شهرة في الثقافة الصينية وأهم عادات وتقاليد الشعب الصيني، وتعقد خلال المهرجانات التي تقام على مدار العام، ويعتقد أن هذه الرقصة تجلب الحظ السعيد والازدهار وتتخلص من الشر.

نحن على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لرقصة تقليدية صينية. تاندون مؤلف موسيقي صيني حاز في عام 2001 على جائزة أكاديمية الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية عن تأليفه لموسيقى فيلم نمر رابض تنين مختبأ، والذي سنستمع إليه الآن دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

نختتم حصة اليوم برنامج لغة العالم مع مقطوعة في حديقة المعبد الصيني للمؤلف البريطاني ألبير كيتلبي. إلى أن نلتقي، أجمل الأوقات وامتع على موجة إذاعة تونس الثقافية أين يعلو صوت الموسيقى دائماً.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: من بيننا.
1: قطر الندى.
2: قطر الندى
3: هي من أصل الخلق وبدايات التكوين، وهي القداسة في مطلق معناها وجوهر دلالتها. تتطلع إليها الأبصار وتشخص العيون، فتشف المهج ويرق الوجدان، وتهفو إليها الأفئدة والقلوب. إنها السماء، حد الوجود الأعلى وأفقه الأقصى ومنتهى نظر الإنسان منذ بدء الخليقة، وإطار وعيه الأنطولوجي ومصدر إدراكه عبر مساره التاريخي الطويل. لقد نظر الكائن البشري منذ القديم إلى السماء، فرأى فيها العظمة والجلال، ورأى فيها الروعة والجمال، ورأى فيها سر الكيان، وتشكلت لديه صور الوعي بها عبر العصور والدهور، تلك التي صاغها بما ابتدعه من الأساطير وما استقام له من المعتقدات وما جال في ذهنه وخاطره من الأفكار والخيالات. جاء في الأساطير اليونانية القديمة أن زوس كبير آلهة الأولمب قد عاقب أطلس بعد أن انتصر عليه في حربه معه على سيادة الكون بأن جعله يحمل القبة السماوية على كتفيه أبد الدهر. أما في الديانة المصرية القديمة فربة السماء تدعى نوت، وهي من الآلهة الرئيسية التسعة التي يعود إليها أمر خلق الأرض، وكانت صورتها ترسم وهي مرصعة بالنجوم. وإن أساطير الأمم والشعوب القديمة ودياناتهم لا تعج بالتصورات والحكايات حول السماء وما فيها.

0: قطر الندى.
1: لقد سعى الإنسان منذ العصور البعيدة إلى معرفة السماء واستكناه أسرارها واستكشاف حقيقة نجومها وكواكبها، وقد نشأ عن ذلك السعي علم الفلك والنجوم، وهو من أقدم العلوم في التاريخ البشري. وعلى أساس المعارف الفلكية القديمة تأسس علم الفلك الحديث. وإن التاريخ لا يشهد على أن للعرب وللمسلمين في هذا المسار المعرفي الطويل دورا بارزا وأثرا باقيا. لقد كان العرب منذ الجاهلية مهتمين بأحوال السماء وحركة النجوم، لأن ذلك كان يساعدهم على التنقل في أرجاء صحرائهم الشاسعة المترامية الأطراف، وكان البحث عن المرعى والماء قد حتم عليهم أيضاً العناية بالأنواء ومواسم الأمطار وتقلبات المناخ وتحولاته. لكن ازدهار علم الهيئة والفلك لدى العرب والمسلمين إنما حدث في سياق الطفرة العلمية والحضارية العربية الإسلامية، حين اطلع العرب والمسلمون على مصنفات علم الفلك الهندية والفارسية واليونانية، فقاموا بترجمتها وتصحيح بعض جوانبها وتطويرها تطويراً ملموساً. لقد كان هذا الدور العربي الهام هو الأساس الذي قام عليه علم الفلك الحديث منذ انطلاق النهضة الأوروبية الحديثة، حين عمد علماء أوروبا إلى ترجمة المصنفات الفلكية العربية الإسلامية إلى اللغة اللاتينية، ثم استعانوا بها في مواصلة تعميق المعارف الفلكية حتى بلغت ما بلغته في العصر الحاضر من تقدم وتطور وغزو مذهل للفضاء. وما زالت بعض أسماء الكواكب والنجوم والمجرات تذكر إلى حد الآن في المصنفات الفلكية العالمية بأسمائها العربية، حتى إن كتبت بحروف لاتينية.

0: قطر الندى.
1: إن علاقة الإنسان بالسماء متينة وثيقة متنوعة الشكل مختلفة الدلالة، هي علاقة الحمد والشكر والامتنان حين يسعد الإنسان ويسر لأنه بلغ مقصوده ونال مبتغاه، وهي علاقة العبادة أيضا والخضوع والطاعة للمولى عز وجل. ففي الاتجاه بالنظر إلى السماء إيمان وتسليم وتكريس لمنزلة العبد أمام خالقه. قد تكون العلاقة بالسماء أيضاً علاقة أمل وتوقع للخير حين يزمع الإنسان إنجاز عمل أو ينتظر نتيجة إيجابية لمسعاه الذي بذل فيه ما بذل من الجهد وأنفق فيه ما أنفق من الوقت. أما حين يرفع ابن آدم رأسه نحو السماء وهو مصاب بعلة أو بداء، فذلك تضرع منه وتوسل يرجو بهما البرء والشفاء مما به من السقم، أو هو يلتمس تفريج كرب أو التنفيس من ضيق حين تتشابك أمامه السبل وتسد الآفاق.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: ما أكثر ما ينظر الإنسان إلى السماء في سنوات القحط والجدب والجفاف وانحباس الأمطار، عندئذ لا ملاذ له ولا ملجأ ولا حيلة ولا وسيلة إلا في التطلع إلى السماء، يطلب الغيث ويستنزل المطر ويمني النفس بالخير العميم. إن السماء في تعاليها وتساميها لتعرض علينا من الصور والهيئات ما فيه راحة للعين وسرور للنفس وطمأنينة للضمير والوجدان.

0: قطر الندى.
1: قد تكون السماء حيناً آية الصفاء والعمق والضياء والنور في يوم ربيع أو صيف، بزغت شمسه وأشعت وغاب فيه الغيم وتوارى، فإذا هي لوحة من لوحات الجمال الفاتن بزرقتها المترامية وشمسها الوهاجة، وإذا هي كالبحر في عمقها وغموضها الذي لا يعرف سره أحد.

قد تتجلى السماء في يوم مطير من أيام الشتاء الباردة ملبدة بالغيوم لا يرى منها شيء، مثلها كمثل عروس احتجبت عن الأنظار فلا ترى منها إلا الأستار التي تخفيها أو حبات المطر النازلة من علٍ كأنها الجوهر والياقوت ترسلهما عروس السماء من وراء أستارها. في اللوحة الأولى صورة للجمال في مطلق تجليه، وفي اللوحة الثانية مشهد بالغ الروعة للعطاء والسخاء وللخصوبة والنماء. لكن السماء قد تعرض علينا مشهدا ثالثا، فلا هي سماء صيف ولا هي سماء شتاء أو ربيع، وإنما هي السماء في فصل الخريف، فيها من كل شيء قدر ونصيب. فيها الشمس زمن الضحى أو الأصيل أو حين تغدو شفق غروب، وفيها السحاب أيضا قد يتجمع ويتلبد وينزل مطرا، وقد يتفرق قطعا متباعدات تنفرج عن وجه السماء وزرقتها الجميلة الساحرة. إنها لصورة كلية جامعة شاملة ترتدي فيها السماء ما لديها من الحلل، وتتجلى زاهية مزهوة تتهادى فتهب من يتملى صورتها وجمالها ألوانا من المتعة والسرور والبهجة والرضا.

0: قطر الندى.
1: إن السماء على الإنسان حانية، وله رفيقة وبه مترفقة، ولا يكون فعلها إلا خيراً وصلاحاً، حتى إن لمع برقها كحد السيف وزمجر رعدها باعثاً الخوف والرهبة في النفوس، فبعد الرعود يأتي المطر. أما إذا زمجرت طائرات الحرب وشقت أرجاء السماء كأنها سهام من الجحيم، وإن ألقت ما بجوفها من قنابل الموت والدمار وسائر متفجرات الفتك والقتل وسفك الأرواح والدماء، إن غدا مجال السماء مسرحا للموت، فما ذاك إلا من فعل الإنسان حين يعمى بصره وتلتهب داخله نيران الحقد والكره ويحلو على لسانه طعم الدماء.

0: قطر الندى.
1: إن علاقة الإنسان الوثيقة بالسماء قد انعكست على الآداب والفنون في مختلف الثقافات والحضارات، وهذا الأمر جلي في أدبنا العربي لا سيما في المجال الشعري. فهذا الشاعر الجاهلي بشر بن أبي خازم يقول متحدثا عن أرقه: أراقب في السماء بنات نعش وقد دارت كما عطف السوار.

وإنما يتحدث الشاعر عن المجموعة النجمية المتكونة من 7 نجوم، تلك التي كانت تسمى بنات نعش، ويطلق عليها اليوم اسم الدب الأكبر والدب الأصغر. ومن خصائص هذه المجموعة النجمية أنها لا تغيب بعكس النجوم الأخرى. أما الأرجاني وهو شاعر عاش بين القرنين 5 و 6 بعد الهجرة، فقد قال في مثل هذا المعنى: سل النجم عني في رفيع سمائه، أشاهد مثلي من جليس مبايتي.

وقال بعض الشعراء شعرا في السماء والرجاء والأمل جاء فيه: وإذا نظرت إلى السماء مناجيا ورجوت ربك أن يحقق مأملك، لا تجزعن من الحياة وضيقها، حاشاه رحمن السماء أن يخذلك.

في العصر الحديث قد تتجلى السماء أيضا رمزا للجمال، في مثل قول الشاب وهو يصف عذوبة حبيبته: عذبة أنت كالطفولة كالأحلام كاللحن كالصباح الجديد كالسماء الضحوك كالليلة القمراء كالورد كابتسام الوليد.

0: قطر الندى.
1: عند نزار قباني حين يتعطل الحب يفقد الكون توازنه، فلا بد من الحب إذن لكي تظل السماء في عليائها. يقول نزار: السماء يا سيدتي أصبحت واطئة، والغيوم العالية أصبحت تتسكع على الأسفلت، وجمهورية أفلاطون وشريعة حامورابي ووصايا الأنبياء وكلام الشعراء صارت دون مستوى البحر. لذلك نصحني السحرة والمنجمون ومشائخ الصوفية أن أحبك حتى ترتفع السماء قليلا. أما محمود درويش فالسماء في بعض ما قال حلم الطفولة المتجددة أو سؤال المآل والمصير. يقول درويش: أرى السماء هناك في متناول الأيدي، ويحملني جناح حمامة بيضاء صوب طفولة أخرى، ولم أحلم بأني كنت أحلم، كل شيء واقعي. كنت أعلم أنني ألقي بنفسي جانبا وأطير، سوف أكون ما سأصير في الفلك الأخير. أما سؤال المصير بعد بلوغ السماء ففي قوله: إلى أين نذهب بعد الحدود الأخيرة؟ أين تطير العصافير بعد السماء الأخيرة؟ هنا سنموت، هنا في الممر الأخير، هنا أو هنا سوف يغرس زيتونه دمنا.

0: على هذا النحو تعود بنا السماء إلى الأرض، الأرض بما هي وطن وهوية ووجود فمصير، الأرض بما شئنا من المعاني والدلالات.
1: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم

وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحاً

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

الآيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم،

0: وهل يجازى إلا الكفور؟ صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا. رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافة.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: صباح الخيرات، أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية، إلى هذه المنوعة الصباحية التي تنطلق الآن إلى حدود 9 صباحا. منصف المراحي فلنسة التقنية صفيان عرفي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء. ننطلق كعادة إذاعة تونس الثقافية في هذه الباقة من الأغاني على موجاتنا، موجات الإذاعة الثقافية.

0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير.
2: نجدد الترحيب بكم على موجات الإذاعة الثقافية في هذه المنوعة الصباحية والتي من خلالها سنقدم باقة من الأغاني، باقة من الأخبار الثقافية وأيضا عدد من الاستضافات ونواصل اللقاء مع هذا النغم.

بلادك تسعد تحيا للدايم، ما تبخلش قال الدين، برزقك المولى قايم، اخدم وارفع راس بلادك تسعد تحيا للدايم، ما تبخلش

حياتك بنظرة تسلك إذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا نبهاها، متع حياتك بنظرة تسلك.

ميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة، وميك الفضة طهرها.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة. Good
1: morning life. يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح.
0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: ويتواصل لقاء على موجات الإذاعة الثقافية في هذه الحصة الصباحية إلى حدود 9 صباحا مع عدد من الاستضافات وأيضا عدد من اختيارات الغنائية. كنا مع المقعد القار لفيروز على موجات الإذاعة الثقافية صباحا، نستمع إلى هذه الباقة من أغاني فيروز. يتواصل لقاء وبعد الساعة 8 تكون استضافاتنا على هذه الموجات.

0: بترجح بالخناس.
1: آه يا ريتني ما شفتك، ناري شعلت وقوى محلاك في

0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير.
2: نجدد الترحيب بكم على موجات الإذاعة الثقافية ونمر إلى فقرة حالة الطقس لهذا اليوم 3 أكتوبر 2026 السبت 3 أكتوبر 2026. الطقس غائم جزئيا وهناك رياح تصل إلى 16 كيلومتر في الساعة. لا يتوقع هطول أمطار وارتفاع درجة الحرارة يمكن أن تصل إلى 27 درجة وهذه حال الطقس بشكل عام. بعد قليل ننطلق في الاستضافات على موجات الإذاعة الثقافية في هذه الفسحة الصباحية.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: نرحب بكم مجددا على موجات الإذاعة الثقافية، ونستقبل أول ضيوفنا. نذكر أنه هذه الفقرة من أعداد زميلتنا هدى ترابلسي، وهذه الفقرة ستقدم أو ستسلط الضوء على مهرجان الرمان بولاية جابس بكتانة. معنا سيريدا الزموري للحديث على هذه التظاهرة. مرحبا بك سيريدا.
2: مرحبا بك خويا، ومرحبا بمستمعي ومشاهدي إذاعة تونس الثقافية.
1: شكرا لك سيريدا. الدورة 30 مش تكون أيام 15 و16 و17 بكتانة. أكثر تفاصيل معك أستاذ رضا.
2: إن شاء الله كما قلت الدورة باش تنطلق يوم 15 حتى اليوم 17 من الشهر الحالي. مهرجان رمان بكتانة كما تعرف الناس كلها تظاهرة ثقافية فلاحية وسياحية، نهدف بالطبيعة التعريف بالمنطقة كتانة وبرز اللي تذخر به المنطقة لكل منتجات فلاحية، وعلى رأسها بالطبيعة المنتوج المعروفة به جهة جابس بصفة عامة هو منتوج الرمان باعتبارها منتجات محلية المميزة للمنطقة كتانة بالذات. مهرجان كما قلنا باش ينطلق إن شاء الله يوم 15، باش ينطلق باستعراض، ثم الليل إن شاء الله باش تكون ثم سهرة فنية، من غدوة باش تكون فما ندوة فلاحية إن شاء الله في الصباح، العشية باش تكون عندنا استعراض الخيل اللي يسموه العقد، وون باراليل باش تكون فما برشا مسابقات في إنتاج لي سو برودوي نتاع الرمان كل. مع هذايا باش تكون فما معرض للصناعات التقليدية ومنتوجات الرمان. في اليوم الثالث إن شاء الله شكون فما أمسية شعرية وحفل فني، أكيد هذا كل مع ماراثون الواحة والعديد من التنشيط الصغيرات إن شاء الله.
1: إن شاء الله سيريدا زموري، ثم ندوة علمية لو تعطينا فكرة على موضوعها على المحاور؟
2: والله بالنسبة للسنة الفارطة كانت ندوة وطنية حول مشاكل الرمان وكيفية تفادي الأمراض هذه. بالنسبة للسنة هذه لتو ما حددناش مع المختصين عنوان الندوة، إن شاء الله في أول فرصة إن شاء الله نعلمكم بالموضوع الندوة هذه إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أيضا هناك اهتمام بمحاولة تثمين الرمان واستغلال مخلفات الواحة على ما يبدو لي في اللقاءات الكل متاع التظاهرة الثقافية والفلاحية هذه سيريدا.
2: أكيد في كل تظاهرة في كل مناسبة، هذه الدورة كما تعرف نس كل دورة 31 من المهرجان هذه اللي عمره 40 سنة مش مهرجان صغير، نحاول في كل تظاهرة نثمن ونعمل مسابقات ونستدعو الناس مختصة في الشيء هذايا لتثمين مخلفات الواحة، وأكثر منها معناتها كما قلت لك المنتجات اللي نجمو الحلويات اللي نجمو نستخلصها من الرمان.
1: نعم.
2: كما تعرف رمان جابس معناتها وخاصة معروف في تونس كله على مستوى عالمي من حيث الجودة وجمال حبة الرمان والحجم تاعها.
1: ولكن سيريدا أعتقد أيضا زاد رمان جابس وواحد جابس مضرورة بشكل كبير جدا من الأثار التلوث البيئي، وأعتقد أنه على سبيل الذكر للحصر أنا كان عندي الحظ عمدي وزرت شنني، وكان بالحق معنا مسألة مؤلمة جدا أنه نشوفوا واحات شنني تشكو من هذا التلوث. أعتقد أنه جابس كاملة بمنطقة كتانة وجابس والولايات الكل وشنني وغيرها تعاني، لازالت تعاني من هذه المعضلة البيئية الكبيرة سيريدا.
2: أكيد كجهة الكل نعانوا من التلوث هذايا الناتج عن المجمع الكيميائي بجابس. تبقى بالنسبة لنا ممكن الجهة الجنوبية لولاية جابس أقل مضرة من الجهات الأخرى بحكم الاتجاه الريح ديما في اتجاه شنني والجهات الأخرى. تبقى بصراحة المعضلة الأكبر هي الكمية المياه اللي استهلكها المجمع هذايا اللي أثرت مباشرة على الانتاج الفلاحي بصفة عامة في جهة جابس وخاصة الرمان، وان شاء الله سلطه الاشراف تلتفت للقطاع هذايا اللي قاعد بصراحه كما قلت في تدهور مستمر. عم نور وليت عم نور كنا نعانوا من الحشره الضاره اللي هي الدوده. بالنسبه للسنه هذه يقول لك رب ذره نافعه السخانه اللي صارت قضت على الدوده بنسبه تقريب 98%، تبقى اثرت على النوعيه نتاع الرمان في الـ في الـ في الـ في الحجم، وممكن تاثر في الطعم. ممكن خاطر نحكي هيك خاطر الرمان المفروض من 10 اكتوبر نبدا نذوق الرمان ويبدا يطيب الرمان ان شاء الله.
1: نعم نضم صوتي لصوتك.
2: باش نحب نستضيف اكيد الاذاعه ماذا بينا تزورونا وتحضروا معنا فعاليات الدورة 31 للمهرجان ان شاء الله.
1: ان شاء الله يشرفنا برشا سيدي ذا زموري مدير المهرجان، مهرجان الرمان بكتانة. وبالفعل كما كنت تحكي هناك استنزاف كبير جدا للموارد المائيه في جهه قابس من اجل الصناعه، ما هنا ما ثمش هناك ترشيد، ما ثمش هناك تاهيل بيئي صناعي لمحاوله ان تكون قابس كما كانت جنه على الارض. ايضا المياه هذه تلوث وتدفع الى البحر، فبالتالي من ناحيه نخسر الموارد الطبيعيه المائيه التي لا تعوض بتاتا، لانه كل منتج صناعي أو فلاحي له البصمة البيئية، له التكلفة البيئية وخاصة التكلفة المائية. وأيضا هناك التكلفة البيئية على مستوى التلوث، لأنه حتى نعرفش علبة الياغورت اللي ناخذوها ونستهلكوها ثم قيمة في التلوث مضاعفة لابد من التفكير فيها. فبالتالي أعتقد أنه معناها آن الأوان بشكل كبير جدا، وبالعكس معناها في وقت متأخر جدا يبدو لي أنه لابد من محاولة إعادة التفكير في هذه المعضلة التي تعيشها قابس وتعيشها كل أهالينا الطيبين في قابس. كل الشكر لك سيرضا زموري مدير مهرجان رمان بكتانة في دورته 30 ولا 40 هي الدورة هذه؟
2: لا العمرة 40 من الدورة 31 هذه.
1: أي بالضبط الدورة 31. كل الشكر شكرا لكم. إن شاء الله بمثل هذه التظاهرات نحاول في كل مرة أنه نستنهضوا الهمم لمحاولة التفكير في قابس وأهل قابس، وأيضا تقديم تحية لأهلنا الطيبين هناك. شكرا لك، مع تجديد الشكر أيضا لزملتنا هدى طرابلسي معدة هذه الفقرة. يتواصل لقاءنا على موجات الإذاعة الثقافية. كل الشكر لمنصف المراحي في الأنسة التقنية، مريم مناع في الإخراج الرقمي، على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، ونواصل هذا اللقاء على موجات الإذاعة الثقافية.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الناس الكل أجرب شبيك خواف صح؟
6: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل، اللي بمخه يبعد على الخطر.
7: يا خواف
6: منيش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
0: لا للمخدرات، نعم للحياة.
8: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: العبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة السيدات والسادة المستمعين الأفاضل، أهلا بكم في موعد جديد مع برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية. يرافقني كالعادة صديقي وأخي العزيز الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سعلي.
2: مرحبا يا سيدي مختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام والأفاضل.
1: سعلي، آخر الحصة الماضية كالعادة نرجع ديما الحصة نربطه مع حصتنا اليوم، تعرضنا للدور الخطير والخفي اللي لعبته زوجة الدكتور خياط، المرأة التونسية اللي حكينا عليها من الأقلية اليهودية والطبقة البرجوازية،
2: اللي تعرفت باسم مزمرد العلجية،
1: سميت روحها مزمرد العلجية باش ما يعرف ايش الرأي العام، لأنها كانت تهوى الفن وتغني، لكن تغني في المجالس الخاصة متاعهم، وتعتبر روحها مطربة أصيلة تغني اللونين التونسي والشرقي، ذاك على سميت روحها مزمرد العلجية. المرأة هذه قامت بدور خطير وخفي وأثرت على الإدارة الفرنسية بطريقة غير مباشرة، حتى قررت الإدارة الفرنسية في أواخر سنة 34 غلق قسم تعليم الموسيقى العربية بالعطارين اللي توليها الشيخ علي الدرويش. خطير علاش؟ لأنها لو كان مش رد الفعل الصارمة اللي جات من النخبة التونسية وأدت لحسن حظ لتأسيس الصرح الرشيدية كما سنوضحه بعد قليل، راهي إرساء التعليم الموسيقي العصري في تونس راهو توقف، ما بديش عملتها ولا تأخر على كل حال، وكان دورها مخفي لأنه ما حكى عليه حتى حد بوضوح، بل بالعكس تم التعتيم عليه بمتعمدين سواء من طرف مؤسسي الرشيدية أو من طرف أطراف أخرى على علم به، وتكشف فقط بالرجوع إلى ما خلفته الإدارة الفرنسية وتلميحات قليلة تعرضت الموضوع عرضا في الصحف العربية والفرنسية. تقول بعض المصادر أن زمرد العجية ادعت القدرة على خلافة البارون دي لونجي في الدفاع عن الموسيقى التونسية والعربية العتيقة، وربما لذلك استعملت كل علاقة زوجها ومكانتها الاجتماعية، خاصة منهم مدير التعليم والفنون إيميل جو، باش تحصل على منحة من الدولة وتمكنها من تسجيل استوانة غنائية بصوتها. المؤكد سي علي أنه مدير التعليم هذا اللي حكينا عليه توا هو كان معارض شديد لإرساء تعليم الموسيقى العربية للشباب التونسي بالطرق العصرية، ولكن قنعته هي أنه يعاونها على الاستوانة متاعها، اغتنم الفرصة بعد عامين من اللي توفى البارون، يعني احنا في خريف 34 هو توفى في اكتوبر 32، كما يقولوا التونسي اصطاد عصفورين بحجرة واحدة. اولا اش عمل هو؟ فهم عائلة البارون الارملة متاعه بالتينا هذيك واولادها انه الاتفاق مع الشيخ علي الدرويش باش يرجع لتونس يقري ما موش باش يقع، وفهم هذايا هو بنفسهم كانوا مهمش متحمسين باش يعاودوا يجيبوه من جديد ويتحملوا مصاريف السفره نتاعو من حلب حتى لتونس واقامته مده 4 أشهر في قصر النجمه الزهره. اغتنم الفرصه وبالطريقه هذيك تخلص من الدرس نتاع تعليم الموسيقى العربيه، والميزانيه نتاع الدرس هي تقدر 25,000 فرنك كما قلنا، احالوا لمشروع زمرد العلجيه، وهكا عمل عصفين بحجر من غير تكلفة حتى فرانك زايد كما نقولوا باللغة بلهجتنا التونسية. واللي نفذت العملية هي بعض نواب الأقلية اليهودية اللي تكفلوا باقتراح بند جديد في قانون المالية متاع سنة 35 وقتها في اكتوبر 34. البند هذا يعطي 25,000 فرنك، يعني نفس الاعتماد السابق متاع درس علي الدرويش، لمشروع ثقافي جديد سموه يرمي لإنقاذ قطاع ثمينة من الغناء العربي العتيق، لكن هو تسمية رسمية لمشروع أسطوانة مدام خياط. بالطبيعة مدير التعليم كان في باله هو اللي وافق عليه واللي دفع عليه. سجلت الأسطوانة بالفعل ومشيت زمردة العلجية لباريس، هزت معها جوقة البارون دي لونجي اللي هي متكونة من سيخ مايسترنان والعود ومحمد غانم على الرباب
2: ورفقهم شالوم العداوي على الكمانجة، أيوة. وديدو مسيكا، دافيد مسيكا، وبعض الموسيقيين يعني من الجالية اليهودية. أيوة.
1: وانت عديت من الأخرى في الحصة معنا نماذج من التسجيلات هذيك، طلعت رجعت الاسطوانة، خرجت في ربيع وصيف 35، وحبت عملت حملة على المقاهي باش هي وجماعة متاعها باش يشريوا الاسطوانة اللي كانت هي المقاهي هي
2: الفضائيات العمومية اللي كانت تروج الأغاني وكانت تستقطب الرواد.
1: كان واحد وقت اللي يسمع غنية في قهوة مع عبد الوهاب والأم كلثوم، إذا كان عنده معناها المقدرة المالية يمشي يشري من عند بشير الصايسي ولا غيرهم متعهدين متاع دور الاستوانات في تونس، فانت وياخذ الاستوانة هذيك. إذا المقهى كانت معناها عامل أساسي في ترويج الاستوانات، هما ما حبوش ياخذوا يظهر فيهم، وظهر حكينا عليه أنه بعض المقاهي تقووا عليهم بالسيف معناها وشكاوا المشايخ متاع المدينة، قالهم خذوها بالسيف، ما مشاو شكاوا للمصطفى صفر وغيره، فهمت ولاه، وقالوا له راهو يدين علينا وحنا ما عندناش فيها المره هذه، ما تغنيش بالكدا وحتى حد ما يسمعها، وانا ما نحبش نحط في قهوتي استوانه معناها ما يسمعها حتى حد. كيف فشل مدير التعليم طلب باش ينشر الوزير الاكبر كما حكينا الاسبوع الماضي المرسوم اللي المنشور اللي حكينا عليه. هو مصطفى صر نفسه قال في التعليق على المنشور هذاك انه صوت السيده خياط عديم القيمه الفنيه حسب ما ورماها عند أهل الفن، قال هم اللي يقولوا هكا، ومواهبها في الحقيقة كذوبة كبرى، كتبه هو بنفسه في المنشور في التعليق على المنشور. بالطبيعة رد فعل تلامذة الشيخ علي الدويش والأوساط المهتمة بالشأن الموسيقي وقت سمعوا بالخبر كان منتظر باش يكون معناها رد مقولوش عنيف، أما رد معناها اللي أخذت له بعين الاعتبار السلطة الفرنسية. نرجعوا له بعد لنستمعوا للنغم الأول في حصتنا يعني.
2: نفتتح قائمة الشواهد الموسيقية بمعزوفة موسيقية تقليدية بعنوان لونغا فرح فزة في مقام النهواند، وهي من تلحين الموسيقار الكبير الأستاذ رياض الصنباتي، معناتها رياض معروف أكثر بتلحين القصائد والأغاني لأم كلثوم وغيرها. والقطعة هذه في قالب اللونغا، واللونغا هي قالب من أصل تركي عثماني، يتميز به وجود عدة خانات وتسليم، والتسليم هذا جزء يتعاود بعد كل خانة، وتختم بخانة أخيرة في إيقاع معناتها سريع ومختلف.

0: شكرا سي علي على لونجة رياض السنباطي الشهيرة هذه، لونجة فرح الرازة في مقام النهوي.
1: نعم سي المختار، الحقيقة والله عندي تساؤل حول ما ردة فعل تلاميذ الشيخ علي درويش والأوساط المهتمة بالشأن الموسيقي والثقافي عموما وقت اللي علموا بالخبر نتاع إلغاء الدروس هذه.
0: اي هو قبل ما نتحدث في الموضوع هذا نحب نعرف كيفاش ذاع الخبر. الخبر ذاع عن طريق اولا في لما بدات مناقشه ميزانيه عام 1935 في شهر اكتوبر 34 في المجلس الكبير. وقت وقعت المناقشه ما نعرفوش وقتاش، لكن وقت اللي جاء الطريق للوزاره المدير التعليم باش يقدم الميزانيه نتاعو، فما نواب مسلمين القسم التونسي فاقوا اللي البند الخاص بمدرسة تعليم الموسيقى كما السنة الماضية واللي قبلها مش موجود. هما أحمد بن مامي، هذا سي أحمد بن مامي كان من الوجوه في العاصمة الكبار، كان هو رئيس صناعة الشاشية، وكان هو عضو في بلد اللي يتحق الوين، وكان من الناس ونائب رئيس جمعية الرسري الموسيقية اللي ترأسها مصطفى صفر. هو وسي المصف العقبي، مصف العقبي هذا محامي كان ولد عام 1903 توفى عام 65، قرا في المدرسة الصدقية ابتدائية، لكن في التعليم الثانوي نتاعو مشى لفرنسا وبعد دخل كلية الحقوق وحتى وصل للدكتوراه ورجع لتونس ولا محامي، وكان معروف خاصة وقتها برئاسة جمعية
1: النادي الإفريقي.
0: النادي الإفريقي وعضو في المجلس الكبير. وهذاك علاش احنا باش عرفناه، خاطر بعد اول ما تاسست الرشيديه مصطفى صفر قالوا يا سي مصطفى خذ انت الكتاب العام تبارك الله عليك، انت معنا عاونتنا برشا. شنو اللي عاوننا وقت اللي صارت المشكله؟ حكاهم هو احمد بن مامي ومحمد المقدم ومجموعه اخرى وخرجوا لبرا وحكاوا لبرا كيفاش ما فماش المدرسه وين الميزانيه هذه، وتسالوا من المواقف هذيك في وسط النقاشات برا والداخل نتاع المجلس الكبير بدات الخبر يشاع. واحد كما سي محمد بدر اللي هو مدير الحجره التجاريه وصديق الحميم لمحمد الشنيق رئيس القسم التونسي مشى قال له، قالوا راهو مدرسه الموسيقى التونسيه العربيه تحات. المهم انه الخبر بدا ينتشر تدريجيا عبر شبكه العلاقات نتاع النواب هذوك في الادارات اللي فيها المهتمين بالموسيقى، العدليه كيف الماليه كيف الاوقاف كما الوزارة الكبرى كيف سي مصطفى بن شعبان والحسن بن شعبان والجماعة، والنوادي خاصة النوادي النادي الخلدونية اللي هي ونادي جمعية قدماء الصدقية في دار الجلد كانوا معناها يشعوا على الوسط الثقافي الكل. المهم أنه الأوساط الكل في الجمعيات الأدبية وحتى في المقاهي والمسرحية سمعوا بالخبر بشوية بشوية. رئيس الخلدونية سمع بها، حتى مصطفى صفر كي روح من الجزائر كنا حكينا عليه مشى في الفترة هذه شارك في ندوة جمعية الحرمين في الجزائر، يعني تنظم سفارات الحج نتاع تونس والجزائر والمغرب كل عام، مشى للندوة هذيك رجع يلقى الناس هايدا راهو نحونا القسم نتاع الموسيقى العربية. الخلاصة أنه في الثلاثة أسابيع هذوك ولا أربعة سمعت الناس الكل، الصحفيين كذلك سي عبد العزيز العروي سي سعيد ابو بكر وغيرهم شبان، وصلت الشبان تاع تلمذة الشيخ علي درويش ابرزهم جماعه تحت السور كيما جمال الدين حسين احمد الضحاك عبد الرزاق كرباكا الهادي العبيدي بيرم التونسي اللي جاء من عام 32 ولا شد جريده الزمان علي الجندوبي علي الدعاجي مصطفى خريف ثم الشعراء الكل محمود بورقيبة. إذا الشبكة متاع العلاقات الشخصية اللي كانت تضم كل أفراد أو جل أفراد النسيج الشبابي والجمعياتي واللي لعب دور أساسي في الحراك اللي من بعد أدى إلى تأسيس الرشيدية سمعوا وقتها بالخبر هذايا. الرد الفعل الأوساط المعنية شنو اللي كان منتظر بالطبيعة هو أنهم غضب وتنديد. مثلا سي عبد الرحمن الكعاك اللي هو رئيس الخلدونية الأستاذ هذي ما كانش يقبل باش يطيق، بينما هو طلب قبل مدة باش تولي سنوية،
1: كان من دعاة يعني لاستدامة هذه الدروس وجعلها سنوية منتظمة
0: وطلبها مباشرة للمدير التعليم. نفس الإحساس عند جمعية قدماء الصادقية، ووريك اللي هما عندهم اهتمام بالتعليم الموسيقي، حلوا قسم خاص بالتعليم الموسيقي في الصادقية
1: اللي أمنوا الشيخ محمد غانم.
0: محمد غانم في ناس درج جلد الموجود تو. كلهم اعتبروا هذايا تراجع غير مبرر عما تعهد به مدير المعارف شخصين قبل سنتين في كازينو بالفيدير، في الحفل متاع كازينو بالفيدير الشهير. زاد واحد جماعة اخرى قالوا هذايا وري واضح انه السيد هذايا ما يحبش التعليم الموسيقي، ويحب بالعكس يضرب احدى المقومات الهامة متاع شخصيتنا التونسية اللي هي تراثنا الموسيقي العتيق، ونحب نجدوه ونحب نطوروه باش يقاوم انتشار الطقاطق الهابطة واغاني الفرانكو. كما قالت صحيفة تونسية بعد الاستقلال، تفطنت الطبقة التونسية المثقفة إلى المكايد اللي كانت تحاك ضد فن القومي، وتحركت الهمم لمقاومته. نسمع فصل غنائي ثاني وبعد نتحدث على كيف تحرك تلامذة الشيخ علي الدرويش.
1: الفصل الغنائي الثاني باش يكون مع منتخبات من نوبة رمل المية. طايحي أول حبيبي مجملك وما أحلى مبسمك، يليه برول كتمت المحبة سنين. المقتطفات هذه من حفل لفرقة رشيدية في اختتام السنة الثقافية 2007-2008 في شهر جوان، والحفل هذا تم بقصر النجمة زهرة لفرقة رشيدية بقيادة الفنان والشيخ زياد غرسة.
0: زياد غرسة هذه أول مرة نعديو فرقة رشيدية بقيادة زياد غرسة.
1: أيه.

0: شكرا سي علي، ان شاء الله القطعه هذه نتاع الملوف الممتازه اعجبت الساده والسيدات المستمعين. رد الفعل اللي حكيت عليها انت كانت جات من اهمها من الطرف الخاسر اللي هما تلامذة القسم نفسه بتاع الشيخ علي الدرويش، خاسر مباشره في القضيه لانهم ما عادش باش يقراوا، ومجموعه منهم ثله غيوره منهم تصديت للامر، وكان في طليعتها الصديق الحميم لعلي الدرويش في تونس جمال الدين بوسنينة، ومعه زميله حسونة بن عمر. جمال الدين بوسنينة هذا سي علي كان عمره وقتها 35 سنة، تولد عام 1899. ظاهرة فينومين معناها بكل ما في الكلمة من معنى. تعطى في صغره الوظيفة إدارة الأوقاف، هو زيتوني تقرأ في الزيتونية، ما كملش تعليمه العالي. مارس كل الهوايات اللي يمكن وقتها الشاب من عمره هو يمارسها، كان يلعب كرة القدم، وكان من مؤسسي جمعية النادي الإفريقي عام 1920، وكان لعب فيها حتى يعني ظهير أيمن الفريق الأولي، ومن بعد ولا كاتب عام تاعها. كذلك انتمى إلى قطاع التمثيل المسرحي، قداش من دور لعبه، حتى شارك في تسيير جمعيات مسرحية، كان يغني وكان يسير الجمعيات، يكتب الشعر، يعمل النقد الصحفي، يكتب الصحافة، ويكتب على الأدب. مهم أنه كان معنا
1: منضم حتى للمجموعة الصوتية لفرقة رشيدية
0: الأولانية، قلنا كان يغني، ساهم في بعث وقيادة تنشيط أغلب الجمعيات المعروفة، قلنا النادي الإفريقي، مؤسس من مؤسسي جمعية الزيتونة الرياضية، كان عضو في الإسلامية اللي هي موسيقى
1: نحاسية،
0: حتى تعاون استدعى احمد محمد الاسر متعامل الاحمديه بعد تخلى على رشيدي، وهذا نرجعوا له في 37. عمل جمعيه في عام 38 احباء السينما، وقت بدات السينما خذت صدى كبير، عمل جمعيه في تونس، وهذول هي اول جمعيه احباء السينما شارك فيها جمال الدين بوسنينة. انتمى بتبع بصفه مش معناها دائمه لجماعه تحت السور، الحلقه نتاعهم
1: جماعة عسكر الليل،
0: وعسكر الليل بتبعهم، وقلنا فما تمزج بيناتهم. عسكر الليل متاع وسيلة صبري ومتاع
1: حبيبة مسيكة،
0: حبيبة مسيكة هو من الأول، وسيلة صبري خاصة كان معها كلفته حتى باش ترأس الفرقة المسرحية اللي عملتها. كان بتبع حكينا عليه كيفاش كان من الناس اللي شدوا صحيح باش يتكون نادي الموسيقى التونسية، اللي ما السلطة الفرنسية ما حبتش، ما عطتش رخصة في تكوينه، ويعتبروا واحد من اللي حضروا العهد هذاك. كتب في عام 67 مقال قال راهو جمال الدين بوسنينة انا بالنسبه لي انا اكبر داعي لبعث الرشيديه، باش تعرف المكانه نتاعو. سي جمال لم المجموعه اللي معاه ومشاو لسي عبد الرحمن الكعاك، وقالوا له يا سي عبد الرحمن راه بانه احنا يلزمنا نتحركوا باش نعملوا وتعاونونا. قال لهم هاو المكتب عندي في الخلدونيه، اعملوا بخطة نتاعكم احنا نقفوا معكم. هذاك الوقع وبداوا يدوروا من بقعة لبقعة على باش يستغلوا تعاطف كبار المثقفين، شيوخ الفن، اعيان البلاد، نواب المجلس الكبير، الموظفين الساميين منهم مصطفى صفر بالطبيعة اللي يعرفوه بصفة شخصية، وطلبوا منهم ببساطة التدخل العاجل لإعادة فتح قسم الموسيقى من جديد قبل ما ينهي المجلس الأشغال الميزانية نتاعو. هذا رواه قالوا لهم إذا كان معناها سيء المجلس يسكر والعام الجاي ما عادش مشى القسم الموسيقي، وأسند الواحد منهم اللي هو علي الجندوبي باش يبلغ صوتهم عبر الصحافة للمقيم العام وللسلطة الفرنسية. نحب نذكر شقال علي الدعاجي الأديب والشاعر الساخر على صديقه علي الجندوبي بين قوسين هذا نقولوه، قال سي علي كان يسمعنا في باب السويقة احنا نعلق، وهو يبدأ يكتب قاعد ساعات رأيه، أما خاصة يبدأ يكتب لتاه ولتاه كما معروف الستيل متاعه، ويعمل المحضر الجلسة، وبعد يعرض على واحد منهم على مصطفى خريف والهادي العبيدي، يقرأ له كل صلاح له قضية نحاها هذه كذا، ويمشي ديركت للصحيفة باش غدوة ولا بعد غدوة يخرج في الصحافة. وعمل المقال 9 أيام قبل تأسيس الرشيدية، وكان عنده قيمة كبيرة لأنه قررت السلطة الفرنسية. الموسيقى عندنا وعندهم، إيش يقول فيه؟ كنا نعتقد أن الحكومة خصصت جانبا من الأموال لتعليم هذا الفن الذي احنا نحن في تعطش إليه، لكن أخذنا العجب عندما طلعنا سجل الميزانية فوجدنا أن ما خصص لتعليم الموسيقى في بلادنا تحت عنوان مدرسة الموسيقى لم يخصص منه ولو جزء يسير لتعليم موسيقانا التي اندثرت. ولا نعلم أسباب حذف الدرس اللي فتحه مسيو جو مدير المعارف منذ عامين. هيا سيجو هل كثرة النفقات، النفقات في بلادنا ما بلغتش أكثر من 30,000 فرنك، مع حاجة أخرى ما لم نتوصل إلى فهمها. لذلك نوجه هذا السؤال إلى مدير معارفنا الحازم، ودي الحازم سطر عليها مرتين هي في الحقيقة العكس مش حازم، واللي نجزم بأنه سيعمل على إحياء ذلك الدرس في أقرب الأجيال. يعني بهالمقال هذا نسمع نغمة أخرى في برنامجنا باش نروحوا شوية على السادة المستمعين.
1: بطبيعة الحال المروحة الغنائية باش تكون من أجمل الأغاني التي كتبها محمد بودينا،
0: أي الله يرحمه،
1: ولحنها محمد التريكي في مقام الحجاز كار على درجة الياكاه سوى القرار بعنوان تتفتح لشكون. الأغنية دي
0: يا زهر الليمون،
1: يا زهر الليمون. الأغنية دي هي أدتها الفنانة سونيا مبارك، لكن اليوم باش نسمعها بصوت مطربة من أحلى مطربات الرشيدية الفنانة محرزية طويل، وهي تثبت للمجموعة الصوتية وعرفت كأحدى مطربات الرشيدية في الفترة مع ستار غرسة، شيخ تار غرسة وسي عبد الحميد بن علجية. وهذه الأغنية تمت في نفس الحفل في بداية صائفة 2008 بقصر النجمة زهراء لفرقة رشيدية بقيادة الأستاذ والفنان زياد غرسة.
0: سي علي ملحوظة صغيرة تصديق قولك، أنا كنت حاضر، كنت في الجمعية متاع الرشيدية في التسعينات. محرزية بديت وكانت تخدم صوتها برشا وتسمع كلام سي عبد الحميد الله يرحمه وسي طاهر، معناها الخدمة تجيب. حتى من الأول ما بديتش عادية، كانت في الكورال هي، لكن بشوية بشوية خدمة صوتها حتى وليت متقنة في التونسي اللي هو صعيب والشرقي. وحتى كي مشيت للشرق معناها استعجبوا كيف طفلة كان هذه مغنية، كان هذه عندها الصوت هذية وما تتشهرش كما تشهروا غيرها. ونسمعها إذن تفتح لشكون يا زهر الليمون لمحرزية طويلة.

0: سي المختار، لو نرجعوا لسياق الموضوع وعودة على المجلس الكبير اللي كان في مسرح العملية في علاقة بحرف قسم الموسيقى العربية.
1: اي نحب نقدموا صورة صغيرة للمجلس الكبير حكينا عليه. هو هيئة استشارية عمومية تلعب سوريا دور البرلمان، هذا اللي حبته حكومة الحماية. أصلها هي وقت تكون الحزب الدستوري عام 20 الوطني، الحزب الدستوري القديم بنى الفكرة متاع المشروع السياسي متاعه على خطاب الرئيس الأمريكي ويلسون بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، اللي قال فيه يلزم الشعوب تتحرر وتعبر على معناها رغباتها. ووقتها الموجة الكبيرة متاع الاستعمار هي الطاغية في العالم، في آسيا وإفريقيا خاصة. حبوا طلبوا من مطالب الحزب الدستوري القديم هي إنشاء معناه مجلس وطني برلماني ينتخبوه التوانسة، تكون منه الحكومة، ولكن الصلاحيات نتاع الحكومة اللي تنبثق على المجلس هذايا هي الداخلية، الخارجية والدفاع تقعد نظام الحماية كما جاء في المعاهدة نتاع 1881. بالطبيعة السلطة الاستعمارية ما مشاتش في الخط هذايا، ولكن خذت من الخاطر، عملت إصلاحات عام 22 وتنفذت عام 26 بتكوين المجلس السوري هذا. هو برلمان يناقش فقط الميزانية، ما عندوش حاجة أخرى، يجتمع مرة في العام ولا مرتين في العام وقت اللي يتعاهد المقيم العام، هو يترأس المقيم العام ويناقش الميزانية. فيه تقسم على زوز أقسام، قسم فرنسي منتخب بالاقتراع المباشر للأوروبيين، هما ساعة كيفاش ميزوهم الفرنساوي اللي يبدا في الكاف ويبدا في سوسه ويبدا في صفاقس ويبدا في تونس، ومعمر ولا غيره ولا تاجر ومقيم بتونس ينتخب بالاقتراع المباشر كما في فرنسا. بالنسبه للتونسيين لا، ينتخبوا التوانسه نوابهم في الغرف، والغرف هما اللي ينتخبوا النواب نتاع المجلس الكبير. التوانسة المسلمين واليهود راهو مش فرق. في القسم التونسي مثلا فما أقلية اليهودية مبسطة والمسلمين. التوانسة أيضا اللي كانوا معناها في وسط التوانسة المسلمين نحكي عليهم كانوا يتعرضوا للنقد، مش ما نقولش حاجه اخرى، لانهم يعتبروهم يقول لك انت مشيت مع فرنسا ورضيت باش تترشح وكذا، لكن هما اختاروا انه يقول لك ندافع على مصالح نتاع المنوبين نتاعنا في وسط المجلس. حبت الحكومه في بدايه الثلاثينات وقت اللي تقوت الحركه الوطنيه انه تعطيهم هامش من الحريه باش تظهرهم في صوره ايجابيه لدى الراي العام التونسي، طبعا من غير لا تتمس مصالحها الحيويه. والمعادله هذه صعبه. ومدير جريده الزهره في 34 في احد المقالات نتاعو حذرها هذوما النواب هذوما، قال لهم من عدم المحافظه على تراث تونس الادبي وتعزيز جانبه والذود على حياده. كانت الحملة الانتخابية مثلا مصطفى كعك عمل الحملة الانتخابية باش يدافع على اللغة العربية وعلى الدين الإسلامي وعلى التراث الثقافي والموسيقي التونسي، ليقيموا الدليل على أنهم أهل لتمثيل الحاضر، وإلا وهددهم هوني قال لهم فإن العرب بالباب وفي بني عمكم رماح. فكان النواب هذوما في حدود الهامش الضيق اللي سمحت بهم السلطة الاستعمارية يبلغوا أصوات منو بهم وتمكنوا باش يجيبوا طريقة معروفة هي، لكن سماها الصحفي الطيب بن عيسى المساومة، والموضوع ذي حكى عليه في أكتوبر 34، معناها وقت اللي يقول فهي جاء وقت قاطعوا النواب التونسيين الجلسات المجلس، وتجبرت الإقامة العامة باش تأجل الجلسات وتتفاهم عام علاش ما كمش راضين، وخرجوا باتفاق أنه يا سيدي أنت تقترح عليا أنا نوافق في حاجة وأنه ما وافقش في حاجة، وأنت كيف قسم فرنساوي.
0: يعني مفاوضات وتسوية.
1: أي كانت تسوية وبالتراضي، ما يخرجوش بالطبيعة بالتصادم، بالتراضي، مرة أنت تعاوني على الموضوع هذا وأنا نعاونك على الموضوع هذا ويتعدى هذايا التراضي هذية، انحياز كل شق من القسم التونسي للمصالح التوانسة والفرنسي لمصالح الفرنسيس ولا الإيطاليين موجودين، وكل واحد ينوين شنو الحاجات اللي تنزل عليهم يعرفها باش ينجم يعدي اللي حاجته به هو. وهذا نتصور أنا كما نراو من بعد أنه الرشيدية جت في الثنية هذه. تفضل سي علي، عندك شيء ما سمعنا في الغناء، فصل غنائي جديد.
0: المراوحة الغنائية باش تكون مع أغنية بعنوان حبينا ولا حبينا أداء الهادي القلال من كلمات وتلحين رضا القلعي، والهادي القلال عنده علاقة كبيرة برضا القلعي، معناتها خدموا مع بعضهم وانتدبوا في فرقة المنار، وتقريبا أشهر الأغاني للهادي القلال هي من تلحين وكلمات رضا القلعي.
1: أي صحيح، والهادي القلال موجة الشباب نتاع الستينات.

نواصل إذن هذه الحصة من برنامج عابق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية. سي علي، الصحافة في الوقت هذاك لم تنشر المقتطفات الكاملة على مداولات المجلس الكبير في شهر أكتوبر ونوفمبر 14.

0: 30، ولم تشر إذن إلى مصير دروس الموسيقى العربية. لكن الموضوع أثير قطعا وبطريقة ما للاعتبارات اللي ذكرناها الكل، سواء أثناء مناقشة مشروع زمرد العلجية أو خارج كواليس المجلس. المرجح أن النائبين اللي حكينا عليهم محمد بن مامي والمنصف العقبي كان في طليعة اللي لفت نظر الدوائر الإدارية الفرنسية العليا لما سينتج عن غلق القسم التعليم الموسيقى العربية من توتر لدى الطبقة المثقفة. وحجتنا على هذا هي المكانة الهامة اللي احتلوها الزوز فيما بعد في هيئة الرشيدية. تطورات القضية كانت بحل متابعة من طرف المجموعات اللي برزت بتحمسها للمشروع، مثل مصطفى صفر رئيس القسم الأول، الشقيقان عبد الرحمن الكعاك أستاذ الكعاك اللي كان رئيس الخلدونية، وأخوه مصطفى الكعاك المحامي، وحتى أخوه عثمان الكعاك الباحث والمؤرخ والأديب، الشيخ طاهر المهيري نقيب تجار الزيت بالجملة وعضو هيئة الناصرية اللي ترأسها سي مصطفى صفر محمد بن ميمي، محمد بدرة مدير الحجرة التجارية اللي ترأسها صديقه سي محمد شنيق رئيس القسم النيابي في التونسي، وغيرها من تلامذة القسم الكل. هل ترى حصلت موافقة على تكوين جمعية تنهض بالفن التونسي؟ نعم. كيفاش؟ هو السؤال. أولا الطلب الأصلي والأولاني اللي طابوا به التلامذة هو بعث مدرسة موسيقية تؤمن تواصل دروس الشيخ علي الدرويش، واللي دخلوا لدى السلطة قالوا هاو علاش نقول لكم الزمن. أولا هذا الكونسرفاتوار الحكومي اللي يحكي عليه مسيو جو يمنع الساتذة في الموسيقى من غير الفرنسيين باش يعلموا فيه، وهذا يدل أنه أنتم كسلطة فرنسية تحبوا تهملوا تدريس الموسيقى العربية في تونس. اثنين قالوا لهم زاد انتم خليتوا المواطنين الايطاليين يعملوا جمعيه تاع دونتي أليجري اللي هي تقري الموسيقى الايطاليه. المقر هذا نتاعها سي علي جا في
1: ابن خلدون اليوم
0: صحيت هي دار الثقافه ابن خلدون نفسه هذيك مقر الجمعيه، وكان اسمه نهج تيار وقتها. وعملت الجمعيه هذه واستخبروا الجماعه ما يعرفوا الاوساط الكل، قالوا راه ما خذيناش طلعين، قالوا احنا ما خذيناش ترخيص، عملنا جمعيتنا من غير الاقامه العامه عطاتنا ترخيص. كذلك فما شكون ذكرهم زاد بعائله ديرلونجي، قالوا يا ريت تحدثوا معنا، ذات ديرلونجي هو منكم واليكم وصحياته الكل عملها باش ينشر التعليم الموسيقي العربي العصري. المهم انه حتى بعض النواب اليهود توانسه قالوا سفري معناها يلزم نعطيو للتونس الحق باش يعملوا مدرسه نتاع تعليم. وهذا علاش بوست فسرت ذكا وتونا رجعوا له في التاسيس الرشيديه، حط مجموعه من كبار الوجهاء التوانسه من الطائفه اليهوديه من الاقليه اليهوديه في القياده في الهيئه المديره نتاع الرشيديه الاولانيه بالكل. التمشي هذايا اكدته بعد 25 سنه الصحافه التونسيه المستقله، مثلا ناخذ جريده الصباح وقت اللي تاسس الكونسرفاتوار التونسي مع عام 59 كتبت انه لما تبين ان مدرسه الموسيقى بتونس اللي اسسها الاستعمار لا تعتني بتاتا بالموسيقى العربيه، رات ثله من المواطنين ضروره تاسيس معهد موسيقي تونسي باتم معنى الكلمه. هكذا بعثت الرشيدية. كذلك العمل في 17 جان في 59 قالت أنه هذيك مكيدة، تعتبر مكيدة متاع حذف دروس الموسيقى العربية. لما صارت اتجهت نية المثقفين أولا وقبل كل شيء إلى بعث معهد موسيقي تونسي. هذاك علاش الرشيدية قبل كل شيء تأسست في ذهن المؤسسين متاعها وللناس اللي وراها كمعهد للتعليم، التعليم قبل الحفلات والإبداع الجديد والمحافظة على التراث، حتى نقرأ سولادنا الشباب نتاعنا يقرأوا السلفاج والنوتة وغيرها من المواد الموسيقية العصرية. كيفاش تغير الفحوى نتاع من المطالبة من الأول إلى ولد جمعية؟ بالطبيعة علاش؟ خاطر المدير التعليم شد صحيح قال لا انا ما نوافقش. علاش؟ قالوا له خاطر، قال لهم خاطر عندنا كونسرفاتوار. ولدي الكونسرفاتوار ما يحبش التوانسه وما يقريش الاستاذه التونسيين وهم مش موجودين جمله. قال لا، لازم يكون عندنا في بلاد واحده في صغيره كما تونس دو كونسرفاتوار زوز.
1: شكرا سي المختار. الشاهد الموسيقي الاخير باش يكون مع فوندو في تبع راس الديل بعنوان نميت نمل المخليل عديت الايام تاع

0: على وقع أنغام فندق نميت نمل الخليل. ننهي سيدتي سادتي حصة اليوم من برنامج عبق الرشيدية مع الباحث سي المختار المستيسر
1: علي السياري
0: وعلي السياري، ونرجو أن الحصة قد نالت رضاكم. دمتم بخير وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.
2: عبق الرشيدية عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

رشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: إذاعة تونس الثقافية.
1: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
2: أمي شبي بنت؟
1: عندي ما نقولك.
2: ليه يحكي هالناس ما فيك؟
1: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
3: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: تونس الثقافية، أنتم الصوت وهي الصدى.
6: إدراك العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم. إدراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
7: إدراك
6: نافذة على جوهر الأشياء.
7: إدراك
6: إدراك مع وفاء بركة.
8: صباح النور، صباح الخير كل من يسمع فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكم في برنامجكم إدراك، برنامجكم الأسبوعي المباشر مع المستجدات والمواعيد العلمية، اللي يبدأ معكم من توا 10 متاع الصباح ويتواصل معكم حتى نص النهار. اليوم جولتنا العلمية الثقافية باش تكون تكنولوجية، صحية، طبية، بيولوجية وفنية. أيضا كيفاش نجم نوظف الفن الفوتوغرافي في خدمة التنمية المستدامة. إذن البداية باش نتحدث على تظاهرة وطنية في المجال التكنولوجي، نحكي على بيك تيك أفريكا في دورتها الثالثة. شنو فما جديد الدورة هذه؟ أفاقها بعد شوية، كل التفاصيل تجيكم في برنامج إدراك. ثم ننتقل بكم لمدينة العلوم لمواكبة اليوم العلمي الخاص بأكتوبر الوردي، البرنامج الكامل اللي يعتمد هذه السنة على الوقاية وآخر المستجدات في تقصي سرطان الثدي. ثم باش ناخذكم الكواليس المعرض الفوتوغرافي التاسع لجمعية التونسية للمصورين الفوتوغرافيين ACPT، واللي يتمحور السنة حول الاستدامة والمسؤولية. ومن إلى العلوم البيولوجية والطبية، نتحدث اليوم على المؤتمر الأول للجمعية، لجمعية العلوم البيولوجية والطبية، واللي جاء تحت شعار الابتكارات العلمية في البيولوجيا والطب، اللي باش ينعقد في الفترة المبتدأ بين 16-18 أكتوبر 2026. جديد الأبحاث العلمية جيكم في برنامج إدراك اللي أمن لكم اليوم حصة اليوم 3 أكتوبر في الهندسة الصوتية محمد أمين بوبكري، في الإخراج الرقمي مريم الناعوة، من أمام ميكرو في إعداد وتقديم الحصة وفي بركة الدردوري. تقولكم تنجموا تسمعونا على البلاتفورم تاعنا www.radioculturel.tn، وأيضا الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، الانستغرام واليوتيوب. إذن مرحبا بالجميع.

0: زامبرا فريدوم توصلنا العشرة وتسعة دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا برنامج إدراك متواصل معكم حتى نص النهار. تحية كل ما التحق بنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. نمشي ونحكي على حدث يعنى بمنظومة الابتكار والتكنولوجيا والشركات الناشئة. نحكي على بيك تيك أفريكا في دورتها الثالثة، التظاهرة هذه اللي باش تقام أيام 13-14 أكتوبر 2026 بمدينة الثقافة شادي الإقليبي بتونس. أكثر تفاصيل عن هذه الدورة يحضر معنا في الاستوديو سيد فايز الزريبي، مسؤول على الاتصالات لتظاهرة بيك تيك أفريكا. صباح الخير.
1: صباح الخير، مرحبا بكم. مرحبا بك. كيف المستمعين؟
0: مرحبا بك. أنا يعجبني خاصة كيف يبدأ هكا الشباب يبدأ متواجد في تنظيم يعني هذه التظاهرات الوطنية المتميزة. مرحبا بك.
1: يعيشك يعيشك ويخليك.
0: إذن اليوم نحكي على بيك تيك أفريكا. دونك تنعقد الدورة هذه الثالثة تحت إشراف وزارة التكنولوجيا الاتصال. يعني كان قدمنا تظاهرة، إطارها، الهدف منها شنو، الإضافة، المخرجات اللي تطمحوا لها باش تحققوها لتحقيق أيضا تكريس مكانة هذا الحدث كمنصة وطنية إقليمية رائدة.
1: قبل كل شيء، هو بيك تيك كما قلت أنت هو يرجع سنة ترازيم إديسيون باش يكون تحت إشراف وزارة التكنولوجيا الاتصال. دونك باش يكون أيام 13-14 أكتوبر في مدينة ثقافة تونس. دونك النسخة هذية باش يكون باش ركزوا فيها على ثلاثة حاجات. باش نحكيوا على الاستثمار خاصة في الشركات الصغرى الناشئة اللي هما لي ستارت اب. باش نحكيوا زادة على لا تكنولوجي والبزنس، كيفاش نوفروا التكنولوجيا باش في البزنس نتاعنا. وزادة نحكيوا على الكوبيراسيون انترناسيونال، التعاون الدولي بين البلدان.
0: نعم، التعاون
1: والشراكات. نعم، التعاون والشراكات. دونك المهمه الرئيسيه اللي نركزوا عليها نحن اكثر سنه هو لي ستارت اب. نحن توا الدول باش تتحسن تلقاها ديما تمشي لي ستارت اب،
0: هما اللي عندهم المؤسسات
1: الناشئه. نعم، هما اللي عندهم الانوفاسيون، عندهم حاجات جديده، ابتكارات
0: الحديثه. نعم،
1: دونك نحاولوا ديما نعاونوا لي ستارت اب بالاستثمار. نعم، اللي ينقص لي ستارت اب ديما هو الاستثمار. دونك هذه اكثر حاجه نحن نحبوا نركزوا عليها في بيك تيك. عندنا جناح كامل خاص للحكايه هذيا اللي باش يكون يحضروا فيه دي انفستيسور مستثمرين من تونس ومن برا من تونس، باش يقابلوا لي ستارت اب ويحاولوا يقابلوا كل انفستيسور يلقى ستارت اب اللي تساعده باش يستثمر فيها، ولي ستارت اب يلقاو لي انفستيسور اللي حاجتهم بهم.
0: دونك معناها باش يكون فما جسور يعني بين الشركات الناشئه التونسيه وبين الشركات الاخرى الافريقيه والدوليه ايضا. هنا تركزوا زاده على الشركات الافريقيه في هذه الدورة.
1: هو الحق بيك تيك أفريكا ما هو هو سيه إيفينمون صاير في تونس، تظاهرة في تونس، أما هي للأفريق الكل.
0: نعم،
1: والقارة الإفريقية الكل. معناها نحن كيما الاسم بيك تيك أفريكا، دونك شيكون حاضرين معنا ديجا عديد من الدول، تقريبا 13 دولة خلف تونس. عندنا أربع دول من إفريقيا، عندنا كينيا، عندنا الكوت ديفوار، السنغال، عندنا الأفريق دو سود. أيوة، وعندنا دول خارج إفريقيا، عندنا كيما عندنا إيطاليا، الهند. أيوة، فلسطين، كندا، العربية السعودية، ألمانيا، فرنسا، كوريا الجنوبية، وتركيا. دونك هذوما الدول اللي حابش يكونوا حاضرين معنا في التظاهرة هذية باش يكونوا حاضرين معنا عن طريق شركات، عن طريق مستثمرين،
0: منظمات ايضا باش يكونوا موجودين.
1: نعم، معنا باش تكون حاضره معنا وزاره الشؤون الخارجيه الايطاليه، باش يكون حاضرين معنا شركات، دي انفستيسور، باش يكون حاضرين معنا سبيكرز باش يعملوا ورشات عمل. أيوة، دي بانيل،
0: حوارات ونقاشات. نعم، يعني محاضرات ايضا في خصوص كل ما يهم الاستثمار هنا في الجانب الاقتصادي واستثمار في التكنولوجيا الحديثة. هنا تتوقعوا استقطاب تقريب معناها نحو 3000 مشارك و80 عارض يعني موجود في الدورة هذه. شنو هي المعايير اللي تم معناها على أساسها اختيار العارضين والشركات الناشئة لضمان خاصة الجودة وتنوع الحلول التكنولوجية؟ يعني
1: هو جست فما ليامات هذوما الأرقام قاعدة تمشي تتطور.
0: أيوة،
1: باغابوغ البريود اللي فاتت. دونك حاليا نحن توا عندنا في البلاتفورم تاعنا اللي ديجا مسجلين تقريبا 3000، خلف مع الجمعة هذه باش يزيد التقييد باش يزيد يكثر النومبر، وفما العباد اللي تعمل انسكريبسيون سور بلاس بلي جوست نستغل الفرصه هذيا خلينا نقول للعباد باش نهار نديو في نهار 13 اكتوبر حاولوا اعملوا الانسكريبسيون اون ليني هذه ساعه ان بوان
0: مازال يعني التسجيل مفتوح
1: مازال حد نجم العباد حتى اللي ما يحضرش لين يحضر النهار الثاني
0: بالنسبه للعارضين وبالنسبه للمشاركين في المحاضرات
1: العارضين المشاركين نحكي توا انا على لي فيزيتور اللي يجيو يكتشفوا
0: نعم
1: الحاضرين لي فيزيتور هما المطالبين بالتسجيل باش يكون الدخول سلس وطول تبدا الامور منظمه
0: به
1: دونك نرجع لك على حكايه لي زيكسبوزون نحكي باش يكون عندنا تقريبا 135 اكسبوزون من بينهم 67 ستارت اب دونك كما قلت النسخة هذه مركزة ياسر على الستارت اب
0: مؤسسات النشاء نعم
1: باش يكونوا عندنا 27 انفستيسور منهم دي انفستيسور انترناسيونال باش يكونوا حاضرين معنا بالنسبة للاختيار نتاع لي زيكسبوزون دونك نحن ديما نحاولوا نختاروا الشيء لي زيكسبوزون اللي عندهم يقدموا عندهم حاجة جديدة اللي هما بيدهم ينجموا وقت يقابلوا لي زانفستيسور يعرفوا كيفاش يدبروا ان انفستيسمون ديجا عندي نحب نذكر اني عندنا ديسيسيون اللي مقسمين بار تيم ديجا عندنا ديسيسيون اللي هما ماشيين لي ستارت اب باغ اكزومبل عندنا سيسيون كو شيرش فريمون لي زانفستيسور اون افريك شنو هو المستثمرين يلوجوا في الافريك معنا انت كستارت اب ولا كعندك ان بروجي ماذا بيك تحضر السيسيون هذيا باش تعرف تاريخ كي تقابل ان انفستيسور تعرفوا هو على شنو يلوج عندنا كيفاش نتعديو من اون ستارت اب نتعديو للنيفو اللي من بعد اللي هو ان سكيل اب نوليو نحكيو مع شي ستارت اب دونك عندنا بليزيور تيماتيك انهم هما كل انسان مغروم بالتكنولوجيا ولا بالذكاء الاصطناعي عنده ما يبقى
0: باش نفتح على المستثمر يعني هذا نعم باش يشوف الحلول اللي او متطلبات يعني السوق الاقتصاديه والاستثماريه والتجاريه في تونس وفي افريقيا وحول العالم يعني صحيح. موجود يعني هنا التونسي والستارت اب التونسيه شنو تقدم من خدمات شنو تقدم من تكنولوجيات هنا في كل الاختصاصات
1: عنا في كل الاختصاصات نحن توا باش نحكيو ديجا في نحن عنا تقريبا 65 سيسيون وهما ديجا باش يكونوا مقسمين على أربعة أجنحة نقول ولا كاتر سباس باش نحكيو في برشا مواضيع باش نحكيو في الإيموبيليتي باش نحكيو في الموبيليتي أيريان باش نحكيو في السونتي باش نحكيو في الأغريكولتور نحكيو في المواضيع الكل اللي تهم
0: الصحة الفلاحة البيئة
1: في كل شيء
0: التربية زادة موجود يعني
1: التربية مانيش متأكد مي نحاولوا نحن ديما البروغرام ياسر غيش راهو والحق أنا ننصح العباد يدخلوا للسيت نتاعنا بيكتيك مو أفريكا يلقاو البروغرام كامل
0: نعم
1: أنا متأكد أي إنسان يدخل توا باش يلقى حاجة تهمه وخاصة أنه الدخول للسيسيون هذوما غراتوي معناها
0: مجانا
1: فرصة ما تتفلتش لأي إنسان عنده شوية غرام بالتكنولوجيا ولا بالإي آي شو بشكل
0: حاجة والاستثمار زاد
1: والاستثمار نعم. نحن
0: يعني
1: نحكي
0: هذا كيفاش نستعمل ونستخدم هالتكنولوجيا هذه لإيجاد الحلول الراهنة هذا هو زاد قداش مهم يعني الفكرة مهمة لكن تطبيقها أهم والاستثمار فيها هنا يعني باش يلقاو السيسيون اللي أنت كنت تحكي فيهم يعني فايز الزريبي يعني بين المحاضرات الورشات يعني في المعرض باش يلقاو دي زيكزامبل يعني من المؤسسات الناجحه التونسيه نحكي زاد هنا نجموا يكونوا الطلبه موجودين في هذه التظاهره الضخمه بيك تيك افريكا ويشوفوا احدث التكنولوجيات يعني في مجال الصحه البيئه الفلاحه في عديد الاختصاصات تكون موجوده ويتسلموا من النجاحات هذه ويشوفوا شنو التطلعات المستقبل تطلعات السوق الافريقي الأوروبية التونسية أيضا هنا كيفاش معناها دونك هنا باش تكون فما عديد المحاور أكيد باش يكون فما محور الذكاء الاصطناعي واستخداماته والبيانات الضخمة زادة واستخداماتها وكيفية الاستفادة يعني المؤسسات الصغرى وأيضا المتوسطة من هذه التكنولوجيات ولي أكيد زيادة الإنتاجية للمؤسسات هذه المؤسسات الناشئة اللي هي تدمج التكنولوجيا في مجالات حيوية مثل كما احنا ذكرنا الفلاحة الذكية نجم تكون الصحة الرقمية نجم تكون الخدمات المالية زادة نجم تكون الفينتاك يعني صحيح. تكون موجودة هنا زادة فماش يعني موضوع زادة مهم اليوم نحكيه عليه فايز الزريبي السيادة الرقمية والأمن السيبرني هنا زادة مهم جدا. كيفاش نقوم بحماية الأنظمة المعلوماتية، وخاصة يعني في ظل التهديدات اللي موجودة السيبرانية المتزايدة مع التطور الذكاء الاصطناعي؟
1: نحن اليوم كي نحكيه على السيادة الرقمية، هو بالنسبة للعباد خلينا نفسروا لهم شوية، هو كيفاش الدولة كما نحكي وأن الدولة توفر باغ اكزومبل نقولوا نحن عندها الاكتفاء الذاتي من الماء من الحبوب، كيف الدولة تكون عندها التكنولوجيا متطورة باش أنه تحمي الأنظمة متاعها، باش تطور في نقولوا نحن في الميكانيزم دو ديفونس كونتر لي زاتاك. نجم نستغلوا الانتليجنس ارتيفيسيال، نستغلوها كيما يستغلوها الليبراتيو باش يتاكيو لي سيستيم، نجمو زاد نستغلوها تعاونها باش
0: نحميو
1: زاد.
0: نعم.
1: دونك نحكيو كي نحكيو سيده رقميه، موضوع ولا توا معناها ما عادش نجمو تغضوا عليه، لازمنا سي بون لازمنا نطوروا في الكوتي هذايا.
0: نعم.
1: باش نحميو البيانات نتاعنا.
0: نعم. إذا هذا باش يكون موجود في هذه التظاهرة بكل تفاصيلها. أيضا نرجع هنا على الشراكات، يعني باش تكون فما جي زاد زادة موجودة على البنك الإفريقي للتنمية. شنو هي طبيعة يعني الدعم المباشر اللي باش يقدموه للشركات الناشئة والمشاركة في هذه التظاهرة مقارنة يعني بالدورات السابقة؟ هنا فايز الزريبي،
1: نحن في الدورات السابقة ديما نحاولوا نتحسنوا بارابور، ديما كل دوره نحاول تكون خير من اللي قبلها. دونك السنه انه اللي تبدل بارابور لي زيديسيون اللي فاتوا، هو حاولنا ننظموا اكثر ما يمكن للمقابلات الثنائيه او لي رونديفو بي تو بي لي بي تو بي. دونك باش يكون عندنا بلاتفورم حاضره اللي هي ديجا الناس كل اللي مسجلين نجموا يستعملوها، اللي هي ايفنتو، يدخلوا على السيت نتاعنا
0: يلقاو في المنصه هذه،
1: يلقاو المشاركين الكل، قلنا لي بروفيسيونيل، يلقاو شكون هم لي انفستيسور اللي حاضرين، اي ستارت اب تو مشاركه معنا والا تحب تشارك نجم تدخل كي تقيد تدخل البلاتفورم هذايا، شوف شكون هم لي انفستيسور، شوف لي انفستيسور في انا سيكتور يلوجوا باش ينفستيو. دونك
0: اسم البلاتفورم عاود هنا
1: evento.io موجوده، ينجم كيدخلوا على السيت تاعنا bigtech.africa زاد يلقاو في السيت نلقاو كل شيء. انا نقول لهم برسمي ادخلوا للسيت واعملوا دوره تشوفوا لا غوندور تاع ليفينمون. دونك التركيز الاكبر السنه انه نحاولوا انه اي ستارت اب ولا اي مشارك باش يجي يحضر في بيكتيك يخرج بحاجه
0: وصير
1: باش يخرج بحاجه، خاطر بالرسمي كيما قلت لو بروغرام تري ريش، عندنا مشاركين جايين من كيف انحاء العالم.
0: نعم.
1: عندنا من القاره الامريكيه، عندنا القاره الاوروبيه، عندنا من القاره الاسيويه.
0: نعم.
1: القارات الكل مشاركه في بيكتيك افريكا، معناها سير باش نخرجوا فاليو اجوتي.
0: نعم. والتظاهره زاده تفتح المجال ايضا امام المهنيين والمؤسسات زاده، ما ننساوش الناشطه في قطاعات غير تكنولوجيه، معناها باش يكون عندهم زاده فرصه في تمكينهم كيفيه استخدام التكنولوجيا والرقمنه اللي باش تخدم هذا القطاع يعني الجانب التقليدي، وكيفاش زاده ينجموا يكون فما هناك دورات تكوينيه في هذا المجال.
1: نحن وين نحكيو على لا ترانسفورماسيون ديجيتال، كيفاش
0: ايه.
1: نتعديو من نقولوا نحن من بزنس مانيش مامبليكين فيه ياسر ديجيتال، ما فيهوش ياسر ديجيتال، تعديو كيفاش نتعديو للرقمنه. هوني باش العباد باش يلقاو كيفاش نقولوا نحن انكادرمون، كيفاش يتعديو في الترانزيسيون ديجيتال هذايا، وكيفاش تكون فلويد ما يكون
0: سلسة.
1: نعم. نعم. دونك هذاك علاش قلت لك راه التكنولوجيا توا
0: يعني حاجة فما تبسيط وتوظيف التكنولوجيا،
1: فما باش يحضروا معنا مع دي زيكسبير من اللي هما خدمتهم هذه ويعرفوا كيفاش يوصلوا المعلومه لاي شخص يحب يحسن في البزنس نتاعو. هذاك علاش احنا نحكيو سمينا احنا بيستيك اللي هي بزنس تكنولوجي. دونك فما محور كامل هو فيه ديسيسيون في المحور هذايا، انه باش نوريو كيفاش نتعديو للديجيتاليزاسيون، كيفاش سي ديجيتاليزاسيون بلوتو.
0: نعم شكرا ليك. اذا نرجع هنا زاد الجانب التمويل زاد باش يكون فما صندوق الودائع والامانات زاد صناديق الاستثماريه زاد كيما سمارت كابيتال معناها ان شاء الله نشوفوا يعني زاد اعلان على تمويلات يعني جديده
1: إن شاء الله
0: يعني دعم مخصص للمؤسسات الصغرى والمتوسطه المبتكره المؤسسات الناشئه التونسيه. اذا مخرجات هذه التظاهره مع كنختمو يعني فايز الزريبي يعني النتائج الملموسة اللي تأمنولها وباش تحققها في المستقبل أفق هذه التظاهر يعني
1: نحن كي نحكيو على التظاهرات ديما برشا عباد يقولك أوكي شنو اللي صاروا بعد
0: أي
1: نحن اللي نطمحوا له إنه واللي قاعدين نختموا عليه إنه يصيروا كيفاش نقولوا
0: تعاون دولي
1: تعاون دولي
0: نعم
1: ويصيروا يصير استثمار في الشركات الناشئة متاعنا. نحن ديجا عم ناول صاروا استثمارات في دي ستارت اب اثنين حاولوا نكبروا في النومبر في الشيفخ كلكو سوا معناها في النومبر تاع لي ستارت اب اللي نستثمروا فيهم ولا حتى لا فالور.
0: نعم
1: نحاولوا زادة
0: تسريع
1: الرقمنة أي يصير تسريع في الرقمنة وزادة بارتاج ديكسبيريونس خاطر نعم. نحن باش يكون غاديك ليزيكسبوزون اللي حاضرين باش يكونوا من الدول الكل معناها العباد نجم تبادل الخبرات نتاعها
0: نعم.
1: الشركات بين بعضها باش يكونوا حاضرين دونك
0: التشبيك ما بينات يعني الشركات حول العالم
1: صحيح هذاك هو هذاك الأوبجيكتيف برانسيبال المهم نتاعنا انه العباد اللي باش تقابل بعضها نحن في الاخر شنو اللي نخلقوا ان انفيرونمون يتقابلوا فيه اي شخص عنده كيفاش نقولوا نحن انتيغي بالتكنولوجي
0: نعم.
1: دونك غاديك تصير تبادل الخبرات وكيك نتحسنوا معنا دونك يتقابلوا نعم. العباد ونشوفوا عباد من برا وشوفوا من افريقيا وشوفوا من اسيا هكاك هذاك الاوبجيكتيف برينسيبال نتاعنا
0: نعم شكرا لك مجددا يعطيك الصحه
1: ميرسي
0: زريبي مسؤول اتصالات لتظاهره بيك تيك افريكا في دورتها الثالثه اللي باش تصير يوم 13 و 14 اكتوبر 2026 بمدينه الثقافة بتونس. نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. شكرا لك. احنا مازلنا مواصلين معكم في برنامج إدراك. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: إدراك. إدراك. إدراك. العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم. إدراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
1: إدراك.
0: نافذة على جوهر الأشياء.
1: إدراك.
0: إدراك مع وفاء بركة.
2: 10:35 دقيقة على موجات إذاعتنا الثقافية. هذا برنامج إدراك، مازال متواصل معاكم حتى نص نهار مع آخر المستجدات العلمية. ونمشي توا لمدينة العلوم لتقديم فعاليات اليوم العلمي الخاص بأكتوبر الوردي اللي يجي سنة تحت شعار فيها يعني كثير من المسؤولية. استمع لجسدك اليوم لتحمي نفسك غدا. إذن أكثر تفاصيل عن هذا البرنامج اليوم العلمي تحضر معنا عبر الهاتف السيدة صفاء المنصوري، أستاذ تأطير علمي بمدينة العلوم. صباح الخير
3: صباح النور وفاء.
2: مرحبا بك.
3: مرحبا بالمستدى المستمعين الكل.
2: مرحبا بك. إذن
3: يفضلك
2: تقبلنا البرنامج.
3: في مدينة العلوم تظاهرة علمية هامة ضمن أكتوبر الوردي تحت شعار استمع لجسدك اليوم لتحمي نفسك غدا. الحقيقة يوم توعوي معناها صحي مهم جدا نظمناه في مدينة العلوم بخصوص التوعية الصحية بنعرف خصوص الوقاية، التقصي، الكشف المبكر، إزالة اللبس في بعض المفاهيم اللي عند الناس العامة وعند الجمهور العريض الخاطئة اللي زي دي غوشو كما نقولوا احنا، الأفكار المسبقة اللي تابوا لأشياء اللي ما نحبوش نحكيوا فيها لكن هي تهم صحتنا ويزمنا نحكيوا فيها وناخذوا فيها معلومة صحيحة. ذيك عليش برنامج مدينة العلوم اليوم برنامج متنوع بين محاضرات يأمنها مجموعة من الأطباء المختصين في عديد المجالات، في الجراحة، الأنكولوجية، في يعني الجراحة التجميلية، في التصوير الطبي وتقنية التصوير وما يسمحه التطور الطبي والتكنولوجي في مرحلة الكشف المبكر وعملية يعني تسريع العلاج وغيره، ما يوفره الطب التجميلي أيضا كفرص لي يعني معناها مش المسار بتاع العلاج وما بعد العلاج
2: ووقتاج زيادة
3: والكل، وهذا كله مهم جدا نحكيوا فيه. ذلك علاش المحاضرات شكلت في 3 محاور مهمة. الأولى هي الرعاية، هي الوقاية والكشف المبكر. المحور الثاني هو المسار العلاجي والتطورات الحاصلة فيه. والمحور الثالث هو مرافقة المريضة من حيث الدعم النفسي، من حيث الغذاء السليم، من حيث كل المسار العلاجي هذاك كيفاش يكون الدعم نتاعو. هذا عموما إضافة إلى زاد كيف وحدة الكشف اللي تكون موجودة زادة اللي من المشاركات اللي يحبوا يتقصى ويحبوا يشوفوا ويتفقدوا رواحهم كما نقولوا. هو الشعار الكل ديما تفقد روحك. دونك هذاك
2: الوقاية خير من العلاج. نعم
3: فيما يخص البرنامج
2: يعني التقصي المبكر، زاد العلاجات المبتكرة في يعني اختصاص سرطان الثدي. بالنسبة زاد الجانب
3: معنا العديد من المؤسسات لدى كيف المشاركة معنا، معهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس، معهد صحلح عزيز، مستشفيات عمومية، جمعيات، ما نجمش نفردها الكل خاطر باش نولي نطيل عليك. عايز ذكي كيف دكتورة حنين بعزيز هي مختصة في الجراحة يعني الشيروجي كانسيرولوجيك واللي هي من معهد صالح عزيز، وهي باش تحكي على المساهمة نتاع المؤسسة نتاع عزيز ومداخلتها. وكاختصاصية تعطيك يعني كما نقولوا احنا
2: المستجدات العلمية
3: والمستجدات العلمية الجديدة.
2: نعم رحبوا بها الدكتورة حنين بعزيز. مرحبا بك على موجات إذاعة ثقافية في برنامج إدراك. صباح الخير. صباح الخير.
3: صباح النور.
2: مرحبا بيك. إذن معك دكتورة كانت قدمنا يعني مداخلتك اليوم في برنامج يعني حول سرطان الثدي ونحكي اليوم العلمي حول أكتوبر الوردي آخر المستجدات في هذا يعني الوقاية والعلاج أيضا. تفضل.
3: يعطيك الصحة. دونك نقدم روحي الدكتورة حنين بوعزيز، أستاذة مبرزة في جراحة الأورام في معهد صالح عزيز.
2: مرحبا
3: وبيكي عايش ونشكرهم برشا مدينة العلوم على المبادرة هذه واستدعاوا معهد صلاح عزيز بشيفته أنه المعهد الوحيد في تونس اللي هو فيه كل
2: مختص
3: كل السرطانات اللي نداوي فيهم كيكسوال الجراحة والأشعة والشيميو دونك العلاج الكيميائي. احنا توا معناتها حبينا نحكيو على الوقايه والتقصي اللي هو هذا ديما نعملو فيه وديما نحكيو عليه. العباد الكل ولات تعرف اكتوبر الوردي وتعرف شنو معناتها سرطان ثدي والحالات اللي هي عملها في الجزائر، هذا كله ديما نحكيو عليه. نحبوا نزيدوا توا الحاجه اللي نحبوا نزيدوها عملنا الحملات التحسيسيه والوقائيه توا يلزمنا نتعداو للاكسيون نتعداو نعملوا
2: التطبيق
3: التطبيق والماموغرافي اللي يلزمها تصير مره كل عامين للبوبولاسيون العاديه. اذا المراه ديما تمشي ومعاش تخاف، فهمت سرطان الثدي، فهمت الارقام الموجوده وفهمت كيفيه الوقايه وكيفيه التقصي.
2: انا دكتوره الحقيقه فما بعض المخاوف وفما كي نرجعوا يعني فما معلومات هكا شائعه ويعني غالطه اللي تقول انه التقصي الدائم يعني الماموغرافي وكل ينجم يساهم ايضا في ظهور هذا المرض.
3: ريتها انا على الوسائل التواصل الاجتماعي ريتها
2: للاسف يعني
3: وتداولت وجاو حتى بعض المرضى يجيو للعيادات ويسالوني ويقولوا لي بس حق دكتوره ما تنسيش تعطينا تخلينا نعمل ماموغرافي راه فما ريسك انه باش يعمل لي سرطان. هذا مش صحيح، راهو احنا وقت نعمل الماموغرافي راه الدوز نتاع لي غادياسيون نتاع الاشعه تكون خفيفه ما تعملش السرطان اللي هي تصير مره في العامين وما تقلقش. حاجه اخرى راهو الوقت اللي نحطوا طريقه التقصي راهي بعد بحوث علميه توري انه ما انا عمر تعطي الدوز اللي بدنا نعطيوها نشوفوا الافيكاسيتي مع شنو
2: النجاعه
3: تعملها مع المضاد. دونك انت وقت تعطي غادياسيون خفيفه وتجي تعطيك معلومه وتمنع لك حياتك وتمنعك من امراض بيان سور احنا باش نختاروا التقصي تاع الماموغرافي وراهو طريقه تاع تقصي
2: امنه
3: عندها سنوات وراهي اعطتنا معلومات ومنعت برشا عباد وراهو ماهيش طريقه اللي قاعده تضر ولا تعطي في امراض والسرطانات.
2: نعم هنا التقصي خاصة هناك نرجع دكتورة حنان بوعزيز خاصة التقصي المبكر لأنه اليوم اكتشفنا علميا ومع التطور الطبي والعلمي أنه نجمو نتعالجو من سرطان الثدي إذا كان في المرحلة الأولى.

0: يقوم بها بكري، على قد ما تكون طريقة العلاج أنجع وأسهل وأرتح للعائلة للمرأة وللمجتمع على كل الحياة بسيكولوجي، ولا حتى على المصاريف اللي بتكلفها نتاعها. حاجة أخرى، المعلومة اللي أثبتها البحوث الكل أنه إذا كان تفيقوا بها على بكري عندك
1: نسبة الشفاء من
0: الشفاء بتكون عندك 9/10. معناتها رانا نحكيو شفاء، رانا كلمة شفاء معناتها سرطان، ولا نحكيو على الشفاء.
1: نعم،
0: راك تنجم تبرى منه 9 حالات على 10 يبراو منهم كومبليتمون. نقعدوا ديما نراقبوا بيان سور، انا راهو نجم تكون نحكيو على الشفاء.
1: نعم، بالنسبة للأعراض هنا الدكتورة حنان، كان نذكروا يعني بأعراض سرطان الثدي،
0: هما برشا حاجات يتغيروا في الثدي، معناتها اللي يخليو المرأة تنجم تعدي. أعراض منهم أهم حاجة ديما هي كتلة، وجود كتلة. وراه وقت نقولوا وجود
1: يعني
0: كتلة،
1: قبل لي معناها قبل لي معناها هنا معناها المخاوف هنا وقتش تظهر إلا بوجود كتلة أو أوجاع في الثدي.
0: أنا مش نحكي على برشا حاجات، هو أكثر الأكثر حاجة يجوا عليها عليها النساء هو وجود كتلة في الثدي. الكتلة اللي في الثدي هذه راهو مش ديما وراهي معناتها سرطان، راهو لازم تكون كتلة مائية كيف لما تكون كتلة حميدة، راك ماذا بيك باش تعدي. ثم الآلام في الثدي اللي توا جبت عليهم، الآلام في الثدي تنجم تكون موجودة، تنجم تكون في بعض الحالات جوست عندك سكون ابيل ماسوديني، ولا فما قلق في الهرمونات اللي يخلي الثدي يوجك، أما ماهوش سرطان. وساعات راهي تنجم تكون عوامل نتاع وجود خلايا سرطانية. ينجم يكون الجلدة نتاعك تغير المظهر نتاعها، تحسها مبدلة، تحسها منفوخة، الجلدة غير عادية. تنجم تكون حاجة غير سرطانية، وإلا تنجم تكون فما جوست التهابات في الثدي. دونك ديما
1: ما نخافوش يعني
0: أي حاجة تشوف عندها حاجة تمشي تجري وتكون عندها سرطان، ليه يزمك تعدي. احنا المساج اللي نحبوا نقولوه، أي تغير في الثدي تمشي تعدي، مش معناتها اي تغير في الثدي راه وجود سرطان.
1: نعم،
0: كما افرازات في الحلمه تمشي تعدي، مي راه مش كل افرازات من الحلمه يخرج لك معناتها راه وجود سرطان. المهم المساج لازم يوصل لكل النساء ان اي حاجه تحسها لازمها تمشي تعدي.
1: نعم، ونبعدوا على الشائعات.
0: هذا سي تري امبورطون. مالوروزمون في تو نشوفوا فيه في التواصل الاجتماعي كل يبداو يدولوا في حاجات اللي هي تبدا مغلوطه، معناتها يقلقوا برشا. ماذا بينا ناخذوا ديما المعلومه من عند العباد المختصين.
1: نعم، نحن خذينا الماموغرافي فما زاد اللي يتخوف من بعد كي باش تاخذوا العينه، يعني من بعد زاد يقول لك زاد يتخوف.
0: قد حاسين هذوما زاد يقولوا لك تعمل عينه، تقول لك لا راني نخاف. الطريقه اللي نعملوا بها العينه راهي تخلينا نعرفوا نوعيه السرطان، على خاطر راهو سرطانات ولاو توا انواع.
1: نعم،
0: وعائلات كما كل سرطان عنده بطاقه التعريف نتاعو. دونك انا هذاك الطريقه اللي انا باش نعمل بها العينه باش نعطيك العلاج اللي انت تستحقه، خاطر ولا اون بارل توا دو تريتمون بيرسوناليزي.
1: بيرسوناليزي نعم،
0: كل واحد شنو التريتمون نتاعو. اما راهو مانيش باش نضرك، راهي الطريقه اللي ناخذ بها العينه ليغوي، هذيك اللي ناخذ بها العينه هي ايغوي من بعد تكون بروتيجي وتخرج، معناتها تغطي على السيلول الكونسيروز اللي جبدتهم. راهي طريقة علمية
1: آمنة
0: حتى في الجراحة. أي، وفي الجراحة تو وقتك في المريضة تعمل العلاج الكيميائي نتاعها، ومن بعد باش نعملوا لها العملية، ما نمشيوش نحيو البلاصة منين ما دخلت لقيا عملت البيوبسي، كان كانت معناتها فما معناتها خلايا سرطانية راهو نمشيو نحيوها البلاصة هذيك تخرج تعمل نحيوهاش كاريمون، على خاطر ما تمثلش خطر لقوي، خاطرها تخرج بروتيجي. دونك هذوما كلهم أفكار مغلوطة بتقعد من الدولة ديما، حتى على طريقة الأكل توا اللي يحكيو فيهم برشا حاجات، معناتها تلقاه ساعات المريض من كونسلتاسيون جاي تشوفو يذوب كي الشمعة. علاش؟ يقول لك خاطر قالوا لي نحي وقال مسكين يقعد عايش على الهواء ويشرب الماء. هي حاجة غلط، راهو يلزمك ديما تاخذ رأي الطبيب المختص ودي زيكسبير دون لو دومين، ما تاخذش المعلومة من
1: مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الذكاء الاصطناعي.
0: يعطيك الصحة،
1: نعم،
0: تقرا دون مي بونسي انت. الذكاء الاصطناعي اللي هو توا يعطيك تو يجمع في الحالات الصح، ينجم يعطيك حاجة مغلوطة
1: يقرب تقريب،
0: ديما الرأي نتاع عبد مختص اللي هو يجم يوجهك.
1: خاطر وصلنا راهو دكتورة حنان يعني فما اللي يسأل يعني الذكاء الاصطناعي ويمشي يطبق راهو. معناها يطبق حتى علاجات يعني أخرى، بون ما نمشيوش يعني الحد الكبير، لكن حتى في

0: أمراض أخرى. هنا راهو دور الطبيب والمختص مهم جدا، كما أنت تفضلت. نعم،
1: الإذاعات ويعطيكم الصحة أنكم تحاولوا توصلوا المساج بالصحيح باش العباد تختطول تسمعنا وما يوصلها المساج الصحيح، أنه راهو تاخذ المعلومة ديما من عند العباد المختصة، ما تحسبش ما تخليش روحك العلاج نتاعك كيما جبت هذا الموضوع انت العلاج خليه يمشي مع عبد يسقى لولي وسمعت. نعم. والحشيشة هذه راهي تداوي والحشيشة هذه تعمل، نعرف قلب المستبلي ضيق كما نقولوا، دونك يمشي مسكين يبدا يلوج، وكل واحد عاد في العائله هما بحس النية، كل واحد يجيب له حاجه، واحد يجيب له حشيشه، واحد يقول له ما تاكلش، معناتها كل واحد يعطي في رايه في الموضوع هذايا.
0: هنا زاد نقطه مهمه دكتوره حنان، خاصه يعني في يعني البروتوكول العلاجي، فما عديد المرضى اللي زادة يعاونوا ويدعموا بالطب البديل، نجمو نقولوا بالأعشاب، برشا حاجات يعني وصفات أخرى. هل هذا يأثر أيضا على سيرورة العلاج بالنسبة للمريض؟
1: هو راهو الحشيش أصلا زيت كانت معناتها بل كانوا في الحشيش راهو في أدوز بيانتريس، معناتها تتوضع اتخلفلي فعاد فما عبد يحفظ حشيشة ما يعرفش شنو هما لي زانتيراكسيون اللي يجمو يصيروا بين الدويات اللي تنجم تعمل لهم مضاعفات
0: مخلفات. نعم،
1: مخلفات تنجم تصير له التهابات في الكبد، وشفناهم راهم حالات يجيو يداوي معنا، معناتها حاجات توجع لك قلبك خاطر تكونوا ماشيين في مسار صحيح، بعد يجيك خاطر شرب حشيشه بكميه هائله خاطر قالوا له هذه اللي تداوي، دونك يقوم يشرب في الغلي ويشرب يعاود، يصير قصور نتاع كلى، يصير قصور نتاع كبد،
0: يعني باش تسبب له امراض اخرى، مضاعفات اخرى. نعم
1: أيوة. نعم، دونك راهو ما يلزمناش ان نستعملوا الحشائش والبديل هكاك، راهو ما فيهمش بحوث علميه
0: مؤكده.
1: نعم، دواء ما يصير دواء وما يتصحح على دواء عالميا الا بعد عديد نتاع البحوث العلميه اللي زيت كلينيك اللي هما يخليو ان نجمو نعطيو الدواء هذاك للمريض بالدوز اللي هي مطلوبه وحكمه.
0: نعم. ويقول مثلا اذا فما معناها كما تفضلت قلت حشيشه، يخبر يعني طبيبه المباشر على الأقل باش يكون فما النصيحة والتوجيه المناسب. شكرا ليك، وخاصة هنا زادا نأكدوا على العلاج الموجه لكل شخص، يعني مش شخص، يعني الطب الدقيق هنا كل واحد وعنده البروتوكول العلاجي المناسب حسب نوعية المرض، مرض سرطان الثدي اليوم نحكي عليه. شكرا ليك، نخلي لك يعني الكلمة لكل يسمعوا فينا على وجهات إذاعة تونس الثقافية. حنان بوعزيزي، شنو تنجم تقول لهم؟
1: نقول لهم ما تخافوش، راهو سرطان الثدي راهو ما هوش المرض اللي تحسبوه العبيشة والمرض القاتل، لا راهو نجم نداويه ونحكيو على الشفاء اذا كنت ثقنا بها على بكري. عمليه التقصي راهو موجوده في تونس، طرق التقصي موجودين بربي، كل امراه توصل لعمر التقصي 45 عام تمشي تتجه للمراكز التصوير، حتى كان ما عندها حتى شيء ما تشكي من حتى شيء، كل عامين تعمل التصوير نتاعها، ويلزمها ديما تعمل الفحص السريري.
0: نعم.
1: والفحص الذاتي مره في الشهر، فحص سريري على القليله مره في العام عند الطبيب المختص نتاعها ولا طبيب العائله، وتعمل الفحص الذاتي نتاعها مرة في الشهر.
0: نعم، ومع التقنيات اللي طورت، مع التكنولوجيات اللي طورت في هذا الجانب، واللي إن شاء الله زادة باش يكونوا حاضرين ومختصين في هذا المجال باش يعطيونا معناها أكثر وشنو أحدث المستجدات في هذا الموضوع في مدينة العلوم. التظاهرة أو اليوم العلمي مازال متواصل حتى تقريبا مساعتين تاع العشية والدخول مجانا. شكرا لك مجددا، يعطيك الصحة دكتورة حنان بوعزيز، يعطيك الصحة، وأيضا السيدة صفاء منصوري أستاذ تأطير علمي بمدينة العلوم. احنا مازلنا مواصلين في هذا الموضوع، بعد شوية باش ناخذ الجانب التغذية في هذا الموضوع مع أخصائية التغذية مريم الجندوبي. خليكم معنا. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: العشرة وستة وخمسين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية كل ما التحق بنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا برنامج إدراك، مازال متواصل معكم حتى نص النهار مع آخر المستجدات العلمية والمواعيد العلمية. إذن كنا نحكيه على البرنامج اليوم العلمي اللي تنظمه اليوم مدينة العلوم، يخص الأكتوبر الوردي، التقصي، الوقاية، أحدث العلاجات اليوم موجودة في مستشفياتنا، وأيضا الجانب التغذية مهم جدا. إذا نرجع توا مع أخصائية التغذية مريم الجندوبي باش تحكينا على الجانب التغذية وآخر المستجدات للوقاية وأثناء العلاج وبعد العلاج. صباح الخير.
1: صباح النور، مرحبا بك وفي ان شاء الله تكونوا بخير.
0: مرحبا بك، سعدت بلقائك مجددا مريم الجندوبي اليوم باش تشارك في اليوم العلمي بمدينة العلوم حول مرضى سرطان الثدي. اكيد جانب التغذية مهم جدا خاصة في الوقاية، جانب الوقاية وايضا ما بعد، يعني في مرحلة العلاج.
1: بالضبط، وهو معناتها باليوم العلمي هذا في مدينة العلوم يزيد يأكد لنا بتنوع ليزيكسبير انه طريق العلاج، وتوا نحن في اكتوبر الوردي، دونك طريق العلاج والا زاد الوقاية دي في الجوانب كل، على خاطر ما عادش نحكيه على مريض ياخذ دواء والا يعمل جراحة وتقف غاديكا. أما لبريز ان شارج سورتو ملتي ديسبلينير، متعددة الاختصاصات.
0: نعم
1: بالضبط، وهوني نلقاو زيدا معناتها فما البسيكياتر، فما الغاديولوج، فما معناتها تنوع المختصين. والتغذية أكيد عندها مكانتها على خاطر هي الأكثر حاجة ترافق الشخص إن كان معناتها بصحة ولا بيت.
0: نعم.
1: وإلا في مريض ديما أول حاجة شخص دوب يعمل عملية، دوب ياخو علاج، شنية نجم ناكل، شنية كيفيه معناتها دواء هذاك يتفاعل مع بعض المأكولات ولا. نعم. لا،
0: وهنا يختلف من شخص إلى شخص. هنا دكتورة ومعناها آخر يعني الأبحاث العلمية في الجانب التغذية، هناك أنظمة غذائية جديدة أو دي ريجيم يعني معناها جدد اللي ينجم نعم تتعاملوا بها.
1: بالضبط، نبدأ خاصة في الجانب الوقائي واللي هو نأكدوا عليه برشا، خاطر عنا دي فاكتور ديكلونشور وإلا عوامل اللي تحفز ظهور مرض السرطان عافانا وعافاكم الله. وعنا زيادة عوامل للحماية.
0: أيوة.
1: خاصة بالنسبة مثلا التدخين والكحول فإنهم من المسرطنات الأساسية. يعني حتى التوجيهات الأخرى مثلا في آخر البحوث يقول لك مثلا بالنسبة للكحول حتى كأس فإنه يمثل عامل خطر اللي.
0: نعم.
1: هي قبل كنا نحكيه فما كمية محددة في نيرتفع عامل خطأ، دونك هذه من التوجيهات الجديدة.
0: نعم.
1: بالنسبة للتغذية دونك خاصة نحكيه على وجود لزاليمون ألترا ترانسفورمي المصنعة والمهدرجة.
0: أيوة.
1: هي الحاجات اللي تزيد في
0: خطورة
1: نعم على خاطرها معناتها أكثر مضافات، أكثر يعني كل وهون نجم نلاحظوا عنا دو كورب يمشيون باراليل اللي هي لي كورب نتاع الأمراض نون ترانسميسيب الغير منقولة. خاطر في التاريخ قبل كانت خاصة موجود الأمراض المنقولة اللي مشاكل نتاع إيجين وكل، من بعديك ولات الأمراض غير منقولة كما السكر، ضغط الدم، والأمراض القلب والشرايين.
0: نعم.
1: والأمراض السرطانية اللي في ارتفاع.
0: نعم.
1: معناتها في تونس وفي العالم على خاطر اون باراليل دونك عندنا لوتر كورب نتاع تصنع المواد الغذائيه اللي نحكيو على برشا مضافات، برشا زيوت اللي هي تقلق برشا وتاثر خاصه على الميكروبيوت انتستينال بكتيريا الامعاء.
0: نعم.
1: اللي هي ولات معناتها كيما نقولوا عضو قائم الذات.
0: نعم.
1: قائم الذات على خاطره ياثر معناتها بالحمايه والا بالعكس بالخطر على الجسم. يعني كل ما تنقص البكتيريا هذية باش تزيد عامل خطر وتضعف المناعة ومواجهة الأمراض. أنا زيدة حاجة دارجة برشا اللي هي الانسولينو ريزيستانس، مقاومة الانسولين. اللي معناتها في فما بعض الدراسات تؤكد ارتباطها في ميكانيزم معين بظهور مثلا سرطان الثدي. فما زيدة حاجات معناتها عوامل الحماية نحكيه خاصة على الالات موماترنيل. أيوة. ونحن توا معناتها اكتوبر الوردي، ما بعد في نوفمبر فما زادة الايام اللي تونس تحيي فيهم ايام الرضاعة الطبيعية.
0: نعم.
1: واللي نشجعوا عليها برشا. عنا زادة خاصة لوريجيم ميديتيرانيا، نظام أيوة. المتوسطي اللي هو يمثل عامل حماية كبير وكبير برشا. نلقاو حتى
0: النظام النظام المتوسطي هنا نزيد نذكره، هو معناها الماكلة التقليدية متاعنا يعني. نعم
1: بالضبط، اللي هي اللباز متاعها في البيراميد، خاصة مبنية على الخضر، البقوليات، الألياف بصفة عامة.
0: زيت الزيتونة زادة مهم جدا.
1: نعم
0: زيت الزيتونة زادة مهم جدا.
1: زيت الزيتونة فما دراسات ما متأكد انه كي واحد يكون نظام بزيت الزيتونة فانه عامل الحماية يزيد اكثر برشا من من شخص ياخو نظام متوسطي مثلا بزيت الزيتونة، فانه يكون معناتها انتي اوكسيدان، مضاد للاكسدة ومضاد للالتهابات. فما زاد دراسات تأكد انه علاقة الفيتامين دي بمرض سرطان الثدي. دونك هو الافضل انه ديما تصير كنترول ودوزاج للفيتامين دي.
0: أيوة.
1: على خاطر ينجم كيكون يعني كيكون في نسبة معناتها الملائمة يكون يحمي، وبالتالي ديما هكا ما ناخذوش بيان سور الكومبليمون وحدنا والا دوي وحدنا، ديما نعملوا البيلون تاعنا ونتبعوا مع
0: الطبيب. نقطة مهمة هنا أثرتها أخصائي التغذية مريم الجندوبي، هنا خاصة يعني المكملات الغذائية وأيضا الفيتامينات، هنا كيفاش نجموا ناخذوهم؟ يعني هنا تختلف من شخص لشخص، وكل واحد يعني عنده أمراض، فما اللي عنده أمراض أخرى اللي متناسبش معها المكملات الغذائية. هنا زاد دور أخصائي التغذية والمختص الطبيب هو لازم يكون اللي يعطيك الدوزاج. وهنا زاد أيضا نرجع للنظام المتوسطي، كي نقولوا مثلا زيت زيتونة ولا البقوليات متاعنا زاد بكميات معينة، يعني مش نبدأ من الصباح لليل، هذا خطر شفناه يعني في العادات وسلوكيات التونسي، يعني كي نسمو حاجة باهية الحقيقة يولي فما استهلاك مفرط لها، وهذاك باش ينعكس سلبا على الصحة.
1: في فترة العلاج زادة الاجتهادات المفرطة له، على خاطر بعض المكملات تتنجم تعطل تعطل حتى مسار الدواء، يعني فما حاجات تنجم مثلا ما تتلائمش مع مثلا الشيميوثيرابي، والا خاصة نأكد انه ردوا بالنا من استهلاك الأعشاب. الأعشاب الطبيعية رو ما هيش حاجة هيك ما تضرش، وكل نجم تضر، نجم كيما تنجم تعمل انتوكسيسيتي، خاصة البدن وقتها في فترة تعب شوية وإلى المناعة ضعيفة شوية، دونك تقلق يقلق الأعشاب اللي هي خاصة تكون في دوزاج عالي وإلى حاجة. دونك هذا الكل ديما نرجع لطبيبنا ونستشيروه، وما فماش عشبة اللي تشفي نهائيا. نعم. وإلا تبري عكس ما يروج.
0: نعم هي تنجم تعاون لمرض معين كما نجم نقوله مرض ضغط الدم أو السكري، لكن ما تنجمش تعاون في مرض آخر كي نحكيه على سرطان.
1: نعم استهلاكهم يعود لاستشارة الطبيب.
0: نعم أكيد. هنا بالنسبة للمغالطات حول مثلا السكر هنا ومنع يعني الاستعمال والسكر في الغذاء في الماكلة، بالنسبة خطر يقولوا إنها تنشط أو تغذي خلايا السرطانية.
1: هو الخلايا الكل في الجسم السليمة وغير السليمة تتغطى على السكريات. هوني هي باش يكون لا إفراط على خاطر كيما حكينا على الانسولينو ريزيستانس ما لازمناش الأثرات خاصة في السكريات السريعة، ونحاولوا انه خاصة نستهلكوا السكريات اللي معناتها اندكس جليسيميك بقى، السكريات اللي ما عندهاش مؤشر جليسيمي ياسر مرتفع، ونحاولوا نفضلوا السكريات اللي هي بطيئة الامتصاص على سريعة الامتصاص اللي هي تنجم تقوي في الالتهابات وفعلا معناتها تأثر سلبا على فيرورة العلاج وإلا حتى على ظهور الأمراض.
0: نعم، إذا يعطيك الصحة أخصائي التغذية مريم الجندوبي، خلي لك الكلمة يعني شنو تنجم تقول كل يسمع فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية خاصة للحماية والوقاية.
1: سي سورتو نقول هذايا شهر فرصة بالليزيفينمون إنو الناس تسمع تحضر وخاصة تعمل ديبيستاج، فما في برشا أيامات خاصة مع جمعية تونسية لمرضى الإحاطة بمرضى سرطان الثدي، دونك عندها على شهر كامل تلقاوها، فما في غدوة لمارش متاع أكتوبر غوز في النحلي، فما يوم في الـ EFT، فما برشا أيامات اللي هما تلقاوهم شوف فيسبوك في لي ريزو سوسيو في هكايا في الاعلام برا، معناتها راهو الاكثر من شطر العلاج يبدا بالديبيستاج يبدا بانه المتابعه، واهميه بيان سور التغذيه والرياضه انها تحمي من الامراض ككل.
0: نعم، المداخلة متاعك ومشاركتك في اليوم العلمي بمدينة العلوم تقريبا تنطلق نص نهار إن شاء الله، نقولوا يلتحقوا باش يلقاو برشا مستجدات.
1: أكيد نعم، نحكيو بالتفاصيل على ضرورة التغذية، على تركيبة الصحن كيف يكون، وعلى بعض النقاط اللي هي
0: اللمحة تركيبة الصحن كيفاش يكون.
1: لازم فما على لوريزيم ميديتيرانيا في الالياف نحكي، وخاصة على التنوع يعني في الصحن نتاعنا في الماكلة بصفة عامة، من غير ما اون ديابوليز با دي زاليمون، ما فماش شيطنا نتاع هذايا راهو يمرض هذايا نحيوه هذا لا.
0: نعم، لازم يكون كل شيء موجود لكن بمقاييس مضبوطة اللي باش نحافظوا بها على جسمنا، ومهم جدا كي نحكيوا على التغذية. شكرا لك مجددا أخصائي التغذية مريم الجندوبي، بالتوفيق والنجاح لكم. إذا احنا مازلنا مواصلين معاكم مستمعين، بعد نمشي يعني للفنون الفن الفوتوغرافي وتوظيف، وأيضا باش يقدم لنا رسالة مهمة حول البيئة والاستدامة. خليكم معنا.

0: 11 ونص نهار على 11 و12 دقيقة فانا لوجات إذاعة تونس الثقافية إدراك مازال مواصل معكم حتى نص نهار ونمشي لعالم الفنون وتوظيف الفنون هذه بطريقة إبداعية فنية علمية لتحسيس والتوعية بقضايا راهنة مثل التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة. اليوم نتحدث على المعرض الجماعي في دورته التاسعة من تنظيم الجمعية التونسية للمصورين الفوتوغرافيين ACPT واللي جاء تحت شعار الأثار الباقية نجم نقوله ريمانونس، ويتمحور هذا المعرض حول الاستدامة والمسؤولية. أكثر تفاصيل تحضر معنا عبر الهاتف مباشرة على وجه إذاعة تونس الثقافية رئيس الجمعية التونسية للمصورين الفوتوغرافيين كوثر البتبي. مرحبا بك.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: يعيشك.
0: إذن جديد المعرض في نسخته التاسعة، قداش اليوم يعني الفنون يعني تحمل، هو من قبل يعني ديما الفنون تحمل رسائل مهمة جدا. اليوم نحكيه على البيئة.
1: على البيئة.
0: نعم. والتحولات المناخية.
1: المناخية.
0: نعم.
1: وهو كذلك. احنا كل عام نعملوا معرض جامعي نتاع اللي يحبوا التصوير، المصورين الفوتوغرافيين اللي تابعين للجمعية.
0: أيوة.
1: والاصدقاء نتاع الجمعية نتاعنا، احنا ما نقتصروش على المنخرطين في الجمعية، احنا معنا بابنا مفتوح للفنانين الكل.
0: معناها مش مقتصر عند المحترفين يعني الفوتوغرافي،
1: احنا نعم. عليها
0: حتى الهوات
1: للهوات الكل احنا. ومش ما احنا مش محترفين، احنا مجموعه من الشباب اللي نحبوا ان نخليوا العباد تحب الفن التصوير، ومعناها متاح هذيا للفنانين الكل.
0: نعم. جميل.
1: سمحوني على العربي نتاعي.
0: مرحبا. إذا الجمعية منفتحة للجميع، خاصة لمحبي الفن الفوتوغرافي، واللي هنا نوظفوا لي خاصة يعني مواضيع مهمة. اليوم نحكيه على البيئة. المعرض هذا باش ينطلق يوم 10 أكتوبر، يتواصل حتى 24
1: أكتوبر.
0: أكتوبر. كان معناها تقدم لنا عدد العارضين. نعم.
1: هو سنه معناها حطينا لابيل بارتيسيباسيون للمفتوح للجميع.
0: أيوة.
1: جاونا برشا معناها مشاركات. سنه هو المعرض مش كان معرض على الاستدامه والمسؤوليه الحق.
0: أيوة.
1: هو عندنا 25 نظره مختلفه اجتمعت حول سؤال واحد، هو الغيمانونس، الاثر شنو يلزمنا نحافظوا عليه اليوم وشنو نحبوا نخليه للاجيال الجايه. دونك المعرض هذايا معناها يطرح دور معناها الموضوع نتاعو صحيح على الاستدامه والمسؤوليه، هذا يجمع نظرات مختلفه نتاع المجموعه نتاع المصورين هذم الفنانين،
0: لكن يناقش عديد المحاور.
1: ايه اكزاكتومون، يخلينا نكتشفوا البلاد نتاعنا، خلينا نكتشفوا الطبيعه نتاعنا، مواردنا وتراثنا. اما زيد يخلينا معناها نشوفوا الهشاشه والتغيرات اللي قاعده يصير في قاعده تصير في المحيط نتاعنا.
0: نعم.
1: حكينا على الماء، حكينا على الملح، حكينا على الغابات، على البحر، على الاراضي اللي مسها الحريق في الصيف اللي تعدى. معناها تعديت تونس بظروف معناها مناخيه صعيبه شويه. زيد كيف الحاجه الباهيه اللي نحكيو على الحرف والمهارات، المهارات سامحني.
0: نعم.
1: اللي تتنقل من جيل لجيل.
0: أيه.
1: والاثار نتاعها معناها التاريخي والتراثي. معناها اللي حكينا هذا الكل عليه كله حاضر في في في صوره، وكل معناها فنان في المعرض هذايا شاف الموضوع هذا بنظرته، معناها نظره فنيه باش تخلينا احنا نفهمه ويحضر اللي باش يجي يزورنا باش على اهميه الموضوع هذا. معناها ماهوش مجرد معرض راهو نتاع صور.
0: نعم.
1: راهو هذا شنو باش نخليه للاجيال
0: القادمه، لان الصور فيها بحث فني وعلمي وابداعي، لانه باش نجمعوا يعني الصوره هذيك يعني دقيقه الحقيقه في تفاصيلها. ساعات يعني المصور الفوتوغرافي يقعد ايام وحتى معناها سنوات باش ياخذ الصوره المناسبه، يعني حسب التغيرات، خاصه هناك نحكيوا على الطبيعه، حسب التغيرات الطبيعيه، ويعني يكون يحب معناها دقيقة تكون الصورة، يعني مهم جدا مش نلقاو يعني صور أكيد فوتوغرافية مهمة حول المناخ، حول البيئة، حول يعني كما أنت تفضلت وقلت يعني الحديث اللي صارت يعني في الصيف نعم.
1: معناها في العام هذي
0: نعم.
1: يعني تونس شافت تغيرات مناخية
0: واللي أثرت على بيئتنا
1: نعم. نعم. ومعناها شفنا الحراق والفيضانات اللي صاروا في البلاد، احنا معناها حاولنا نوثقوا كيف ما قلت لك معناها الحاجات هذوما الكل بطريقه فنيه. زاد كيف راهو معناها شفنا الريسبونسابيلتي معناها نقولوا احنا المسؤوليه
0: نعم.
1: وفي الحرف والمهارات اللي يلزمنا نخليوها نوارثوها باش نجمو نحافظوا على الطبيعه نتاعنا.
0: نعم هذا زاد يتفسر
1: يخلينا معناها نحبش نعطي اكثر تفاصيل باش نخلي المستمعين يجيو
0: ويزوروا المعرض
1: في المعرض. معناها هذه كلها دعوه باش نشوفوا شنو باش يبقى لنا غدوه للاجيال الجايه.
0: نعم لكن خلينا نعطيه هكا لمحه من خلال الملصق يعني او الملصق الافيش اللي خدمتوا عليها، الحقيقه فيها عديد المعاني كي نشوفوا يعني الالوان اللي اخترتوهم يعني الحقيقه تعكس الموضوع اللي والمحاور اللي باش يلقاو في المعرض من خلال الصور، يعني تخزل الصور اللي نجمو نلقاوها في المعرض الحقيقه.
1: احنا انا ما نحبش الحق نحب شويه كيفاش نفسرها نقولها بالعربي، اما نحب نخلي يتفرجوا خاطر احنا قسمناهم لبرشا محاور
0: نعم.
1: والتصويره اللي موجوده في الملتقه اللي كنت تفضلت وحكيت عليها هي صوره من الصور اللي موجوده في المعرض. معناها ثم برشا صور
0: مهمة
1: جدا برشا جماليه في الصوره احنا
0: نعم.
1: نحبوا نخليه معناها راهو نقولوا راهو الواقع نتاعنا الحق معناها مع التغيرات المناخيه راهو صعيب، اما راهو نحبوا معناها نكونوا عمليين شنو باش نخليو الغدوه
0: نعم.
1: معناها
0: نعم.
1: نكونوا بلوس اورينتي سوليسيون
0: نعم. رؤيه مستقبليه استشرافيه نعم
1: للاجيال
0: القادمه نعم.
1: معناها احنا عندنا معناها برشا مواضيع حكيناهم في معناها موجودين في المعرض نحب نخلي المستمعين
0: يكتشفوا نعم
1: يجيوا يتفرجوا في المعرض
0: نعم.
1: هما معناها عندنا صور معناها وحدهم وعندنا كيف معناها بليزيور سيري اللي هي فيها كيف نقولوا قصه نحكيو بها المجموعه من المصورين كيفاش ينجموا يوريوا نظرتهم على الديورابيليتي على الاستدامه والمسؤوليه
0: نعم.
1: مرحبا بهم راهو هذا المعرض باش يقعد من 10 اكتوبر الى 24 اكتوبر في كنيسه سانت كوا في
0: نعم.
1: مدينه تونس.
0: حبيت
1: نشكر حاجه
0: نعم.
1: مهمه معناها نشكر بلديه تونس اللي هي كل عام تعاوننا هي تساندنا باش نجموا نقدموا المعارض نتاعنا في احسن ظروف معناها
0: نعم.
1: حاجه مهمه ياسر على خاطر كان مش من بلدية تونس معناها لقينا صعوبة كبيرة باش نجموا نبرمجوا المعرض نتاعنا.
0: نعم بالنسبة للنسخة التاسعة باش تقتصر كان على عرض الصور فقط، أما فما أنشطة موازية مثلا مثل ورشات عمل أو ندوات فكرية لتناقش يعني محور الاستدامة والمسؤولية الثقافية؟
1: هو توا هذيا كان معناها ان شاء الله باش نحلوا بيبان للورشات في ان شاء الله في العام الجاي. احنا السنة هو راهو معناها باش نحل على قوسين الفكره الاستدامه، احنا راهو ما جاتش الفكره من سنة احنا المعرض اللي نتاع السنه اللي فاتت
0: نعم.
1: في منتدى الرونكونتر انترناسيونال نتاع المصورين كيف طرحت معناها الموضوع الاستدامه واحنا حبينا كيف ما حكينا في المره السابقه في شهر سبتمبر أو أوت وقت حكينا في
0: أوت نعم إذاعة تونس الثقافية نعم
1: حكينا قلنا راهو سيتون كونتينويتي معناها الموضوع مهم برشا بديناه في الرونكونتر نتاع غار الملح اللي تنظمت السنة الفارطة في شهر سبتمبر ومازلنا كملنا معناها حبينا مشاركة أولاد الجمعية
0: نعم.
1: ومازلت خاطر موضوع مهم ياسر وموضوع ماهوش نتاع الساعة معناها عندنا عوام نعيشوا فيه ومازلنا نعيشوا فيه ومازلنا باش نقولوا إلى معناها الموضوع هذا مهم ياسر ويلزمنا نحكيوا فيه أكثر دونك يوغا إن شاء الله دي وركشوب معناها خاصين ديدي وإحنا راهو الفكرة متاعنا متاع الجمعية إن نسلطوا الضوء على ال كيفاش نقولها لي زيفور معناها المجهودات يقوموا بهم المجموعات في تونس والجمعيات باش في موضوع الاستدامه والرسكله والمسؤوليه معناها المسؤوليه بصفه عامه
0: حتى المخابر البحث يعني شفنا زاده يعني العلميه
1: نخدموا عليه الموضوع هذايا معناها مش باش تقتصر على
0: المعرض
1: المعرض هذايا معناها هذايا راهو سي اون كونتينيتي اللي بديناه العام اللي فات وتوا وان شاء الله باش نقعدوا ديما مع الجمعيات نخدموا على الموضوع هذايا معناها نجم يكونش في معرض سنوي نتاعنا اما باش نكونوا احنا الصوت نتاعهم باش نوصلوا لهم صوتهم مع جمعيات احنا اتصلنا ببرشا جمعيات تخدم في المسؤوليه البيئيه وباش نكونوا احنا قدره ربي صوتهم باش توصل ونعملوا كيف نقولوا سنسيبيليزاسيون
0: نتاع الوعي البيئي وتغيير زاد السلوكيات المجتمعية يعني بالفن الفوتوغرافي والأبحاث العلمية والمجهودات للمنظمات والجمعيات في هذا الموضوع. شكرا لك سيدة كوثر البدوي رئيس الجمعية التونسية للمصورين الفوتوغرافيين SPT ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح. نذكروا انه المعرض يبدأ 10 اكتوبر ويتواصل حتى 24 اكتوبر بسان خوا بمدينة تونس.
1: مرحبا بكم ونشكرك برشا علي انت كل مرة تعطينا الفرصة باش نقدموا احنا الجديد متاعنا وتوصلنا صوتنا.
0: مرحبا بك
1: ونهاركم
0: العفو. مرحبا بك شكرا لك مجددا. برنامج إدراك مازال متواصل معاكم بعد شوية باش نحكيو على المؤتمر الدولي الأول لجمعية العلوم البيولوجية والطبية. خليكم معنا.

11:35 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا برنامج إدراك مع المستجدات العلمية والمواعيد العلمية. مازال متواصل معكم حتى نص النهار. بعد شوية باش نحكيو على المؤتمر الدولي الأول لجمعية العلوم البيولوجية والطبية اللي جاء تحت شعار الابتكارات العلمية في البيولوجيا والطب اللي باش ينتظم يوم 16 و 18 أكتوبر بالحمامات. قبل هذا حبيت يعني نقول لكم أنه وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية تعلم أن الدخول إلى المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الثقافية وخاصة مش يكون مجانا يوم الأحد 4 أكتوبر 2026. وأيضا ذكر الوكالة وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية بأن الدخول مجاني لهذه المواقع زاد متاح يوم 18 أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم، ويوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف والعطل الرسمية، وهذا للتذكير للدخول للمواقع الأثرية. وتلقوا الرابط لكل المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة على الرابط تلقوه على صفحة الفيسبوك للوكالة وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية. وأيضا المجمع التونسي للعلوم والأدب والفنون بيت الحكمة بمقره في قرطاج ينظم الدورة الثانية لمعرض الكتاب الخاص حصريا بمنشورات المجمع، وذلك بداية من اليوم 3 أكتوبر ويتواصل حتى 9 أكتوبر. ويتميز هذا المعرض بتقديم تخفيضات يعني مهمة جدا للمنشورات العلمية، فكونوا في الموعد. إذن بعد قليل يكون معنا ضيفنا السيد الأستاذ والدكتور نعمان سلامي باش يحكينا على المؤتمر الدولي الأول جمعية العلوم البيولوجية والطبية. خليكم معنا.

0: 11:40 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. مازلنا مواصلين معاكم في برنامج إدراك، ونستقبل مباشرة من استوديو إذاعة تونس الثقافية ضيفنا السيد والأستاذ دكتور نعمان سليمي، أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم ببنزرت والخبير الدولي في فيزيولوجيا النبات والبيئة. مرحبا بك.
1: صباح الخير وبركة، ونحب بجميع المستمعين نشكر على الاستضافة وخاصة المجهودات المبذولة من برنامجكم يسيطر الأضواء على البحث العلمي والطبي ويعرف زادة بالجمعيات ومجتمع المدني. تنشط في هذا المجال.
0: نعم، مهم جدا. إذا اليوم نحكيه على المؤتمر الدولي الأول الجمعية جمعية العلوم البيولوجية والطبية، لكن قبل هذا باش ناخذ أكثر تفاصيل معك دكتور النعمان، ناخذ تفاصيل على الجمعية، دورها وأهدافها.
1: هي الجمعية التونسية للعلوم البيولوجية والطبية تأسست حديثا في عام 2026، وكانت الفكرة هي الجمع بين أسلاك التعليم الرعاي والبحث العلمي والطبي والطب الأسنان، يعني سكون أبيغا سوسيتي سافونت بصفة عامة، والغاية منها هي تنمية والتنمية المستدامة للبلاد والانفتاح على بعضنا، خاطر جميع أسلاك تحتاج بعضها وتتعامل مع بعضها. تهدف الجمعية المساهمة في تعريف وتقديم الدراسات والبحوث العلمية في اختصاصات بالطبع علوم بيولوجية وعلوم طبية والتغيرات المناخية والمؤثرات البيئية، وتعمل زادة على المشاك في نشر ثقافة التنمية المستدامة. يعني هي ثقافة يلزمها تتنشر في البلاد التونسية في الاختصاصات العلمية الطبية والبيئية، وتوثيق أواصر علمية صوب اختصاصات نتاعنا هي تمثل أهداف الجمعية، لتثمين الإنتاج العلمي صوب هذه الاختصاصات. وذاك عندنا زاد من أهدافها الشراكات مع الجمعيات والمنظمات وهيك العمومية والخاصة في مجال البحث العلمي والطب على المستوى الوطني والدولي. هذا باش نتقدموها، ما نجموش نخدموا وحدنا.
0: نعم،
1: يلزم العباد كلها تضاف وجودها مع بعضها وتنفتح على شغائل وابحاث علميه نتاع جمعيه مخاب.
0: نعم، كيفاش معناها يكون هذايا؟ معناها عبر ورشات، عبر منصات، عبر يعني تظاهرات علميه كما توا

0: جامعيين، أطباء بجميع اختصاصات، صيادلة، باحثين. دونك في أعضاء الجمعية عندنا أعضاء من كلية الطب بتونس من نستي وسوسه، عندنا أعضاء من كلية العلوم بتونس ببنزرت سيدي بوزيد، أعضاء من مركز بيوتكنولوجيا بورس الصدرية، أعضاء من كلية طب الأسنان بمنستير، أعضاء من ندسة وطنية الطب البيطري، وأعضاء من المعهد الوطني للفلاحة بتونس ومعهد باستور، وأعضاء من كلية الصيدلة. دونك يعني التنوع في وسط أعضاء الجمعية خليها تشتغل على عديد المجالات باش تحقق الأهداف هذه. دونك عندها التظاهرات، الملتقيات، الورشات. ديجا في الملتقى هذا عندنا ورشتين نتاع عمل، منهم ورشة الذكاء الاصطناعي وفيها عدة محاور، يتم الذكاء الاصطناعي في مجال البيولوجيا والطب والطب.
1: نعم باش نجيو نحن بكل التفاصيل، يعني باش نمشيو يعني المؤتمر اللي جاي تحت شعار الابتكارات العلمية في البيولوجيا والطب. دونك ينعقد المؤتمر هذا دكتور، يعني مؤتمر دولي في نسخته الأولى. نعم، وسط تحولات الحقيقة علمية متسارعة، يعني شنو الإضافة الحقيقية والنوعية اللي يسعى المؤتمر لتقديمها للمشهد الطبي والبيولوجي في تونس والمنطقة يعني ككل؟
0: شكرا على السؤال. يعني المؤتمر هذا وقع تنظيمه بالشراكة مع جامعة تونس المنار، كلية العلوم بتونس، كلية العلوم بسيدي بوزيد، وكلية طب الأسنان بمنستير.
1: أيوة.
0: يهدف كما قلت أنت في ظل التغيرات هذه الموجودة على مستوى الوطني والدولي إلى تقديم إيضاحات وبحوث في مجالات متخصصة، منها كما قلت مجال الذكاء الاصطناعي في مجال البيولوجيا والطب والطب الأسنان، حتى يلزم يقع استعماله، ما نقولوش على مود ما ولا حاجة مفروضة. وتعاون.
1: نعم.
0: تعاون إذا نعرفوا كيفاش نوجهوها
1: ونستعملوها.
0: يعطيك الصحة. باش نحكيو على الصحة، من مواضيع الصحة الشاملة وان هيلث، هي زادة من سياسات الدولة. ويلزمها تتعرف ويفهموها العباد، خاطر مفهومها مازال غامض شوي. باش تتفهم. باش نحكيو على التغيرات المناخية، الأخطار الصحية والتنمية المستدامة.
1: نعم.
0: عندنا ورشات على تقنية النانو، نانو تكنولوجي. في مجال الطب والعلوم الصيدلية والبيولوجية. بيوتكنولوجيا والمؤشرات الحيوية. وخاصة تثمين المواد الحيوية. هذه كلها يعني التطبيقات للبحوث العلمية.
1: نعم.
0: هذاك شنو نحبوا نوصلوا. نعم. كي نخلطوا تطبيقات بحوث علمية، وقتها نجموا كجمعية تشارك في مشاريع دولية. والتطبيق البحوث
1: يعني. نعم.
0: ربط كما قلنا احنا، ربط اواصر علميه واواصر التواصل بين جميع المكونات، وذلك هو اهم حاجه.
1: نعم.
0: الانفتاح.
1: نعم. نقل يعني الابحاث من المختبرات الاكاديميه الى المريض، وتطبيقات العلاجيه المباشره كي نحكيوا هنا في الجانب الطبي. مهم جدا يعني. فما عديد الابحاث، لكن هنا كيفاش نجموا نطبقوها مع مختلف الاختصاصات. هنا نرجع نحكيوا على يعني محاور مهمة اللي ذكرتهم يعني أستاذ دكتور نعمان سليمي. هنا نحكيوا على الوان هيلث، يعني الصحة الوحدة. قلت أنت المقاربة هذه مازالت مش مفهومة، اللي يتمس الإنسان، الحيوان والبيئة، يعني مهم جدا. هنا كيفاش يعني كعالم يعني في الجانب أنت في اختصاصك يعني البيئي والبيولوجي، كيفاش يساهم يعني هذا فهمنا للفيزيولوجيا الطبيعية والنباتات في حماية صحة البشر، صحة البشرية من أو المنقولة أيضا أو الناشئة عن التدهور البيئي يعني.
0: شكرا. باش نبداو السيسيون ولا التام نتاع وان هيلث، محاضره قيمه باش يعطيها لنا الاستاذ محمد الحومه.
1: ايوه.
0: اللي هو تونسي، كفاءه من كفاءات التونسيه ممتازه، يشتغل في جامعه مونريال. اي وان هيلث ولا الصحه الشامله، الصحه الواحده، هي استنساك سيركوي، يعني تبدا من البيئه يعني الايكو سيستيم، النبات. أيوة. تتعدى الحيوان، بعد تعدى الإنسان، سيرشان أليمنتار. إذا فما ظهور أوبئة أو ميكروبات أو جراثيم، هاي باش يقع التنقل من ميون دو لاشين حتى الميون فينا هو الإنسان. إذن يوان هيث هي التوعية

0: ووقاية.
1: نعم.
0: أهم حاجة هي التوعية والوقاية. مش نحكي على العياج، يعني لازم نتعلموا السياسة أنه كي باش تروح حاجة ولا كي جماعة وانهاتهم اختصاصهم يزانتيبوتيك يقع استعمالهم والمبيدات وكذا فيهم دي كومبوزي يهم خاطرين يقعدوا في
1: التربة
0: في التربة وفي الماء والتربة نجم يخطوا الماء ومن بعد نجم تقع يزانفكسيون
1: للنبتة وبعد
0: بالطبع. دونك التوعية والوقاية هي أهم حاجة بالنسبة لوانهات واختصاصين وانهات باش يقدموا تبكر عندنا بجملة من الأساتذة اختصاصيين باش يقدموا المحاضرة أستاذ محمد حومة من بعد مدخلات باش يحاولوا يبسطوا ويفهموا عموم الشباب الباحث حتى الباحث في الطب ولا في البيولوجيا.
1: أيوة.
0: لازم يفهم الكونسيبت نتاع وان هيلث. نعم. يعني كي يخدم ماتريال ولا يخدم ميكروب ولا يخدم على فيروس لازم يرد باله على الترانسميسيون. وفما من بعد محاضرات اخرى على البيو سيكيورتي وبيو ايتيك باش تقدمها الدكتورة ريم بن خيفة من انستيتيو باستور. مادام جبدنا نكملك المحاضرين.
1: نعم مهم جدا. حسب المحاور.
0: حسب المحاور عندنا الاستاذ جاك نوي من جامعة كوت دازور.
1: ايوه.
0: باش يقدم عن النوروفيزيولوجي. أستاذة جيجا رمضان هي متحصلة على وسام استحقاق في بحث في التعليم العالي سنة 2025 من عند السيد رئيس الجمهورية من جامعة كارتاج.
1: الأستاذة
0: كارول أوفير من جامعة كوت دازور. في الذكاء الاصطناعي جبنا مختص شاب المهندس محمد ماجري اختصاص الذكاء الاصطناعي في البيولوجيا والطب، يعني يا سبيسياليتي باش يوريهم ويحضرهم على الامكانيات المتوفره واللوجيسيا وكيفاش يقع استعماله.
1: ايوه.
0: عندنا ما زاد الاستاذه اسماء فرجال من معهد باستور، هي رئيس مخبر اي بي تو باش تحكي لنا على مساهمه المخبر في النطاق الوطني.
1: ايوه.
0: والاستاذه ريم بن عثمان من معهد التغذيه، مادام نحن في اكتوبر الوردي.
1: نعم.
0: باش تحكي لنا على التغذيه. نعم. وامراض السرطان.
1: نعم.
0: حاولنا نشملوا
1: وعايز ديفيسيفي.
0: دونك باش تمس برشا جوان.
1: نعم.
0: المشاركون عندنا من تونس، من فرنسا، من كندا، من الجزائر، من موريتانيا.
1: نعم شكرا.
0: هذيك اول تجربه، ان شاء الله التجربات الجايه نزيدوا نطوروا اكثر.
1: أكيد.
0: ونطرحوا مسائل اكثر، مش اكثر دقه، اكثر تنوع. احنا ماشيين.
1: نعم.
0: البيبيك نتاعنا يعني يكون باش تلقاهم بعد في المجتمع، يا أساتذة يا أطباء، يعني نجموا يوصلوا المعلومة. ومن أهدافنا هو نشر أكل ثقافة يكون مستدامة، هي تشمل كل شيء.
1: كل شيء أكيد.
0: كل شيء.
1: أكيد. يعني نحكيه على الطب، نحكيه على البيولوجيا، نحكيه على الذكاء الاصطناعي، على تقنية النانو واستعمالاته، يعني خاطر فما تطبيقات ودراسات علمية مهمة في هذا المجال واللي باش تطرحوها في هذا المؤتمر الدولي دكتورة.
0: بالطبع.
1: ومن بعد المؤتمر أفاق هذا المؤتمر باش تكون فما منصة باش تكون فما هالأبحاث هذه موجودة متاحة بعد، يعني بعد التظاهرة.
0: منصة كلمة كبيرة برشا.
1: فيها خدمة. فيها خدمة.
0: مش خدمة، إمكانيات.
1: إمكانيات.
0: إذا نحكيو على بلاتفورم. بلاتفورم باش تعمل بلاتفورم فيها كل شيء، نحكيو من 100 مليون 200 مليون إكسترا. كمرحلة أولى نحكيو، كمرحلة أولى كبداية. المدخلات والأبستراكت نتاع المداخلين الكل باش يقع نشرهم ماهوش على نشرهم في موقع الويب الجمعية بالذات ما عملتش موقع الويب نتاعها، عن من باج فيسبوك.
1: أيوة.
0: في إطار التحليل كي نكملوا موقع الجمعية ممكن مبدئيا بويسك احنا قلنا تنظيم مع جامعة تونس المنار وكلية علوم بتونس باش يقع ممكن النشر على باج ويب نتاع المؤسسات الجامعية اللي هي مشاركة معنا في المؤتمر. وان شاء الله ان شاء الله في المستقبل كي تبدا عندنا بلاتفورم، خاطر بلاتفورم مثلا لازم باش تحط فيها بحوث، باش تحط فيها معلومات، باش تحط فيها توصيات، باش توجه فيها رأي عام. هذه ان شاء الله نقول ان شاء الله نخمو في بعث مشروع عالمي مع.
1: أيوة.
0: مختصين من جميع الدول، نجم حتى في حوض البحر الابيض المتوسط، وقتها نعمل بلاتفورم على الامور نتاع الذكاء الاصطناعي، التنميه المستدامه، ثقافة التنمية وقت تساعدنا وتسهل لنا برشا أمور.
1: نعم، هذه هي الخطوات الأولى نحن نجم نقوله يعني دكتور. نعم، إذا هذا المؤتمر الأول للجمعية العلوم البيولوجية والطبية اللي باش ينعقد أيام 16 و17 و18 أكتوبر بالحمامات إن شاء الله. إذا الدخول يعني مجان بالنسبة للي يسمعوا فينا زادة على موجات إذاعة تونس الثقافية، للمختصين، للطلبة، للباحثين، للي زادة يحب يكتشف المعلومة الجديدة في المجال العلمي. هنا دكتور
0: هو المشاركة بين دخول مشاركة به المشاركة بالطبع فما التكيف متاع واحدة ديك هبطت في الباج متاعنا. الدخول للبيبيك يحب يحضر ما فما حتى إشكال حسب بالطبع طاقات استيعاب متاع القاعات.
1: أكيد
0: وما حبا زاد بالصحفيين وبكم انتم باش تواكبوا المؤتمر.
1: نعم. ان شاء الله باش يكون فما ورشات هنا،
0: باش يكون ورشه حول الذكاء الاصطناعي.
1: ايوه
0: يعني باش تعمل على جزء اجزاء
1: يعني فيها الجانب العلمي والقانوني هنا الاخلاقي
0: أكثر. العلمي اكثر، القانوني الاخلاقي مازلنا ما تطرقناهوش.
1: نعم
0: القانوني اكثر وعملنا من بعد التقديمات نتاع المحاضرين اللي جايين من برا والاساتذه والخبراء الاكفاء، كل واحد من بعد في اخر من بعد السيسيون يقدم فيها محاضره باش يعني نعمل ورشه عمل نتاع نص ساعه اللي يحبوا يتحدثوا مباشره معاه. معناتها من بعد المحاضره بالطبع فما اسئله لكن الوقت يحسن ما عندناش برشا وقت، دونك من بعد عنده ورشه في ساله في قاعه
1: خاصة يعني
0: خاصة
1: نعم
0: تابلونت باش يحكي ولا يتعرفوا ولا ياخذوا الكودني وتبادل بحوث وتبادل يعني كيفاش نقولوا المشاركة في بحوث ولا في تأطير ولا تبادل علمي بين جامعة ما عادش نحكيوا على الشخص من القيم نحكيوا على الجامعة نتاعو. نعم. والجامعة التونسية خاصة الجامعات الأجنبية من كندا ومن فرنسا
1: اللي باش يكونوا حاضرين.
0: باش يكونوا حاضرين.
1: نعم مهمة هنا جدا يعني الشراكات بين المخابر البحثية بالطبع. العلمية والجامعات هذايا
0: ما نجموش نتطوروا من غير مشاركة.
1: نعم أكيد أكيد
0: حتى واحد ما يمتلك يمكن معلومة كاملة ولا علم كامل.
1: نعم نعم
0: كي يكون واحد شوية شوية شوية وقتها نجموا نخلطوا
1: الصورة كاملة
0: والصورة كاملة وتنفع البلاد وتنفع حتى الأشخاص
1: العالم. العالم نحن العلم هو مواجه يعني مش كان معناها صحيح باش ننفعوا بلادنا وايضا زاد العالم خاطر هو يمس الانسانيه الكل البشر الكل يعني هذه الابحاث العلميه والطبيه
0: الصحه الشامله نهايه. نعم. ما تخصش بيد واحده تونس اخي
1: يعني نشوفوا هنا التغيرات المناخيه. نعم.
0: ولا جثومه كي بتجي. نعم. تنجم تجي. نعم. من عندك تنجم تجي من بلد مجاور تنجم تجي في اجى. نعم. واحد داخل بلاد. نعم. ما يعشش فيها واش ما فيهاش. نعم. معناتها الوعي اهم حاجه.
1: نعم نعم
0: الوعي هو اهم حاجه وذاك باش نحاول نحسوا
1: به والثقافه العلميه زاد مهمه
0: بالطبع.
1: جدا بالطبع. نعم
0: كما انتم تو برنامجكم يساهم في التثقيف العلمي المبسط معناتها مانيش نقولوا احنا تثقيف علمي باش ندخلوا نحكيوا على الديتاي
1: سيونتيفيك
0: يلزمهم برشا معرفه يلزم نبسطوا
1: المعلومه
0: ومش نبسطوها بطريقه مفهومه وسيسه يستوعبها يستوعبها جميع اطراف المجتمع.
1: نعم.
0: يعني
1: أكيد.
0: بطريقه سهله
1: أكيد من الأطفال إلى الكل يعني فماش عمر ما فماش عمر يعني معين أكيد أنا مع التكنولوجيا ما شاء الله يعني نعم شكرا لك مجددا الأستاذ الدكتور نعمان السلامي على كل هذه المعلومات. إذا المؤتمر الدولي أو الجمعية للعلوم البيولوجية والطبية باش يكون شعار الابتكارات العلمية في البيولوجيا والطب اللي بتنعقد
0: تنعقد
1: الفترة مبتدا بين 16 17 18 أكتوبر بالحمامات. شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: احنا هكا وصلنا لنهاية حصتنا من برنامج إدراك. تحية لكل من تابعنا، كان في الجانب التقني والهندسة الصوتية محمد أمين بوبكري، في الجانب الإخراج الرقمي مريم مناع، ومن أمام ميكرو كانت معكم في بركة الدردوري. تقولكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة تونس الثقافية وإلى اللقاء.
2: إدراك
3: إدراك
4: إدراك
5: إدراك. العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم. إدراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
3: إدراك
5: نافذة على جوهر الأشياء. إدراك. إدراك مع وفاء بركة.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة
9: الحياة. دي نسكولا جرب شبيك خواف صح؟
10: نسبة صغيرة ديتها نسكول اللي بمخه يبعد على الخطر.
11: يا خواف
10: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
12: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
13: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
5: راديو كولتورال نقطة .com.
13: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
5: بمحطاتها المركزية والجهوية.
13: أخبار،
5: متابعات،
13: مواكبات،
5: تسجيلات ومعلومات.
13: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
14: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟
15: يا موتور أكشن.
13: حديث السينما.
16: سينيوري اي سينيوري بوناسيرا. Ladies and gentlemen, good evening. Mesdames et messieurs, bonsoir.
17: في أيام قرطاجت المائية الأولى 1966.
18: احنا شادينا صحيح مش تعمل لسات بيك كل شيء.
19: أنا زوفونيل، بلادي قرطاج يعيش فيها أميرة، قاوموا العدو مادام عندنا قوة، مادام حب الوطن يغذي في عزيمتنا.
20: وكالشوجرة اللي قامت على فيلم كل مرة أخذوا رد.
21: في أفلام تكلفت وتكلفت مبالغ كتيرة وما لهاش أي معنى.
22: وما ننساش بأن كل الأفلام اللي ذكرتها العرضية بتاعها عرضية سينمائية، رؤية مش كلام، رؤية وإدارة ممثلين والمزيكا.
23: Merci beaucoup to the festival, the Cannes for this Palme d'Or d'honneur.
5: حديث السينما مع وصال الكسرة.
24: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الأوفياء أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج حديث السينما. متواصلين معكم كما كل أسبوع بالجديد في عالم السينما، بالضيوف، بالتتويجات، بالأحداث. إذن تحية لكم ولكل من التحق بنا حاليا، مرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. كالعادة نوجه تحية كبيرة لزميلتي في الإخراج سونيا هديوي، ومن قدام الميكرو في الإعداد وتقديم ويصال الكسراوي. راجعين بعد الفاصل.

0: في حضرة الفن السابع.
1: رجعنا لكم جديد، مرحبا بكم، تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. إذا في فقرة في حضرة الفن السابع نستقبلوا زوز ضيوف أعزاء على قلبي، زميلتي إلهام كتاني، مرحبا بك، شكرا مرحبا على قبول الدعوة.
2: ويسالوا أنت زيد أعزاء على قلبي،
1: مرحبا بك ومحليها الطلة، مرحبا بك. كيف كيف نستقبلوا الضيفة زيدة العزيزة موجودة بحذينا، المخرجة فادية بن هندة، مرحبا بك فادية. إذا أنت المخرجة متاع العمل المتوج، مرحبا بكم بحذنا. نحكي على التتويج الأخير فيما يخص فيلم خيوط الذاكرة. نبدأ بك الهام، وانت الصحفية معناتها اللي توا سنوات من الخبرة، كيف جات فكرة هذا الفيلم معناتها وشنو قصته؟
2: هو الفكرة متاع الفيلم هي فكرة معناتها مشتركة، لكن هي تصير في إطار المسابقة على خاطر التلفزة الوطنية كل عام تشارك في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. والمهرجان هذا تكون فيه معناها أقسام تتعلق باختصاصات مختلفة من الأعمال الصحفية، بما فيها القسم التبادلات معناتها اللي هو يتعلق زيادة بالأفلام الوثائقية. وضمن المسابقة هذه يتم تقديم معناها فكرة مشروع، وفكرة المشروع هذيك يتم ترشح للعمل عليها وتشارك التلفزة الوطنية طبعا بالأعمال هذه. مش نحكي هنا برك على فكرة المشروع، يمكن التفاصيل اللي تهم المسابقة أصلا في المهرجان يمكن فيديو تجاوب عليها أكثر، على خاطر هي المخرجة وأغلب الأعمال هذوما الوثائقية تصير ما بين الصحافي والمخرج، لكن المخرج هو اللي يقدم الرؤية الأولية باش يشارك في المسابقة سابقة. وتو هكا برشا حكايات وصال، نحبش نحكي هكا معناتها ماذا بيا نكونوا سبونتاني اكثر، نحب الاسرار والكواليس
1: الفكره شكون مولى الفكره؟
2: ما فماش حد مولى الفكره.
1: كيفاش بدات تتبلور؟
2: تقول لك علاش
1: كيفاش بدات تتبلور في اذهانكم الفكره نتاع الفيلم معناتها انتم باش تعملوا فيه؟
3: قبل كل شيء مرحبا بك،
1: مرحبا
3: وشكرا على الدعوه.
1: مرحبا.
3: بالنسبه للفيلم، هي الفكره نجم نقولوا مشتركه بيني وبين زميلتي وصديقتي إلهام. كما فسرت لك إلهام وقالت لك أنه البرنامج الفيلم الوثائقي كان في إطار مسابقة للتبادلات البرامجية في صنف الوثائقيات.
1: ممتاز.
3: اتصلوا بنا الإدارة في العمل هذا وحدوا لنا المحور اللي باش نخدموا عليه، اللي هو الأسواق العربية. وكل بلد أكيد باش يكون عندنا في البلدان العربية الكل فما أسواق مشهورة، أما ما نتصورش عندهم المدينة متاعنا في تونس.
2: هاي
3: صحيح. الفكرة كانت انطلقنا من كما نقولوا احنا من العام اللي وصلنا للخاص. فهمنا على أساس إنه باش نخدموا على أسواق المدينة.
1: نعم.
3: وحرنا
2: لأنه الثراء متاع المدينة العتيقة وقت اللي تشوف في مشروع هو الوثيقي المرة هذية، ما فماش حرية اختيار الموضوع لأنك أنت بتشارك بيه في مسابقة. احنا خدمنا وثيقيات قبل، أنت تجيب الفكرة وتلقى استحسان معناها من مجلس الإدارة أو الإدارة ويقولوا لك تفضل اخدم فيها، لكن المرة هذية كان فما الموضوع يطلبوا منك انك باش تشارك في قسم يتعلق بالاسواق العربيه. احنا تفجعنا شويه من لو قلنا الاسواق العربيه معناتها راهو باش نلقاو منافسه كبيره، لانه يعني فما برشا دول عندهم ربما اسواق كبيره وثريه وكل، لكن من بعد معناتها قلنا لا، احنا رانا تونس والمدينه العتيقه وليه وحرنا. معناتها كي تحكي على تونس تحكي حكينا على الاندلس، قلنا نمشيو لتستور، نمشيو للقيروان، نمشيو للسوسة، قلنا نمشيو للمهدية، نمشيو لسقيفة الكحلة. بالحق معناتها كان الاختيار ماهوش سهل،
1: موروث معناتها ثري وثري جدا،
2: اللي يخليك
1: تعجز على انك تختار.
2: هذا اللي نحب ناكد عليه، راهو وقت اللي يصير تتويج عمل وقت تحثوا على تفاصيل نتاعها راهو ما يجيش بالصدفة. على خاطر فما بحث، فما خدمة. معنينا نقول لك إنه فيديا قديش من مرة نهبطوا للمدينة العتيقة ندوروها الكل على ساقينا، سوق سوق، نهج نهج، نعديو نهج كيم ونروحوا وما نعرفوش شنو القرار اللي باش ناخذوه. ندخلوا سوق العطارين، والأسف تغير كثيرا، ما عادش فما معناتها العطور والمعنى نتاعو تفقد. ندخلوا الأسواق أخرى ولينا نعملوا في نقاشات شبيهة تبدلت المدينة. من بعد جات الفكرة وقت اللي دخلنا
1: سوق القماش
2: باش نرتاحوا شويه، دخلنا لسوق القماش، عجبتنا الاركيتكتور واللي شد انتباهنا اكثر من هذا الكل انه باب جامع الزيتون المعمور يحل على النهج هذاك. وقت بدا البحث وبدا التحقيق، حكينا مع ناس قدم، شفنا اهم التجار اللي هما معناتها عندهم خبره وعديم وسنين معناتها في السوق، وحكيونا على اسرار السوق وعلاقته بالجامع. غادي جات الفلته معناتها قلنا احنا الخيط الرابط اللي ربطنا فوالا. بالحق معناها راهي تتولد الافكار كي يبدا فما تناغم وانسجام ما بين فريق العمل، وهذا اللي انا عشته مع فيدي مش في العمل هذا بركه، معناتها حتى اعمال اخرى خدمناها من بعضنا. انه ان كيفاش نقول نلغيه الشخصي ونخمو في المشروع. انت تقول فكره، انا نقول فكره، نكتبوا راه الراب ستيلو والورقه.
1: اي طبعا،
2: معناتها فما ناس يقول لك تو يا اخي مازال تستعمل في الاجنده. لا لا لا، انا وفيديا وفيديا راهو عندها ياسر من الجانب الصحفي راهو، معناتها مش انا نقولها ساعات نقولها راك تعمل في الجورناليزم. تحط معناتها الاجنده وبدينا الفكره هذه الفكره هذا المعلومه هذه، ولقينا ربطه ذكية، أنا نعتبرها ذكية من فيديا ومعتها ومع بعضنا. إنه استعملنا الفكرة متاع خيوط الذاكرة، منها خيوط النسيج في علاقة بالحرير وكل في سوق القماش، ومنها خيوط الذاكرة على خاطر حكينا مع ناس معناها عندهم أكثر من 50 سنة وهم قدماء في السوق، ومنها الترابط والخيوط التي حافظ عليها جامع الزيتونة المعمور في علاقة بالجانب الاجتماعي والديني وتواصل الأجيال. معناتها بالحق راهو المدينة العتيقة كانت غنية جدا. والفكرة اللي لقات استحسان اللجنة مع حتى كحكينا في الكواليس معهم، انه فما برشا فيانا قالونا برشا سوبليس في التنقل ما بين فكرة وفكرة.
1: هو الحاجة الباهية لتو معناتها اللي انت معناتها خدمت في فريق انه المخرجة متاعو توجد سابقا بجوائز، معناتها مش عمل اول مره
2: دخله معناتها بكل ثقه بالنفس.
1: وقت اللي تكون معناتها فيديا بن هندا في تظاهره الانتاج التلفزيوني العربي الاوروبي المشترك معناتها متحصله ومتوجه على جائزه افضل فيلم وثائقي، مش حاجه سهله معناتها باش تكون المهمه الفيديا صعيبه انك انت متوجة سابقا، فتكون زادا لازمك تتوج لاحقا، تولي المسؤوليه صعيبه.
2: حتى المهمه صعيبه لينا
1: على خاطر لك انت زادا.
2: نقول لك علاش، على خاطر معناتها انا مش خاطر مثالش، خلينا نقولوا معناتها فيديا كاريره يحكي عليها، معناتها ما شاء الله في الجانب الوثائقيات والاعمال هذيا تبارك الله، معناتها كل ما تشارك لازم تحصد جوائز. وقت اللي جيت انا المره هذيا معاه لازمنا جائزه. ما نقولوش ما نقولوش اللي فما ثغرة ممكن في التحقيق الصحفي والعمل الصحفي، والحمد لله التواصل بيناتنا والثقة بيناتنا خليت إن نوصلوا الفكرة كما احنا حبيناها.
1: تم تتويجك قبل زادة في فيلم قناع الحياة ذي اللي تحصل على الجائزة الأولى في المشاركات العربية الانتاج العربي الأوروبي، والمرة هذية الفيلم هذية زادة كيف كيف الوثائقي توجة في مهرجان لاسبو اللي معناتها احتفلنا به مؤخرا، وتتويج منعشنا كنتوا تستنوا فيه وإلا كان مفاجأة.
3: كان مفاجأة. احنا كي خدمنا من الأول خدمنا على أساس إنه باش نعملوا فيلم كيما حسيناه وكيما الخرجات اللي عملناها أنا والهي من المدينة واللي حسيناه في المدينة واللي حسيناه كي حكينا مع الشخصيات الرئيسية اللي اخترنا إنها باش تكون معانا في الفيلم. دونك خدمناه برشا محبة. هذه النقطة.
1: أي والتتويج
3: هذا السؤال.
1: والتتويج
3: كي شاركنا الحق معناه واحد ما يكونش عنده ثقة 100% أنه بشيخه جايزة، لكن يكون عنده ثقة في روحه في طبعًا. العمل اللي متاعه في فكرته كيفاش خدمه وكيفاش صارت التصوير كيفاش صار المونتاج الفيلم كذا. إذا أنت حسيته وقتيك من عندك
1: أمنت
3: كوبي كوبي زيرو تتفرج فيها حسيتها، اعرف روك اعرف اللي باش يتفرج باش يحسها. دونك منش نقول لك متاكدين كل هكا فما نقولوا 50%
2: خاطر فما منافسه
3: خاطر من البلدان العربيه، وانت تعرف معناها البلدان العربيه خاصه تاع
1: الخليج
3: واسامي كبيره
1: اقل سيرفيس واقل اكيبا تلقى فيها اضعاف اضعاف اضعاف تاع الاكيبا اللي موجوده عندكم.
2: امكانيات
1: طبعا،
2: امكانيات احنا نحكيو رانا على تلفزه عموميه،
1: نحكيو على اكيبا وهيئات عندهم امكانيات ضخمه معناتها المنافسة ايه. مش سهلة.
3: دونك نقول لك حطينا 50% ثقة في مشروعنا كعمل، وفما 50% الأعمال الأخرى اللي تنجم تكون مع بيان سور معناها هي تربح. دونك تخيلنا فما جايزة لكن مش جايزة الأولى، هذيك علاه فرحتنا كانت كبيرة معناها.
1: الحقيقة أنا نمن بالمادة الشخمة نتاع تويزة، معناتها نمن
2: بها. صحيح ولا صحيح. معناتها
1: قادرة على المنافسة في أتعس الظروف. وفي
2: وكان فما زيد خليني نقول وصال الاختيار نتاع المتدخلين في في الفيلم كان اختيار مدروس، معناتها احنا وقت اللي عملنا البحث على الناس، معناتها كي تجيب انت باحث في المجال الانثروبولوجي وفي نفس الوقت هو فوتوغراف وفي نفس الوقت هو عمل افلام على المدينه العتيقه، معناها سي جليل بسار
1: تدخلي انت كل الظروف شاركت في انه
2: معناها احنا كي مشينا تنقلنا ومشينا وبحثنا معاه وعملنا معاه معناها جلسه عمل وكل شيء، عرفنا اللي زاد اللي عنده باش يضيف للوثائق. كيف كيف باقي شخصيات ما يقلوش اهميه على سي جليل بسار. دونك المتدخلين زاد كان عندهم برشا ثراء وعندهم معناتها معرفة ترتقي المعرفة. إلى مستوى الوثائق. خاطر نقول لك علاش وصال
1: هي المادة الشخمة التونسية، راهو عندنا مخزون صحيح. بصري معناتها كي تشوف الجمالية نتاع الموروث نتاعنا حاجة خيالية
2: في كل شيء.
1: كي تشوف العقل البشري التونسي رغم إمكانيات المحدودة صحيح. تلقى زادة مميزات اللي قادرة تنافس أقوى الدول بأقوى الأسلحة صحيح. وبأقوى الإمكانيات والمال معناتها. فعندي ثقة
2: والخدمة نتاع التوثيق ماهيش سهلة أنه يتم إدراج معناتها فيلم وثائقي يقعد في خزينة الأرشيف التلفزة التونسية كوثيقة. نهار آخر أنت وصال تحب تخدم على سوق القماش أنا ننصحك تجبد الكاسيت معناتها أو التسجيل أو على اليوتيوب معناها خيوط الذاكرة باش تلقى معلومات على الحضارات اللي مرت على تونس، باش تلقى معلومات مخفية يعرفوها التجار القدماء، باش تلقى معلومات على وظيفة جامع الزيتون
1: اللي هو كان حصة معناتها للأسواق هذه وللموروث
2: ولا نحب خدمتي نقبل حرفيون
1: زيد عاود زيد
2: ماذا بينا
1: والله بالحق أنا ماذا بيا الموروث متاعنا أنه معناتها يتثمن من خلال السمع البصري، لأنه عندك مهما خدمت ومهما قدمت دي ما فما حاجات الناس ما تعرفهاش. وكي تقولي أنت رانا مشينا ولقينا السوق تبدل ولا لقينا بعض المهن تبدلت والعطارين تبدل وبعض المهن في طريق الاندثار، أنا تغيظني نقول
2: هذيك يولي
1: نوثقه يولي ونخبيه
2: هذيك يولي وصال يلزمنا نمشي وزيدة إلى شكل آخر صحفي مهم جدا وفاقدينه. وإحنا خلينا نقول في التلفزة التونسية التحقيقات لازمنا نعملوا معناتها فما برشا مواضيع في تونس اليوم تتطلب تحقيقات. معناتها اليوم كي تشوف المدينه العتيقه اغلب الدكاكين اللي فيها تغيرت الحرفه ونبيعوا معناها في سلع معناتها فهمت، هذاك يطلب برشا تحقيق وبرشا خدمه. لكن احنا على مستوى التوثيق وكان في جانب انساني اكثر وجانب معناها نوستالجي معناتها في معناتها في علاقه بالذاكره
1: وكل ستوري اللي هي
2: معناها الشكل الصحفي نتاعو يختلف على التحقيق، فما دخلناش في الجانب هذاك اللي يتعلق بالانكيت وتغير الصحف.
1: هو الاشكال الصحفيه عديده ومتنوعه ووثريه نجم نستعملوها معناتها بانواعها الكل طبعا. في البرامج ولكن البرامج في من نوع هذايا لتوثيق التراث والحفاظ عليه وتثمينه والتعريف به، خاطر فما جينيراسيون اخرى ما تعرف حتى شيء هذايا،
2: وهذاك اللي اكتشفناه احنا
1: تيك توك وجينيراسيون معناتها نتاع روبلوكس والالعاب هذايا الالكترونيه والانترنت بالحق ما يعرف حتى شيء. هو احنا جيلنا وقاعدين نكتشفوا ساعات حاجات ما نعرفوهاش مش كيما اللي كبر منا، فمهم جدا التوثيق ومهم جدا الصوره
2: هكا وهكا. هما معناتها نحترموا الجيل هذي خاطر هما تولدوا لقاو رواحهم قدام لي زيكرون معناتها ما عندهمش ذنب، لكن احنا يقعد الوظيفه الاساسيه مثلا للتلفزه العموميه والاذاعه وغيره قاعده تعدل في الكفه شوي، وهذاك هو المطلوب توا من الاعلام العمومي انه يحافظ على الخط التحريري نتاعو ويقعد ينتج في برامج للتوثيق، برامج اجتماعيه، برامج للاطفال. منافسه ماهيش سهله لكن هو قادر انه يشد بلاصته كما يلزم.
3: خاصة الوثائقية الأفلام الوثائقية في التلفزة مهمة برشا معناها نجم الببليك يتفرج في فيلم وثائقي أكثر من برنامج، خاصة كي يبدأ الفيلم الوثائقي عنده قصة عنده بداية وسط ونهاية وعند فما شخصيات ينجم يتبعها وهكيك تنجم توصل المعلومة فاسيلمون للمشاهد. اكثر حتى من البرامج تاع خاطر ولينا في عصر السرعه، نحبوا كل شيء دي فيديو قصار، نجمو نخدموا زاد على الديجيتال، نجمو نعملوا دي ستوري اللي هما دي دوك صغيرين نسميو ستوري بتاع 4-5 دقائق وتوصل فيهم معلومات. هذا الكل معناها نجمو نخدموه مع في
1: حتى المواقع مع الرسميه نتاع الاعلام العمومي تنجم تخدم على الديجيتال،
3: نجمو نخدموا على الديجيتال،
1: نجم تنافس به اكبر المنصات وتنافس به معناتها المحتويات الرديئه والرثه اللي قاعدين نشوفوا فيها، معناتها اللي ما عندهاش حتى سند علمي ولا مؤطره ولا فما مشرفين ولا فما اكاديميين نتاع سمعي بصري وصحافه واعلام وافلام وسينما، دونك نجموا نفسوا بها، معناتها نجموا نعملوا بها التوازن للمعرفه، لانه هنا نشوفوا معناتها الاجيال اللي طالعه في حاجه الى تاطير، في حاجه الى معلومه دقيقه، في حاجه الى توعية وتحسيس وتأطير ومرافقة في المعرفة اللي تكتسبها من أخطبوط معناتها الشبكات التواصل الاجتماعي.
3: وإحنا نجمو نخدموا من شبكات التواصل الاجتماعي طبعاً، يعني تخدم للديجيتال طبعاً، تخدم للديجيتال أنت تجبدوا المشاهدة
1: طبعاً، وكي تشوف حاجات اللي هي ماهيش صحيحة ولا تنجم تضر، تنجم من خلال المحتوى هذيك الغالط أنت تعمل محتوى اللي يعدل الكفة ويعمل توازن ويوري الفرق ما بين الحاجة محترفة وما بين الحاجة اللي تكون ماهيش منظمة وتنجم تضر، ولهنا تنجم تعاون انه معناتها نعمل توازن في الـ في الـ في الوعي نتاع الجمهور، هذايا الجمهور ديجيتال اللي هو جمهور مختلف عن جمهور الإذاعة وجمهور التلفزة التقليدي مع وسائل الإعلام التقليدي، لأنه توا احنا في طفرة وتوا ما بعد الإعلام وما بعد الحقيقة والنظريات الكل تقلبت وتشقلبت وتبدلت، فاحنا بيدنا لازمنا نكونوا مواكبين للعصر ولتطورات العصر. نخليكم كلمة الختام شنو تقول
2: في كلمة الختام؟ ساعة نشكرك أنت على دعوتي أنا ومخرجة الفيلم فيديا بن هندا، في كلمة الختام نشكر كل واحد خدم معنا في الوثيقة هذه وفي فريق العمل، نشكر برشا فيديا بن هندا على خاطر عملت مجهود كبير برشا في الفيلم حتى على مستوى التحقيق، وكل كانت معايا معناها لحظة بلحظة معناها حتى تتفك أقل التفاصيل كانت تدخل فيهم، وذلك خلى معناها زيد الفيلم ينجح، وإن شاء الله في أعمال قادمة ناويين على ربي على مشروع جديد
1: إن شاء الله.
2: خليكم معنا إن شاء الله،
1: خليه في ستر ربي حتى اللي نشوف النور. شكرا لك.
3: نحب نشكرك على الدعوة مدام ويسال، ونشكر كامل أعضاء الفريق اللي خدموا معنا وصبرهم زادة بيانسور علينا وعلى الكابريس متاعنا في الخدمة، كنحبوا نقولوا لا هذه لازم تمشي، لا هذه لازم تتخدم، وكل
1: المهم التتويج في الأخر الناس كل فرحان
3: وإن شاء الله في أعمال جديدة إن شاء الله،
1: إن شاء الله إن شاء الله في أعمال أخرى وتتويجات أخرى، ونتمنى لكم التوفيق أنتم زملائي وتموا أولاد المؤسسة.
2: نحن كتخلنا زيدا قلنا يا حسرة
3: حنين فما حنين
1: حنين دونك أولاد المؤسسة أنتم دارداركم، مرحبا بكم يا للا، مرحبا إن شاء الله بالتوفيق لكم في المسيرة السمعية البصرية. شكرا لكم.

0: بسرح وتوه. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا مرة أخرى متواصلين معكم في حديث السينما. نستقبل ضيفنا موجود بحضنا في البلاتو، هو شاب تونسي محمد أمين العبيدي موجود معنا. إذا نحكيه معاه على بعض الأعمال اللي انطلق من خلال غرامه ومن خلال حبه للسينما. ساعة قبل ما نحكيه على الأعمال اللي خدم وشارك بها، نحكيه على مسيرته ونتعرفوا عليه مع بعضنا. مرحبا بك محمد أمين، شكرا على الحضور.
1: عايشك مدام، ربي فضلك على الاستضافة، وإن شاء الله تكون معناتها بدلة خير وكل
0: عن طريقك أنت. قبل ما نحكيه على الأعمال اللي انطلقت فيه معناتها ترويجها في بعض الفضاءات الثقافية، نحكيه على الغرام بالسينما، كيفاش انطلق، منين بدأ؟
1: والله أنا من قبل نحس روحي موهوب، معناتها ما لقيتش الكونديسيون معناتها باش نلقى حاجة كي معناتها نحط فيها المواهب متاعي كل. دونك مره قاعد انا واصحابي معناتها يحبوا كي يعملوا حاجه، يجربوا حاجه كي معناتها يجربوا في لي سوفت سكيلز نتاعهم. دونك انا اقترحت عليهم، قلت لهم يعملوا فيلم. بدات الحكايه كي معناتها من ديسمبر 2025 معناتها حضرنا فيلم سجن، تلميت انا وجروب كي من خيره الشباب يعني اللي في الحومه نتاعي. صورنا الفيلم، معناتها كانت بدايه صعيبه، كانت تجربه الحقيقه حلوه مي صعيبه شوي، بوسك معناتها كي بدينا ما فماش سيبور، ما فما حد معناتها مأمن بينا وكل. دونك صورنا فيلم تليفون، منتجناه بتليفون زادة. فيلم يحكي على البوليسيون، يحكي على الدروغ بصفة عامة، وكيفاش معناتها لي جون ينجموا بالحق معناتها توفى حياتهم بليل أو نهار معناتها. معناتها الفيلم محضر في جانفي، أول عرض كان عنا في 1 مارس في رمضان 10 متاع السبيع في دار الشباب مورشكات. ومن وقتها معناتها بدأت المسيرة، معناتها من بريسك معناتها من ديسمبر 2025 اليومنا هذا، وأنا نسعى ونحرك وربي قاعد يوفق معناتها بالسياسة معناتها.
0: الإمكانيات كيفاش وفرتها؟ منين جبت الماتريال؟ شنو هو الماتريال اللي استعملته معناتها نتاع هوات وإلا برو؟ الإكيبة اللي صورت معاها كيفاش لميتوا بعضكم؟ احكي لنا.
1: والله اللي باش نحكي توا بالحق معناتها كل ما نحكي نزيد معناتها نحس بالفخر اكثر، خاطر الحكايه فت السينما بالنسبه لي انا، ولات معناتها عندي كلوب سينما تو اسمه ايماجيناسيون. الكلوب هذايا معناتها العباد اللي فيه بالرسمي مختارهم بالكعبه،
0: معناتها انت اللي عملته؟
1: اي عندي كلوب نتاعي ديجا ينشط بريسك في بناروس الكل تو. معناتها لي جون اللي فيه معناتها مش مقتصره كان على العباد المغرومه، ولا العباد اللي عندهم بروبليم، العباد اللي ما تقراش، العباد اللي عندها اللي مثلا تحت للدروغ ولا حاجه. نحاولوا نلقفوهم ونكونوا معناتها عيله واحده معناتها. دونك معناتها انا امنت بحاجه وبديتها بقلب نظيف، دونك ربي وفقني معناتها. وحتى العباد اللي جاوا بالرسمي معناتها سيبورتيو على الاخر، ومعناتها واقفين مع بعضنا معناها باش وصلنا للحظه هذيا معناتها.
0: باهي، نحكيو على فيلم سجن ونزيف. الفيلم هذايا معناتها توعوي، اللي العنوان نتاعو والا الهدف الاساسي نتاعو تحكيو عن المخدرات، واحنا نعرفوا انه في الايام الاخيره والاشهر الاخيره كثر الحديث عن المخدرات في بلادنا. برشا شباب معناتها سقطوا ضحايا المخدرات، ارتكبوا جرائم والا ارتكبت عليهم جرائم وطاحوا ضحايا للمخدرات. حكينا على الفيلم هذا، فيلم سجن ونزيف، كيفاش الفكرة الأساسية، شنو تحب الرسالة اللي توصلها للناس، شكون السيبل متاعك، شكون الجمهور متاعك بالضبط؟
1: بيه جمهوري أنا بالنسبة لي أنا معناتها هو الفئة العمرية الكل، خاطر معناتها صحيح مثلا واحد يبدأ أكبر من الآخر، ما كنا نعيش ونتعلم، ما فما حد يتعلم 100% معناتها نعيشوا بالرسمي من التجارب، نتعلموا من اغلاطنا. دونك فيلم سجن انا اخترت العنوان نتاعو ان بي سبيسيال شوي، خاطر السجن ماهوش كان الحبس اللي نعرفوه يعني اربع حيوتك هاو. السجن الحقيقي هو الافكار نتاع العباد والمخ نتاعهم. يعني بار اكزومبل كي انسان تلقاه كل يوم يستعمل في المخدرات، هذاك خلق سجن لروحه وصدق انه حياته هكاك، معناتها نسى انه فما حكمه من وجوده، ربي سبحانه اختاره، اختار الشكل هذاك والوجه هذاك وكل شيء، معناتها انه خاطر فما حكمه من وجوده، معناتها مش جوست باش ياكل ويشرب ولا كيما يقولوا معناتها باش يعمل مخدرات ولا باش يعمل حاجات خايبه في حياته. دونك الفيلم معناتها كان معناتها بريسك معناتها ابار المخدرات وكل شيء، ماشي للعبيد اللي هي معناتها كيما نقولوا بين قوسين معناتها عامله حبس الروحه في مخها ومصدقه انه حياتها ما تنجم تكون كان هكاك معناها.
0: بالنسبه للعنوان، علاش اخترت سجن ونزيف؟ نزيف يعبر على شنو بالضبط؟
1: بيه فيلم نزيف هو معناتها النزيف، انا نمن انه النزيف نزيف الروح معناتها من داخل. دونك معناتها فيلم نزيف هو كيف كيف فيلم توعوي، مي اكثر منه فيلم درامي. يحكي على انسان معناتها لابس عليه وكل، يمشي مثلا، يبدا ماشي في الشارع كي يشوفك العباد اللي المتشردين الفقراء، يمشي حتى لدار الايتام. دو تيل فاسون اختار هكاك عباد، وفر لهم المأوى والماكله وكل شيء، معناتها لين تخلق حب معناتها بين الصغار هذوك. وهو هو استغل الحب هذاك في الشر، كون بهم عصابه ولا يتاجر بهم، يعمل بهم في حاجه خايبه، وهم معاه معناتها خاطر جوست كان معاه كيوفر لهم ماكله ومسكن وكل شيء، بدل لهم حياتهم معناتها. وشنو هي المغزى من هذا الكل؟ كل واحد من بعد في الفيلم الصغار اللي لم هو باش يجي فلاش باك نتاع حياتهم، كيفاش كانوا يعيشوا معناتها عائلتهم، كيفاش كانوا يعملوا فيهم، علاش يجيبوا صغير ومعتوا. معناتها مش سهله انك تجيب صغير، تختار انك تعرس وتجيب صغير، هذا وحده معناتها بالحق مسؤوليه كبيره. معناتها علاش انسان يبداو عائلته ما موجودين ولا بس بهم بار اكزومبل تلقاه في دار الايتام، ولا انسان معناتها صغير تلقاه يبراكي ولا ينطر وهو متشرد ولا فقير، معناتها دونك يحكي على برشا حاجات اجتماعيه معناتها.
0: نحكي ايضا على فيلم بؤس اللي هو زاد فيلم توعوي.
1: فيلم بؤس فيلم توعوي في 3 دقائق، مي 3 دقائق عباره عندي انا شهر خاطر كان فيه برشا تعب.
0: قداش قعدت تخدم فيه؟
1: ثلاثة جمعات باش وصلت خرجت على الاقل شويه الافكار كيما في مخي باش يمشيو مع الواقع. خاطر انا انسان بالرسمي معناتها مادام راني نضحي برشا ما نحسبهاش الجمله مع الحاجه اللي نحبها. انا وحيد امي بابا ما عنديش خوات، معناتها عادي جدا. معناتها بار اكزومبل فما مره عندي عرض في دار الثقافه نتاع المحمديه وبابا في السبيطار، وهو بيدو في حذاته مشجعني قال لي كمل، معناتها قال لي كم مادام حاجة مزيانة وعبيت توصل حتى تجيني، معناتها تقول لي يا ولدي معاك رد بالك علي، معناتها الحاجة ذيك حتى كي مثلا نبدا تعب ما فعادش عندي انرجي لا نزيد ندعي ربي ونقوم الصباح نعاود نبدا صفحة جديدة معناتها، ونمن بالفكرة وبالحاجة أكثر. والعبيد اللي تسيبورتي فيا كل يوم معناتها أصحابي كل معناتها، ولا العبيد اللي بالرسمي قالت فينا كلمة حلوة معناتها تخليني نزيد نكمل أكثر معناتها.
0: والإكيبا اللي تخدم معاك متطوعين ولا أصدقاء
1: هما
0: بعضكم، ولا كيفاش جاتكم الفكرة وتلموا بعضكم؟
1: هي انا لميتهم الكل، هذه الحاجه اللي نعتز بها، مي هما من بعد قاموا بالواجب معناتها. هي حكايه بدات من الاول سيبور من 3 اصحاب كبيت معناتها يتحسبوا بالسويبة، بعد وليت كل واحد عن طريق الكلوب اللي صار وليزيفينمون اللي عشناها والعبيد اللي قابلناهم واللي بالي حليناهم، كل واحد اكتشف موهبه في وسطه. بار اكزومبل عندنا مؤمن معناتها موديل ومصور كادرور، عندنا برشا عباد اخرين معناتها، فما اللي يلقى روحه يعرف يمنتج يلقى روحه مثلا. بار اكزومبل كان حشام كان يخاف من انه يقف حتى قدام انسان ولا مسرح قدام الكاميرا ولا كي يقف سير سين معناتها بالحق يفرض شخصيته معناتها. دونك الناس الكل ديما نخرج بنقطه ايجابيه معناتها. وزيد انا مادام ما اقتصرتش كان على ديار الشباب وديار الثقافه، تعاملت مع برشا بلايص، تعاملت مع المنظمه التونسيه للتربيه والاسره، تعاملت مع اتحاد المراه، مع ديوان الاسره والعمر البشري.
0: ليش هذوما مشيت قدمت عروض معناتها الافلام التوعويه نتاعك؟
1: هما كل واحد كيف جات الحكايه معناتها. انا عرضت حتى في المدارس وفي الليسية معناتها، ما خليتش بلاصه مشيت ليهاش معناتها. دونك
0: معناتها بطلب منك وبمبادره منك انت تتصل بهم ولا هما يتصلوا
1: بيه؟ انا عندي قاعده، ما دام تندق الباب واسمع الجواب. انا ما عنديش برشا، كنت في الجوهره فيها مع سي زهير الجيس في سوسه، هذا بار اكزومبل انا معناتها سعيت عليها، كلمته كونتاكتيته، هما كانش من زعيم معناتها ما رجع يعنيش وعطيه الصحة. وعن طريقه هو تعرفت على سي معز القديري على برشا حاجات معناتها. بالنسبة اللي سميتهم لك الكل معناتها، فما اللي أنا نمشي لهم معناتها، مش خاطر مثلا بار اكزومبل أنا نمشي بك القاعدة نحب الناس الكل تستفيد معناتها، أي حاجة باش تكون فيها معلومة إضافة جديدة لي أنا وللجروب، ماذا بيا ديما الناس الكل موجودين وملمومين معناتها، ما يحسوش أنه فما عندهم باب مسكر ولا حاجة ما نجموهاش معناتها. دونك نحاولوا نكونوا كالعيلة. فما عباد بطلب منهم هما يكونتاكتيني، فما عباد نمشي لهم أنا، ليسونسيال نخرجوا ديما بنقطة إيجابية معناتها.
0: ممتاز. توا مثلا باسم جويني المصور معناتها الشاب اللي معاك في الفريق، شنو المهمة نتاعو بالضبط في البلاتوات اللي تعملوها اللي تصوروا فيها الأفلام والأعمال نتاعكم؟
1: بيه باسم 10 سنين معناتها، أنا أكبر منه بعام معناتها، بريسك ملي حالينا مع بعضنا بريسك فرت حومة معناتها. دونك
0: ما زلتوا معناتها شبان، زلتوا صغار.
1: هو 21 وأنا 22، مي الحقيقة معناتها أنا ما نراهيش بالعمر معناتها، ماك تعرف أنت العمر حبارك أهو معناتها، واحد اللي يعيش في عام عادي يبقى متذكر حياته الكل. دونك معناتها كان اللي هو الخو الصاحب والداعم معناتها، حتى كان مثلا وكنا نعرفوا لي المهمة صعيبة، وسيرتو باش تفرض روحك في تونس وعلى العباد ديجا قدم معناتها، وعلى لي بوت برود وعلى برشا حاجات معناتها ذي ماهيش سهلة جملة. دونك أنا ديما كنت ممن بروحي، والتحركات اللي صارت هذيك الكل وقم والسعي الكبير اللي صار بالعكس يزيد يخليني نضحي أكثر معناتها. وأمي زادة بالحق مدام راهي من أكثر العباد اللي سيبورتي
0: فيا،
1: ربي يخليك. حتى كانت تعرف اللي هي مثلا معلش أنا توا نوصل ما نرقدش، أنا يوميا نتحرك يوميا بالحق، وهي تممنا بيا معناتها وتعرف اللي أنا معناتها نجم نوصل. بالنسبة لباسم أبار إنه كصاحب اللي سيبورتي معناتها في البدايات متاعنا كان معناتها هو اللي منتج ويعطي رأيه في الأفكار وكذا وكل، معناتها كنا بالرسمي متناسقين على الآخر إيكيب واحدة معناتها، وخرجنا حاجة بالرسمي صون ماتريال راهو فيلم سجل مدام تو أنا نحكي معاك
0: صورتوه
1: تليفون ومنتجناه بردمية مش حتى بحاجة كبيرة معناها فهمتني. وتو بالنسبة لفيلم سجن واحد وتعرف أكثر من 23 مرة تو
0: وين؟
1: في على مختلف ولايات بن عروس وتونس.
0: إيه في دور الثقافة.
1: دور الثقافة دور الشباب قاوي، يعني قلت لك ما خليتش بلاصة مشيت لي باختو باختو نمشي. ومش مشكلتي زاد عطيني بركة العباد تعرف إنه فما مازال فما أمل، مازال فما دي جون يحبوا بلادهم ويحبوا يكونوا فيها ويحبوا يفرضوا وجودهم في البوزيتيف معناها فهمت.
0: باسم سمعنا صوتك.
2: مرحبا بكم كل.
0: مرحبا.
2: والله الحكايه كيفيه معناتها كيف ما حكي لك هو معناتها احنا بدينا كيما نقولوا احنا بك غرام شويه معناتها على البلاصه اللي نعيشوا فيها معناتها كيما نقولوا احنا باسكو هي بلاصه ما نقص شويه فك الامور معناتها حاجات ترفيهيه كيما عندنا كان معناتها حاجه الباهيه اللي هي تيرام تاع كوره هذاك هي معناتها
0: وين بالضبط
2: في نعسين هذا
0: الحومه نتاعي
1: نعسين مليت بن
0: عروس
2: حسيلو كان هذيك هي الحاجه الترفيهيه اللي عندنا ما عندناش معناتها كديار ثقافه ولا ديار شباب ولا العبيد وانت تمشي فهمت حبينا معناتها
0: العبيد خلقتوا وحدكم معناتها حاجه اللي
2: هكاك حبينا معناتها معناتها العبيد تشوف معناتها كيفاش العبيد معناتها احنا كيفاش كشباب غاديك كيعيش كيفاه وكهو بدينا بفكره معناتها نعملوا فيلم. اخترنا معناتها الاسم وكل شيء، اختار محلمين الاسم تلمينا برشا حكايه 11 واحد باش تكون معناتها باش تعرف اللي هي حاجه ماهيش سهله بالكل. فما عباد وصلت خدمه تروا رول في الفيلم فما تفهم شكون خدم بوليس وكيما نقولوا احنا مجرم في الفيلم برشا حاجات اخرى
0: شكون مكياج له ولبسه بدله
2: ولا كاكا
1: عن شكل قوة افكار المخرج
2: فهمت
0: انت معناتها المسؤول على معناتها الواحد يلعب ثلاثه ادوار
1: عادي راهو ما يلعب ثلاثه ادوار من غير ما يوجه يتشاف معناتها
2: فهمت. حلعنا احنا كيما نقولوا احنا خدمنا كاكا وكهو انا
0: ما راهو المونتاج مهم برشا راهو المونتاج
2: حسيل وانا من الصغر ما عندي كي كنت صغير كنت مغروم شويه باليوتيوب تصوير الفيديوهات والمونتاج فهمت معناتها
0: تعلمت وحدك
2: اي وديجا انا معناتها كيما نقولوا احنا قريت في وزاره الداخليه انا قريت على الجرافيك ديزاين وقريت على المونتاج عندي فهم دبلومات
0: اي
2: وكهو وقت اللي معناتها جات الفرصه معناتها باش نوظف الحاجات هذيك وظفت ما صح
0: يعطيك الصحه والله يعطيك الصحه بس برافو. نرجع مع محمد امين العبيدي نحكيو على المخططات للمستقبل هالمجموعة هذية بتاع الشباب اللي مغرومين بالسينما، شنو أهدافكم ومخططاتكم المستقبلية؟
1: والله يا مدام جوست في إجازة حب نحكي على الحومة متاعنا شوي. هي كما تعرف كل حومة شعبية تجيب معناتها من خيرة العبيد والكفاءات ما احنا الحومة متاعنا لدار ثقافة لدار شباب لحتى شيء. دونك أكيد معناتها العبيد ما كيميش بشرقة سوليسيون بتاع ترفيه ولا باش تمارس غرامها باش تمشي للجانب الاخر اللي هو بتاع المخدرات ولا الكل. دونك احنا البريسك تو اكثر من 80% بتاع الكلوب متاعي من عسيان معناتها احنا كيما نقولوا كالشمعه اللي تضوي في الحومه معناتها كلي تبدا ماشي في الشارع بتبسم لك وحدها معناتها خاطر تعرف اللي انت صغارهم ولا الحومه في حد ذاتها معناتها مازال فيها امل ومازال فيها خير. دونك احنا نحبوا لو بليتو بوسيبل معناتها كيسو سوا فما دعم ما فماش دعم احنا موصلين معناها هذه ما فيش
0: نحب نعرف بالضبط شنو تكوينك بالاساس معناتها مادام تحكي على الغرام والفكره اللي انطلقت من الحومه ما نتصورش انه تكوينك الاصلي سمعي بصري والا والا والا معناتها اوديو فيزويل جينيرالمون ولا تكوين سينمائي ولا
1: والله
0: ولا في علاقه بالسينما.
1: انا نقرا كوميرس انترناسيونال تخرج السنه
0: تجاره دوليه
1: اي نتخرج السنه في ديسمبر ان شاء الله. دونك اللي قريته
0: اور
1: اللي عملته جمله ليله في تونس هوني في سنتر فيل في
0: بيه.
1: دونك الاور اللي نعمل فيه جمله معناتها مي الغرام اللي عندي ما اقتصرش كان جوست غرام ونعملوا حاجه نبقوا نذكروها في المستقبل لا هي نحب توصل لك القصه النجاحيه حلمه وكل حلمة تجيب أحلام أخرين وهي الفكرة معناتها ليسونسي مادام الفكرة موجودة والمجهود فما والضمير حي ما تلبيس.
0: إن شاء الله نشوفوك من الهواية إلى الاحتراف وفي مهرجانات معناتها كبيره ان شاء الله، ونشوفوا افلامك معناتها تعرض في تظاهرات كبيره نتاع ناس محترفين. نعطيك كلمه الختام.
1: نشكر اي واحد سيبورتي انا بالحق معناتها من قلبي. انت يعطيك الصحه لنهار اليوم.
0: مرحبا بيك.
1: نهار يزيدني كل الشرف معناتها نقابلك. زيد دانيال مو مدام كان فما فيلم اسمه ثمن مخرج معروف اسمه بهاء، شاركت فيه انا وسفيان الدهش. معناتها ذيك زاد اكسبيريونس.

0: الشركه. والقائمه نتاع الافلام المختاره ضمن المسابقه الرسميه هي كاستينج ليوسف الصنهاجي، سالوبيت الفريال بوبكر، نسجات القوافي صالح جدي، سداد لإلياس الجريدي، سرسي وليد الطايع، الزيتون قد يموت مروان السلمي، فاضل الجزيري الشغل لفاتن الجزيري، الوديعه لهادي كريسان، على الحافه لسحر العشي، تيسو لأنيس التونسي، متى نلتقي بعد عام وفيلم لأماني جعفر، صورة النمل لمحمد راشدي، عرفت أنهارا لسيف فرج وأسراء الفقيه، في البداية تحمر الوجنتان ثم نعتاد لمريم الفرجاني، الكرذونة لأمين البلدي، يوم شبه عادي لسليم بالهيبة. إذن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية هما طاهر شيخاوي، إقبال زليلة، نرجس الترشاني.
1: أجندة السينما.
0: تستعد أيام قرطاج السينمائية للاحتفال بمرور 60 عام على تأسيسها مع انطلاق دورتها 37 من 12-19 ديسمبر 2026، وفتحت إدارة المهرجان باب التقديم للأفلام الراغبة في المنافسة إلى جانب المشاركة في أقسامه المختلفة حتى 10 أكتوبر 2026 عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

0: نقول له شكرا على الانتباه والاهتمام، شكرا للجمهور بتاع حديث السينما. ملتقانا الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامجنا. تحية كبيرة لزميلتي في الإخراج سونيا الهدياوي. ملتقانا الأسبوع القادم، إلى اللقاء.
1: حديث السينما.
2: Signore e signori, buonasera. Ladies and gentlemen, good evening. Mesdames et messieurs, bonsoir.
3: في أيام قرطاج السينمائية الأولى 1966.
4: احنا شادينا صحيح باش تعمل لساد بيك كل شيء.
5: أنا سوفونيت، بلادي قرطاج، عيش فيها أميرة. قاوموا العدو، مادام عندنا قوة، مادام حب الوطن يغذي في عزيمتنا.
6: وكالشوجرة اللي قامت على فيلم كل مرة أخذوا رد.
7: في أفلام تكلفت وتكلفت مبالغ كتيرة وملاش أي معنى.
8: وما ننساش بأن كل الأفلام اللي ذكرتها الأرضية بتاعها أرضية سينمائية، رؤية مش كلام، رؤية وإدارة ممثلين والمزيد.
9: Merci beaucoup to the festival, the Cannes for this Palme d'Or d'honneur.
1: حديث السينما مع وصال الكسراوي.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
3: نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
4: عالسلامة مدام.
2: مرحبا،
4: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
5: إن شاء الله
4: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حاوصوا، امشي امشي امشي.
2: زينب اخدم معاهم،
4: امشيوا البوز وبعد نرجع.
2: يلا
4: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
6: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
7: لا للمخدرات، نعم للحياة.
8: تونس الثقافية،
9: صوت إرادة الحياة.
10: أنغام من كل مكان،
11: أنغام من كل مكان.
10: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
11: مع مروان البدوي،
10: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
12: أعشق الخريف لأن فيه تتساقط أوراق الشجر فيتساقط معها بعض البشر. هذه الأوراق الشاحبة التي تذكرني ببعض الوجوه التي عرفتها في يوم ما ثم ودعتها في مكان ما. أعشقك يا خريف برياحك الهوجاء وأحزانك العابرة السوداء وغبار الأيام المبعثرة هنا وهناك، الذي يؤجج مشاعر الحزن والحب والاشتياق.

في الخريف تبدأ أوراق الأشجار بالسقوط، أوراق ذهبية مبعثرة جمالها دون حدود. الحزن هو من لونها بعد تخليها عن العود. حملت الأشجار طويلا لكنها اختارت الهروب، حتى الشمس الدافئة عادتها تعشق الغروب. هكذا عند قدوم الخريف يأتي الرحيل الموعود. كلمات سعد بخاري بصوت محمد الغبابشي.

0: كل محطة قصة، وكل لحن ذكرى.
1: أنغام من كل مكان.

أنغام من كل مكان مع مروان البدري.

0: نثر الخريف على الثرى أوراقه، فتناثرت كتناثر العبرات، يتركن أغصانا ألفن عناقها، ويقعن فوق الأرض مضطربات. تلهو بهن يد الهواء هنيهة، وتعود تجمعهن بعد شتات. وأصخت للأطيار أسمع شدوها، فإذا الطيور سكتن مكتئبات. وإذا الطبيعة وجهها متجهم، عريت من الأزهار والبسمات.
1: أنغام من كل مكان.

0: ما بين الحين والآخر، نحتاج لأن نكون مثل فصل الخريف، ندع كل ما يؤلمنا يتساقط من داخلنا لنفسح المجال لربيع آخر قادم.
1: أنغام من كل مكان مع مروان البدوي.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
1: أمي شبي بنتي؟
0: عندي ما نقولك.
1: هي يحكي أنا نسمع فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: إذاعة تونس الثقافية،
3: صوت إعادة الحياة.
5: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
6: أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية، إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج أحباء الحكمة، رفقة الدكتور حمادي بن جبلة في الأعداد، إيمان السليماني في الهندسة التقنية، سفيان العرفاوي في تقديم مختلف أركان هذه الحصة. نواصل معكم ما بدأه وانطلق فيه في عدد سابق وكثير من حصص أستاذنا العزيز معد هذه الحصة الدكتور حمادي بن جبلة. منهجيا لابد أن نذكر بما تفضل بتحليله في حصص سابقة لكي يكون له المجال بعد ذلك في تعميق تلك الأفكار والذهاب فيها أكثر، وأيضا في مغامرة أخرى بحثية فيما يقترح علينا في برنامج أحباء الحكمة، حيث تبين لنا في لقائنا الأخير أنه لابد من تنزيل تاريخ الفكر في تونس جزء من تاريخ الفكر الإنساني العالمي، أو في الأقل في تاريخ المنطقة الثقافية الممتدة جغرافيا من بحر العرب والمحيط الهندي حتى المحيط الأطلسي. وكنا تبينا قبل ذلك وقلنا أنها منطقة واحدة ثقافيا تحددت معالمها ومكوناتها منذ قدماء المصريين وقدماء العراقيين وقدماء اليونانيين ثم العرب والأوروبيين يوم كانت أوروبا لاتينية مسيحية. ومما يشير إلى ذلك الانتماء وإلى خطر الإرث الفكري التونسي وتأثيره في العالم أن من بين الفاعلين فيه كان منهم كما هو معلوم تيرتوليان، وهو من أوائل علماء الكلام في المسيحية المبكرة منتصف القرن الأول وبداية القرن الثاني. وقلنا عندها أن علم الكلام ليس إبداعا إسلاميا بل هو إبداع يهودي أولا ثم تقليد فكري مسيحي ثم عربي خاصة في عهد الخلافة العباسية. ذكر الأستاذ حمادي بن جبالة في هذا السياق أن فيلون اليهودي الإسكندري سبق إلى إبداع علم الكلام في اليهودية، علم الكلام اليهودي المبكر في النصف الأول من القرن المسيحي الأول. فيلون توفى سنة 50 ميلادي تقريبا. أما في المسيحية فإن علم الكلام المسيحي بدأ في تونس ولا سيما في مدينة الكاف على يد لاكتونس في القرن الثاني وأستاذه أرنوب الكافي، ثم يأتي القديس أوغستين وهو من أشهر علماء الدين المسيحي على الإطلاق حتى اليوم. ولابد من ذكر أيضا قداسة البابا أجلاس الأول وهو أيضا تونسي حتى النخاع. وقد ذكرنا أن للبابا ثلاث خصال أنجزها يوم انتخب بابا روما من سنة 422 حتى سنة 426، وقد حافظت عليها المسيحية حتى اليوم في جميع أنحاء العالم. الإنجاز الأول على غاية من الأهمية، إذ هو الذي حدد مستقبل الدين المسيحي والمسيحيين. يتمثل ذلك في الفصل بين الأناجيل الموضوعة والأناجيل الحقيقية الأربعة، إنجيل متى، إنجيل مرقس، إنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا. وهذه النصوص باقية كما صححها البابا جيلاسي الأول من حوالي 20 قرن، فلا زيادة فيها ولا نقصان ولا تعريف ولا تغيير. الإنجاز الثاني للبابا جيلاسي وضع أول قانون يفصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية ويحدد مجال اختصاص كل منهما. وقد تمت الإشارة عند هذا الموضع إلى أهم المراحل التي مرت بها العلاقة بين الإمبراطورية الرومانية والدين المسيحي. مرحلة أولى الإمبراطورية من دون كنيسة، المرحلة الثانية الإمبراطورية حامية الكنيسة، المرحلة الثالثة الإمبراطورية والكنيسة، سلطتان تتنازعان على قيادة المجتمع. في تونس فقط ارتقت المسيحية إلى مصاف الدين بعد أن ظلت حوالي 4 قرون في محل فرقة، هي فرقة من جملة الفرق الخاضعة للقانون الروماني والمدني. ويذكر التاريخ أن أول من سماها دينا هو ابن حقول الكاف الخضراء لاكتونس، وقد عارض في ذلك كبير أدباء الرومان على الإطلاق سيسيرون. لاكتونس وسيسيرون يعتبر الدين صلة أو علاقة، لكن بالنسبة إلى الأديب الروماني هي علاقة أفقية، أي بين الإنسان والإنسان. أما بالنسبة إلى لاكتونس فهي علاقة عمودية بين الإنسان وخالقه. بالنسبة إلى الأول الدين ظاهرة اجتماعية، أما بالنسبة إلى لاكتونس الدين عقيدة شخصية، ذلك أن المسيحية كانت تعتبر فرقة من جملة الفرق، والفضل في أنها أصبحت تعتبر دينا يعود كما قلنا إلى لاكتونس وخلافه مع سيسيرون. الدين رباط، علاقة بين الإنسان والإنسان، علاقة أفقية، في حين أن لاكتونس يقول أن الدين رباط، علاقة عمودية بين الإنسان وربه. وعرج الدكتور حمادي بن جاب الله في حصته في لقائه الأخير على مغالطة مشهورة تميز الإسلام عن المسيحية، بأن الإسلام دين ودولة في حين أن المسيحية دين من غير دولة. هي مغالطة لأن المسيحية دين دون دولة. وبينا أن مسألة اعطي لقيصر ما لقيصر ولله ما لله الوارد في إنجيل مرقس الإصحاح 13 الآية 17، في إنجيل متى الإصحاح 22-21، بينا أن المسيحية هي أيضا من خلال ذلك هي دين ودولة. وكانت مبادرة القديس الجلاسي تلك أول مبادرة سياسية في هذا المعنى منذ مجمع نيقية سنة 325. الإنجاز الثالث إلغاء الاحتفالات الرومانية بعرس الذيب يوم 14 فيفري من كل سنة، إحياء لذكرى الذئبة التي أرضعت كما يقال في الأساطير روميليوس مؤسس روما، واستبدل ذلك بيوم الحب يوم القديس سان فالنتين. وذلك يعني أن المسيحية تحددت فكرا وعقيدة في تونس وطقوسا في تونس، يوم لا تزال أوروبا كلها بما في ذلك روما وثنية اجتماعيا وحتى سياسيا، فضلا عن أنها في جميع الأحوال حديثة العهد بالمسيحية. والملاحظ أن اعتناء قدماء التونسيين للمسيحية كان قبل كل شيء مقاومة للثقافة الرومانية الاستعمارية، مواجهة الوثنية بالمسيحية. ومن الذين عبروا عن رفضهم للرومان ثقافة سياسية استعمارية تيرتوليان، حيث لم يكن مرتاحا إلى أن تكون روما عاصمة الخلافة المسيحية. ولعل ما يعين على تفسير ذلك أن تونس قبل الإسلام وضعت نظاما تربويا سليما، كما نلاحظ ذلك في حديث القديس أغسطين عن التربية في كتاب الاعترافات. ويبدو أنه ما من أحد من قدماء التونسيين درس خارج تونس سواء في الكاف أو خاصة في قرطاج. القديس أغسطين لم يدرس خارج تونس، وكذلك تيرتوليان الذي يعتبره البعض بفضل بلاغته وتملكه للغة ولثقافة عصره، حتى أن القس سيبريان ما كان يكتب شيئا أو يبدي رأيا إلا بعد النظر في مؤلفات تيرتوليان. وقد عرف عنه أنه كان يقول هاتوا المعلم هاتوا الأستاذ، وهو يعني هات كتاب تيرتوليان الذي يطلع عليه ثم يكتب ما يراه صالحا. ولنا أن نضيف إلى ذلك ما وجده صدر بعل من تقدير كبير لما رحل إلى أثينا إثر احتلال قرطاج. كان أستاذ فلسفة بقرطاج ثم أصبح رئيس أكاديمية أفلاطون حتى وفاته سنة 110 قبل الميلاد. وباعتبار ما سبق يحق لنا أن نقول أن الفكر المسيحي لاهوتا وفلسفة وطقوسا تحدد في تونس من قبل تونسيين، وقد لعب تونس هذا الدور الريادي في عهد الإسلام، حيث سيعتبر جامع الزيتونة من أقدم الجامعات في الدنيا وخاصة مقارنة بالجامعات الأوروبية. هذه بعض الأفكار بشكل برقي وسريع ومختزل ومكثف أوردها وحللها أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جاب الله في حصصه الفارطة من برنامج أحب الحكمة. كان لزاما علينا أن نحاول أن نقدمها لكي نضع مستمعات ومستمع إذاعة مستقفية وتحديدا أحب الحكمة في السياق المعرفي الذي يتحرك فيه أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جاب الله، ولكي نفسح المجال لأستاذنا لكي يواصل في تحليله لهذه الأفكار في علاقة بما سبق من الحلقات، حلقات برنامجي أحب الحكمة. كل الشكر لك أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبل. أهلا وسهلا بك بنا، نرحب بأنفسنا في بيتك في برنامجك أحب الحكمة، وطبعا لك الكلمة أستاذ.
4: بارك الله فيك سفيان، ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. كل حال كثير من المعلومات أوردتها بارك الله فيك، بودي أن نقف عند ربما قل أنا عند أهمها حتى يكون لها معنى يركز في ذهن المستمع. مثلا الشخصيات هذوما اللي تحدثنا عليهم، يعني ربما كثير من المستمعين مستمعي إذاعة ثقافية يعني لم يسمع بهم من قبل. تيرتوليان، أرنوب دوسيكا، لاكتانس، حاجة سان سيبريان مشهور شوية، القديس أغسطين أيضا مشهور شوية، لكن ربما اللي هما حقيقة يستحقون مش أقول أنا التعرف عليهم ولو إجمالا يعني في حصتنا هذا. يعني مثلا أولا فكرة لابد لنا من أن نتخلى عنها، المسيحية في تونس لم تكن دين الاستعمار، يعني المستعمر الروماني كان وثنيا وقضى تقريبا يعني قرنين ونصف وهو أو أكثر ومحل ثلاثة، يعني لأنه مؤتمر نيقية وقع 325، والمؤتمر هذا اللي حضر فيه الإمبراطور الروماني في المشرق في الجهة الشرقية من الإمبراطورية الرومانية، يعني يقولوا احنا ذاك اللي بدأ فيه مهادنة المسيحيين، يعني ما عادش يعذبوهم، ما عادش معناها مش نقول انا يطاردونهم من آخره، انا بدأ شيء من اللين، اقول جيدا شيء من اللين، يعني لم تصبح بعده ال 325 لم تصبح بعده المسيحية دين الإمبراطورية الرومانية، مازال هذاك مازال بقته. فنقول ما قبل 325 هو زمن صعب بالنسبة للدين المسيحية في إمبراطورية وثني، وماذا بينقول أيضا مرة أخرى، هي إمبراطورية وثنية صحيح، ولكنها ينبغي أن نقر هذا، ولكنها متسامحة، يعني ليس يعني الإمبراطور الروماني ما هي عقيدة المواطن الروماني، ليس يعني أصلا، ما هو مطالب به احترام قوانين روما فقط، يعني كل من احترم قوانين روما يعتبر مواطن روماني، سواء كان يعني روماني بالدم كما نقول نحن، او يعني في تونس او المغرب او في اي مكان من الامبراطوريه الممتده يعني بين اسيا وافريقيا واوروبا، هذا اللي نقوله احنا. وبالتالي كان التسامح الديني او العقدي، ماهوش تو نشوفه على الديني، ماهوش ما يسماش دين، متسامح العقدي لا يهم هذا، معناها ما يهمش كثير، يعني عندك روما وعندك القوانين الرومانيه وانتهى الامر. علاش جات حكايه مثلا نشوفه، علاش جات حكايه ما لقيصر دعوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، كان اليهود معناها يتآمرون على السيد المسيح ويريدون توريته في مناقضة القوانين الرومانية، أو ما يعني يعني يعني مش نقول أنا يشد يعني أنا يأخذونه بنكران، ضرورة الامتثال ضرورة طاعة القوانين الرومانية، فإذا حصل ذلك أكيد يدخل الحبس أو ربما يقتل، ولكنه تفطن لهذا. أنت بارك الله فيك معنا ذكرتنا بها، يعني هذا تلقاه في إصحاح لوقا يعني سان لوك، من ثم تلقاه في الإصحاح الآخر، معناها إيش يقول لهم، يعني جاءوا نهار هو يحوس ولا مع أهله مع جماعته وأرادوا أن يكيدوا له كيدا، ف يعني مش نقول أنا عرضوا عليه شيئا ما وقالوا له يا سيدنا أنت تقول الحق هكا، أنت تقول الحق وأنت شجاع وأنت كذا، يعني تقول أنت معناه فلمن هذا، أو هل يحق لنا أو يجب علينا أن ندفع الجزية أو ندفع الضرائب للإمبراطورية الرومانية، هذا هو السؤال ولا لا. فأخذ معناها دينارا، والدينار هي كلمة رومانية، وقال هذا، وكان مكتوب عليه في الجهة اسم الإمبراطور الروماني وصورة الإمبراطور الروماني. قالوا هذا لقيصر. قال ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ما لكم تجربونني؟ هم متي على بروف، يعني القضية مش هو جاء عمل تصريح وإلا خطبة يقول ما لقيصر لقيصر وما لله لله، هي حيلة لتفادي خطة جهنمية لتوريطه مع الرومان. حيث هذا في الأناجيل الأربعة أنا عندك حوشتين أنا نقول فيها، يعني واضح أنه ما ينعقد في السماء ينعقد في الأرض، وما ينعقد في الأرض ينعقد في السماء، بحيث المسيحية هي أيضا تطمح إلى أن تكون دين ودولة مثل جميع الأديان في المجتمعات البدائية، يعني حتى الأديان الوثنية أيضا ربما تطمح إلى هذا. لكن أعلى لماذا لم تصبح يعني دين الإمبراطورية؟ لأن المسيحية ظهرت في دولة قوية، في إمبراطورية رومانية تقريبا قلوا احنا رومانة العالم، يعني لا رومانيزي الموند أنا كله أنا كذا وهكذا يخيل إليه، وبالتالي لا يمكن له أن يخرج عن القانون الروماني وإلا يعذب أو يقتل، يعني كما تيرانس شوف نرجع شوية تيرانس بعد، وبالتالي ليس لنا من أن نقيم حدا فاصلا بين الإسلام والمسيحية باعتبار أن الإسلام دين ودولة بينما المسيحية لا، هما الاثنين معناها يعني مش الإسلام والمسيحية تطمح، لا يعني رجال الدين في المسيحية وفي الإسلام أو بعض رجال الدين في المسيحية والإسلام يريدون أن يكونوا أيضا سياسيين، هذا هو هذه الحوجة الأولى. أنت تشوف وقت اللي تقول البابا معناها البابا هو خليفة السيد المسيح، راهو لو باب اي لو فيكار دو ديو، يعني لو فيكار معناها بالضبط الخليفة، لو ليوتنان دو ديو، لو ليوتنان سيلوي كي تيان ليو دو، يعني كما في الإسلام ماهوش مشكلة كبيرة، معناها لأنه كان السيد المسيح يعتبرونه إله، مش عنا فيه الإله تجسس، مش عنا فيه ماذا أمور تعنيم، فهمتوا؟ لا توفي السيد المسيح فعوضه من شاء بعده، ومن جاء بعده معناها كما هما الحواريون، من عش كان معناها بحيث معناها أنت تعرف أني مثلا عندما سأل السيد المسيح يعني من نصير إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. من الحواريون هذوم هو سان بيير القديس بطرس، بيير معناه بطرس، فكان متحمس فقال له السيد المسيح لا موجودة في الأناجيل كلها معناه لا أنت صخر، بيير معناه صخر كما نحن عربي اسمه صخر مش مشكلة معناه أنت صخر وعلى صخرة هذه أبني كنيستي. وقتلي هو توفى وقتلوه في روما، هذاك عاش معناها الكنيسه الاساسيه معناها في الفاتيكان يعني في روما لهذا السبب معناها ولا. فانت تشوف معناها لا معناها تو اس بيتروس انت بطرس وعلى كذا الى اخره، حيث هذا باش نفهمه يعني كيفاش نحب نقول الفوارق معناها بيننا ليست على النحو الذي يعني ربما يذهب البعض. تشوف حتى حكاية التثليث بس من غير من لا نبالغ في الفوارق بيننا، يعني حيث يعني تقول انت التثليث في مناظرة شهيرة ربما نأتي عليها يوما ما بين يعني في بحضور أمير المؤمنين بين علماء الإسلام أو فقهاء الإسلام وفقهاء وفقيه المسيحية وقتها، ثم قال لي واحد آخر معناه ربما نعرفوه أيضا لكن هو كان آخر في القرن السادس، القرن السادس ميلادي يعني في القرن معنى متقدم هو شو اسمه هو احنا نسميه هو سوري سوري هو دمشقوس معناه شو اسمه جوهانوس دمشقوس يعني يحيى الدمشقي من دمشق، هو واحد دمشق هذا كان وزير تقريبا وزير المالية نتاع الخليفة الأموي وبوه هو اللي سلم، يعني نسيت اسمه شنو، معناه هو اللي سلم مفاتح دمشق لعمر بن الخطاب او لخليفه المؤمنين وهادنه، قالوا خلينا ما نعملوش الحرب، يعني خلي دمشق كذا وانهاه وكذا، ولا عنده موظف عالي، ثم ولده ولا ايضا وزير او برتبه وزير، انا اسمه هذا يلا. وكتب ايضا كتاب، فكتب كتب كثيره لانه استقال من الوزاره او ما يشبه الوزاره على كل حال، يعني ثم معناها تزهد وخرج الى دير مكث فيه وكتب في الكتاب معناها اسمه الهرطقات لزيريزي، معناها البدع، كتاب البدع، ويعتبر فيه الاسلام معناها واحد من بدع المسيحيين، معناها موجود، معناها هو كان يكتب العربيه ويكتب بال شو اسمه اليوناني. دونك انت تشوف، انا نحب نقول انا ناتي في الامثال هذه باش نشوفوا انه يعني كيف ان ثقافتنا على اختلافها الظاهر هي ثقافه معناها واحده. شوف مثلا سيدي سفيان، يعني باش يعني كيفاش نبالغوا، خذ مثلا الشيخ رايع الحقيقة باش نعطيه كل حاجة حقها، لا معناها يعني شو اسمه الشاعر اللي غنت له أم كلثوم حديث الروح للأرواح يسري تدركه كذا، معناها قصيد رائع والأغنية رائعة إلى آخره، معناها عاد شقول في الأغنية هذه أم كلثوم يقول: من قام يهتف باسمك ذاتنا، يعني قبلنا، من قام يحدث يناجي الإله، من قام يهتف باسم ذاتك قبلنا، من كان يدعو الواحد القهارة، شفت ولا لا، عبدوا الكواكب والنجوم جهالة لم يبلغوا من هديها أنوارا، هل أعلن التوحيد داعا قبلنا وهدى القلوب إليك والأنظار، ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. طبعا سي محمد قبال انسان عظيم وشاعر عظيم، لكن الصياغه الشعريه بالانجليزيه كده هي ترجمه عربيه رائعه الحقيقه، يعني كما رباعية الخيام، رباعية الخيام راه ماهوش ترجمه، انا عندي النص بالانجليزي تاع رباعية الخيام، ماهوش هكاك، مش كيما تغني ام كلثوم تماما، حاجه اخرى معناها، لكن شو اسمه الشاعر احمد رامي ابداع جديد معناها، انطلاق من الافكار نتاعها من كذا الى اخره، ابداع. هذا ايضا كيف كيف ترجمه شاعر مصري، لو تشوف انت من قام يهتف الكل مضوب، كلهم غلطين، يعني بقدر ما القصيد جميل بقدر ما اداء ام كلثوم ما فيه شك رائع، فما حتى اشكال، يعني شفنا راهو الفن لا يهتم بحقيقه الاشياء انما يهتم بجمال الاشياء، الجمال معنا. قول مثلا من قام يأتي باسم ذاتك قبلنا، راهو التوحيد لم يأتي به الإسلام ولم تأتي به المسيحية ولم تأتي به اليهودي، التوحيد أنه إله واحد هو إبداع فرعوني، يعني وهذاك علاش وراهو سيدنا موسى تربى في قصر الفرعون 40 سنة أتقاه في، وهو نفسه يقول تلقيت يعني التربية والتعليم والتعليم من خير ما يوجد في العالم، تقرأها في يعني في شو اسمه هو الأنسيان تستمع أنا العهد القديم، أنت تشوف معناها بحيث موسى إنتاج فرعوني، تشوف حتى تقرأها في القرآن، يقول ألم نربك فينا، القرآن يعاتب في أنا ربي يعاتب في فرعون يعاتب في سيدنا موسى كي جاء يقول له اجا نحى الحكاية هذه واجا قال له انا ربيتك ومعناه ومكثت فينا سنين، معناه اليوم جاي معناه تعلم فينا في الحكاية هذه، يعني رافض. فيعني هنا مثلا كله غلط، مثلا شوف مادور، جبت عليه مادور، هو مادور هذا شكون هو مادور؟ قلناه المره الاخرى ما نساش ناخذوه، راه استاذ القديس اغسطين، والقديس أغسطين تزهد وأصبح قديسا وأصبح اللي تحب، ولكن بقي على صلة معناها حميمة بأستاذه، والأستاذ ما فيه شك يعني باله واسع ياسر، معناها ما يسالش، يسأله ما الذي جئتم به؟ يعني تحب نجي معاك؟ ما يسالش، مش مشكلة معناها حوار، عندي الرسالة هذه منهم، مجموعة رسائل ما بين القديس أغسطين ومادور. مادور هذا المادوري احنا نقوله دو مادور معناها في أو أصبحت الجزائر، يعني كانت أصلها في تبع لتونس، أصبحت الجزائر من عهد الحماية. يعني يقول له معناها أنه يوجد إله واحد، من يشك في هذا سواء كان مسيحيا أو وثنيا. شفت كيف معناها توشنو لجب تجديد أنه ثم رب واحد. شفت كيف يعني كيليي أن ديو سوفران، معناها كيسوا سان كومونسمون، الذي لا بداية له ولا نهاية له، أي أزلي. فهذا نقول احنا اليوم من تحصيل الحاصل، فهذه امور بديهيه لا نحتاج فيها الى نبوه ولا نحتاج فيها الى دين الى اخره، انه يعني نقول احنا لم يلد ولم يولد، معناها لا تولد ما عنده ولد، ما عندوش ما يولدش، معناها ما يجيبش حتى برمينيد هكا كما تقول، لان برمينيد ما تعلم في مصر زاد تو، ربما تواتي الفرصه ونجيبوا زميلنا يوسف الصديق يحدثنا على برمينيد وعلى يعني شعر برمينيد. فانت تشوف معناها وهو الذي خلق الاشياء، معناها يقول اذا كان كالام اسي غروسيي، معناها ما يفهم شيء، اللي مش يعتقد انه ربي راه يولد ودرا شنو، والا عنده بداك تولدك العام وهو عندك به مش ينتهي، اتفق. يعني يقول لك هذا ما يكون اسي ستوبيد، احمق، هذا حمق. قولوا معناها وراه ما ياتيها كان نحن نقول لان ثم اله واحد، وانه انا عندي من فكري او من الفكر ما يسمح لي بان ارتقي الى مثل هذه المثل العليا. انت تشوف هذا ماهوش خاص ايضا مادور، تلقى عند ابن طفيل، يعني شنو يعني شو اسمه حي بن القضان، ما هو حي بن القضان ولد، وخلينا نقولوا احنا معناها جينيراسيون سبونتاني، مانيش مش عندنا فيها، هي خرافه موجوده يعني تقريبا ما انتهت نهائيا، بربي باش نعرف من قدماء المصريين وانا شنو حتى الباستور. فوالا باستور بينا بما لا يدعو مجال شك انه لا يمكن ان تكون كذلك، تلقاه عند الفقهاء الكل، الكل معناها الغزالي اللي تحب، معناها ابن رشد، ابن رشد الحقيقه ما شفتهاش، شو اسمه ارسطوت، كل تقام عندنا لاجينيراسيون سبونتاني، لاجينيراسيون سبونتاني التوارد الذاتي، يعني هكا يعني كيفاش مثلا الحاجه الفلانيه الحشره الفلانيه تتولد من فوارض البقر، الاخرى تتولد من فوارض الغنم، الاخرى تتولد من كذا، يعني من اوساخ شنو حاجات من النوع هذاك، بيان سور كل حال علم تحدى. هنا يعني يقول لك هذا الشيخ مادور معناها انه نحن يعني هذا التوالد الذاتي كما أو الاتصال الذاتي بالحقيقه الذي لا نحتاج فيه الى من الى عقل خارجي غير العقل الإنساني. قلنا هذه الفكرة أيضا تجدها عند شو اسمه الشيخ معناها ابن طفيل في حي ابن قضان، لأنه في نهاية قصة حي ابن قضان يعني مش تلقاه يقضان، يعني سيلاقي إبسال هكا صدفة يلاقي واحد اللي هو متربي في المدينة ويعرف ربي ويعرف الدين ويعرف الإسلام، ويقول له أنت إيش تعرف؟ تقريبا الاثنين يعرفوا نفس الشيء. أنت تشوف من سيعيد الكرة هذه؟ الريليجيون ناتورال، الدين الطبيعي، تشوفها هي لا بيشير تعذب فيها الحكايه، هو رسو يعني جاء مانيش عارف علاش كان موش لابيكي في اخر العقد الاجتماعي ويعمل وحده على لا ريليجيون سوسيال في الدين الطبيعي، اللي يقول فيه تقريبا نفس هذه الافكار التي تجدها عند مادور الوثني، لان وثني مادور، فوثني سميها كما تحب، مش عارف شنو فهمت ولا لا، عند تجدها عند القديس أغسطين، تجدها عند غير هؤلاء، معناها تجدها سواء اعتنقت دينا او لم تعتنق. هنا مثلا تيرتوليان يقول هذاك صحيح، وانت تعرف نرجع لتيرتوليان شويه ما اجي في هذايا، شو يقول تيرتوليان؟ يقول انيما كريستيانا ناتوراليتير، أن النفس الإنسانية، أن الطبيعة الإنسانية مسيحية بطبعها. شفت كيف؟ يعني كما نحن الإنسان يولد على الفطرة، الفطرة فيها الإسلام، ما فيهاش الوثني، أن الوثني ظاهرة لاحقة، يعني ظاهرة طارئة على الإنسانية، ظاهرة معنى خروج عن الفطرة الإنسانية، وأن الإنسان يكفي أن ينساق طبعه البشري كما خلقه الله ليكون موحدا وليكون مسلما، يعني كما مسلما يعني نجم يكون يهودي، نجم يكون مسيحي، نجم، لأن أبانا إبراهيم هو الذي سمانا مسلمين، وهو الذي سماكم مسلمين، حتى اليهود يعني في العقيدة الإسلامية هم أيضا مسلمون ما داموا أبناء إبراهيم والمسيحون كذلك إلى آخره. المهم أنه يعني أنت كي تأخذ المادور ولا تأخذ التيرتوليان ولا حاجة من نوع هذا، يعني تشوف يعني كيف يعني أننا يعني رغم اختلافاتنا في البعض ولا ربما تجد أننا نتحرك في نفس الثقافة في ذات المعتقد، وأن خاصة وأن جميع المعتقدات، أقول جيدا جميعها، معناها جميع المعتقدات معناها نشأت في مصر أو في بلاد الرافدين، لكن في مصر أكثر. يعني مثلا زوس هو أولا ربما إيزيس أوزيريس ومشى ولا أتن أتنا ما هي إله، عارفة إله يعني اسم مدينة لكن هي إله لا، فأيضا هي مصرية إلى آخر تقوم الكل، يعني تلقى في نهاية الأمر سواء كان يعني اجتماعيا قلوا احنا أو عقديا يسمى وثنيا أو يسمى جاهليا إلى آخره. هنا نطرح ربما سؤال على غاية من الخطورة معنا في الحقيقة، ما هو الفرق بين الثقافة العربية قبل الإسلام وفي الإسلام؟ شو الفرق؟ يعني باعتبار هذه قلناها وذيك نعودها، وربما هنا نقول هي خاصية إسلامية برك، يعني ربما نكون غلط ونبالغ شوي، أشني اللي يعني ما تلقاهاش واضحة عند اليهود، ما تلقاهاش واضحة أو أني لم أقف عليها، يعني ربما هذا أو ذاك مانيش عارف، بينما تجدها واضحة أو يخيل إلي أنها كذلك في الإسلام، وهي شنية؟ أولا تأكيد التعالي الإلهي، قلنا التعالي الإلهي معناه أن ليس كمثله شيء، هذه الحاجة الأولى، هذا كل تشبيه للإله بسلوكات بشرية أو بصفات بشرية أو بصفات مادية هو خروج عن الفهم الصحيح للفكرة الألوهية، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أو الشيء الثاني هو ما نقول احنا معناه نقولوا الإيمان بالحرية الإنسانية، وهو أن الإله خلق الإنسان بإرادة منه كائنا حرا بإطلاق، فإذا وضعت الحرية الإنسانية والتعالي الإلهي يعني أعتقد أنك وقفت على جوهر ما في الدين الإسلامي من مفاهيم ومن مثل، والأمر لا يبتعد كثيرا معناها في عند مثلا عند مادور الوثني أو لا يبعد كثيرا عند غيره مثلا حتى عند تيرتوليان. تيرتوليان إنسان معناها يعني اعتنق المسيحية لأنه هو كان وثني ما فيش يعني كان غير مسيحي معناها مانيش عارف عليه شنو، وهو أستاذ نجد تقول أنت أستاذ جامعي وأستاذ ولا أعلى رتبة يوصلوها في التعليم وقتها معناها هي يولي بروفيسور جراميريا يعني يسموه جرامير ولا ريتوريك معناها البلاغة، هو بلغ تلك الرتبة وتحول إلى المسيحية في نطاق اللي لابد نفهموها في نطاق مقاومة الاستعمار الروماني، في شك ثم مقاومة بالسلاح كان يقوم بها يغرطة وجماعته ما فيش شك معناها تكفر الناس ولا هذوك اولاد البلاد لا، وثم مقاومه بالفكر بانه انك تجعل معناها الانسان التونسي الامازيغي او البربري لا ينخرط في الفكر الروماني. شوف انت مثلا عمل كتاب على لا كورون دو لا فيرج يعني غطاء الراس الحجاب، مش على خاطر الحجاب نازل في المسيحية ولا هو يعتبره علامة من علامات التمايز عن الطفلة أو البنت أو المرأة الرومانية، يعني مش تبقى هذه هوجة الأولى. الهوجة الثانية شو يقول يعني يعطيه المثال بتاع الطفلة العربية اللي في السعودية اللي في مش السعودية في الجزيرة العربية في الصحراء، لأن في الصحراء تغطي رأسها لأنه ياسر رمل وكذا ما تغطي رأسها، يعني للوقاية وللتميز. مثلا كان ضد المسرح، ما يحبش التوانسه يمشوا المسرح، مش على خاطر يكره الثقافة ولا لا ونسب الثقافة، إنما على خاطر لا يريد أن يأنس أو أن معناها ينسى التونسي أنها ثقافة المستعمر، وأشياء كثيرة من هذا النوع. أنا هذا اللي لازمنا احنا نفهموه. أنا يعني سان سيبريان هكاك، سان سيبريان كان إنسان عظيم معناها في التشكيل، وظهر لي تنفاء أما في تنفاء من قرطاج القربة، ظهر لي مات في قربة، لأنه أيضا يعني هو يفهم معناه ومن أنصار تيرتوليان. أنا هذا يعني عشان ذكرته، يعني كان مش يكتب حاجة مثلا ما اللي يجي معناه مش يكتب يقول يعمل فتوى ولا حاجة من هذا، يقول معناه دا ماجستير هات المعلم، المعلم مش قال فيها ساعة قبل ما المعلم هو تيرتوليان، بينما أوغست سانت أوغستان يعمل مستحيل بس ما يذكرش بكل في شك. يعني لازم نعرفوا أنه تيرتوليان القرن الثاني من العهد المسيحي، القديس شو اسمه سانت أوغستان بعد من القرن الخامس أو حاجة منه هذا، يمنع حاجة أخرى تماما. يعني أصبحت يعني كان يهيئ معناها المعطيات الثقافية أو الأجواء الثقافية لقبول المسيحية في ثقافة واحدة وهي الثقافة الرومانية، حيث لم يقم مدافعا عن الثقافة الرومانية ولكنه قام يعني مدافعا عن طريقة من طرق نشر المسيحية في العالم عن طريق في شكل، لأن المسيحية ما كانتش باللغة اللاتينية، هي كانت يعني بلغات أخرى. يعني ثم عندك في القرن الأول أول ترجمة من اللغة القديمة عرفش العبرية أو السريانية تاع العهد القديم إلى اليونانية، إلى اليونانية يسميها الترجمة السبعينية. يقال جمعوا 70 عالم، يعني لأنه هذا يسموه العهد الهلينستي، يعني يوم أصبحت إسكندرية أغلب سكانها يعني يهود، وما عادش يعرفوا اليهودية، يعرفوا اللغة. يعني ثم وقتها يعني كانت إسكندرية هي مدينة أسسها الإسكندر، يعني رومانية عفوا إغريقية، وبالتالي اللغة لغة العلم ولغة الثقافة وكذا هي اللغة دونك أرادوا أن يترجموا شو اسمه اللغة الترجمة السبعينية، أن يترجموا الإنجيل عفوا العهد القديم إلى نقولوا احنا التوراة لو بانتاتوك 5 كتب هذوك راهم التوراة الأخرين حاجة أخرى، بانتاتوك هذاك ترجموه وترجموه إلى اللغة اليونانية. هنا في تورس بادر وهي أول ترجمة شو اسمه العهد القديم من اللغة اليونانية إلى اللغة اللاتينية قام بها يعني هذا تيرتوليان ونشرها في تورس، لكن الكنيسة لم تتبناها لأن ما كانت معنا في خلاف مع شو اسمه مع أيوه معنا مش لو كان حتى يعني يشجع المقاومة المسلحة، حيث مش معنى رجل دين وهكذا كمان لا، يعني باعتبار أن الوطن في خطر وينبغي أن ندافع عنه. أنت كنت تذكر وقت اللي تحدثنا على شو اسمه هذاك معناها وقت اللي يقول معناها لاكتانس، يعني وقت اللي يتحدث على أني إنسان وكل ما هو إنساني ليس بغريبا عني، لكن أيضا احنا بس تشوف المناخ العام. صحيح الثقافة واللغة معناها اللي احنا وصلتنا خاطر ما نيش عارف كيفاش كانوا يتكلموا، معناها وراه من الخطأ اعتبار أنه مثلا عندما احتل الرومان معناها تونس أو قرطاج إذ ما حلت اللغة الفينيقية أو اللغة ربما يلزمها سنين زي ربما قرون باش تمشي. خذ مثلا انت وقتاش تونس يعني من القرن الاول يعني وقع قلوا احنا فتحها بعد 50 سنة، وهي البلاد الوحيدة في العالم الإسلامي التي استغرق فتحها 50 سنة، الوحيدة أكو الأخير الكل مثلا ربما في 10 سنين شو اسمها هي بلاد الفرس وما أدراك حاجة من هذا يدوم. تقول أنت يعني لكن متى اضمحلت اللاتينية من المجتمع التونسي؟ هوش ممكن معنا اليوم معنا نتكلم اللاتينية، جاء الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وتفهمنا، لكن مش قد تتكلم لاتينية وحسب ما نعرف أنا شوية، لكن موش منيش متيقن يعني من الذين درسوني اللغة اللاتينية، يعني يقول لك مثلا الأغالبة شو اسمه ذاك المؤسس القيروان الأخير معناه إبراهيم بن الأغلب كان يستقبل السفراء يحييهم بالعربية على السلامة وش نحوالك إلى آخره وبارك الله فيك، ثم يسمح في الحوار معهم باللغة اللاتينية، بحيث أنت تقول متى أسمح العدول مثلا يكتبون الوثائق العدلية باللغة العربية؟ يظهر لي حتى القرن 15 نعم في شك، يعني ثم طبقة يعني تنورت، ثم طبقة سبقت إلى ذلك لأن العدد العرب شوية ما يجبوش يردوهم يعربوهم يعربون اللسان، وذاك عايش ما عربوش اللسان في إفريقيا مثلا، السنغال بلاد مسلمة في أغلبها، ثم برشا بلدان مسلمة لكن قاعدوا يتكلموا بلغتهم هذيك مثلا، يعني أنت تشوف في عهد عمر بن الخطاب نقول وإحنا فتحت مصر على يد عمرو بن العاص، ثم هجوا بعد رجعوا الوشان هذيك حاجة ابن ولا، لكن تقريبا العربية لم تصبح اللغة الرسمية، فهو اللغة الرسمية يعني لغة إلا بعد 4 قرون يعني من فتح مصر، حيث ما هوش اليوم فتحت من غضة بدت الثقافة كلها، ثم لم تصبح مصر يعني أغلبها مسلمة إلا أيضا بعد 4 أو 3 قرون أقل شيء، أنا ثم تقديرات يعني مختلفة في هذا، هذا علاش نقول وإحنا يعني لازم نتبع الأمور هذه، يعني نشوف كيفاش التحولات الثقافية التحولات العقدية التحولات اللغوية تطرأ وما يسحبها من يعني باش نقول أنا يعني أيضا حتى من عذابات الحقيقة، أنا مش سهلة مش أمر يسير أنه يعني يجي لتونس وإلا المغرب وإلا حاجة من نوع ذاك ومن غدو يصبح يتكلم لغة أخرى، هذا يعني شو نقوله احنا هنا لابد لنا من يعني الـ يعني ننتبه الى مثل هذه الاشياء، يعني وقت اللي شفنا احنا يعني الشيخ تيرانس وقت اللي يعني اخذوه وهو يدافع عن وطنه حقيقة، تو هذا ما دور انا عرفته تحدث عليه فولتير، فولتير يقول مش نقولها ما نقول يعني ما معنى على مراد الله، أنا إيش معنى أنا مالورزمو يا أسفي أن إفريقيا التي كانت تنتج العباقرة، ويبدأ يجمع القديس أغسطين مادور تيرتوليا يجمعهم الكل معنى عباقرة الإنسانية، فإذا بها اليوم في عهد فولتير أنا القرن 18 أصبحت تنتج قرصان البحر، أنا تشوف لأن عندها بدأ عندها اكتمل الزحف العثماني على المنطقة والاستعمار العثماني احتل، وبالتالي لم يعد تونس فيها علماء أصبح فيها قرصان، معنى في شك هذه كل حال هي نظرة الفرنسي وهو فولتير على جلالة قدري للإمبراطورية العثمانية، كما ليبنيس أنا ليبنيس ما في ما نجمش يقول راهم العثمانيين بهين ما ينجمش معنا تفهموا، بينما عمره ما قال حاجة خايبة في الإسلام ولا في العرب، علاش؟ لأنه العثمانيين يعني وصلوا حتى معنا الفيينا أخي مش تحبه هو مستعمر فيه هو مش يمدحهم، لا كان يستنفر لويس 14 لمقاومة الإمبراطورية الغازية إمبراطورية الاستعمار، أنا هذا لابد لنا من أن ندرك هذه الأشياء، فإذا كان نحن فهمنا هذا وبدأنا يعني نتحسس معناها هذه الأمور، يعني نقول نطرح وينبغي نطرح في يوم ما حقيقة العلاقة بين ما نسميه ثقافة جاهلية وما نسميه ثقافة إسلامية أو مسيحية أو دينية. يعني ما الذي تغير في العمق؟ يعني باستثناء المسألتين أو المفهومين التي كنت أذكرهما، وهو

0: أنا لابد هنا أن يعني كما نقولوا نتأمل هذه الأشياء ونعيد العلاقة أولا بين المنطقة العربية والثقافة العربية والعهود القديمة من تاريخنا، العهود المصرية والعهود البابلية والعهود اليونانية، ثم بين ربما الثقافة ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام، ما قبل المسيحية وما بعد المسيحية. راهو إلى حد الآن، وهذا نتكلم فيه في مادور ولا شنو، راهو ما ثماش بلاد اسمها فرنسا، ما ثماش بلاد اسمها ألمانيا، ما ثماش بلاد اسمها يعني أنا كتبت مرة وبعثها لجريدة الموند، أنا قلت لهم يا ودي باش تعلمونا، راهو وقت اللي احنا عملنا كذا وكذا، راهو ما فماش بلادكم مش اسمها فرنسا، ولا تتعلم لا ما يعرفوش لا لاتان لا هم مسيحيين، معنى مازالوا فريمون يعيشوا على معناها بدائيين، فعلا بدائيين. هكا علاش نحب نقول الاشياء هذه لابد لنا من ان نذكرها ونذكر مره اخرى بربي ونوقف لنا. معنى يقول لك هذايا المؤرخ معناها اسمه كرامر هيستوري بيجنز ان سومر، التاريخ بدأ في سومر، ما فماش تاريخ قبل العراقيين، ما ثماش تاريخ قبل المصريين، يعني التاريخ بدأ معناها وإلا مثلا اللي احنا يعنينا مباشرة يعني لا رينيسانس كتاب آخر سي لو دوزيام سيكل، يعني وقت اللي جاونا العرب، كتاب معناها يعني من أول مرة لا تهجج للمصري ولا الفرعوني ولا العراقي ولا تهجج للعربي، زاد ما عندك شكون تهجج، نحن ثقافة واحدة رغم اختلافاتنا البسيطة التي كثيرا ما تكون عائدة إلى قلة الفهم.
1: كل الشكر والامتنان لك يا أستاذنا العزيز دكتور حمادي بن جاب الله. هكذا نأتي إلى نهاية هذه المتعة الفكرية معك في برنامجك أحب الحكمة على موجات الإذاعة الثقافية، ككل يوم سبت نلتقي في هذا الموعد ويتجدد الموعد أسبوعيا. كل الشكر لإيمان سليماني في هندسة التقنية. هكذا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء على أمل لقاء جديد مع أستاذنا العزيز دكتور حمادي بن جاب الله. لكم أحلى الأماني مع إيمان سليماني في هندسة التقنية، دكتور حمادي بن جاب الله في الإعداد، سفيان العرفي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء. إلى اللقاء.

0: إذاعة تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان.
3: أحباء الحكمة،
2: أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: على طريق الإبداع،
9: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
8: دربة مع فؤاد الجرجوري.
10: مساء الخير، مساء النور مستمعينا ومستمعاتنا، مما نختار موجاتنا، موجات صوت رد الحياة على موجات إذاعة تونس الثقافية. يتجدد هذا اللقاء من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
11: أهلا وسهلا ومرحبا.
10: إيمان سليماني فرنسا صوتية، وهذه عروسية معكم من أمام المصدح. ندعوكم إلى مشاركتنا في هذه الرحلة في عوالم محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
11: في حصة اليوم أستاذ عروسية سننظر في نص بعثت به إلينا صديقة البرنامج بسمة الهواري. أما عنوان النص فهو ودعتك.
12: إطلالة البداية، إطلالة البداية.
10: إذن نص اليوم بعنوان ودعتك لصديقة البرنامج بسمة الهواري، وصديقتنا بسمة حاضرة معنا في هذا العدد عبر الهاتف لنتشارك معها بعض المعلومات عنها، عن تجربتها الإبداعية، عن علاقتها بالأدب بالشعر، وعن هذه الرحلة التي اختارتها، وعن هذا الطريق، طريق الإبداع الذي اختارته في مسيرتها رغم انشغالها باختصاص آخر مهنيا. نص ودعتك إذن محور هذا اللقاء، لكن قبل الغوص في تفاصيل هذا النص واكتشافه، لنكتشف بعض التفاصيل عن صديقتنا بسمة. بسمة الهواري، مساء الخير، أهلا وسهلا بك على موجة إذاعة الثقافية.
13: مساء الورد، مساء الياسمين لأسرة برنامج على طريق الإبداع ولكل المستمعين والمستمعات. سعيدة جدا بهذه المشاركة المتواضعة واختياركم لنفسي ودعتك، وأمل أني نال أعجابكم وأعجاب السادة المستمعين.
10: إذن بسمة الهواري هي شاعرة تونسية، ونعلم أنها موظفة. ماذا يمكن أن نعرف أكثر عن ضيفتنا وصاحبة نص اليوم؟
13: إضافة إلى أني موظفة، هي أني أهوى الشعر، ليست لي سيرة ورقية ولكن لي سيرة إبداعية. أعتبر نفسي هاوية، بدأت تجربتي الشعرية منذ الثمانينات حين كنت بين أروقة المعهد، قرأت كتبا أحببتها ساهمت في تكويني الأدبي. أحب من الشعراء درويش، نزار قباني، أحلام الثغاني. حاليا أعاني من جفاف قلمي وهو ما أثر على نفسيتي، والحمد لله يعني البارحة بدأت أكتب وهذا ما فرحني. كثيرا.
10: بس ما قلتي لأنك يعني انطلقتي في هذه التجربة منذ الثمانينات، فهل كان لنصوصك السابقة هل كان لها نصيب أن أذيعت أن بثت أن تم تناولها في برامج إذاعية سابقة قبل طريق الإبداع؟
13: بالضبط، يعني في آخر الثمانينات، يعني مثلا 1989 أذيعت لي 4 نصوص نثرية في برنامج إذاعي مع الأدباء الناشئين بإشراف الأستاذ المرحوم المنجي الشاملي.
10: منجي الشاملي، نعم.
13: بعد المدة هذيك عملت قطيعة مدة 16 سنة، كانت لي عودة سنة 2011. شاركت في عدة مهرجانات تونسية ومهرجان في مصر، مهرجان همسة الدولي للأداب والفنون بمصر سنة 2017 و2019. هذاك استوجب حضوري، معناها لي تسلم الجائزة. أما في 2020 حاز نصي على المرتبة الرابعة وكان الحضور غير مستوجب. معناها
10: يعني عندك تجربة شعرية، قلت وليست لي سيرة ورقية، لكن سيرتك الشعرية جعلت نصوصك تتجاوز الحدود ليتم تتويجها خارج تونس، وفزت يعني بعديد الجوائز في تونس كذلك.
13: نعم.
10: كان لك تتويج في مسابقة تونسية في بومردس.
13: نعم، المرتبة الثالثة. نعم، أنا يعني في الحقيقة يعني لم أتمكن من طبع المخطوطات لظروف عائلية، ذلك أني منشغلة في تدريس بناتي، معناها خاطر أنا عندي 2 بنات.
10: ربي يحفظهم. نعم،
13: حاليا يعني تخرجوا
10: ما شاء الله،
13: الحمد لله. حاليا عندي مخطوط أول يتضمن مجموعة من النصوص، اخترت لها عنوانا أشواق منتحرة، وهذا العنوان كان حلمي منذ الصغر. معناتها أنا كنت نحلم نعمل ديوان اسمه أشواق منتحرة.
10: كان هذا الهدف منذ الصغر يعني.
13: نعم نعم. بعد عندي مخطوط ثاني يحمل عنوان أنين المساء، مجموعة ثالثة زادة تتضمن خواطر لم أحدد لها عنوانا بعد، يعني أنا يعني جمعت عدة خواطر، كتبت كذلك ذكرياتي، ممكن عندي 4 ذكريات لأني أنا عندي شوية ضعف الذاكرة، فيعني كل الذكريات منذ الصغر ما كانتش برشا واضحة. الحمد لله يعني أنا عندي تواجي 4 نصوص تتضمن ذكرياتي دونتها والحمد لله يعني، أما كلها تستنى في الطبع
10: إن شاء الله.
13: إن شاء الله.
11: بسمة الهواري، نرحب بك في برنامج على طريق الإبداع.
13: شكرا.
11: وترين أنك اليوم تطلين على البرنامج ضيفة كريمة مبجلة.
13: يعيشك.
11: وكنت فيما مضى من الزمن تطلين على برنامج آخر، هو برنامج مع الأدباء الناشئين، وكان يشرف عليه شيخنا وأستاذنا الأستاذ منجي الشاملي رحمه الله. إذن ترين أن السنة متواصلة وأن المؤسسة الإذاعية الوطنية وفية لهذه التقاليد التي تحرص على الأخذ بيد الأدباء المبتدئين. والابتداء في التجربة الإبداعية لا يرتبط بسن، إنما يرتبط بتجربة. أنت كتبت منذ زمن بعيد ثم انقطعت ثم عدت إلى الكتابة، أنت إذن مسكونة بالرغبة في الكتابة والشوق إليها والحنين إليها كذلك. فأحببت أن أسألك في هذا السياق عن منطلق هذا الولع بالكتابة، كيف نشأ لديك حب الكتابة؟ ما هي النصوص الأدبية التي تأثرت بها في بداية مسيرتك؟ من هم الكتاب؟ من هم الشعراء الذين أثروا فيك؟ ثم أختم بسؤالك عن تصورك لأفق هذه التجربة التي تعيشينها، لمستقبل هذه المغامرة التي أحببت أن تخوضيها، وأعني مغامرة الإبداع الأدبي عموما والإبداع الشعري بصفة خاصة. هذه أسئلتي إليك، وأرجو أن نسمعك تجيبين عنها حتى نزداد تعرفا عليك وتعرفا خاصة على تجربتك الإبداعية.
13: في الحقيقة يعني أنا يعني منذ الصغر يعني لاحظت أني أحب اللغة العربية وأحب حضور الساعات التدريس باللغة العربية. يعني أحب القراءة، أحب مطالعة النصوص، كنت ألتهم الكتب التهاما، كنت أقضي الليلة كلها في قراءة الكتب ولا أمل منها، يعني أستسيغ منها الشعر الذي يحمل مواضيع الحب، مواضيع المحبة، مواضيع الفراق، يعني الحزن الذي يتضمن يعني الشعر هو يستهويني. ذلك الحزن يستهويني جدا جدا جدا، يعني أنا أميل إلى المواضيع الحزينة، إلى المواضيع التي تفتت النفس تفتيتا، أحبها أحبها ولا أعرف لماذا. يعني أنا حين أكون متألمة أكتب، وحين أكون سعيدة أرسم، تلك هي أنا. يعني أنا في المرحلة معناها التعليمية كنت أعشق ساعات اللغة العربية.
10: هذا في البدايات، يعني ارتبط حب الأدب بساعات اللغة العربية وتكتبين من منطلق حالة نفسية حسب ما فهمت بسمة، عندما تكونين في حالة حزن ربما أو ألم فيبوح القلم.
13: نعم هو ذاك يعني، ويكون شحيحا عندما أكون سعيدة ولا أعرف لماذا.
11: أنا سألتك
13: يعني وقت السعادة تتكلم الريشة.
10: نعم.
11: إذن في هذا المجال سيدة بسمة، من هم الكتاب والشعراء الذين أثروا فيك ولا يزالون؟
13: قبل كنت ياسر نطالع الشعر الجاهلي. الشعر الجاهلي كنت معناتها نطالع فيه بالكتاب كده، يعني حتى كنت وقت ساعات يبدا عندي امتحانات كنت يعني اراجع امتحاناتي قبل المراجعه وقبل اي شيء، كنت اقرا شيئا من الشعر الجاهلي حتى امتلئ به. ثم معناتها اغلق الكتب وبعدها ابدا في مراجعه الدروس.
11: وبعد الشعر الجاهلي،
13: بعد الشعر الجاهلي معناتها انا وجدت نفسي اكتب اكتب اكتب اكتب الى حين يعني انقطعت يعني لظروف اجتماعيه معني منها الزواج ومنها الشغل معناها.
10: طيب وسألك الدكتور فؤاد منذ قليل بسمة، أين ترين بسمة الهواري الكاتبة والشاعرة في قادم الأزمان؟ كيف تتصورين أفاق هذه التجربة؟
13: أنا يعني بحكم عملي وبحكم واجباتي الزوجية معناتها والشغلية، أرى نفسي يعني صاحبة دوامين فقط معناها. معناتها أنا يعني كل حلمي كوني أطبع المخطوطات.
10: ثلاث مخطوطات اللي ذكرتهن منذ قليل.
13: نعم.
10: أرجو أن يحدث هذا بسمة، وأرجو أن نحتفي وإياك وعائلة تونس الثقافية وعائلة على طريق الإبداع من مستمعين ومتابعين وأدباء، أرجو أن نحتفي بإصداراتك إن شاء الله أشواق منتحرة وأنين المساء والمجموعة الثالثة إلى حين أن تختاري لها عنوانا يناسبها. نأتي الآن إلى مسألة، قلت أنك تعانين من جفاف القلم بسمة، وقلت فيما قلت أنك ليلة أمس عدت إلى الكتابة، ما الذي حدث ليجف القلم وما الذي حدث بعد ذلك؟ ما الذي تغير ليعود النبض إلى هذا القلم؟
13: والله جفاف القلم معناتها يعود إلى عدة أسباب، يعني منها كونه شغلي حافل وممتلئ بالظروف الاجتماعية المتدهورة للمواطنين، معناتها بحكم اللي أنا أشتغل بوزارة الشؤون الاجتماعية، يعني أجدني أرجع إلى البيت محملة مكبلة بتلك الهموم التي كنت أتلقاها أثناء اليوم يعني.
10: طيب هذا النص بس ما يعود إلى سنة 2018، في تلك الفترة التي عدت فيها إلى البوح والكتابة والنبض بعد جفاف تقريبا دام 16 سنة أعتقد.
13: 2018 هي بعد أوج العطاء.
10: نعم.
13: يعني أوج العطاء، يعني تلك الفترة كنت كان القلم سخيا يعني معي.
10: دكتور فؤاد، استمعنا إلى صديقتنا بسمة الهواري في حديث عن نفسها، عن تجربتها، عن علاقتها بالأدب والكتابة والشعر. سنأتي الآن إلى هذا النص وهذه المحاولة الإبداعية التي اخترتها لتكون محور هذا اللقاء، وقد اخترت نص ودعتك.
11: نعم، إذن بعد الحديث عن الكاتبة نصل إلى الحديث عن كتابتها. بعد المبدع الإبداع في علاقة تكامل وثيق بينهما، وفي ضوء ما استمعنا إليه من المعطيات نستقبل إذن نص ودعتك الذي كتبته بسمة الهواري. وقد دأبنا أستاذ عروسية في هذا البرنامج على أن نستمع إلى النص أولا ثم نتناوله بما يتراءى لنا من أوجه الحديث والكلام والملاحظة والتعليق. فلنمر إلى النص.
14: النص إذ يتجلى. النص إذ يتجلى.
10: ودعتك، ودعتك وعلى جناح الوجع تجرعت سم الخداع، تشترني الذكرى وهمين ويشطبني الحلم من فجر الأمل. ودعتك، ودعتك وأنا أحمل عمرا يكابر ونبضا جاثما فوق كوم الخطايا. ألف عام من الشوق بلغ عمر الحكاية، في عيون المرايا زرعت شمسا وقت الغروب لتحدث الليل عن عناق يستند إلى خيوط الضوء المرتجفة. من غفلة لا تغيب ودعتك، وودعت بعدك كل الحكايا المحفورة في ذاكرة يسكنها النسيان. كل فجر بعدك يزحف نحو السراب، وبعدك يترجل الندى مسافات الرياح المحمومة. كل رحيل وأنا هناك أزرع متاهة السؤال في مساحات الروح المتعبة. يصرخ الريح في جوف الحيرة، لا لن يعود. لا. الإمضاء بسمة الهواري.

0: شكرا لك أستاذ عروسية، فقد قرأت هذا النص، نص ودعتك لبسمة لهواري، وجعلتنا نقترب منه ونشرع في التعرف عليه. ما يقال في مستهل الحديث عن هذا النص: إن صاحبته بسمة الهواري أرادته أن يكون شعرا. هذا هو مشروعها الإبداعي من خلال كتابة هذا النص. وحين نقول أرادته شعرا نزيد الأمر تدقيقا فنضيف: إنها أرادت لهذا النص أن يكون شعرا متحررا من قواعد النظم التقليدي الذي نصطلح على تسميته بالشعر العمودي. والشعر العمودي كما نعرف له خصائصه الوزنية والإيقاعية والبلاغية. نص ودعتك لا صلة له بالجمالية العمودية التقليدية. هذا هو مشروع الكتابة عند بسمة الهواري، هذا واضح. وسنتبين من خلال التعليق على هذا النص أن جملة من الخصائص قد توفرت فيه لتجعله شعرا أولا، ثم لتجعله شعرا لا صلة له ولا نسب له بالشعر العمودي التقليدي. إذن هذه ملاحظات شكلية أولى حول النص.
1: نأتي الآن إلى تحليل المضمون والمعاني الواردة في هذه المحاولة الإبداعية لصديقة البرنامج بسمة الهواري. وكما عودنا مستمعينا دكتور فؤاد، ندخل النصوص من أبوابها وعتباتها الأولى، وعتبة النص عنوانه.
0: لم نصل إلى العنوان بعد، يجب أن نتحدث عن موضوع النص. أولا، موضوع النص حكاية، حكاية ذات ودعت من تحب.
1: من تحب،
0: وهو كما تعرفين أستاذ عروسية موضوع قديم جديد أزلي أبدي. ما دام قلب في الإنسان ينبض، ينبض بالحب وبالعشق، وما دام الفراق والوداع خطرا يتهدد الوصل ويقطعه. نبادر بالقول إذن إن بسمة الهواري تردد في هذا النص حكاية قديمة معروفة متداولة، ما أكثر ما تحدث عنها الشعراء. إذن لما كتبت هذا النص؟ هذا السؤال يضعنا على عتبة أولى قبل العنوان، هي عتبة الإضافة، الإضافة المتوفرة في هذا النص. وهذا بطبيعة الحال سيجعلنا ننظر إلى النص من جهة صياغته وتشكيله. الرهان الإبداعي في هذا النص لا يتصل بالموضوع بقدر ما يتصل بالصياغة والتشكيل. ونأتي الآن إلى العنوان، نضع قدمنا على عتبة النص كما تقولين، كما تقولين دائما. العنوان ودعتك هكذا جملة خبرية تامة
1: ومباشرة،
0: هي تامة في النحو وكاملة في القص. انتهت الحكاية، ودعتك، الحكاية بلغت نهايتها. كان بالإمكان الاكتفاء بالعنوان دون حاجة إلى كتابة النص، ما دامت الجملة تامة وما دامت الحكاية قد اكتملت. هذا يكون في الكلام العادي. أما في كلام الأدباء والمبدعين والشعراء فاللعبة كلها لعبة كلام، لعبة صياغة، لعبة تشكيل. الكلام يلد بعضه بعضا، والكلمات يتناسل بعضها من بعض. أقول لعبة بالمعنى الشريف لهذه الكلمة، فالإبداع لعبة بهذا المعنى. نصل الآن إلى إلقاء نظرة من علن على النص، نريد أن نتبين معماره. كأن القارئ هنا يضع نفسه فوق النص، ينظر إليه من فوق. لنقول هي نظرة بانورامية كما يقال. هذه النظرة البانورامية، هذه النظرة الشاملة للنص من خارجه، تجعلنا نتبين أن النص ذو معمار دائري خاتمته تحيل على بدايته. البداية ودعتك والخاتمة لا لن يعود لا. إذن بنية دائرية منغلقة تحيل فيها النهاية على البداية كما قلت. والنص تشكل بين البداية والنهاية بين الجملتين. بطبيعة الحال هذا المعمار المنغلق الدائري يمكن أن يكون صورة لتجربة الذات المتأزمة. حين تتأزم الذات بماذا تحس؟ بالاختناق، بماذا تحس؟ بالانغلاق. وإذن التجربة هي أيضا منغلقة، وانعكست التجربة على بنية النص فجاءت بنية النص منغلقة. ولا أكثر من هذا الانغلاق، لا لن يعود انغلاق لا رجاء منه ولا أمل فيه، لا أمل في أن يفتح في يوم من الأيام. النفي مرتين لا، ثم لن الزمخشرية، لن يعود ولن الزمخشرية يعرفها النحات ويعرفها أهل اللغة. لا رجاء بعدها، انتهى الأمر وحمى القضاء. داخل هذه البنية الدائرية الكبرى التي تشكل بها النص نجد فقرات دائرية هي الأخرى، وهي ثلاث فقرات جاءت جميعها في شكل دوائر تبدأ بكلمة ودعتك. مستهل كل فقرة دائرية كلمة ودعتك، وهي التي تشكلت بها الدائرة الكبرى في بداية النص. ننظر في الدائرة الأولى. إذن هنا تبينت لنا الصورة، دائرة كبرى داخلها ثلاث دوائر.
1: نعم.
0: الدائرة الأولى وداع وألم وموت وانشطار وتشظ وخيبة ويأس بسبب الخداع، بسبب خداع من أحبت هذه الذات ومن وقعت في عشقه. الدائرة الثانية وداع رغم مكابرة النفس العاشقة. النفس العاشقة تكابر، ليست مرتاحة إلى هذا الوداع، هي متعلقة بمن تحب، ومع ذلك الذات المتأزمة تصمم على هذا الوداع. وداع رغم الشوق والحنين ورغم وطأة الذكريات الجميلة. الدائرة الثالثة وداع للمحبوب، وداع للذكريات، وداع للفجر وللندى، سؤال أخير وشوق أخير، لكن الجواب تحمله ريح مولولة لا لن يعود. ثلاث دوائر أو ثلاث لحظات أو ثلاثة وجوه للتجربة التي تعيشها الذات. وهذه التجربة إن أردنا تلخيصها قلنا هي مأساة لا مأساة بعدها، فقد بان الخداع وسقط القناع وتهاوى عالم الحب بأحلامه وأوهامه. هكذا هو النص من جهة مضمونه. وقلت أستاذ عروسية التجربة لا تفاجئنا، التجربة نتفاعل معها، لأن الإنسان يظل دائما قابلا للتأثر بمثل هذه التجارب، سواء سمعها من خلال حديث الغير عن نفسه أو عاشها هو ذاته. لكن مع ذلك كما قلت لا نحس بأننا نطلع من خلال هذا النص على تجربة ما كنا نعرفها، هي تجربة معروفة. لذلك أعود إلى ما قلته منذ حين، اللعبة كلها في الصياغة وفي التشكيل. وبهذا نصل إلى الجانب الثاني من تعليقنا على هذا النص الشعري الذي كتبته بسمة الهواري وسمته ودعتك.
1: ونعني بذلك طبعا دكتور فؤاد النظر في مسألة الصياغة الفنية وربما التقنيات والأساليب التي اعتمدتها بسمة الهواري في صياغة هذه المحاولة الإبداعية. فماذا وجدت في هذا النص دكتور فؤاد من أساليب، من تقنيات في الكتابة الأدبية وخاصة تقنيات الشعر؟ طبعا
0: أنا أعتقد جازما أن قيمة النص متأتية من جهة صياغته الفنية.
1: كيف ذلك؟
0: حدث ذلك حين عمدت بسمة الهواري عن وعي أو عن غير وعي أو بوعي وبغير وعي في الوقت نفسه، حين عمدت إلى اصطناع جملة من الوسائل الفنية. أشير إلى بعضها. أشير أولا إلى الإيقاع، ولا يكون شعر بدون إيقاع، ولا يكون فن بدون إيقاع. هنا أتجاوز الحديث عن الشعر وعن النثر وعن الأدب، أتحدث عن الفن بصفة عامة. الفن إيقاع أو لا يكون إيقاع على نحو مخصوص. الإيقاع له تمظهرات كما أصبحنا نقول اليوم، له علامات في النص. أولا أشرنا منذ حين إلى الإيقاع البنيوي المنغلق، هذا إيقاع مخصوص، إيقاع دائري منغلق، هذا إيقاع هندسي يمكن أن نسميه ما دمت أتحدث عن الدائرة. دوائر صغيرة تضمها تحضنها دائرة كبيرة. دائرة في دائرة، دائرة تصب في أخرى، فلا مهرب ولا مفر من سجن الدائرة. الذات سجينة هذه الدوائر المنغلقة، دوائر لا فجوة فيها للتحرر من التجربة. لذلك تظل الذات في هذا النص وفي هذه التجربة كما قلت سجينة تجربتها، وذاك هو دافع الكتابة عندها، عند الذات الشاعرة داخل النص. وهنا منهجيا أفرق بين الكاتبة وبين الذات الشاعرة، منهجيا أقول. مظهر آخر من مظاهر الإيقاع هو الإيقاع الذي نعرفه، الإيقاع الصوتي. هذا الإيقاع الصوتي قد تولد في النص بواسطة التكرار، تكرار جملة ودعتك ثلاث مرات، منها ينطلق الكلام وإليها يعود كما رأينا. إذن إن نحن استحضرنا منظومة الشعر التقليدي، الصوت الأخير الذي يتكرر ثم يعود نسميه مجموعة الأصوات الأخيرة. الصوت الأخير هو الروي، مجموعة الأصوات الأخيرة التي تظل ثابتة في مختلف أبيات القصيدة، تختم تلك الأبيات وتبشر ببداية الأبيات الموالية. هذه الأصوات نسميها القافية.
1: القافية.
0: فقافية النص هنا هي ودعتك. الذي تغير هو مكان القافية. في البيت العمودي القافية في آخر البيت، هنا القافية هي مطلع الكلام.
1: مطلع الكلام.
0: بها يبدأ الكلام، لكنها تظل بالمعنى الإيقاعي قافية. ما معنى قافية؟ القافية من قفا يقفو، أي سار على أثره. وإذن هذه كلمات بعضها يقفو بعضا، بعضها يتبع بعضا، بعضها يلي الآخر، وهكذا. أشير إلى لون آخر أو إلى صنف آخر أو إلى نوع آخر من الإيقاع، أسميه الإيقاع الطباعي الجدولي. انظري في النص، في صورة النص الطباعية، جاء في صيغة كلام عمودي مجدول. ألاحظ بين قوسين أننا نريد أن نهرب من الشكل العمودي فنقع في شكل عمودي آخر، كأن الصورة العمودية للشعر أمر لا مفر منه، كأن قدر الشعر أن يكون عموديا. لكن علينا هنا أن نفهم عموديا فهما عميقا، يحيل على الصيغة البصرية، على الصورة البصرية التي نراها، ويحيل على طبيعة التجربة الشعرية. التجربة الشعرية لا يمكن أن تكون أفقية، التجربة الشعرية يجب أن تكون عمودية، أي حفرا في لحظة الكتابة. وهذا ما يفرق الشعر عن النثر لدى بعض منظري الخطاب الأدبي. هذا أمر يطول شرحه، ونكتفي بما أشرنا إليه منه. إذن هذا فيما يتعلق بالجانب الإيقاعي في النص.
1: نعم.
0: الإيقاع البنيوي، الإيقاع الصوتي، الإيقاع الطباعي الجدولي. أشير إلى خاصية أعتبرها أساسية في هذا النص، وأعتبرها منبع الشعرية فيه. هذه الخاصية هي الخاصية الاستعارية. فالنص فيه فيض استعاري عجيب. هو استعارة من أوله إلى آخره. على سبيل المثال، تستعمل الكاتب هذه الاستعارات فتقول: جناح الوجع، هل للوجع جناح؟ لا. سم الخداع، هل الخداع سم؟ لا. تشطرني الذكرى، هل الذكرى تشطر في المعنى العادي للكلمة؟ لا. يشطبني الحلم، فجر الألم، أحمل عمرا يكابر، هل يكابر العمر؟ تتحدث عن النبض الجاثم، النبض عادة لا يمكن أن نقول عنه إنه جاثم. عن كوم الخطايا، عن عمر الحكاية، هل الحكاية عمر؟ عن عيون المرايا، هل رأيت في حياتك أستاذ عروسية عيون المرايا؟ لا، هذا نظرت إلى الأشياء نظرة عادية. لكن إن نظرنا إلى الأشياء نظرة إبداعية شعرية فيمكن أن نرى في المرايا عيونا، وهذا ما حدث في النص. زرعت شمسا، كيف تزرع الشموس؟ لا تزرع إلا في الشعر، وهذا ما حدث. لتحدث الليل، عناق يستند إلى خيوط الضوء المرتجفة، استعارة في استعارة في استعارة، ترتجف الاستعارات هنا. استعمل الصورة الواردة في النص. غفلة لا تغيب، وقيسي على هذا. يسكنها النسيان، كل فجر يسحف بعدك يترجل الندى، تتحدث عن مسافات الريح، متاهة السؤال، مساحات الروح المتعبة. يصرخ الريح، هكذا قالت، في جوف الحيرة، هل الحيرة دي جوف؟ وهكذا كما قلت تتناسل الاستعارات في هذه القصيدة، بل أعتبر القصيدة استعارة من أولها إلى آخرها. والاستعارة تخلق معان جديدة، ترسم صورا غريبة غير مألوفة، وتلك هي وظيفة الشعر، أن يجعلنا ننتبه إلى معان ما ألفنا الانتباه إليها، والشعر أيضا يجعلنا نرى ما لا نراه بالعين اليومية المجردة التي ننظر بها إلى الأشياء في واقعنا العادي. هذه الخصائص الفنية مجتمعة، وأهمها كما قلت الخاصية الاستعارية، جعلت نصها شعريا بالفعل، جعلته موحيا مؤثرا، وجعلتنا نتفاعل معه. رغم أن الموضوع نعرفه، موضوع الوداع، وداع المتحابين، ومع ذلك نتفاعل مع النص ونستسيغه. وذاك هو فضل الأدب على الإنسان، في أنه يمكنه من أن يعبر عن المعاني العادية بلغة جديدة، تجعل العالم كأنه يولد من جديد، وتجعل علاقتنا بالعالم وبأشيائه وبكلماته وبكائناته، تجعل هذه العلاقة علاقة جديدة لا عهد لنا بها منذ قبل. إذن هذه هي أهم الملاحظات التي أحببت أن أسوقها في خصوص التعليق على الجانب التشكيلي الفني في هذا النص، نص ودعتك لبسمة الهواري.
1: نعم، شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به في هذه القراءة للمعنى والمضمون وللتشكيل الفني لهذا النص الشعري لصديقة البرنامج بسمة الهواري، وأعني بذلك نصها ودعتك. سنتوقف عند استراحة غنائية، نعود بعدها إلى الركن الموالي في لقائنا، وهو ركن في الميزان. وفي الميزان نضع النصوص وننظر في صياغتها اللغوية، ربما في بعض الأخطاء أو الهانات التي يمكن أن تكون قد تسربت إليها، وكذلك نقدم بعض النصائح التوجيهية لأصحاب النصوص الإبداعية. وفي هذه الشبكة الحالية نستمع إلى صاحب المحاولة وهو يتفاعل مع هذا الركن، وهو ربما يدافع عن نصه وعن اختياراته، لنرى ذلك بعد النغم وشارة الركن.

0: الميزان. إذا سنضع هذا النص دكتور فؤاد، نص ودعتك لصديقة البرنامج بسمة الهواري الحاضرة معنا هاتفيا، وستتابع هذا الركن أكيد بكل انتباه، لأنه بعد هذا الركن تكون الفرصة متاحة للتفاعل مع ما سيقدمه ويقترحه الدكتور فؤاد. فكيف قرأت هذا النص لغويا دكتور فؤاد، يعني من حيث الصياغة اللغوية إلى أي مدى وفقت صديقتنا بسمة في صياغة نصها هذا ومحاولتها الإبداعية هذه؟
1: أتحدث عن لغة النص فأقول إن بسمة الهواري تحسن الكتابة باللغة العربية، هي ماهرة في الكتابة باللغة العربية، نصها يدل على ذلك. وفي تقديري لا يستطيع الانخراط في الكتابة الاستعارية إلا من تجاوز القدرة على الكتابة العادية، وبينت كيف أن هذا النص هو نص استعاري من أوله إلى آخره كما قلت. إذن أشير إلى هذا الأمر وأعتبره أمرا إيجابيا، هي تحكم صياغة النصوص وهي تمتلك صناعة هذه الصياغة، لأن الصياغة صناعة ما في هذا شك. اللغة العربية لها قواعدها ولها قوانينها ولها خصائصها التركيبية المعروفة. ومع ذلك لدي ملاحظة تتعلق باستعارة وردت في هذا النص وبدت لي في حاجة إلى مزيد من الاشتغال عليها. العبارة هنا فرنسية، الفرنسيون يقولون نشتغل على هذا الأمر. بالنسبة إلينا استوعبنا هذه العبارة وعربناها وأصبحنا نستعملها. أعني هذه الاستعارة في حاجة إلى مزيد من الاشتغال عليها، أي إلى مزيد من التجويد والتطوير والتحسين. يتعلق الأمر بقولي بسمة الهواري خيوط الضوء المرتجفة من غفلة لا تغيب. في الحقيقة الأمر بدا لي مشكلا في قولها من غفلة لا تغيب. استحسنت جدا الصورة، خيوط الضوء المرتجفة، استحسنتها واعتبرتها صورة شعرية بامتياز. لكن لفت انتباهي حديثها عن غفلة لا تغيب. في جميع الحالات هذا الانطباع الذي حصل لدي، أدعوها إلى مراجعة الأمر، فإن بدا لها ما لم يبدو لي فهي صاحبة النص وهي حرة في أن تفعل بنصها ما تريد. ترين أستاذ عروسية أنني لا أدعوها إلى الدفاع عن نصها، بل أدعوها إلى أن تكون صاحبة نصها. إلى أن تكون سيدة نصها بامتياز. وسيد النص له من سعة الصدر ورحبته ما يجعله مستمعا لما يقال له، لكن القرار الأخير يعود إليه لأنه طبعا صاحب النص ولأنه سيد النص. هذا في مجالي السيادة على النص، لنقل الأمر على هذا النحو. لكن في مجال النحو هناك أمر لافت للانتباه في قولها يصرخ الريح. الريح في اللغة العربية مؤنثة. الريح ليست كلمة تحيل على المذكر، هي كلمة مؤنثة في معظم الحالات، هكذا هي وضعية هذه الكلمة ومنزلتها في اللغة العربية. لذلك نقول تولول الريح، تصفر الريح، تنفخ الريح، تهب الرياح أو الريح. وحتى في الاستعمال القرآني الريح تستعمل هذا الاستعمال المؤنث. إن أحبت هي أن تذكر الريح هكذا رغم كل شيء فهذا شأن يهمها، نقبل منها هذا إن كانت عارفة بأن الريح في الأصل كلمة مؤنثة ومع ذلك أرادت أن تذكرها، يصبح ذلك اختيارا فنيا تتحمل مسؤوليته. أما إن كانت جاهلة لذلك فهذا خطأ لغوي، ولا عيب في أن نقع في الأخطاء اللغوية، نحن نتعلم من البداية إلى النهاية. طريق العلم والتعلم لا يقف عند حد ولا تقف عند حد، كلمة طريق تؤنث وتذكر في اللغة العربية كما تعرفين. ولذلك أحببت أن ألفت انتباه بسمة الهواري إلى هذا الأمر، فيصرخ الريح في تقديري يجب أن تكون تصرخ الريح، ثم هي عدلت عن تولل وعن تصفر وعن تنفخ وعن تهب وفكرت في تصرخ، هذا من حقها لأنها تتعامل مع السياق استعمالا مجازيا. أرادت أن تصور الريح في صورة من هو يصرخ ولها ذلك بطبيعة الحال. هذا رأيي في لغة النص، وقد بدت لي هذه اللغة على قدر من الإحكام كما قلت ذلك منذ حين.
0: شكرا دكتور فؤاد على هذه القراءة وهذه الملاحظات بخصوص هذه المحاولة الإبداعية لصديقة البرنامج بسمة الهواري. بسمة، نعود لك من جديد، وهذه المرة في تفاعل مع ما قدمه الدكتور فؤاد. استمعت في مرحلة أولى إلى تحليله للمعنى والمضمون وقراءته للصياغة الفنية لهذه المحاولة الإبداعية، ثم استمعت إلى هذه القراءة النقدية التقييمية، إذن التقويمية كذلك، فكيف ستتفاعلين مع ما تفضل به الدكتور فؤاد؟
2: فعلا يعني لقد أبدع الأستاذ فؤاد القرقولي في تحليل

0: وعدم غياب التي لا تغيب، معناها غياب الإدراك وهو لا يغيب، يعني هناك اتباق. أنا كلي حبيت نأكد عليها هذه، معناتها في العادة الغفلة هي معناها نكون وإحنا في غفلة، معناها منش في أتم الإدراك.
1: واضح واضح سيدة بسمة.
0: والغفلة هذه لا تغيب.
1: فقط أسألك، هل تتفقين معي في أن هذه الاستعارة في حاجة إلى مزيد من التجويد أم لا؟
0: يمكن، أما أنا حبيتها.
1: واضح.
0: حبيتها واضح. من غفلة لا تغيب.
1: لكن لاحظت أنك وجدت نفسك مجبرة على التوضيح، لاحظت هذا؟ فهذا يعني هذا يعني أن في الأمر مشكلة، هذا المشكل تعاملي معه بالوجه الذي ترينه مناسبا ويخدم النص من الناحية الشعرية.
0: أستاذي فاضل، هل ترى أنه في هذه الجملة ما يفقد النص معناها المعنى نتاعو الحقيقي؟
1: أرى في هذه الجملة ما يستدعي مزيدا من التجويد فقط.
0: يعني
1: تعاملي
0: يعني
1: مع الملاحظة بالوجه، لا يعني بدت لي الاستعارة لا تدل على أمر يعني محتمل، لا أقول على أمر واضح. بدت لي الاستعارة كأنها لا تخضع لمنطق.
0: فهمتك.
1: لا يعني هذا أن الاستعارة تخضع للمنطق المنطق العادي الذي نتعامل به في حياتنا العادية، لا، لكن لا تخضع لمنطق شعري، لا تخضع.
0: يعني لا تخضع في كلمة لا تغيب خاصة.
1: تماما. على كل فكري في الأمر، أنت لست مجبرة مع اعتبار هذه الملاحظة حكما باتا لا يقبل النقد ولا يقبل التعقيب، لا، فكري في الأمر فقط.
0: نعم.
1: اعتبريني قارئا أو سامعا بهذا المعنى.
0: وهذا هو الهدف يعني.
1: تماما، هذا هو الحوار. وهذا لا ينقص من عملك شيئا كما قلت، هو نص موافق.
0: بالعكس، يعني نحن في حاجة أكيدة إلى هذا النقد. في حاجة أكيدة فعلا. أما بخصوص الريح، أنا شخصنت الريح، أنا يعني قمت بشخصنة الريح فجعلتها إنسانا ولها صوت ولها معناتها، فهي قادرة على الصراخ.
1: هذا من حقك، هذا من حقك إبداعيا وشعريا.
0: نعم. أما الريح هي معناتها فعلا مؤنث، وهي مكتوبة عندي.
1: تمام.
0: في هذه الطبعة التي أمامي مكتوبة تصرخ الريح. ما نعرفش إذا كان هي واضحة عندكم تصرخ.
1: لا، في النص الذي وفيت به برنامج يصرخ.
0: ملا هذيك غلطة، ملا على خاطر هذي في الطبعة اللي هي عندي توات تصرخ الريح.
1: وواجب البرنامج التنبيه للأخطاء.
0: نعم.
1: بكل
0: تصرخ الريح، وهذه معتها هي معتها غلطة مطبعية أكيد، لأنها عندي تصرخ الريح.
1: تمام. شكرا لك بسمة.
2: شكرا بسمة، تبقين معنا، ما زلنا مع مختلف فقرات هذا اللقاء، وبلغنا معك منتهى المطاف. منتهى المطاف.

0: في منتهى المطاف تعودنا دكتور فؤاد أن نقدم مجموعة من الملاحظات الختامية لصاحب أو صاحبة المحاولة الإبداعية. بما أن صديقتنا بسمة معنا على الهواء وترافقنا في هذه الحصة، بماذا ستتوجه إليها في ختام هذه الرحلة في عوالم نصها ودعتك؟
1: وفي ختام هذا الحوار اللطيف الشيق معها حولها وحول تجربتها في الكتابة الأدبية، في خاتمة المطاف أقول ما يلي: إن بسمة الهواري كاتبة نص ودعتك استطاعت بما وفرت في هذا النص من الخصائص الفنية أن تمنحه هوية شعرية، رغم أن معنى الفراق كما قلنا في هذا التحليل معنى متداول معروف. يتبين من النظر في هذا النص أن صاحبته تمتلك تجربة في صياغة النصوص الأدبية لا شك في هذا، وهي مولعة بكتابة الشعر بوجه خاص،

0: ما ألمسه أيضا هو أن بسمة الهواري قادرة على تطوير هذه التجربة، قادرة على التقدم في مسار هذه التجربة، قادرة على مزيد التوغل في طريق الإبداع. لها مؤهلات هذا واضح، لها إمكانيات ولها قدرات، هذا واضح من خلال هذا النص. لذلك نوصيها بتوسيع دائرة اطلاعها على النصوص الشعرية والأدبية المتنوعة. هذا لابد منه. لا نطور تجربتنا إلا بتوسيع الاطلاع على تجارب غيرنا. إن كنت تتقنين لغة أجنبية فاقرأي شعرا عربيا واقرأي شعرا أجنبيا كذلك، كل هذا يفيد في تطوير تجربتنا الإبداعية. أوصيها كذلك بتنويع المواضيع التي تتناولها في نصوصها. هي أشارت منذ حين إلى أنها مهمومة هما يوميا بالشأن الاجتماعي وبالحالات الاجتماعية وبالأوضاع الاجتماعية التي تبعث فعلا على الانشغال. فلما لا تفكر بسمة الهواري في تحويل هذا النسق اليومي، في تحويل هذا الاهتمام اليومي إلى معين تنهل منه مواضيع لتكتب أدبا، لتكتب شعرا، لتكتب قصة، لتكتب خاطرة، لتكتب ما تشاء أن تكتبه. تنويع المواضيع مهم ويشكل علامة على نضج التجربة. لا يعني أن تجربة بسمة الهواري ليست ناضجة، قلت هذا وحسمنا الأمر، هي بلغت درجة محترمة في مجال تجربتها الأدبية. ولذلك أستاذ عروسية أتوقع لبسمة الهواري حضورا أكثر بروزا في الساحة الأدبية، وأشجعها على التفكير في نشر أعمالها، وهي أشارت إلى ذلك بطموح وشوق وبخوف في نفس الوقت. لمست في نبرتها بعض التهيب من هذا. لا، نتشجع ونعرض أعمالنا على الناس وننحت لأنفسنا بكل تواضع، والمبدع لا يكون إلا متواضعا، ننحت لأنفسنا مكانة فيما يسمى الساحة الإبداعية. ثم أحذرها من أمر أشارت إليه حين تحدثت عن المعين الذي أحيانا ينضب. هي استعملت كلمة الجفاف،
1: الجفاف،
0: الجفاف الإبداعي. أقول لها لا ترتاحي إلى هذا الجفاف، لا تقبليه بيسر، حاولي أن تتصدي له. فلا شيء يطور التجربة الإبداعية مثل المواظبة، مثل المداومة على الكتابة. وهذه إذن نصيحتي إليها، المواظبة على الكتابة والمداومة عليها. لا أملك إلا أن أشجعها، إلا أن أجدد شكرها لثقتها في برنامج على طريق الإبداع، وأتمنى لها تمام النجاح والتوفيق في هذه التجربة التي اختارت أن تخوضها، تجربة الكتابة الإبداعية وتجربة الكتابة الشعرية. وعسانا نلتقي مع بسمة الهواري في قادم الدهر مع نص آخر من نصوصها.
1: شكرا دكتور فؤاد. بسمة شكرا لك على قبول دعوتنا في هذا اللقاء من برنامج على طريق الإبداع، ونستمع إليك في كلمة أخيرة بعد هذا التجوال وبعد هذه الرحلة في عوالم نصك ودعتك.
2: أسعدتني فعلا أن يكون نصي محل يعني تحليل ومحل معناتها تقييم، وهو نص ودعتك هو معناتها أقرب النصوص إلى قلبي، يعبر على تجربة عاطفية، معناها تجربة أدبية. تعرفين أن الألم هو الوجه الآخر للجمال، معناها وهو كله ألم يعني. وأنا في هذه اللحظة أشكر ألمي الذي أفاق حرفي من غفوتي، وكما أشكر حزني الذي حرك في داخلي سواكن الإبداع. يعني لولا الحزن لما كان القصيد. عندما يفيض الألم على زفاف الوجهين تكون القصيدة في نهاية الأمر.
1: جميل، شكرا لك بسمة الهواري، بالتوفيق إن شاء الله، ويا رب نحتفي بإصداراتك القادمة ونحتفي بك شاعرة تصدح بشعرها في المنابر الشعرية والتظاهرات الثقافية. شكرا لك مرة أخرى.
2: شكرا
1: لك مرة أخرى بسمة، إذن على قبول دعوتنا. ومع بسمة ومع هذه الكلمات نأتي إلى آخر ركن دكتور فؤاد في على طريق الإبداع، ركن هدية الختام، فماذا اخترت لمستمعينا ومستمعاتنا في ختام هذا اللقاء؟
0: هدية الختام هذه المرة أستاذ عروسية تتمثل في بعض المقاطع المقتطفة من قصيدة بدر شاكر السياب الشهيرة، قصيدة أنشودة المطر.
1: هدية الختام أنشودة المطر. عيناك غابتا نخيل ساعة السحر، أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر. عيناك حين تبسمان تورق الكروم، وترقص الأضواء كالأقمار في نهر. يرجه المجداف وهنا ساعة السحر، كأنما تنبض في غوريهما النجوم، وتغرقان في ضباب من أسى شفيف. كالبحر سرح اليدين فوقه المساء، دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف، والموت والميلاد والظلام والضياء. فتستفيق ملء روحي رعشة البكاء، كنشوة طفل إذا خاف من القمر. كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم، وقطرة فقطرة تذوب في المطر. مطر مطر مطر. تثاءب المساء والغيوم ما تزال تسح، ما تسح من دموعها الثقال. كأن طفلا بات يهذي قبل أن ينام، بأن أمه التي أفاق منذ عام فلم يجدها، ثم حين لج في السؤال قالوا له بعد غد تعود. لابد أن تعود. وإن تهامس الرفاق أنها هناك في جانب التل تنام نومة اللحود، تسف من ترابها وتشرب المطر. مطر مطر. الإمضاء بدر شكر السياب. هكذا مستمعينا ومستمعاتنا نأتي إلى ختام هذا اللقاء من برنامج على طريق الإبداع. كنا معكم منذ حوالي ساعة من الزمن، وقد تجولنا في رحاب محاولة إبداعية جديدة تحمل عنوان ودعتك لصديقة البرنامج بسمة الهواري. وإلى أن نلتقي معكم مع محاولة إبداعية جديدة تكون قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. نرجو لكم متابعة لبقية برامج صوت إرادة الحياة وبرامج الإذاعة التونسية. مع أجمل تحيات الدكتور فؤاد القرقوري وعروسية بوميزة بن موسى. إلى اللقاء.
3: على طريق الإبداع،
4: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
3: دربة مع فؤاد القرقوري.
5: تونس الثقافية،
6: صوت إرادة الحياة.
7: الناس الكل أجرب شبيك خواف صح؟
8: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل، اللي بمخه يبعد على الخطر.
9: يا خواف
8: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
10: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: تونس الثقافية،
6: صوت إرادة الحياة.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. سأقترح عليكم عودة إلى إشكال من فك حاضرا لكل من يتساءل عن صلة الثقافة العربية بالمسرح، وهذا السؤال حاضر كذلك للمجتهدين للتأريخ للمسرح في علاقته بالثقافة العربية الإسلامية. وغالبا ما يكون الإقرار بأن المسرح بميم التاج تياتر تي ماجيسكول لم يكن مندرجا ضمن مجالات التعبير الفني والأدبي في الثقافات العربية الإسلامية، مقارنة بما كان عليه الأمر بالنسبة إلى الثقافة الأوروبية التي بنت منظومة تسعى لكي تكون متناغمة متماسكة واضحة المعالم وواضحة المراحل، فتنطلق عند الكلام عن المسرح من اليونان، والكلام عن التراغوذيا، والكلام عن أشكال من التعبير أدت إلى نشأة، طبعا الكلام عن الديثيرامب مثلا، والمميزة بين الشعر الغنائي والشعر الدرامي. ولعل الكتاب الذي نزل المسرح عامة والتراجيديا خاصة في إطار الثقافة الغربية الأوروبية هو كتاب البوتيقة لأرسطو. وطبعا أرسطو أخذه الغرب باعتباره جزءا منهم، وهو مجال للنقاش والحوار. فطه حسين مثلا يعتبر أرسطو مشرقيا أكثر منه غربيا، ولهذا في كتابه مستقبل الثقافة في مصر، وفي الواقع هو تكلم عن مستقبل الثقافة في البلاد العربية من خلال مصر، يحاول أن يعيد تاريخ الفكر بجعل هذا أن أرسطو هو جزء من الثقافة العربية الإسلامية، وأن للغة العربية الإسلامية وللفلاسفة والمثقفين العرب باع ودور في امتداد هذه منجزات أرسطو ومنجزات اليونانية بصفة عامة. لكن لنقر مع ذلك بما هو قائم، فالكلام عن المسرح إنما يحيلنا على تراكم في الإنتاج المسرحي الفرجوي الأدبي كذلك الفلسفي. فلنقر بأن بطبيعة الحال هذا التراكم صار في طريق بينة، ومن فك يتأسس على بنية متكاملة خاض فيها الفلاسفة، سواء منهم القدامى أو المحدثين أو المعاصرين وما زالوا. إذن هذه المسألة من فكت تطرح بصور مختلفة. من بين طرق أو أشكال ظهور هذا الإشكال صور من التعبير عن نوع من الإحساس بالإحباط. كيف مر العرب ومرت الثقافة العربية بالمسرح دون أن تنجز فيه، دون أن تتبناه، دون أن تستوعبه وتنتجه؟ هذا طريق يعني كتب فيه وكتب وكتب. لكن هناك طريق آخر خيض فيه في هذه المسألة بشكل يضع موضع السؤال هذا الإقرار ويبحث عن ما يمكن أن يعتبر شكلا من أشكال المسرح الذي قام بين المنتمين إلى الحضارة العربية الإسلامية، وفي هذا صاروا في مسارات مختلفة. سترافقنا في هذه الحصة نغمات وإيقاعات أنور إبراهيم وتجلياته.

من بين من خاض في هذه المسألة نقاد ومسرحيون وفاعلون في الحياة المسرحية، وخاصة عند ما تجلى أن المسرح في البلاد الأوروبية وفي الحراك الذي نعرفه التفكير في المسرح وفي جوهره، أن هناك وضعا لموضع السؤال للسردية الغربية، نستطيع أن نقول للكلام عن تاريخ المسرح. فهناك من ذهب إلى ما قبل اليونان في شأن البحث في الفلسفة وفي العلوم الصحيحة، الرياضيات، إلى غير ذلك، إلى مصر، إلى الإسكندرية، إلى الفراعنة. هناك من ذهب إلى بابل العراق باحثا عن صور من أشكال التعبير التي تلتقي مع المسرح أو تشقه الأهم ما يميز هذا الجنس من التعبير. هناك من ذهب إلى التشكيك إن شئنا في هذه السردية، لكن هذا الأمر لا يغير شيئا كبيرا من الواقع القائم، هذا الواقع الذي كلما تكلمنا عن المسرح في بلداننا العربية وتكلمنا عن المسرح ممارسا، الإحالات المرجعية تبقى دائما مرجعيات غربية أوروبية. لكن طرح الإشكال بصور أخرى، هو أن المسرح ليس شكلا وقالبا فحسب، بل هو يختزل روحا، يختزل نظرة للعالم من حيث هو شكل، ليس من حيث ما يمكن أن يقول. وخذ في هذا الأمر بحثا عما عبر عنه بعضهم بتأصيل المسرح أو أصالة المسرح، ولقد خذنا في هذا الأمر في كتابنا هو إشكاليات تأصيل المسرح العربي، واستعرضنا أهم ما طرح كخطاب يدعو إلى ممارسة للمسرح في الثقافة العربية لا تقتصر على السير على منوال المسرح الغربي الأوروبي، وإنما السعي للبحث عما يمكن أن يقوم عليه مسرح عربي ليس مسرحا يكتفي بالكلام عن القضايا العربية. وخذنا في هذا الكتاب وفصلنا القول، ورأينا أنه لإن كان سؤالا مشروعا وقائما فإن طرق التعامل معه في أغلب الأحيان تعود إلى نقطة الانطلاق، إذا ما اعتبرنا أن الغالب هو البحث على ما يشبه ما قام عليه المسرح في أوروبا. لكن هناك طريق آخر يتعلق بالبحث في المسرح الأوروبي نفسه عما يخرج عن السردية المتعارفة. وفي هذا المجال لعل طرقا جديدة فتحت أمام الباحثين عن جوهر المسرح. عندما نقول جوهر المسرح ننظر في الكتابات والتحاليل التي تضع موضع السؤال عن منطق المسرح الغربي كما هو معروف، وتبحث في الثقافة الغربية بتعددها عن حالات مسرحية فورم دو تياتراليتي قد أهملت أو وضعت جانبا، وهو مجال للبحث كبير أدى
فيما أدى إليه إلى الكلام على الإثنو سينوغرافيا وإثنو تياتر إلى غير ذلك، وهو يلتقي مع السردية الغربية، ولكن بروز مقولات جديدة تتكلم عن الأداء، الفنون الأدائية performing، و performing هذه تتسع لتشمل المسرح المعروفة والمسرح غير المعروف والمسرح الذي كان والمسرح الذي يمكن أن يكون، وهو مجال هام جدا يمكن البحث فيه ويمكن القول فيه ويمكن أن نقف على تصنيفات من قال في هذا الأمر وما وراءه طبعا من منطلقات فكرية سياسية إيديولوجية في بعض الأحيان.

لنركز الآن هذه الحصة في حصص لاحقة عن هذا الشاغل الذي شغل عددا من المسرحيين والفنانين العرب والمفكرين العرب لإعادة أو لزيارة سعيا إلى اكتشاف ما كان يمكن أن ينطلق منه ليبنى مسرح عربي لا يقوم على مرجعيات جمالية خارجة عن الحس العربي، عن المرجعيات العميقة للحس العربي. وتعددت الإحالات، تعددت المقترحات، وما أدى ببعض الباحثين الذين قدموا أعمالا جدية جدا من حيث السعي إلى سبر مظاهر الحياة الثقافية العربية الإسلامية القديمة وتحديد والتعريف بما ذهب بعض الناس لاعتباره أشكالا من المسرح الممكن. ولعل أهم عمل جدي في هذا المجال أنجزه كاتب مسرحي وباحث ثبت سوري اسمه علي عقل عرسان. هذا الكاتب طبعا كتب مسرحيات وعاش ما عاشه المسرحيون والمفكرون في المسرح، وانشغل بما قيل حول السردية الغربية والبحث عن طرق أخرى تعيد الحياة لموروث وتسعى إلى تبنيه وإعادة صياغته. علي عقل عرسان إذن أتى من الكتابة المسرحية، فهو كاتب أساسا مسرحي. يمكن أن نذكر عددا من مسرحياته المنشورة مثل ثلاث مسرحيات: زوار الليل، الشيخ والطريق، الفلسطينيات، كتب الغرباء، رضا قيصر، السجين رقم 95، عراضة الخصوم، ثم كذلك الأقنعة، إلى غير ذلك من المسرحيات المنشورة. ولكن بدأ في البحث بحثا جادا عن ما سماه هو، وهذا مقترح لافت الانتباه يمكن أن يتكلم حوله، يمكن أن يحلل الكتاب الذي نشر. إذن يستعمل مصطلحا لافتا للانتباه، هو الظواهر المسرحية عند العرب. لاحظوا هنا أنه لم يقل المسرح أو الأشكال المسرحية، تكلم عن الظواهر. وعبارة الظواهر طبعا تحيل على ما ليس موصوفا به الظواهر المسرحية، إذن فهي ليس مسرح، بل ما يمكن أن تكون له علاقة بالمسرح، ما يمكن أن يكون منطلقا للمسرح، لكن كأنه لا يقر باكتمال سمة المسرح فيما سيعرضه. إذن منطلقه هو هذا، منطلقه فيه نوع من النسبية، وفيه كذلك منطلق يقوم على نوع من المعرفة بالمسرح بممتاج كما عرف، وهو أقرب ما يكون إلى من أراد أن يذهب في طريق من بحث عما يمكن أن يقوم عليه مسرح عربي أصيل، لنقل عوض أصيل ذو خصوصية، أو منطلق من موروث ما زال حيا
في حياتي في الثقافة والثقافات العربية الإسلامية. القيمة هذا الكتاب هو هذا العمل الدؤوب على الجمع والتنميط والعرض وتقريب المواد المتكلم عنها عند كثير من أصحابي التطلعات لمسرح بين ظفرين عربي أصيل دون معرفة في بعض الأحيان بحقيقة هذه الظواهر، أو نستعمل عبارة على عرسان هذه الظواهر المسرحية. إذن فجهد علي عقل عرسان أنه استعرض كل ما أشير إليه وأكثر باعتباره مسرحا عربيا كامنا أو كائنا أو ممارسا، ولكنه لم يعترف به كما هو. كتاب الظواهر المسرحية عند العرب يختزل ما استعرضه عدد من الباحثين في كل مرة عن ظاهرة بذاتها. هو برنامجه هو تقديم هذه العناصر بشكل منظم، وبتقديم بعض العينات اللافتة للانتباه والتي من شأنها أن توفر للباحثين سواء المنشغلين بالجماليات أو للفنانين للكتاب الباحثين عن مسالك للمسرح تربطهم بالثقافة العربية الإسلامية، لا فيما كانت عليه بل فيما امتدت فيه.

لنستعرض ما نمطه علي عقل عرسان في كتابه الضخم الذي يتجاوز 765 صفحة. استعرض فيه، قلت إذن هذا الكتاب وجد صدى هاما وواضحا عند القراء والمنشغلين بالمسرح وبالثقافة، وهو ما يفسر طبعاته المتتالية. فهو صدر أول مرة سنة 81 و900 ألف عن منشورات اتحاد الكتاب العرب، وأعيد نشره 83 و900 ألف في طبعة ثانية، ثم أعيد في طبعة ثالثة سنة 85 و900 ألف، ولعل طبعات أخرى لحقت به. هذه الطبعات المتتالية تبين أنه وجد صداه، وجد قراءه.

لنا نستعرض ما وثقه علي عقل عرسان في كتابه. وثقه لأن المسألة فيها توثيق، ولكن وثقه بتوثيقا لا يخلو من رؤية ولا يخلو من معرفة ولا يخلو كذلك من وعي بإشكاليات ما استعرض وما ذكر. اعتمد علي عقل عرسان منطقا يقوم طبعا على التاريخ، فبدأ بما سماه هو بتجليات مسرحية في مظاهر دينية ودنيوية، تكلم عن ذلك وقت الجاهلية أو ما قبل نشأة الإسلام، تكلم عن الرقص في الطقوس الدينية والدنيوية، تكلم عن مظاهر الاستسقاء، تكلم عن شكل من أشكال الكتابة الحية المنافرة، وذكر بعض العينات من هذا الشكل من أشكال التعبير الأدبي القائم على صلة تفاعل نرى صورا منها ما زال مستمرا إلى حد الآن. تكلم عن منافرة عامر وعلقمة، فترون أنه يستعرض الظاهرة ولكن كذلك يختار عينات تكشف هذه الظاهرة وتبرز ما يمكن أن يعتبر عنصرا يمكن أن يقوم في يمكن أن يقوم عليه المسرح أو الحالة المسرحية، لا تاتخليتي، حالة مسرحية. إخواننا المشارقة تكلمنا عن التمسرح، ولكن المقصود هنا هي الحالة المسرحية، المسرح دون أن يرتبط بشكل من أشكال المسرح بذاته أو نوعا منه. إذن هذه الحالة المسرحية يبحث عنها، إذن ويذكر ويستعرض بعض العينات منها. ثم بعد ذلك في فصله الثاني يبدأ بما ورد في صدر الإسلام ويتكلم عن المندرين والملهين، ويستعرض فكرة النادرة، ولكن هذه النادرة في حضور جمهور يتفاعل معها، وفيها وقف ورأى ما يمكن أن يكون عنصرا من عناصر هذه الحالة المسرحية، ستات قليتين. وبعد ذلك في الفصل الثالث يبدأ بالبحث في الحكاية والقص عن هذه الظواهر أو هذه العناصر كما قلت للحياة أو للحالة المسرحية، ويتكلم عن ظاهرة أخرى اجتماعية ثقافية هي النياحة أو النوح، إذن المرتبط بالموت، إذن ظاهرة، إذن فهو أشبه ما يكون بالطقوس التي تصاحب الموت وما يمكن أن ينشأ عن هذه الحالة من فنون القول وفنون خلق الحالات المتناغمة معها. فالنياحة والنواح والنواحين، إذن هناك معرفة، هناك خبرة، هناك فنيات من فنيات التعبير التي مشان تسعى إلى إحداث حالة ما. نعود من جديد إلى الحالة المسرحية. في الفصل الرابع يتكلم عن القصص والمرويات التراثية، ويركز على حكاية غالبا ما كثيرا ما وردت في كتب المؤرخين للمسرح العربي، وخاصة منهم الباحثين عن صور من تجلي المسرح في التراث،
وأقصد بذلك حكاية أبي القاسم البغدادي، يضعها في متناول القراء. ثم حكاية الشيخ صنعان، ويمر إلى رسالة التوابع والزوابع التي كذلك تنبني على خلق مناخ وعوالم وشخصيات تدخل في حالات وترتبط بارتباطات وتتناقض وتخلق حالة مسرحية انت خليتي. ويمر إلى كليلة ودمنة التي كثيرا ما وردت كذلك، معلوم أن كليلة ودمنة إذا هناك شخصيات، وخاصة هناك المتكلم المجسد والمشاهد المتابع، فنحن نكاد نكون في محضر حالة مسرحية حية. ثم يذكر بعض القصص التي لم ترتقي أو لم تحظى بأن تكتب كتابة، إذن فهي من باب الموروث الشفوي المتكلم عنه. ثم في الفصل الخامس يفرد هذا الفصل للكلام في مجال سنفصل القول فيه في الحصص القادمة، وهي المقامة. المقامة، المقامة باعتبارها فنا أدبيا، ولكن هذه الكلام عن المقامة غالبا ما تواتر ذكرها عند الباحثين عن حالات الحالات المسرحية العربية، الحالات المسرحية التي أمكن نقلها من الحياة الاجتماعية إلى الكتابة الأدبية، أو من المعيش من الشفوي إلى المكتوب. وطبعا يركز على المقامات بديع الزمان الهمذاني، ويذكر عينات هامة منها المقامة المضيرية، يتكلم عن مشهد في المقامة الحلوانية ومشهد آخر في المقامة المضيرية، فهو لا يكتفي بذكر ذلك بل يحاول أن يحول النص الأدبي إلى مشاهد. وتلاحظون هذا فكرة المشهد، إذن ليس الباب ليس الفصل وإنما المشهد، دائما بحثا عن هذه الحالة المسرحية. وفي الفصل السادس يتكلم عن الإسراء والمعراج، وهذا طبعا معتقد راسخ في المرجعيات الشعبية

عن حلقات الذكر، وكشف بعض صور الحالات المسرحية، ووقف وقفات عند حلقات الذكر الصوفية كما قلنا، على الحضرة اليشرطية الشاذولية، ثم الطريقة القادرية، ثم الطريقة الرفاعية، كل ذلك انطلاقا من كون هذه كلها فيها ما سميناه بحالة مسرحية. حالة مسرحية فيها حراك، فيها أطراف تتفاعل بشكل حي ومباشر مع وضعية، مع حالة، مع سعي إلى التجاوز بالنسبة إلى مثلا الذكر الصوفي. ثم نظر إلى ما اعتبره كذلك حالات مسرحية انطلاقا من الاحتفالات، وركز على عاشوراء، وعرض بعض نصوص التعزية والتعازي، ثم الاحتفالات بالمولد النبوي، ثم أعياد النيروز، إلى أن وصل إلى، وهنا عود على بدء، إلى القص والحكي الذي استمر إلى نهاية القرن العشرين، وهو القص الشعبي أو الحكواتي، وذكر وعرض عينات عن ذلك. إذن هذا الكتاب استعرض هذه الظواهر، وخاصة جعلها في متناول الناس. سعي علي عقل عرسان للشمول سعي بين وواضح، وعمله على إبراز هذه ما أسميت أنا بالحالة المسرحية من خلال أشكال من التعبير الأدبي أو أشكال من التعبير الشعبي أو أشكال من الطقوس، هو كله يصب في مصب واحد، أن رصيدا في التراث والموروث وفي الصلة بالمسرح كان يمكن أن يكون مسرحا، ولعله مسرح قائم لكن ليس على الطريقة أو على الشاكلة التي قام عليها المسرح الغربي أو المسرح بميم التاج.

0: ما زلنا مع علي عقل عرسان وكتابه الظواهر المسرحية عند العرب. إذن هذا الكتاب كان حاجة من الحاجات، كان من الضروري أن ينجز في إطار الشاغل الذي ذكرته والمتمثل في البحث عما يمكن أن يكون نقطة انطلاق لمسرح، أولا معرفة أن هناك أشكال أخرى لممارسة المسرح أو أشكال أخرى ممكنة لكنها لم ترتقي أو لم تتحقق من خلالها ممارسة منظومة منظمة أو على الأقل قائمة ومتماسكة ونجأ عنها تراكم يعطي لهذا النوع من التعبير موقعا يعترف به. لكن هذه الظواهر قد مورست، ولعل أشكال المسرح أو الحالات المسرحية التي المشار إليها ما زالت حية وموجودة، لكن ليست حسب المنطق الذي قام عليه المسرح واستوى وبني وتراكمت نتاجاته وبني بشكل يمكن أن يوصف ويمكن أن يحلل ويمكن كذلك أن تنمط أنواعه. لكن مع ذلك رغم هذا الجهد فإن عمل علي عقل عرسان يكاد يقتصر على ما هو مشرقي أساسا، لم يذكر مثلا بعض المظاهر التي تجلت في بلاد المغارب. ولعلنا في الحصص المقبلة سنركز على اجتهادات قامت ولم تجد صداها لكي صداها الكافي حتى يتم تحقيق هذا التراكم الذي من دونه لا تقوم المعرفة الدقيقة. سنخصص الحصة المقبلة للنظر في المقامة أو المقامات، ونستعرض أهم الاجتهادات التي نشأت في الثقافة العربية الحديثة، الثقافة العربية العصرية، ونرى كيفية هذه المقاربات وماذا كانت الرهانات التي قامت عليها وإلى أي حد تحققت تلك الرهانات. حضرة السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
2: عالسلامة مدام، بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، الكل امشي في الفضاء، حوصوا امشي امشي امشي.
1: زينب اخدم معاهم،
2: نمشيو البوز ومن بعد نرجعو.
1: يلا
2: ها زينب، شبيك روتيري شويه هكا وماكش قد بعضك؟ اذا عندك مشكله وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
4: اخطر حاجه مش انك تغلط، اخطر حاجه انك تلقى الف سبب باش تعاود نفس الغلطه، لين تولي الحاجه اللي جربتها مره هي اللي تجرب فيك كل يوم.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
6: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
7: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
6: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
8: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
6: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
9: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
10: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
11: فرقة الإذاعة التونسية،
12: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
11: تأليف ومنحة
10: سينما،
13: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم،
10: موسيقى وحوارات،
14: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
10: علوم وآداب، ندوات ومراوحات،
15: وثائق وحقائق.
16: إذاعة تونس الثقافية،
15: وثائق وحقائق،
17: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
18: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ محمد ضيف الله، مرحبا بك سي محمد.
19: أهلا وسهلا ومرحبا بك
18: سي عادل، الأوفياء لهذا البرنامج،
19: وكذلك يشرفني ذلك.
18: وموضوع لقائنا اليوم سيكون حول الرسائل بين بورقيبة وماتيلد من 1936 إلى 1955، مستندين في ذلك إلى مقالة علمية نشرت لكاف الآونة الأخيرة في المجلة التاريخية المغاربية العهدين الحديث والمعاصر في أوت تقريبا 2026 باللغة الفرنسية. ونوجه التحية لأستاذنا الجليل عبد الجليل تميمي، صادر عن مؤسسة تميمي البحث العلمي والمعلومات. طبعا السؤال الأول عادة حول الوثائق، وهذه هذا النوع من الوثائق المخصوص، هذا نوع مخصوص من الوثائق، سأسألك عن أهميتها وقيمتها التاريخية بالنسبة إلى بقية الوثائق أو المصادر، هذه الرسائل الخاصة، هي رسائل خاصة وليست مراسلات رسمية. ولكن قبل ذلك لابد أن نذكر أن لديك وأنت الأستاذ الجامعي، أستاذ التعليم العالي في التاريخ المعاصر بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس كلية سعفريل، ولديك أعمال عديدة جدا منشورة وبعضها بصدد النشر أو مخطوطات، لديك أكثر تقريبا 16 كتاب وعشرات المقالات. أذكر منها على سبيل الذكر للحصر وقد قدمناها في هذا البرنامج، نبدأ بالرياضة وأنت مباحث المبحث أو الاهتمامك مناط اهتمامك بالحركات الشبابية والطلابية والرياضية والجمعياتية. طبعا لديك أعمال أخرى أذكر على سبيل المثال قدمناها وهي حصة مميزة من ربما من أفضل حصص في هذا البرنامج أذكرها، تحقيقك لمخطوط كتبه الشيخ العيادي حسن العيادي وأصدرته مؤسسة التنمية البحث العلمي، وأنت الذي قمت بتحقيقه وسلمتك إياها عائلته على ما أذكر، وهو المسؤول الأول أو المباشر عن صبط الظلام وتعرفه، وتم إعدامه عام 63 تقريبا. ولكن عمل مميز جدا، اكتشفت أنه له أسلوب يحاول أن يقلد التحسين وهذا فاجئني. الحركة الطالبية التونسية وهي 1927-1939 وهي في الأصل أطروح الدكتوراه، وتراجم النشطين في الحركة الطلابية التونسية 1910-1990 وثار جدلا هذا الكتاب، من لم يجد اسمه أو اسم صديقه أو رفيقه غضب منك وغضب عليك، وتم تقديمه حتى في إطار مخبر في كلية منوبة، وموسوعة الترجي الرياضي التونسي وأنت من أحباء الترجي، وهذا صدر في مناسبة تقريبا المئوية،
19: هو كتب بمناسبة المئوية ولكنه صدر سنة 23
18: 2023. وأيضا بين الصهوة والركاب حول الجياد، هذا بعض جياد تونس. وطبعا الحركة الكشفية، لديك كتاب مرجعي حول تاريخ الحركة الكشفية في تونس، كشف توسيع الزنابق الحمراء، الحركة الكشفية قريب من 1965 وكتب عديدة للأستاذ محمد ضيف الله. نعود إلى موضوعنا اليوم. أستاذ محمد ضيف الله، وأنت المختص في التاريخ المعاصر ولديكم أنواع عديدة من الوثائق، هذه الرسائل بين زعيم بورقيبة وزوجته الأولى ماتيلد التي سيصبح اسمها بعد ذلك مفيدة بورقيبة بين 1936-1955، أين عثرت عليها وأي أهمية تاريخية أو قيمة تاريخية لمثل هذا النوع المخصوص من الوثائق الرسائل الخاصة؟ لنبدأ بالرسائل التي تهمنا بين بورقيبة وماتيلد، أين عثرت عليها، مصدرها، أي وضع وجاء معناه وجدته، وما هي أهمية مثل هذا النوع من الوثائق الرسائل الخاصة في مقارنة أو بالمقارنة مع المراسلات مثلا الرسمية بين الإدارة؟
19: تعرف سي عادل أن نحبي بورقيبة كل ما كتبه تقريبا نشر بطريقة أو بأخرى. بورقيبة كتب مقالات صحفية نشرت في مجموعات، لكن أيضا رسائل بورقيبة نشرت، رسائله إلى أصدقائه إلى ابنه إلى عديد الأطراف منشورة، ولعل أشهر كتاب في هذا هو رسائل سجين جالطة، تلك الرسائل التي وجهها عند سجنه في جالطة في الخمسينات. لكن هذه الرسائل مجموعة من الرسائل بين زوجته الأولى شنا ماتيلد وبورقيبة لم تنشر لأنها وقع الاحتفاظ بها لدى المعنية بالأمر. بطبيعة الحال تعرف أن العلاقة بين بورقيبة وماتيلد إذن انقطعت سنة 1961 فاحتفظت بذلك بطلاق نعم، ولذلك احتفظت بهذه الوثائق دون أن تمكن منها من يهتم بتاريخ بورقيبة
18: في بيتها يعني.
19: نعم. هذا من جانب، هذه ملاحظة لابد من الإشارة إليها. الملاحظة الثانية فيما يتعلق بهذه الرسائل، تعرف أنا الأستاذ عبد الجليل التميمي في إطار مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، على فكرة هي نشرت في المجلة كما ذكرت أنت في البداية، المجلة التاريخية المغاربية التي تحتفل هذه السنة ب 52 سنة من صدوره، صدر عدده لوسن في جانفي 1974. لكن تعرف أنا سي عبد الجليل التميمي اهتم بجمع شهادات لفاعلين سياسيين وثقافيين من مختلف القطاعات إنشانا تقريبا لمدة ربع قرن تقريبا،
18: سيمينارات
19: نعم الذاكرة الوطنية، بدأها مع سي أحمد بن صالح في فيفري 2001 وانطلقت منذ ذلك الحين. هذا كسب أو جعل على المؤسسة تكسب ثقة العديدين الذين سلموهم أو الذين عبروا عن رغبتهم في إعطاء شهاداتهم أو أتوا بوثائق إلى مؤسسة ميمي ثقة منهم فيها.
18: وثائق مكتوبة يعني.
19: نعم. من بين هذه الوثائق، هذه الوثائق التي وصلت مؤسسة ميمي منذ 15 سنة تقريبا 2009 و 2010، وكان قد عالجها الأستاذ عبد الجليل ميمي. هذه الوثائق هي وردت كنسخ إنشانا فوتوكوبي كما يقال، ولكن هذه الوثائق فيما بعد وصلت إلى الأرشيف الوطني التونسي، بحيث
18: أصلي
19: الوثائق الأصلية هي في الأرشيف الوطني التونسي، ولكن قبل ذلك
18: إذا الوثائق الأصلية وصلت بعد أن وصلت لكم في مؤسسة ميمي. نذكر أنك كنت مستشارا، كنت يعني لنقل مستشار، يعني كنت باحثا ضمن مؤسسة ميمي، ومثل العمل الذي أشرنا إليه حول الشيخ العيادي مثلا في إطار مؤسسة ميمي، ونعرف علاقتك المتينة به.
19: نعم أستاذي وأستاذ الأجيال إن شاء الله في الجامعات التونسية
18: من 2009.
19: هذه الوثائق معالجة، وقعت معالجتها منذ ذلك الحين، وبقيت هكذا دون أن تنشر. واهتم الأستاذ عبد الجليل ميمي بمسائل أخرى باعتبار هذه الوثائق إن شاء الله لم تؤطر إلى آخره. في هذه السنة رأينا في المؤسسة أن ننشر هذه الوثائق لما تبقى هكذا إذا دون أن تصل إلى الجمهور العريض، وخاصة كما سنرى أنها تلقي أضواء جيدة جدا وجميلة جدا و أضواء جديدة على التاريخ الحركة الوطنية بصفة عامة، ولكن أيضا تاريخ بورقيبة كشخص وتاريخ ماتيلد وتاريخ الحركة الوطنية بصفة عامة. ليس فقط هي صحيح رسائل خاصة إنشانا، ولكنها تلقي الأضواء على عالم السجن، لأن بورقيبة تعرف أن بورقيبة ربما يفتخر بأنه كان قد قضى ربع قرن من في الكفاح وأغلبه بين المنافي والسجون إلى آخره. فهذه الرسائل تلقي هذا الضوء على هذه الفترة بالذات، نستطيع أن نقول على ما يفتخر به بورقيبة إنشانا، وما يجعله وما يقدمه على أنه ينفرد به، وهو كثرة السجون وكثرة المنافي وكثرة العذابات هذه سنراها بقلمه يخطها وهو آنذاك في السجون، إذن في المحرقة بين ظفرين. هنا كيف يعيش السجين إذن في سجنه أو في منفاه من 36 تقريبا في آخر أيامه في منفاه الأول. أرسل تلك الرسالة من جرب قبل إطلاق سراحي أو قبيل إطلاق سراحي إلى آخر رسالة في مارس 1955، إذن بعد أن تحسنت أوضاعه ذاتيا شنا، ولكنه في منفى بباريس آنذاك
18: قبيل الاستقلال الداخلي.
19: نعم قبيل الاستقلال
18: الداخلي، قبيل عودته في غرة جوان.
19: نعم وهو كذلك قبل
18: الذي كنا نحتفل به باعتباره
19: عيد النصر آنذاك كان يسمى. ولكن هنا الأهمية هذه الرسائل، كما قلت هذا السجين كيف يعاني، ماذا يعاني، ما هي مطالبه، ما هي اهتماماته،
18: إذن لها أهمية، لها قيمة. لا أقصد فقط هذه الرسائل بين بورقيبة وماتيلد، ولكن الرسائل الخاصة أنت تؤكد قيمتها وأهميتها بالنسبة للمؤرخين.
19: وأدعي هنا أنه يلقي أضواء جديدة على شخصية بورقيبة في حد ذاته، في علاقته بابنه،
18: في صراحته يعني،
19: في علاقته بالمنستير، في علاقته بعائلته
18: يعني
19: الخاصة،
18: يكون ربما أكثر شفافية، أكثر صدق،
19: نعم
18: أكثر
19: نعم
18: صراحة
19: هذه
18: من الخطب السياسية.
19: نعم هذيك الخطب وما يكتب عنه تظهره كأنه الزعيم والكبير، وهذه في لحظات
18: كإنسان.
19: ضعف في كإنسان في لحظات ضعف، وهو تحيط به أربعة جدران في وضعية عندما يتحدث عن الأكل السجن، وعندما يطالبه ذاته بالأكلات وبالنبسة وكيف ينظر إلى ابنه وهو يدرس، وكيف سيحرص على تدريسه، وكيف سينصح زوجته.
18: إذن عدد هذه الرسائل تقريبا كم بلغ في 19 سنة؟ أنت هذه الرسائل تغطي حسب ما فهمت منك من 1936 1955 تغطي 19 تقريبا سنة، قرابة 20 سنة.
19: نعم
18: تقريبا كم بلغ عدد الرسائل التي بين يديك؟
19: نعم هي الرسائل التي وصلتنا هنا مجموعة الوثائق، مجموعة الوثائق 28 وثيقة، منها تقسم هكذا من بينها، وهذه تبدو وكأنها بعيدة ولكنها أتت في إطار الرصيد الوثائقي. هذا تعرف أن في الأرصدة الوثائقية يقع الحفاظ على مكونات حتى وإن كانت هناك خارجة تبدو خارج الإطار إن شاء الله. من بينها برقية وجهها آنذاك سبعة من زعماء الحركة الوطنية آنذاك بمناسبة تنصيب المنصف باي باين في جوان 1952 وهنئون به نعم جوان 1942 يهنئونه على رأس بورقيبة بطبع الحال، ومن بينهم صلاح بن يوسف والمنجسيم والهدي نويرة وعلى العويتي. إذن هذه المجموعة إذن وهي كانت
3: مجموعة حزب الجديد، حزب
19: نعم
3: الدستوري الجديد،
19: وهي في السجن إن شاء الله تلتقي مع هذه الرسائل برقية. كانها برقية من السجن لكن وردت في المجموعة إن شاء الله. هذا تدل على شيء، وهو أن الرسائل والتراسل وصوت بورقيبة إذن كان يمر عبر زوجته، حتى وإن كانت برقية تهنئة إلى الباقي.
3: لعب دورا في التواصل.
19: نعم، وهو كذلك كما سنرى في دوره دور لعب دورا في تواصله مع الحركة الوطنية، وكما جوانب أخرى ربما نتعرض إليه. هذه رسالة من أو هذه وثيقة من الوثائق. وثيقة أخرى هي وجهه إلى ابنه آنذاك، وابنه سنة 1952 عفوا في وهو كان في سجن آنذاك، ولكنها تعطي
3: بورقيبة كان في السجن.
19: نعم، تعطي جانبا آخر، عشان هو ذي رسالة لم يوجهها ماتيلد وإنما إلى ابنه ليطلب منه
3: بورقيبة الابن يعني.
19: نعم، ليطلب منه التدخل ما بين سعيد أساسي ابنة أخته ووسيلة آنذاك للمصالحة بينهما.
3: صار خلاف بين وسيلة وسعيد.
19: نعم، وهو كذلك ويبدو من
3: خلال وهو ما سيتكرر بعد 30 عام،
19: ولكن هذا هذا هذا
3: ايضا نهايه العهد البرجيبي تعرف صار.
19: نعم، ولكن هذه فتره كان متزوجا هو بماتيلد، تعرف هذا في سنه 52 هو زوجها انشانا، ولكن هذه رساله ادخل ابنه لتدخل ما بين هذه الخصومه انشانا، ويطلب منه ان لا يتدخل او ان لا يعلن انه باسمه من طرفه هو من طرف برجيبه، وكانما لحبيب برجيبه ابن هو سيتدخل مباشره بين هاتين الشخصيتين هنا سعيد أساسي. وهناك رسالتان وجهتهما ماتيلد إلى بورقيبة.
3: مش كلهم من بورقيبة إلى ماتيلد.
19: نعم، هي الأغلبية 24 رسالة وجهها.
3: إذن 24 رسالة من بورقيبة إلى ماتيلد، ورسالتان
19: من ماتيلد إلى
3: وبرقية من زعماء الحركة الوطنية يهنئون.
19: نعم،
3: يهنئون المنصف بي بتنصيبه ملكا على
19: نعم
3: تونس
19: باين.
3: في
19: نعم
3: 1942 رسالة إلى ابن حبيب بورقيبة الابن.
19: نعم،
3: جونيور بورقيبة.
19: نعم،
3: فهمنا أن الوثائق موجودة لديكم كنسخة سلمت إليكم في مؤسسة تميمي البحث العلمي المعلومات.
19: نعم،
3: ولكن بعد ذلك تم تسليم الأصل
19: أو لنقول أن الأصل في الوقت الحاضر موجود في الأرشيف
3: الوطني. الحاضر موجود في الأرشيف الوطني، ولأول مرة تقريبا أنت في هذه المقالة قمت بنشرها جميعا.
19: نعم، هي نشرت المجموعة كاملة هنا في
3: هذا العدد.
19: في هذا العدد نعم، في حوالي 60 صفحة هذه مجموعة الرسائل.
3: 60 صفحة كل الرسائل.
19: نعم نعم، المجموعة كاملة الرصيد
3: معدل يعني الرسالة في صفحتين تقريبا.
19: أنت والرسالة، هناك بعض الرسائل تبدو طويلة نوعا ما
3: باللغة الفرنسية.
19: نعم، كلها باللغة الفرنسية باعتبار أن زوجته بطبيعة الحال بالفرنسية، وهو بورقيبة يتقن ويحسن وله تعبير جيدة جدا باللغة الفرنسية، ممتعة حتى باللغة الفرنسية.
3: فهمنا توا الجانب الوثائقي وأهميته وقيمته، وأنت أكدت على قيمة الرسائل الخاصة كمصدر من مصادر المؤرخين يمكن أن تسلط الضوء على أشياء لا تقولها الوثائق الرسمية أو المحاضر الرسمية أو الخطب أو المقالات الصحفية، نجد
19: خاصة
3: فيها أشياء خاصة.
19: خاصة هذه الوثائق سي عادل عندما كتبها صاحبها هو لا يقصد منها أنها ستبقى للتاريخ، إن شاء الله هي رسائل خاصة
3: عفوية
19: إن شاء الله. هناك من يكتب
3: فيش حسابات مع
19: حسابات للتاريخ ولا لا تبو عاديا،
3: وبالتالي تكشف حقيقة الشخصية.
19: نعم،
3: على الأقل في الجانب الإنساني.
19: نعم،
3: حتى لا أقول الجانب السياسي، ولكن على الأقل في الجانب السياسي نفهم الإنسان أكثر.
19: نعم،
3: ورقيب الإنسان.
19: نعم،
3: إلى جانب طبعا ثم إشارات كما فهمت منك سنعود إليها بعد قليل جانب سياسي، ولكن الإنسان خاصة وماتيلد وما لعبته من دور. البعض ربما لا أعرف سأسألك بعد قليل أي إلى أي مدى لعبت دورا في بروز أو في بين ظفري النجاح مسير تسمى ناجحة لزعيم رغم كل الصعوبات التي أشرت إليها، وهو دائما يؤكد عليها حتى في خطبه بعد الاستقلال المنافي والسجون، ولكن تسمى مسيرة يعني سياسية ناجحة ليقال أنها لعبت دور. سأسألك عن مدى هذا الدور.
19: هو حتى من خلال الرسائل سي عادل هناك فعلا تحس بسجين بأنه سجين يعاني صعوبات ويكتب عن هذه الصعوبات.
3: إذن انطلقت بهذه الرسائل أستاذ محمد بفلة بسنة 1936، ولكن العلاقة بين لن تحدث عن رئيس هنا، عن الزعيم لنقل حبيب بورقيبة. الفترة الاستعمارية لم تبدأ سنة 1936، ولو أنهم كانوا متزوجين طبعا في 1936، ولكن متى بدأت العلاقة بينهما ومن هي ماتيل بورقيبة؟ نعرفه جميعا، مواليد المستير 1903، درس في الصادقية ابتدائي وثانوي، ولو كمل في كارنو خذ الباك، وثم التحق بفرنسا درس الحقوق. بورقيبة تقريبا لا فائدة في أن نستعرض حياته، الجميع تقريبا يعرفها، ولكن ماتيلد هذه كيف دخلت حياته، وهو كيف دخل إلى، كيف بدأت العلاقة بينهما؟ لم تبدأ في 1936 تاريخ أول رسالة أنت قمت بنشرها في هذه المجلة أو في هذا المقال.
19: نعم، هو ما يهمنا ربما من حياة بورقيبة أنه درس بفرنسا من 24 إلى 27. لماذا 3 سنوات فقط؟ لأن الحصول على الشهادة كانت تتطلب 3 سنوات فقط آنذاك.
3: ليسانس
19: نعم، مش فيما بعد ستصبح 4 سنوات إلى آخره، ما هو 3 سنوات مثله مثل غيره إن شاء الله.
3: تحصل إجازة في الحقوق.
19: نعم، ماتيلد هي ماتيلد فرا، هي ولد سنة 1890. الملاحظة الأولى أنا أكبر منه إذن رسميا ب13 سنة على
3: رسميا 13 سنة،
19: رسميا ب 13 سنة، قد تكون 10 سنوات لكن على أي حال أكبر منه. هي كانت زوجة رقيب في الجيش الفرنسي، وهذا الرقيب قد قتل خلال الحرب العالمية الأولى في سنة 1916.
3: بمعنى زوجها إذن هي أرمل فرنسي،
19: هي أرملة نعم،
3: لضابط فرنسي وقتل أثناء الحرب العالمية.
19: نعم، 1916 عمرها 26 آنذاك، ترملت إن شاء الله. وتعرف
3: كي تعيش باريس.
19: نعم، تعرف أن هؤلاء الذين جرح الحرب آنذاك وقتل الحرب إلى آخره، وقعت مساعدات ومساعدة كبيرة ودعاية كبيرة لغداة الحرب العالمية حتى في تونس، حتى الفرنسيين الذين في تونس، وحملة كبيرة وقعت في سنوات العشرينات إن شاء الله. هي
3: نعم
19: تعويض ومعنوي ومادي إلى آخره. لكن ماتيلد تحديدا عرفت بورقيبة سنة 1925. يبدو أنه لم يكن الطالب الوحيد الذي عرفها، أنا ذاك التونسي الوحيد، هناك عرفت طلبة آخرين من بينهم أو لعله إذن محمد عطية الذي سيصبح مديرا للمدرسة الصادقية فيما بعد، عرفته
3: ومؤسس مدرسة خزندار، معهد خزندار.
19: نعم،
3: اللي كان تابع صدقي.
19: نعم،
3: وأدخل حكم عليه بعد الاستقلال يعني.
19: نعم، هو عرفت بورقيبة سنة 25، إذن كان يزورها إن شاء الله. وفي تلك الفترة إذن قبل أن يعود إلى تونس أنجب ابنه لحبيب بورقيبة، تزوجها إن شاء الله، أنجب ابنه قبل 4 أشهر تقريبا من عودته لتونس. تعرفوا عاد في صائفة، في بداية الصائفة سنة 27، ولحبيب بورقيبة الابن ولد في أفريل 1927. إذن عاد بزوجته إلى تونس آنذاك، وسنعرف مساره إذن فيما بعد سيكون محاماة ولم يبرز في السياسة.
3: أعتقد أنها سجلته باسم جون حبيب. أنا أذكر الوثيقة بطاقة الولادة متاعه، أذكر رأيتها في بعض الوثائق باسم جون حبيب.
19: ولكن
3: وهي التي سجلته أعتقد أظن قد تصلح لي، ولكن أظن أن بورقيبة عندما ولد لم كان في تونس ولم يكن في فرنسا، وهي التي أرسلت إليه لتخبره بهذه المسألة. وهذا
19: ما لسه ما متأكد من أنه كان في تونس، ولكن هذه في أفريل 1927. إذن هو سيعود نهائيا بورقيبة تونس في جويليا أعتقد. نعم،
3: إذن التحقت به في تونس وضحت لنقل ليس من السهل أن تغادر بلادها وتأتي إلى تونس.
19: نعم،
3: يعني كانت هناك تحمل له عاطفة
19: هو
3: خاصة،
19: خاصة أنها نستطيع أن نقول تحظى في فرنسا بعناية واحترام باعتبارها زوجة أحد القتلى الحرب
3: الذين ضابط
19: أحد
3: فرنسي.
19: الذين ضحوا من أجل فرنسا إلى آخره، حيث كانت تحظى باحترامها هناك. ولكنها لكن بورقيبة أنا ذاك ليس بورقيبة نستطيع أن نقول عندما نقول سنة 27 حتى عندما تخرج، ليس بورقيبة الذي سنعرفه فيما بعد، هو بورقيبة كأي طالب آخر إن شاء الله. علما سعادة هنا جيل بورقيبة من الذين درسوا، وقد أشرت إلى محمد عطية، والجيل الثلاثينات هناك فرق كبير باعتبار أن جيل العشرينات هم كانوا عبارة عن أفراد متفرقين لم تجمع بينهم رابطة إن شاء الله. الرابطة ستأتي فيما بعد، تأسس في آخر 27 بعد عودة بورقيبة، عشان بورقيبة عاد في جويلية، والرابطة هذه تأسست في ديسمبر 1927 وجمعية طلبة شمال أفريقيا المسلمين، تلك الجمعية التي ضمت طلبة ليس تونسيين فقط وإنما الجزائر والمغرب. وهذه الجمعية انتبه جيدا سي عادل منعت تزوج الأجنبيات بالأجنبيات آنذاك، اعتبرته إذن عملا سيئا جدا، وأصدرت في هذا
3: توصية
19: نعم
3: لأعضائها ألا يتزوج الفرنسيات،
19: على عكس الجيل السابق إنشانا بورقيبة
3: جديدة لأول مرة أسمع بها وطريفة ومهمة.
19: نعم
3: إذن الفرق وهذا التمييز، وهنا ونذكر أن الأستاذ محمد ضيف الله مختص في تاريخ الجمعيات والمنظمات والشباب، وهذا وأنت تتحدث عن الشباب هنا. إذن الشباب الطلاب التونسي في العشرينات كان مسموح او لا، فماش ضوابط، كانوا متفرقين، فماش تنظيم يسير فيهم او
19: الواحد يعيش على كيفه،
3: والناحيه ربما ولو انهم كانوا متسيسين، يعني حتى الجيل ما قبل العشرينات، جيل علي بشحامبه وجيل كذا، كانوا يعني متسيسين، ولكن هذوما كانوا منتظمين في جمعيه جديده لاعتبارات معينه وطنيه، اعتبرتها وطنيه ومحافظه على الهويه
19: وثقافيه عامه وحضاريه،
3: حضرت على اعضائها او أوسط أعضائها، اللي نقول هي مش تفرض عليهم، ولكن أوسط أعضاء بعدم الزواج بالأجنبيات. إذن بورقيبة هو عاد قبل نشأة هالجمعية
19: دي،
3: نذكر باسمها جمعية مهمة،
19: جمعية طلبة شمال أفريقيا المسلمين لايم ناف.
3: إذن منع بورقيبة وماتيلد يعني 1936
19: هي
3: يعني لماذا، شنو هي أول رسالة من بورقيبة إلى ماتيلد يعني.
19: نعم نعم، هي هذه تعرف، أنا في سبتمبر 1934 نفي بورقيبة إلى الجنوب التونسي، ورغم المطالبات والإلحاح لإطلاق سراحه، ليس هو فقط وإنما هناك مجموعة كبيرة من الوطنيين، ليس فقط من الحزب الدستوري الجديد وإنما حتى من الحزب الدستوري القديم ومن الشيوعيين آنذاك، إذن وقعت المطالبات ولكن لم يقع إطلاق سراحهم. نستطيع أن نقول أطلق سراحهم في عهد عندما تبدلت الأوضاع في فرنسا في سياق سياسي جديد، واحد الجبهة الشعبية التي وصلت إلى الحكم في ربيع 1936 آنذاك، بعد أن كانوا منفيين في برج البوف في أقصى الجنوب بظروفه الطبيعية الصعبة وصعبة جدا سواء صيفا أو شتاء، إذن وقع كان انفتاح لهم، وآنذاك بورقيبة ما زال في جربة، أرسل رسالته الأولى، هي ربما هناك رسائل أخرى لم تصلنا بطبيعة الحال، احنا نتحدث عن مجموعة التي وصلتنا، أولى الرسائل هذه تعود إلى 1936.
3: سنواصل الحديث عن هذه الرسائل الخاصة بين زعيم بورقيبة وزوجته الأولى ماتيلد بين 1936 إلى 1955 أستاذ محمد ضيف الله، ولكن لو سمحت ستوقف قليل مع هذا النغم ثم لنعود.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا لبرنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة ثقافية، وضيفنا اليوم الأستاذ المؤرخ محمد ضيف الله، وموضوع لقائنا حول الرسائل الخاصة بين بورقيبة زعيم بورقيبة وزوجته الأولى ماتيلد بين 1936-1955، وقد يعني أشرف على نشرها تحقيقها ونشرها الأستاذ محمد ضيف الله، ونشرت بالمجلة التاريخية المغاربية هذه الرسائل جميعها 28 تقريبا رسالة أوت 2026 باللغة الفرنسية، وهي وثائق هامة. فهمنا منك قيمة وأهمية تاريخية لمثل هذه الرسائل الخاصة، قد تكشف جوانب من شخصية الفاعلين في التاريخ من الجانب الإنساني، ولكن حتى من الجانب السياسي بعض الأشياء يقولها بكل عفوية ربما لا نجدها في الخطب الرسمية أو في مقالات صحفية متقنة الكتابة. تعرف كاتب جيد بورقيبة، كما الزعيم الأول اللي اعتبره علي بشحامبة، كما عبد العزيز الثعالبي، كما يعني غيره، يعني يكتبون بالفرنسية كما قلت أنت في الجزء الأول، أنيقة جدا، ثقافتهم عالية بالمناسبة. وتوقفنا عند أن العلاقة بدأت عندما كان بورقيبة طالبا في الحقوق بباريس، وهي أرملة لضابط فرنسي ماتيلد توفي في الحرب العالمية، وهي ما أكبر منها تقريبا 13 سنة، هي من مواليد 1092، والتاريخ الرسمي لميلاد بورقيبة، أقول تاريخ رسمي وليس شيئا آخر، 1903. تعرف عليها قلت سنة 1925،
1: نعم،
0: إذن في السنة الثانية من وجوده في فرنسا،
1: نعم،
0: تزوج في 1927 وأنجب ابنهم الأول سنة 27،
1: نعم،
0: حبيب بورقيبة الابن. والرسائل هذه لا تبدأ، التي تناولتها أنت أو نشرتها، لم تبدأ في 1927 أو 26، ولكن بدأت في 1936. توقفنا في الجزء الأول من هذا اللقاء عند صعود الجبهة الشعبية، وبورقيبة أصبح الزعيم الأبرز، ولو فما رئيس للحزب ولكن هو الكاتب العام، الأمين العام للحزب الدستوري الجديد بعد الانشقاق على الحزب القديم. وفي 1934 مؤتمر قصر هلال، يعني نفي مع مجموعة من الوطنيين ليس فقط ساترة، مع صعود الجبهة الشعبية للحكم في باريس في فرنسا تم إطلاق سراح هكذا.
1: نعم.
0: وعلاقة هذا بأول رسالة، لأن أرى أمامي جربة هنا، أول رسالة أرى أمامي منشورة في مجلة، وأنت التي أشرفت الذي أشرفت أستاذ محمد ضيف الله على نشر هذه الرسالة لأول مرة، مكتوب فيها جربة 7 ماي 1936، وطبعا بالفرنسية أول كلمة فيها برشا عاطفة طبعا، أو بيان شير ماتيلد، يعني عزيزتي ماتيلد. يواصل بعد ذلك، تنتقل كأنه ما بيناتهم 6 شهور، رسالة الثانية في 21 مارس 37،
1: و... 37 من فرنسا،
0: في فرنسا هذه، نعم. إذا انتقل فرنسا بعد في 37، بداية 37،
1: نعم. هناك ساعك جانب هام أعتقد يهتم به بورقيبة، وهو أنه يسلط الأضواء على العائلة في علاقته هو بالعائلة، ليست عائلة العائلة صغيرة فقط ماتيلد وابنه فقط، وإنما أيضا عائلة بورقيبة، عائلة ماتيلد في حد ذاتها. في الرسالة التي أشرت إليها في سنة 37 في مارس 1937، هو يتحدث عن علاقته بعائلة ماتيلد عندما زارهم في باريس إنشانا، فالمعنى الأسرة عند بورقيبة أعتقد أنه معنى حاضر بكثافة عند بورقيبة.
0: في الرسالة الأولى تظهر الجانب الإنساني العاطفي في بورقيبة، وله عاطفة جياشة تظهر كان، ولو أنه يشير إلى رسالة لم ترد هنا،
1: نعم،
0: أرسلتها ماتيلد له، نعم، ويبين لها أهمية هذه الرسائل الخاصة بالنسبة له، ويكلمها بلغة فرنسية أنيقة، يقول أنه يحتاج إلى أن يكون محبوبا،
1: نعم،
0: يقول بالفرنسية النص الأصلي ما أوسي جيتون بزوان دترمي car sous cette écorce parfois dure et sévère se cache un cœur extrêmement sensible على دولار دتروي. يعني هو يحس له قلب حساس ومرهف، ويحس بألم الآخرين رغم أن الظاهر أنه يعني كانوا بين ظفرين قلبه ميت، يعني كانوا سياسي وحازم وزعيم وصلب كذا ضد الاستعمار، ولكن هو من الداخل إنسان حساس ورقيق، هذا ما يؤكد عليه،
1: نعم،
0: في الرسالة الأولى الجانب العاطفي الذي يتميز به.
1: هو لو نتابع هنا هذه الجانب بالذات، كان حاضرا في كل رسائله الأولى على الأقل إلى الأربعينات، لأن في الخمسينات ربما ستتغير النبرة، نبرة الرسائل ستتغير في الخمسينات، لكن
0: حتى أي اتجاه تتغير في نهاية المرحلة التي
1: نعم في الخمسينات تصبح العلاقة مع ماتيلد ربما هو في حد ذاته في من خلال رسائله نجد هناك يعتذر منها في بعض المسائل كيف أنه كان متوترا أو كيف كان حادا وأن وضعيته هي التي أجبرته على ذلك. هذه في الخمسينات، بينما في الثلاثينات كان بورقيبة يعترف منشأنا بفضل ماتيلد على كل ما يقوم به، كان يطلبه في كل شيء تقريبا،
0: حتى على الكتب،
1: كل على كل شيء، على الأكل، على حتى يتجنب أكل السجن، على الكتب، على
0: في رسالة في 29 سبتمبر 1938 وهو في السجن.
1: نعم،
0: يعني نعرف بعد أحداث 9 أبريل
1: السجن العسكري في تونس العاصمة. نعم،
0: في 29 سبتمبر يقول من بين النقاط مثلا أربعاء يقولها القادم استضعين بعض الأعداد من المجلة كتاب في المكتبة ابن رشد والرشدية بارينو، يعني إرنست رينو الشهير، يعني عنده كتاب على ابن رشد والرشدية وليزوريجين دلا فرانس كونتمبوراني، يعني كتاب تاريخ ومولع عن بورقيبة. والأستاذنا المميز فتحي اليسير كتاب عن بورقيبة مؤرخ في الآن، نرجو أن يكون ضيفنا قريبا. وإن استوار دي كروزاد، يعني إلى هو ولع إلى جانب التاريخ.
1: نعم،
0: هناك فيكتور هوغو راكونتي بارنتوموا، يعني أيضا له أدب معناه ولع بالأدب والشعر، ونعرف أنه يحفظ عن ظهر قلب بعض قصائد فيكتور هوغو.
1: نعم،
0: مولع بفيكتور هوغو أعظم شعراء فرنسا ودبائها. ولكن نرى أيضا الثقافة العالية لبورقيبة، لم يكن يقرأ فقط مثلا مسائل ربما مرتبطة مباشرة بنشاطه السياسي أو العزبي، ولكن مهتم بالأدب بالشعر
1: نعم، هو في الكتب دي هناك ذكر للكتب، هناك أيضا اهتمام آخر لبورقيبة في قراءاته، اهتمام بالصحف، يتابع الصحف، يحلل،
0: وهو الصحفي وهو
1: نعم،
0: وحتى أصدر صحف، يعني أصدر
1: نعم صحف. لاكسيون
0: تسمى مجموعة الأولى المنشقة، هي مجموعة العمل التونسي.
1: نعم، العمل التونسي. كذلك هناك في السجن يتحدث عن أنه يهتم بتعلم اللغة الإنجليزية والإيطالية، وليس يدري هل يختارهما معا في نفس الوقت أم يختار إحدى اللغتين، وهكذا. معناه هذه في انشغالاته وهو في السجن. هناك ذكر للكتب التي يطالعها، أغلبها كتب تاريخية. وبورقيبة هنا كسياسيين إن شاء الله اهتمامه بالتاريخ أعتقد ربما يتميز عن غيره في هذا الجانب. التاريخ ليس فقط التاريخ التونسي، وهناك تاريخ آخر من شنا على،
0: ولكن يتابع وضع رفاقه أيضا.
1: نعم،
0: المناضلين وهو المسؤول عنهم بين ظفرين، لأنه هو يعني كما قلوا قزعين.
1: نعم،
0: الحزب مثلا.
1: نعم،
0: في نفس الرسالة هذه من سجنه يرسلها إلى زوجته الحبيبة، يقول ماتيل ما بينيمي، يقول في الإضافة بيس هنا معنى إضافة للرسالة بعد أن يمضي، مثلا يذكر قلنا في ملحق هذه الرسالة أنه يتابع بانشغال كبير وشجن وكذا وحزن للمصادرات أو الهبطة معنا بتاع البوليسية، يعني الأمنية اللي صارت في عائلة نويرة قلالة وبسباس. ويكملها سيلوكا بور سيت بوفر عيشوشة دير سامبو با ميو. له أيضا طبعا اهتمام بكل ما يحدث لرفاقه في النظام.
1: نعم، سواء
0: وعائلاتهم،
1: سواء
0: مسؤول، يعني تشعر بروح المسؤولية لديه، يعني
1: نعم، هو يتابع أخبارهم حتى وإن كانوا في المنفى مثله أو تحت الإقامة الجبرية أو في السجن أيضا. إذا يتابع أخبارهم ويتألم لآلامهم، هو إنسان في آخر الأمر، هذا هو رفاقه إن شاء في الحركة الوطنية وفي النضال الوطني. كذلك هناك رسالته عندما توفي أخوه محمود، إذن رسالة مؤثرة.
0: متى توفي أخوه الأكبر هذا؟
1: نعم، هذه رسالته يوصي زوجته، يقولها اهتمي بأرملتي، اهتمي بأبنائي،
0: في آخر المرحلة.
1: نعم، في الخمسينات هذه معناها تحس الحضور، اهتمي حتى بالرخامة، رخامة القبر، يجب أن تكون لائقة بالعائلة. ريت سي عادل حتى بالرخامه القبر اذا يهتموا بهاش.
0: انا يتحدث عن اخيه دراه كان مسجون معه مون فرير تو سالو يعني
1: اللي كان هذاك هو في الثلاثينات هو
0: في كان الثلاثينات محمد نعم محمد كان مسجون
1: هو محمد حد ذاته كان يبلغها سلام وكل محمد
0: يبلغ ولكن كملها طبعا الى ماتيل باش نعرفوا كانت فما عاطفه حقيقيه وعلاقه عميقه قبل ان تدخل وسيله على الخط في الاربعينات تقريبا 1943. انا اردت ان ارى هل تغير أسلوب الرسائل بعد 1943 يقال بداية علاقة برجيبة بوسيلة بن عمار، ولكن أرى أن فما انقطاع بين 1941 و 1952 يعني فما 11 سنة
1: في المجموعة هذه
0: في المجموعة هذه فما فراغ بعد 11 سنة يبدو لك دخلت وسيلة ما عادش فما رسائل.
1: هو على حال نشرت في البداية لتلك الرسالة التي وجهها إلى الحبيب بورقيبة
0: يعني لم تكن متواترة، أقصد أن هذه الرسائل لم تكن متواترة يعني بسنويا أو نصف.
1: هو فراغات قد تكون غير صحيحة، قد تكون مراسلات موجودة ولكن لم تصلها أو أتلفت لسبب أو لآخر. هو من حيث العاطفة من خلال اللغة على الأقل لغة هذه الرسائل أعتقد أن ما حتى 42 شنا نوعية من الرسائل كانت فيها كثير من العاطفة ومن الحب ومن
0: نجد حتى وزنه ويذكر حتى وزنه من الكوميليتير هذي العسكر المعسكر في تبرسق وفي السجن العسكري بتبرسق في 19 نوفمبر 39 بدأت الحرب العالمية الثانية ويشير مثلا حتى يعني أن صحته كانت سيئة تسوء. يذكر حتى أنه يقول جاء كيزي أبين 53 كيلو يعني وزنه نزل 53 كيلو. نعرف أنه ليس طويل هو قصير القامة. جيباتيو كان بلغة ساخرة سوداء يقول جيباتيو أنسيتو لي ركور يعني حطمت كل الأرقام القياسية. ويأكل بصعوبة حتى شربة يعني يبلع يدخل في تفاصيل الدقيقة لوضع صحته المتراجعة في تلك السنة على الأقل تلك الأشهر.
1: هو في بعض هذه الرسائل يتحدث حتى عن ألام المعدة ويتحدث عن الأدوية التي يطالب بالإتيان بها في ما تخلق بالمعدة يطالب ببعض المواد الغذائية من غلال خاصة مختلفة طبقا للفصول تمر عسل زيت زيتونة
0: برقان كانت تحمل له بعض الأكل.
1: نعم
0: ماتيل كانت تحمل لأنه يشير إلى القفة مثل قفة السجن وهو لا يريد أن يتعبها كثيرا بالتنقل قالها ذكر بتطاوين وببرج الباب
1: هو في بعض الأحيان كانت ترسله له عبر البريد ونبه عليه في أحد المرات هو كانت تصنع له حتى نوع من المعجون ونوع من المقروض ونوع من
0: ولكن حتى توفر له اللباس الخاص به مثلا اللحفة يتحدث عن المعطف واللحفة كاشكول بلو زاد يحكي يعني ما تغطي
1: هو يهتم بهيئته عشان هو حتى وان كان في السجن يهتم من بين الأشياء التي طالب بها حتى السراج إذا
0: بالتفاصيل الدقيقة قطعة قطعة من الملابس يطلب منها ماذا سترسل له يعني من رأسه إلى قدميه بالضبط كل قطعة
1: حتى في الحذاء عشان دهن الحذاء إلى آخره فيهتم بهيئته وكذلك بالأدوية كما ذكرت
0: حتى قال لها راوي يزمني أنا ينبغي أن تطالبي بالسجن المدني هنا بضرورة أني نحلق وتبعث لي يعني أدوات الحلاقة وأشياء أخرى طبعا في رسالة 39 ولكن ثم في هذه الرسائل إلى جانب الجانب الشخصي وما يعكس شخصيته وعلاقته الوطيدة والمتينة مع زوجته ماتيلدا هناك إشارات طبعا سياسية طبعا هناك كثير الحديث عن ابنه بيبي يقول يسميه في الرسائل بيبي
1: وهي وماتيلدا يسميه تيتي هكذا
0: في بعض وابنه يسميه بيبي
1: بيبي يهتم بجميع جوانبه في تكوينه في دراسته في تنقلاته إلى المنستير كان يحث زوجته على أن تحمله إلى المنستير حتى يعيش بين عائلته إنشان هو في منزل العائلة ويراقب زيتونات في الساحل عشان زيتونات العائلة ويجدد مسألة عقد الخماسة الذي انتهى مفعوله آنذاك بحيث كان بورقيبة يهيئ ابنه عشان هو في إحدى هذه الرسائل سي عادل يقول أنه لا تكفي أن تحمل الاسم فقط أو شكل الأنف كما يقول ولكن يجب أن تكون لك أن تكون جديرا بأن تكون بورقيبة عشان
0: صحيح له أيضا أسلوبه الخاص في الكتابة مثل هذه الرسائل الثرية طبعا بالتفاصيل الدقيقة، حتى لعلاقات علاقاته وأصدقائه بعائلته، حتى نجد يعني محمد ديما هنا نجد أخيه مثلا، ذكر لأخيه محمد ويقول مثلا يشير إلى باب سويقة وأن المحطة الحافلات، يعني هناك تفاصيل دقيقة جدا في بعض هذه الرسائل حول حياة تقريبا اليومية لنقل في تلك الفترة. ولكن الإشارات، هل هناك من إشارات سياسية؟
1: نعم
0: أستاذ، وأنت نعرف أنت الذي درست مثلا، لم نشر في أعمالك العديدة، قلنا 16 كتاب ما لم نذكرها جميعا لأن ذكرنا بعضها في الحصص السابقة، لديك كتاب مهم جدا أصدرته أيضا نوع من التحقيق أو النشر لخطب صالح بن يوسف.
1: نعم.
0: هل من إشارات مثلا، أريد في بعض الرسائل كلمة صالح، لا أعرف
1: نعم
0: هل هو
1: نعم
0: المقصود
1: صالح بن يوسف؟ صالح بن يوسف، صالح بن يوسف كان رفيقه في السجن،
0: في السجن
1: نعم
0: يشير
1: نعم
0: إليه،
1: كان يعاني
0: فيه.
1: مثل ما كان يعاني، وأشرت منذ حين إلى تلك البرقية التي أرسلت من السجن سنة 42 لتهنئة المنصف باي، كان صالح بن يوسف إذن رفيقه في ذلك إذن، وكانت لا تبدو من خلال هذه الرسالة أن كانت هناك خصومة ما، بل كان هناك توافق ما.

0: فرنسا نعم
1: فور سان نيكولا نعم
0: يقول عبد الصمد دي سورتي لو 19 هنا هو في 27 نوفمبر 1941 وهو في صحه جيده يقول طبعا هو الرساله هنا هذه يبدو لي بيان شيخ هنا ماتيلد ايضا في الرسائل التي أشرت إليها نشرت قبل أن تنشر أنت هذه الرسائل في مجلة المغربية التاريخية المغربية فما رسائل مكتوب عليها جالطة مثلا أجد في
1: هناك بعض الرسائل من جالطة
0: الرسالة عدد 20 لقاليت يعني قاليتي الجالطة 26 ديسمبر 1952 تعرف تأزمة الأوضاع بعد اندلاع الثورة المسلحة ورفض طبعا في ديسمبر 1921 51 ما تم الاتفاق عليه بدءا بالحكم الذاتي ولكن انفض كل شيء وبدأت الثورة المسلحة وبورقيبة
1: انتهى به المطاف في جالطة إن شاء الله
0: قبل أن جالطة
1: برقة هناك
0: برقة.
1: هي لو نقارن هذه الرسائل هنا التي كتبها من جالطة والرسائل الواردة في رسائل سجين جالطة التي نشرت في بداية الثمانينات 81 أو 82 هذه الرسائل غير موجودة في تلك المجموعة والمجموعة رسائل سجين جالطة فيها رسائل وجهها إلى وسيلة بورقيبة مثلا لا توجد ضمن هذه الرسائل بطبيعة الحال وفيها الكثير من العاطفة إزاء وسيلة بورقيبة آنذاك بينما في هذه الرسائل هناك بعض التوتر إنشاء أو ما بين بورقيبة وماتيلد بدلت الناحية العاطفية إنشاءنا تبدلت في بعض الأحيان يقولها سامحني إنشاءنا باردون على ما بديته لك من توتر إلى
0: ولكن أيضا يسأل عن أخبار لأنه مثلا يسأل عن أخبار وهو المقرب منه كثيرا عليلة العويتي
1: نعم
0: عليلة وهو بيدو عبد الصمد زاد قلنا شو اسمه
1: هو مبروك عبد الصمد
0: مبروك عبد الصمد
1: اشتغل فيما بعد في الحركة الوطنية كاتبا خاصا لبوركيبا
0: بالضبط خاطر هذوما يعني. الأقرب إليه لأنه يذكرهم جميعا توجور باد نوفيل دو عليلة عبد الصمد إي دو لور كامارات ترونسفيري برج بوف يعني تم نقلهم برج بوف هو لم يسمع عنهم ما زال ما وصلوش أخبار عليهم يعني ويسأل عنهم والمصمودي أيضا نجده مصمودي ما برومي لاتر
1: نعم.
0: إدي بوكان وعده برسالة وبكتب محمد مصمود للسيل عبد دور كبير في المفاوضات أيضا.
1: نعم وهو كذلك وهو الذي انشأنا تلقى أول مرة الاقتراح الأول في مسألة استعداد فرنسا لإعطاء الاستقلال الداخلي لتونس تلقاها المصمودي عن طريق الذي أبلغه هو مونديس فرانس مونديس اتصل أول واحد اتصل به هو محمد المصمودي إن شاء الله
0: يشير في رسالة في 11 جان في 1953 طبعا إلى ماتيلد بورقيبة يقول أنه رأى بعض صوره صورتين من صوره في تونسي فرانس ولا يرى في ذلك مانع أو دانكونفينيون معنى سوءا لماذا يريدون يعني أن يقولوني ما لم أقله فيما يخص صحتي يعني كانوا تقولوا علي
1: هي هذه تونسي فرانس هي جريدة فرنسية كانت تصدر في تونس وكانت بطبيعة الحال تعكس وجهة النظر الفرنسية وكأنما هناك كان تعاونا ما بين التونسيين والفرنسيين إن شاء الله
0: وهذا دليل في هذه الرسالة على وهذا سيحرص عليه إلى آخر عهده تقريبا نعرفه كرئيس على الأقل صورته في هذه الرسالة في 1953 بورقيبة وماتيلد في فقرتين الأخيرتين تقريبا يقول أن هذا الانسبكتور المفتش هذا الأمني رجل الأمن
1: كان
0: جيرلينجير أخذ لي صور يعني عمل لي على شوه هبطهم في جريدة يعني خذ له مش صور كما يحب هو يعني صور
1: دون أن يستشيره
0: دون أن يستشير وبالتالي فإن من أراه الآن يتداول حتى إلى اليوم في مواقع التواصل وغيره البعض لا يعرف كان عن خلال مواقع التواصل ما يقرأوش كتبه وما يشوفوش ولكن نعرفه بالنسبة اللي يفهم التاريخ ويقرأوا تاريخ صور هذه مروا بها وكذا ولكن يستغربون من أناقة بورقيبة في جالطة وغير جالطة ويقولون هل هذا الذي حر لك السؤال عاد الخطير بعد ذلك هل هذا الذي ناضل وخر يحبوه يعني كما قال هو في الرسالة هذه يحبوني يعني صورتي معناها مريض تعب كحيان كذا وهو بالعكس يحس فيها كسياسي مس بشخصه وهو يحب ديما يبقى صورة الزعيم القوي
1: هو حتى من خلال
0: رباطة الجأش
1: هو حتى من خلال الرسائل يعادل ويرفض أن يعتبر ضحية يرفض أن يعتبر ضحية فهو إن شاء ناسيوناليست إذا وطني يدافع عن بلادي إن شاء ويرفض عبارة أن يكون إذا ضحية
0: وفي من بين آخر الرسائل في 18 سبتمبر 1954 بدأت تحرك الأمور طبعا بعد جويلية.

0: 54 خطاب الشهير لبيير مونديس فرانس في قصر في قرطاجنة. طبعا في هذا البرنامج عبد القادر يصر وسيبقى وصر إلى أن ربما تتحقق أنه معاش نقوله قرطاج نقوله بالعربية قرطاجنة بقصر قرطاجنة. وهذا موجود في الوثيقة تعرفها صح فيها لم ينبي على الاستقلال الداخلي بقرطاجنة وثيقة رسمية. هذه من بين الأدلة أنه رأيه مش عارف كيفاش بعد الاستقلال اللي نقوله قرطاج به. يقول هنا لا فيرتي هنا في فرنسا هو موجود في فرنسا ولكن بدأت ذات الأمور يعني نحو الانفراج بالنسبة لي. وكانوا يسمح له هو كان يقود المفاوضات اللي بدأت باسم الطاهر بن عمار كرئيس حكومة الأولى
1: رسميا
0: رسميا ولكن القائد الحقيقي المفاوضات من جانب تونسي هو بورقيبة.
1: بورقيبة مع
0: وقربوا له المقر كان بعيد وقربوه لبشي يقابل الوفد التونسي هكذا.
1: نعم والوفد التونسي فيه دستوريون كما نقول المنجسي مثلا اللي هو كان إلى جانب طاهر بن عمار. هذه الفترة بورقيبة تعرف أنا فيها كان أنا ذاك انفرجت الأمور بالنسبة له شنا وأصبح الأوضاع أصبحت واضحة شنا أنا تونس سائرة نحو الاستقلال الداخلي
0: وله تدخل. يعني يمكن هنا بين أن وضعه تحسن مثلا يشير بعض أفراد عائلتي يقول أصريت أن تأتي شدلية هذه ظهر قريب يعني إلى باريس
1: شدلية بوزقرو
0: شدلية بوزقرو هذه معناها
1: أخت سعيد أساسي
0: أخت سعيد يعني بنت أخته هذه
1: بنت أخته نعم.
0: إلى فرنسا بإجراء عملية جراحية يعني ويشير إلى صالح بوزقرو أنه سيذهب قريبا إلى القاهرة في رسالة 18 سبتمبر طبعا بورقيبة إلى ماتيل يخبرها ولكن يشير أيضا إلى محمد بن صالح هل هو أخ أحمد بن صالح الطبيب
1: نعم
0: الذي سيلعب دور في فرار أخيه
1: في فرار أحمد
0: 1973 من سجن مدني
1: نعم
0: 9 أبريل
1: نعم نعم
0: وعذب وتوفي بحادث في بداية الثمانينات وكان نصير كبير القضية الفلسطينية الدكتور محمد بن صالح رحمه الله جميعا. كيما دي بوكو دو بيان دو صالح يعني صالح المقصود به صالح بن يوسف
1: نعم
0: هو خاطر فما شكوك وليت بين بورقيبة بديت عاد 54 لأنه كأنه هنا محمد بن صالح يدافع عن صالح بن يوسف
1: نعم.
0: لأنه تعرف لهذه نويرة بدأ الصراع كبير
1: هي وإن كان الصراع آنذاك لم يكن مفتوحا لم هو سيصبح لا رجعة فيه إذن بعد الاتفاقيات أو قبيل الاتفاقيات إن شاء الله. أما قبل ذلك أخذ
0: ورد أن جملة مهمة في هذه أحد الرسائل الأخيرة ولو يكتب فيها تون غران فوفو تون غران فوفو كانوا يتربش به يقول جملة هامة في رسالة في 18 سبتمبر ونحن في سبتمبر 1954 من فرنسا إلى زوجته. زوجته كانت في تونس وقتها
1: نعم
0: لم تكن معه في فرنسا
1: لا في تونس
0: في تونس لم تلتحق بفرنسا
1: نعم.
0: يقول جابارتيان بوكو بلوس او بوبل اي اما ميسيون كما فامي يقول أنا أنتمي إلى شعبي وإلى قضيتي أو رسالتي أكثر من عائلتي ولو الرسائل تاك يعني الرسائل هذه بالذات اللي نشرتها أنت سي محمد تبين أهمية العائلة بكل تفاصيل لم نخوض فيها بأسماء كل أفراد العائلة وحتى الأصدقاء وكذا ولكن هو يؤكد هنا أنه زعيم وطني أن القضية هم أكثر من العائلة.
1: هذا في آخر الفترة أما في الثلاثينات لم يكن هذا هذه اللغة لم تكن موجودة
0: طبعا تواصلت رسائل من شانتيلي هنا في 6 ديسمبر تغير مقر إقامته وتم تغيير مقر إقامته ليكون أقرب الوفد التونسي متاع التفاوض و هنا جراند أوتيل في 1955 18 مارس كاستيليون
1: هذيك آخر رسالة عشان لأن الرسالة الأخرى هي جعلته في الأخير لأنها لا تهم وتيلد وبورقيبة مباشرة وإنما فيها رسالة
0: ويشير إلى الوفد الوزراء التونسيين حكومة طاهر بن عمار في هذه الرسالة يقول وزراء سيعودون إلى تونس هذا الأربعاء ثم سيرجعون إلى فرنسا الأحد المقبل دوجي كونكلوكت دي نيغوسياسيون ترين رون يعني أنه فما تعثر نوعا ما في المفاوضات
1: هو يتطلب كان متابع كان متابع المفاوضات ويشاركوا فيها عن طريقه
0: ويشير إلى تعطل أو تعثر المفاوضات تتطلب قللها أسابيع أخرى وربما أشهر وهذا ما تحقق يعرف بالضبط يعني وشار إلى حتى هنا بشير زرق العيون مثلا إن فوتو بريز بارسي حسين الأسود أكوتي دو موا ستروف سي بشير زرق العيون نعرف لان دي شيف دي بلو ريماركابل دي لا ريزيستانس تونيزيان يقول يصف بشير زرق العيون بأنه أحد أكبر قادة المقاومة أو الكفاح المسلح التونسي، وكان إلى جانبي
1: علاقتهم كانت علاقة
0: حتى في فرنسا عام 55 موجود بجنبه.
1: نعم.
0: وهو يقال سيلعب دور حتى بعد في قضية اغتيال صلاح بن يوسف في 1961،
1: وكان مقربا إلى آخر حياته إلى آخر حياته إذن،
0: وآخر تقريبا البرقية التي أشرت إليها هنا بالنسبة ل 42 عدت إلى نشرها بالنسبة ل تهنئة،
1: ثم رسالة إلى ابنه
0: في 17 جوان 1952.
1: لاحظ جيدا في رسالة إلى ابنه لم يذكر اسم وسيلة، وإنما كتب باللغة الفرنسية دبل في،
0: صحيح
1: لم يكتب اسمها كاملا، وكأنما يتحفظ ليس يتحفظ وإن كان يخشى شيئا ما. هنا
0: جي أبري دبل في كسعيد أنا بايتي تري جونتي أفيك، يعني علمت من وسيلة ولو يحط واو من واو فقط أنا سعيدة، هي سعيدة ساسي بتخ لم تكن
1: هي جاءتها لزيارتها،
0: لم تكن طيبة
1: في الرسالة يقول جاءتها لزيارتها ولكن سعيدة اختفت عشان خبات روحها عشان
0: طبعا هي تتطلب قراءة، وأنت نشرت حتى بعض الرسائل هنا خطيا، معناها خط أنا هنا مرقونة ولكن أنت أيضا تتطلب، يعني هي أصبحت مصدر هذه الوثائق ويمكن العمل عليها أو الاستنتاج. نحن هنا مجرد مصافحة،
1: أنا أعتقد هذه في سيرة برجيب في حد ذاته هذه رسائل ضرورية، كذلك لمن أراد أن يشتغل، وتعرف أن وسيلة بورقيبة هناك من اشتغل عليها في
0: مثل أستاذ نور الدين دقي،
1: أستاذنا
0: لمان فيزيبل كتاب
1: نعم
0: بالفرنسية،
1: أستاذنا نور الدين
0: يد الخفية
1: نعم، ولكن أيضا حتى ماتيلدا أيضا تستحق أن يكتب عليها، وأعتقد هذه رسائل أساسية
0: هذه لك أنت يا عدو زملائك، وربما أنت تجيك فكرة باش تعمل كتاب على ماتيلدا
1: أو أحد الطلبة
0: الذين تعطيهم. أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد ضيف الله،
1: وشكرا لك سي عادل،
0: ولكن تؤكد أن دور ماتيلدا الزوجة الأولى للبورقيبة كان
1: دورا هاما في حياته وفي الحركة الوطنية أيضا الحقيقة.
0: أشكرك جزيل الشكر مجددا، وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق، إذاعة تونس الثقافية، وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: زعما نحكي ولا ما نحكيش، يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش، مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
8: أمي شبي بنتي،
7: عندي ما نقول
8: هي يحكي هالناس مع فيك.
7: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون
9: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
10: لا للمخدرات، نعم للحياة.
11: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.

مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم زريابة تونس صالح المهدي. نص وإعداد ذكريات بن حمادة. تقديم أمال الكتاري. هندسة الصوت والإخراج أنيس بلالونة.

0: ملأت ألحانه وعزفه الساحة الفنية التونسية سحراً وإبداعاً لتترك أثراً خالداً في ذاكرة الموسيقى. أيقونة الفن التونسي، اشتهر بتلحين القصائد والموشحات والأناشيد الرسمية. الفنان الدكتور صالح المهدي، عالم من أعلام الموسيقى التونسية والعربية. هو صالح بن عبد الرحمن ابن محمد المهدي الشريف، ولد في 9 فيفري سنة 1925 بمدينة تونس، وتوفي بها في 12 سبتمبر سنة 2014. ينتمي صالح المهدي إلى عائلة فنية، حيث كان لوالده مجلس تحضره نخبة الفن في تونس وحتى من العالم العربي، أبرزهم عملاق الفن التونسي الشيخ خميس ترنان.
1: أنا والدي له صلة بالفن، وهو من حفاظ المألوف، وكانت في بيتنا غرفة يجتمع فيها أغلب كبار الفنانين التونسيين، كما يجتمع فيها من يزور تونس من الفنانين الشرقيين. ومن ضمن الأساتذة اللي كانوا يحضروا في بيتنا شيخ خميس ترنان وغيرهم، حيث كثير من القطاع قلت نفسي نحفظها بدون عمل جهد.
0: كان والده الشيخ عبد الرحمن المهدي من أبرز مؤسسي فرقة الإذاعة التونسية للموسيقى، وشيخاً من شيوخ المألوف والموسيقى التونسية الأصيلة. تفتح وجدانه على أنغام العود الذي كان والده والشيخ خميس ترنان يعزفانه، فشب مفتوناً بالموسيقى وجمالها. رغم شغفه العميق بالموسيقى، لم يحد يوماً عن طلب العلم، إذ تحصل الفنان صالح المهدي على شهادة التحصيل من جامع الزيتونة، والتحق بسلك القضاء سنة 1951، واستمر به إلى سنة 1957. ونظراً لحساسية منصبه، أخفى اسمه خلف لقب فني زرياب، فأبدع ألحاناً ما زالت تتردد في الذاكرة، وأصبح منذ ذلك الحين زرياب تونس صالح المهدي. التحق بعد ذلك بوزارة التربية القومية، ثم بوزارة الثقافة. كانت حياته حافلة بالعطاء والإبداع، عزف الناي والعود والكمنجة والرباب والآلات الإيقاعية، لحن لأغلب الفنانين، وأسس الفرق والمعاهد الموسيقية، وبعث عديد المهرجانات، فخلد اسمه بما قدمه من أعمال راقية بقيت شاهدة على مسيرة طويلة صنعتها موهبته النادرة. عشق الناي، فأقبل على تعلمه بشغف حتى أتقن أسراره وتألق في عزفه، واحتل المرتبة الأولى على الصعيد العربي في عزف الناي،
2: حيث دخلت للدروس عند شيخ أبي درويش. كي روح شيخ أبي درويش علم جماعة يعزفوا الناي، مسيت ناي منهم مسان، مش نعرف هالقصبة شنية. جاني مولى الناي، هما نايات شريتهم الرشيدية من مصر، فكولي من يدي، مشيت للبيت الأخرى قعدت نبكي أنا صغير. شافني عم خميس ترنان، شبيك؟ قلت له هكا وهكا، قال لي إجاني للدار تو نعطيك ناي. وجات في عام 40 دخلت إيطاليا للحرب، هجمت على تونس، ولينا هربنا من تونس ومشينا قعدنا فترة في منوبة. في هذه الفترة هذيك سلفني سي سعيد أبو بكر الشاعر والصحفي المشهور، هو كان من تلامذة شيخ علي الدرويش، سلفني ناي شريه من عند شيخ علي الدرويش. قعد معايا الناي في منوبة مدة 15 يوم، رجعت نعزف ناي.
0: انطلق في مشواره الفني بتلحين أغنية تحتفي بالصناعات التقليدية، فلفت إلى موهبته الأنظار.
2: الأغنية هي الآتية، لحنتها كما يأتي.

0: علم إلى آخره.
1: ثم مضى في دروب التلحين وانطلق في مسيرته الفنية من بوابة تلحين الأناشيد الرسمية، حيث كان يقدم للكشافين حصة أناشيد أسبوعية باعتباره ناشطاً في الحركة الكشفية. ثم لحن سنة 1947 نشيد العروبة بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس الجامعة العربية.
2: أما الأناشيد فأنا أعتز بتلحين أو بالفوز في المباراة لتلحين أول نشيد للعروبة بتونس في سنة 47، وكان احتفالا كبيرا جدا ومهرجانا خطبيا شارك فيه أستاذي المرحوم الشيخ الفاضل بن عاشور والأستاذ سعلالة بلهوان وأحمد توفيق المدني وأستاذ صالح بن يوسف. الشيخ الفاضل بن عاشور نظم مباراة لتلحين النشيد نظمه الأستاذ طهر القصار، وفاز نشيدي لأنه أقرب إلى الشباب، وهو يا عرب يا كرام النسب أنتم للغلب والحجى والأدب يا عرب.

0: سنة 1958 نال صالح المهدي شرف تلحين النشيد الرسمي التونسي الأول بعد الاستقلال. واصل صالح المهدي إثراء الساحة الموسيقية بألحانه، غنت له صليحة وعليا ونعمة وفتحية خيري وأحمد حمزة ومصطفى الشرفي ويوسف التميمي وصباح فخري، والأسماء عديدة. وظلت أعماله تتردد على الألسن وتتوارثها الأجيال. هذا ما يؤكده تلميذه الأستاذ والدكتور في الموسيقى لسعد قريعة.
1: صالح المهدي موسيقي متميز وملحن مقتدر، لحن تقريبا في جل ما هو متعارف عليه في الموسيقى العربية. لحن في القوالب التقليدية، لحن 4 نوبات كاملة، 2 منهم في مقامات شرقية، مقام العجم عشيران وفي مقام سنكولاه. هذه النوبة هي شكل من أشكال التأليف الآلي والغنائي معروفة في المغرب العربي. ولحن نوبة في نغمات تونسية لا نوبة لها مثل المحير العراق والمحير سيكا، كما لحن مجموعة من السمعيات هي شكل من أشكال التأليف الآلي التقليدي، موشحات أيضا، وهو من كبار ومن آخر تقريبا الملحنين المقتدرين لقالب الموشح، لقالب تقليدي، قالب قديم وصعب التناول. وحتى أنه اشتهرت له مجموعة من الموشحات كما يا لقلبي ذاب لبي في مقام الحجاز، وخاصة موشح باسم عن لآل في مقام الجاركة. وربما اشتهر أكثر هذا الموشح اللي هو تسجل أساسا في الإذاعة التونسية، واشتهر بصوت صباح فخري. لحن أيضا القصائد والأغاني، لحن في اللون الشعبي التونسي، غناية أصبحت مشهورة الآن عربيا، هي خليلة عادت غنائها أصوات كثيرة، بحدود 800 عمل بين أغاني وكذا. لحن الأناشيد مثل نشيد التعليم الفني، صوت العربية وغيرها. لحن أناشيد أخرى كالتحية لبعض البلدان العربية.

0: صليحة صوت تونس الذهبي غنت لصالح المهدي أشهر أغانيها، يا خدود التفاح، دار الفلك، وآه آه يا خليلة، وغيرها من الأغاني.
1: يا خليلة مشهورة برشا. يا خليلة عندها قصة. احنا في جلسة في الرشيدية وجات صليحة جابت كلمات خليلة وقالت لي ماذا بيها تلحنها لي. كان محمد التريكي قاعد صح عليها فرصيحة وقالها لا هذه ما تلحنش. قامت صليحة تبكي الصدمة، هي حساسة برشا. وليت قلت لها تهنى تقول بحذا يا أحمد خيار الدين، عطيته الكلمات رجعها بصلح فيها ولحنتها لهم وغديك علمتها لها وتغنيت وتسجلت.

0: عليا التونسية كما يسميها الشرق كونها صالح المهدي وغنت له يلي أنتي روح الروح يا مداوين الناس فاتن نظرة من عينك تسحرني وغيرها من الأعمال.
1: في عام 54 أسست أول فرقة لبلدية تونس، فرقة موسيقية لبلدية تونس، وأبرزت في هذه الفرقة صوتا جديدا وهو صوت عليا. أدخلتها للميدان الفني وأسندت إليها اسم عليا، قلت لها رد بالك راهو هذه أخت هارون الرشيد، وكانت فنانة كبيرة وكانت شاعرة كبيرة وكانت ورعة.

نعمة فنانة تونس الأولى أو السيدة نعمة كما تلقب في تونس، غنت أيضاً لصالح المهدي أشهر أغانيها: الليل آه يا ليل جيت نشكيلك، ويا زين الصحراء وبهجتها،

0: لحن صالح المهدي أيضاً قصيدة الراعي لأبي القاسم الشابي، وغناها المطرب مصطفى الشرفي. ولم يقتصر زرياب على لون فني واحد، بل أبدع أيضاً في تلحين الأغاني الفكاهية التي ما زالت تتردد إلى اليوم.
1: ولا ننسى أني تناولت أيضاً الأغاني الفكهة في لأول مرة مع الهادي السملالي في الخمسينات، ثم وصلتها مع محمد المرالي عندما أبرزته مع الفرقة القومية للفنون الشعبية.

0: أغان وموشحات وقصائد ومعزوفات وبرامج موسيقية تعليمية قدمها صالح المهدي لا تزال محفوظة في خزينة الإذاعة التونسية، شاهدة على موهبته وتألقه وقدرته الفنية على تطويع الموسيقى لمختلف الألوان، إيماناً منه بضرورة إثراء الساحة الموسيقية الفنية، والأهم من ذلك الحفاظ على الموروث الموسيقي التونسي حياً في الذاكرة والأجيال. هذا ما يؤكده الأستاذ والدكتور في الموسيقى لسعد قريعة في سياق حديثه عن أستاذه الفنان صالح المهدي.
1: هو من أهداف تأسيس الرشيدية سنة 1932 المحافظة على التراث الموسيقي التونسي، وتشكلت لجنة من كبار الموسيقيين في الوقت هذاك وشرعوا في تدوين نوبات الملف التونسي بالنوتة الحديثة. العملية هذه في الأربعينات، وكان الأشرف عليها الأستاذ محمد تريكي والحبيب العامري ومجموعة من الشيوخ الفن في ذلك الوقت. عام 49 لما أشرف صالح المهدي في الفترة ذيك على التعليم الموسيقي في الرشيدية، واصل عملية التدوين ودون الرصيد الآلي، يعني معزوفات من بشارف وسمعيات وغيرها. وبعد استقلال، وقت عندما كان مديرا لإدارة الموسيقى والفنون الشعبية في وزارة الثقافة في الوقت هذاك، كان اسمها كتابة الدولة للشؤون الثقافية، نشر هذه المدونات في نشريات، فأصبح الرصيد الموسيقي التونسي مدونا مكتوبا يعني بالنوتة الموسيقية، وأصبح متاحا كمرجع للمختلف الأجيال. ولا زلنا إلى يوم الناس هذا نعتمد هذه النشريات كمراجع أساسية في التراث التونسي. كما الرشيدية، الإذاعة التونسية حتى قبل تأسيسها الرسمي بعد الاستقلال عام 57 كانت ناشطة في مجال التوثيق، وكان صالح المهدي يعني من الشخصيات النافذة في ذلك الوقت والمساهمة بشكل جدي في توثيق السمعي لهذا التراث، وتم تسجيل نوبات عديدة قبل تأسيس الرسمي للإذاعة يعني في العام 54-53. وممن ساهموا في هذه التسجيلات صالح المهدي وبالطبيعة شيخه وأستاذه خميس ترنان.
0: كان الفنان صالح المهدي يؤمن بأن التجديد والانفتاح هو أساس ازدهار الموسيقى وانتشارها، فأنشأ فرقا موسيقية متعددة أسهمت في نشر الثقافة التونسية واكتشاف المواهب الفنية الشابة.
1: الأستاذ صالح المهدي من بناة المشهد الموسيقي التونسي بعد الاستقلال، أسس العديد من الأشياء. أسس الفرقة الوطنية للموسيقى والفنون الشعبية، هذه أسسها عام 1962، وبفضلها هي تم المحافظة على الرصيد الغنائي الشعبي التونسي، وأيضا على الرصيد الحركي يعني على الرقص، الرقصات الشعبية. عام 69 أسس الأوركستر السيمفوني التونسي، وإلى يوم الناس هذا ما زال قائم والشباب التونسي يؤدي فيه، وأجيال متعاقبة من الموسيقيين تعدوا في هذا الأوركستر، حتى أنه ما اكتفاش بالتأسيس هذا الأوركستر وإنما لحن أيضا سيمفونية أو أكثر في النمط الكلاسيكي الغربي، دائما من باب تفتح تونس على مختلف التيارات الثقافية والحضارية. أيضا هو مؤسس المعهد الوطني للموسيقى والرقص، أسس الجمعية التونسية للشبيبة الموسيقية، وتخرجت منها أصوات وازنة مثل لطفي بوشناق مثلا، هو متكون في هذه الجمعية، لطيفة العرفاوي وغيرهم من المطربين وحتى من العازفين. أسس أسبوع الفن، هذا أسبوع الفن هذا حاجة مهمة ياسر في تاريخ الفنون في تونس، وأسس أيضا مدرسة تجويد القرآن الكريم هنا، لأن هناك تداخل ما بين الفن الموسيقي وفن التجويد، لأن مجود القرآن مش ممكن يكون يعمل نشاز في صوته. مجال التأسيس لم يقتصر على تونس فقط، وإنما شمل الجارة ليبيا. أسس صالح المهدي الفرقة الموسيقية الأولى للإذاعة الليبية في نهاية الخمسينات، وأسس الفرقة الليبية للفنون الشعبية، وساهم في أحداث لجنة لجمع التراث الموسيقي الليبي. تقريبا اللي عملوا في تونس حب يعملوا في ليبيا، بما أن ما ثماش معاهد موسيقية في ليبيا في الوقت هذاك، العازفين يدرسوا في تونس.
0: لم يقتصر عطاء صالح المهدي على تونس فقط، بل امتد إشعاعه إلى الساحة الدولية، فبادر بإنشاء العديد من المراكز الفنية التي أصبحت منارات للتكوين والإبداع.
1: فكر في تأسيس شيء على المستوى العربي، فكانت فكرة تأسيس مجمع أكاديمي تسمى المجمع العربي للموسيقى اللي ينضوي تحت مظلة جامعة الدول العربية. هي مؤسسة أكاديمية فيها ممثل عن كل دولة عربية، وتقوم بأنشطة وندوات فكرية، وتسند جوائز سنوية في مختلف التخصصات. فكان صالح المهدي وراء تأسيس هذا المجمع، وكان أول رئيس له لفترتين نيابيتين الأولى والثانية في بداية السبعينات، وبقي رئيسا شرفيا له حتى وفاته، اعترافا بفضله في تأسيس هذه المؤسسة الأكاديمية الراقية. كان له أيضا أنشطة دولية كثيرة، وساهم في تأسيس المعهد الدولي للدراسات الموسيقية المقارنة ببرلين عام 63. كان أيضا رئيس مساعد للمنظمة الدولية للتربية الموسيقية في كولونيا في ألمانيا. كان عضو مجلس تنفيذي للمجلس الدولي للموسيقى بباريس، وبالمجلس الدولي للموسيقى التقليدية ببرلين. وكان أيضا عضو مجلس إدارة في مركز البحوث والدراسات في التاريخ والفنون الثقافية الإسلامية في إسطنبول، والمعهد الدولي للتنمية الثقافية بالوسائل السمعية البصرية في فيينا. وفي سنة 1984 انتخب بالإجماع رئيسا لمجموعة الخبراء في الحماية الدولية لحقوق التأليف لتعبيرات الفولكلور بالمنظمة العالمية لحقوق التأليف التابعة لليونسكو.
0: لم يكتفي زرياب تونس بما قدمه من فن وإبداع، بل واصل جهوده في النهوض بالموسيقى، فدون خلاصة معارفه وخبراته في مؤلفات أصبحت مراجع قيمة للموسيقيين والباحثين.
1: ربما الكثير ما يعرفش أن أول كتاب أصدره صالح المهدي سنة 1944، وهو في السنة 19. الكتاب اسمه علم رسم الموسيقى. بين 1973 و 1988 أصدر كتاب للتدريس والمعاهد الثانوية اسمه أصول الموسيقى 3 أجزاء. عام 79 أصدر كتاب اسمه الموسيقى العربية تاريخها وأدبها. ثم توالت كتب كثيرة في الواقع، ثم كتاب عام 82 حول مقامات الموسيقى العربية، كتاب عام 90 حول إيقاعات الموسيقى العربية وأشكالها، كما اهتم أيضا بتعريف شخصيات وازنة مثل الشيخ خميس سنان، كتاب خاص بخميس سنان. له أيضا كتاب بالاشتراك مع محمد المرزوقي حول المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية، ومؤلفات أخرى كثيرة في الواقع. الكتب اللي كتبها صالح المهدي سواء على المقامات أو الإيقاعات هي مراجع يعتمد عليها إلى يوم الناس هذا في فهم أسرار الموسيقى العربية سواء المشرقية أو الموسيقى التونسية.
0: توفي الفنان الدكتور صالح المهدي سنة 2014 بعد أن أنار تونس بعبقريته الموسيقية وإبداعه الفريد، تاركا إرثا فنيا خالدا يسخر بالنوبات والإيقاعات المتناغمة. رحل زرياب تونس وبقي في ذاكرة الموسيقى بصمة راسخة وتراثا فنيا لا ينسى.
2: أحسن شيء يترقبه الإنسان عندما يقوم بواجبه هو أن يظهر له عند غروب المسيرة أن الناس تفطنوا شعبا ومسؤولين ورؤساء بعمله وقدروه حق تقديره، وهو أحسن جزاء والحمد لله.

اتحاد إذاعات الدول العربية أزبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية بحوض المتوسط كوبيام قدم سلسلة الموسيقيون العرب. كنتم مع زريابة تونس صالح المهدي، نص وإعداد ذكريات بن حمادة، تقديم أمال الكتاري، تنسيق رياض سكمة، هندسة الصوت والإخراج أنيس باللولة.

0: تونس الثقافية.
1: نبض الصيف الثقافي.
2: دمتم مستمعينا.

0: يا اخي شبيك شفامه ياسين خويا تبدل خايف علي برشا خايفه كي نحكي نعمل له مشكله
1: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاونه
0: شكون باش نحكي
1: نعرفش نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه
2: لا للمخدرات نعم للحياة.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. موضوع جديد في حدائق السرد، موضوع هو رواية اليافعين عازفة وراء الستار جميلة شريف نموذجا. هذا الكتاب رواية لليافعين، طبعا جميلة شريف كاتبة للكبار وكاتبة أيضا لليافعين. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بالسادة المستمعين في حصة جديدة من حدائق السرد. شكرا عيسى على هذه الاستضافة، وأرجو أن تتم الإضافة كذلك.
1: دكتورة مفيدة جلاسي ناقدة وكاتبة، أهلا وسهلا، تحية ومرحبا.
3: مساء النور، شكرا على هذه الاستضافة مرة أخرى لنقطف زهرة من حدائق السرد مع المبدعة جميلة الشريف.
1: جميلة الشريف عرفناها كاتبة لروايات كثيرة وكذلك مجموعات قصصية، في هذه المرة تحضر معنا كاتبة لليافعين. والكتابة لليافعين في الحقيقة كتابة دقيقة مهمة انتشرت في السنوات الأخيرة في العالم العربي وظهرت أيضا في تونس، تبناها الكثير من الكتاب وكذلك دور النشر. هي ربما تتتبع مرحلة مهمة من مرحلة المراهقة إلى الانتقال للشباب، تقريبا من سن 12 سنة إلى سن 18. وهذه الرواية لها خصوصية ولها قضايا مخصوصة أيضا سنباشرها انطلاقا من هذا الكتاب.
2: نعم، أولا يعني خصائص هذه الرواية الموجهة إلى هذه الفئة هي من الخصائص العمرية لهذه الفئة. الخصائص العمرية بطبيعة الحال لو نبحث فيها معناها من ناحية سيكولوجية المراهقة وإلى غير ذلك، أو من جانب معناها علم النفس ومن جانب علم النفس التربوي إلى غير ذلك، نجد أن هذه الفترة تشهد يعني انفعالات وتشهد تغييرات وجدانية عاطفية فيزيولوجية ذهنية فكرية، يعني يصير هذا اليافع يرى هذا الواقع بشكل مختلف داخل العائلة، داخل المدرسة، داخل الإعدادية، بين أصدقائه، وبالتالي تبرز القضايا المشتركة بين هذه الفترة في هذه المرحلة العمرية. وهذه القضايا يجب أن ينظر إليها بعين الاعتبار، لأنها أحيانا تساهم في توازن هذا اليافع، وأحيانا أخرى ربما قد لا نقول تساهم وإنما نقول قد ينتج عنها ما يدمر حياته المستقبلية، معناتها بصفة عامة. من بين القضايا التنمر، ونحن نشهد كم هذه القضية يعني ضحاياها كثيرة، المخدرات، العنف، وكل هذه القضايا التي معناها يشهدها الواقع، وخاصة معناها تعترض هذه الفئة، من سيضع إصبعه على هذه الأمراض أو هذه القضايا؟ إما أن يكون الوالدين بطبيعة الحال في المنزل، أو المربون في المدارس وفي المعاهد، أو كذلك وبصفة كبيرة المثقف المبدع، باعتبار أن الفن أحيانا تمر من خلاله الرسائل، تمر سلسة أكثر من المناهج التي تمرر إليه في صيغة مقننة، في صيغة ممنهجة. لذلك أقول أن بالضرورة رواية اليافعين يجب أن ينظر إليها يعني ربما أشبهها بالعيادات النفسية التي يجب أن تكون في كل إعدادية، هكا ولا لا سي عيسى ومدام مفيدة؟ فبالضرورة يجب على المبدع أيضا أن ينظر إلى المسألة بطريقة أخرى، باعتبار أن هذا اليافع لم يكن يافع في زمن سابق، هو تغير بتغير رتم هذا الواقع. إذن هذا المبدع كذلك يجب أن يحترمه ويحترم عصره وينظر إلى هذه الرواية ربما ويتشجع. أتحدث عن شجاعة المبدأ، أتشجع ليتجاوز الأجهزة والأدوات الكلاسيكية التي كانت تكتب بها هذه الرواية وينظر في شكل وإخراج جديد لهذه الفئة.
1: ننطلق مفيدة جلستي مع خصائص الكتابة لليافعين ورواية اليافعين انطلاقا من اللغة. أعتقد أن هذه اللغة ينبغي أن تكون أكثر اقتصادا، أكثر دقة، كذلك تشتمل على فقرات كثيرة أو حوارات كثيرة بوصف الحوار، يعني عنصرا مهما في تحريك الأحداث والكشف عن بواطن الشخصيات. أمر آخر لابد أن تعنى به هذه الرواية هي مسألة الإيقاع السردي الذي ينبغي أن يكون سريعا.
3: طبعا إضافة إلى ذلك أنا أدخل مدخلا آخر ربما، وهو أننا يجب دائما أن نميز بين الطفل واليافع. فإذا الطفل يكون في مرحلة أولى في تكوينه الجسدي ربما أكثر منه يعني، ثم تأتي مرحلة اليافعة هذه التي فيها يتكون ربما أو تبدأ شخصيته في التكون والتبلور وتتشكل في إذن في سلوك في مستوى معين من الوعي الذي يحصل له، قد بدأ يتجاوز مرحلة المراهقة. لذلك أنا أؤكد على أن الكتابة لليافعين اليوم باتت ضرورية جدا في أننا ندعو بها إلى أن ننقذ جيلا بين تيارات وصراعات مختلفة إذن وهو ضائع تائه ربما. فلذلك وهذا نلاحظه كلنا، هناك عزوف عن القراءة، عزوف عن الكتابة. فإذا دور المبدع هو أن يهتم بهذه الفئة التي هي في النهاية نريد أن تؤسس على أسس فكرية ونفسية كذلك، وأن بذلك ندخل إلى عالمه. وليس سهلا هذا، يعني ندخل إلى عالم اليافع من باب أننا سنطرق عالما آخر يجب أن نقترب منه، فنطرح القضايا التي هو يعاني منها. فلذلك أقول دائما أن الكتابة لليافعين وللأطفال هي مسؤولية خطيرة جدا، وليس كل من هب ودب يمكن أن يكتب لليافع والطفل. ومن هنا تأتي لغة معينة، لغة خاصة بهؤلاء. فإذا نحن نتجنب في الكتابة لليافعين ذلك التعقيد الذي لا يريده يعني طفل اليوم ويفعل اليوم، سرعان ما ينصرف يعني ويمل. فلذلك كيف نرغب هذا اليافع أن يقرأ الكتاب وأن يرغب فيه وأن يقتنيه وأن يقرأه بشغف، خاصة إذا ما وجد أنه إذا يطرح قضايا هو يريد أن يبحث عنها، يريد أو يعيش نوعا من الجهل لهذه القضايا أو أن يتوسع فيها، مثل شخصية اليافع كيف يتصرف، كيف خاصة النواحي النفسية، أن نطرق قضايا هو يعيشها اليوم كذلك دون أن نبتعد عن عالمه التكنولوجي الذي لا يريد أن يبتعد عنه مهما إذا حاولنا ذلك. فعلينا أن ندخل من هذا المنطلق لكي نرغبه في هذه القراءة بطرق تجعلنا نحن أيضا نواكب، لأننا في النهاية أحيانا نحن لا نريد هذا العالم التكنولوجي الغريب. أنا دائما أقول عن نفسي أمية في التكنولوجيا، ولكن هم أيضا فهنا هناك تفاعل وعلاقة جدلية بين الطرفين.
1: نعم، ذكرت منذ حين العديد من القضايا التي ذكرتها مفيدة منذ حين ما يتعلق بالمخدرات التي تحاصر مدارسنا ومعاهدنا وتهدد إذن هذه النشأة. قضايا أخرى كثيرة تهم العائلة، تهم المجتمع، تهم الذات أيضا، ذات هذا اليافع في ظل إذن هذه المتغيرات التي يشهدها العالم.
2: ربما بسبب هذه الفجوة التي صارت بين الراشدين وبين اليافع. والراشد هنا ربما أمثله في الوالدين اللذين صارا يهربان، لا أقول يتهربان من المسؤولية، ولكن واقع العصر وضرورة العمل وضرورة الشغل، وترى في تونس معناه يفرض هذا التخلي الغير مقصود، معناه يوم كامل الوالدان في العمل، وإن اجتمعت العائلة فثالثها هذه الآلة العجيبة، فهذا الطفل صار يعيش غربة وصار يحتاج إلى الحوار مثلما كنت مثلما تقدم، وصار يحتاج كذلك إلى اللغة أو إلى الخطاب السلس الجميل. أين سيجد كل هذا؟ هذا الحوار، هذا الدفء، هذا الحنان، هذا العطف، إذن هو لن يجده لا في العائلة ولا كذلك في المدرسة التي صارت تهتم بمشاغل أكبر وبمشاغل وجزئيات وتفاصيل أكبر من ذهنه وأكبر من بنائه الداخلي الذي يحتاج إليه. فهذا البناء الداخلي نحن نقول أو نرجو أن يجده في كتاب، لأن الكتاب أو الفن نهرب إليه عند ما يذيق بنا هذا الواقع، وهذا المبدأ الذي سننطلق منه في أهمية الرواية باعتبار أن الرواية هو جنس فني يجب أن يكون يعني في المدارس وحتى في المستشفيات، وحتى يعني المهم أن تكون هناك نواة مكتبية فيها القصة وفيها الرواية وفيها الموسيقى وفيها كل هذا، حتى يتجاوز هذا المراهق أو هذا اليافع الذي يتشكل في عالم غربته تفرض عليه. فهذا اليافع عندما لا يجد من يستمع إليه يذهب إلى هذا العالم الجميل، فيستمع إلى الموسيقى، فيستمع إلى مشهد سردي جميل، فيستمع أو يشاهد لوحة فنية. إذن هنا نحن نتحدث عن هذا الآخر الذي ينقذ هذا اليافع من هذا الغول، غول الوقت، غول العالم السيار، غول هذه الآلات متسارعة بشكل عجيب. وأنا أرجو يعني أن يكون هذا في هذه الرواية وفي هذا الأثر الذي كتبته، نثرته بين يدي اليافعين وكذلك الكبار، لأننا عندما نتحدث عن اليافعي فنحن لسنا بمنأى عن ذهنية هذا الذي يكتب إلى اليافع. ومنه نمر إلى السؤال، من يكتب لليافع؟
3: هنا نحن نطرح قضية هي يعني تشمل الكل، كل أفراد المجتمع متورطون في هذا. نحن اليوم اليافع أو الطفل إذن وتلاحظون انتشر ظاهرة التوحد هذه، نعم، التي نتيجة ماذا؟ نتيجة غياب الأسرة، نتيجة مرافقة الأبناء، نتيجة نعم. فلذلك هذه العزلة التي يعيشها إذن مع هذا الهاتف كما قلت الآلة العجيبة إذن تجعله إذن لا يتقبل الأمر. فلذلك علينا أن نتدارك هذا الأمر وهو ما زال طفلا، يعني ما زال يمكن أن نشكله ونؤسس، لأن بناء الإنسان راه بناء ليس سهلا. أكثر شيء ربما هو يعني صعب هو أن تبني الإنسان، أن تبني الفكر، أن تبني الروح، أن تبني العقل. فنحن لا نريد يعني العائلة وكأنها استقالت، مسؤوليتها أن يعني يأكل ويشرب ويلبس، هذه هي يعني
2: فقط بتلبيب هذا الإنسان.
3: فلذلك نحن قبل كل هذا أقول علينا أن نربي الآباء خاصة الجيل الصاعد هذا.
1: نسمع الآن إلى هذه الأغنية من اختيارك جميلة شريف وكذلك مفيدة أجلاسي. نستمع أيضا إلى مقطع من الرواية بصوت أمال الكتاري. سنعود

0: حدائق السرد. كانت ساحة المسرح مكتظة بالجماهير بين محبين للموسيقى ومشجعين للمتسابقين، وكان الخوف يركض بداخلي ونحن نشق ذلك الصخب العظيم لنصل إلى الباب الذي يدخل منه المتسابقون ومدربوهم. انتبهت إلى الأعناق التي اشرأبت نحو أمي وحمدت الله على ذلك. كان الجميع يهتم بالجمال ولا أحد ينتبه إلى القبح، حتى صاحت إحداهن: ما أبهى قدها، رشيقة جدا وفستانها يسلب اللب، كيف لهذا القوام المتناسق أن يحمل هذا الوجه المشوه؟ سترك ولطفك يا رب. لم ألتفت إليها، بل سارعت إلى إخفاء وجهي بيد اليسرى وأمسكت بتلابيب المعطف بيد اليمنى. كانت أمي تسرع الخطى خشية أن يرشقني بعضهم بأقصى مما تفوهت به تلك السيدة، إلا أن سي سعد تعمد أن يمشي وثق الخطوة وسط ذلك الجمع الغفير، موزعا الابتسامات على هذا وذاك وتلك. كان يرى نفسه ملك العالم، وأمي سلطانة الدنيا، وأنا أميرة الكون كله. ساد الهدوء القاعة بعد أن جلس الحضور في مقاعدهم. كنت خلف الستار مع بقية المتسابقين ننتظر دورنا في العزف. كنت ألحظ كل ما يجري في الفضاء، ودقات قلبي الهائجة لا تتوقف عن صفع كل شيء في. كانت أحاسيسي مستنفرة متقطعة بين حركتي مد وجزر عنيفتين. تزداد رهبتي كلما وصفت مقدمة العرض جمال المتسابقات ووسامة المتسابقين، وتستبد بي الأسئلة: تراها بما ستصفني عندما تقدمني؟ ماذا ستقول؟ كيف سيرد عليها الجمهور إن بالغت في وصف مجاملة؟ كنت أنتظر دوري وسط هذا البركان المجنون من الأسئلة حتى كدت أنسى تفاصيل معزوفتي وعنوانها. وفي لحظة خاطفة سمعتها تعلن عن المشاركة الأخيرة في ترتيب المسابقة. إنه دوري في العزف على آلة الكمان. ارتعدت أوصالي، سرى شيء يشبه النار في دمي، وكاد خدي الأيمن ينفجر. كثر الضجيج داخل القاعة حين رددت مقدمة العرض اسمي أكثر من مرة ولم أظهر. اخترقني صوت أمي وهي تناديني: سيلينا يا نشيد البلابل، هيا يا سيلا. ثم تلاه صوت سي سعد: هيا يا سيلينا، هيا أمتعينا. ثم وصلني صوت سي كريم وقد امتزج بصوت مدربة الجميلة إلهام: هيا يا سيلينا، لا تخذلينا، هيا اعزفي أمانينا. اختلطت الأصوات التي أعرف بالتي لا أعرف، واشتد التصفيق، وصارت الأفواه تتلاقف اسمي وتردده. كان اسمي يحلق في فضاء القاعة يلامس أضواءها، ثم يصطدم بالستار المغلق ويعود ثانية إلى الحناجر حائرا صاغرا. أطلت علي منشطة المسابقة برأسها من وراء الستار تستحث ظهوري، ولكني أومأت لها برأس مهزوم وسبابة مرفوعة أني لا أريد مواجهة الجمهور. احمر وجهها من شدة الحرج، وأمام تعنتي سألت لجنة التحكيم إن كنت أستطيع العزف من خلف الستار. وبعد جدال ترك أحدهم كرسيه وجاء ليستفسر سبب رفض الظهور. ارتميت في حضنه متوسلة حتى أشفق علي وتعاطف معي. عاد إلى مكانه وانضم إلى زملائه مسرا لهم بما رجوت، وبعد تشاور أومأ للسيدة برأسه فابتسمت ابتسامة عريضة ثم أعلنت القرار: سيداتي سادتي أيها الحضور الكريم، نزولا عند رغبة المتبارية الأخيرة لينا جابر الكنزاري المشاركة في هذه المسابقة باسمها الفني سيلينا، قرر أعضاء لجنة التحكيم استثنائيا أن تقدم معزوفتها من خلف الستار لأسباب خاصة جدا. من كتاب عازفة وراء الستار جميلة الشريف. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد ونذكر أن موضوع هذه الحصة رواية اليافعين، عازفة وراء الستار نموذجا للكاتبة جميلة شريف. أهلا وسهلا بك.
2: شكرا عيسى، هذا كتاب جديد. لا أعرف العنوان عازفة وراء الستار، وشكل هذا العنوان تساؤلات كثيرة. لماذا عازفة وراء الستار؟ لماذا حذف حرف الجر؟ عازفة وراء الستار نعم، أو عازفة وراء الستار؟ وهناك من سألني لماذا ليست عازفة من وراء الستار. هناك من رأى أن هذه المن ربما لها معاني أخرى أكثر، تعرف النقاد يعني. نعم،
1: أنطلق معك مفيدة جلاسي، كاتبة ونقدة، في تقديم هذا الكتاب عازفة وراء الستار.
3: والله أنا أخذت الرواية وبدأت في قراءتها، ويعني وجدت إذن ما يمكن أن ندرسه فعلا في هذه الرواية، خاصة من خلال هذا العنوان. العنوان أنا يعني حيرني فعلا، كيف سأقرأه؟ عازفة وراء الستار، عازفة، عازفة، يمكن أن يكون يعني في كل، فإذا نعم
1: جمالية هذا العنوان،
3: نعم أنه يضع القارئ في حيرة كيف، لكن ورغم ذلك فهذا العنوان واضح أنه يوحي بفكرة أساسية ركزت عليها، وهي أن هذه العازفة هي وراء الستار. فكأن الستار هنا، وعندما نتجول في أحداث القصة ربما يتضح لنا هذا المعنى، أنها هذا الستار الذي هو يمثل ربما نوع من الإقصاء رمزيا. إذن فإذن هي تعزف وراء الستار، فإذن هناك مشكل، لماذا تعزف وراء الستار نتساءل، فلذلك هناك مشكل يجعلها تعزف وراء الستار. لكن كما قلت الستار هو يمثل ربما رمز الإقصاء، أنها مقصات لأسباب مذكورة طبعا في الأحداث إلى غير ذلك. بالنسبة ربما للصورة أراها هناك تناسق بينها وبين طبعا هذا العنوان، ولكن لا نرى
2: تحية
3: ستار.
2: لجمال الحباسي صاحب الصورة يا مفيدة، تحية لجمال العباسي صاحب الحباسي صاحب الصورة،
3: يعطي صحة. فلذلك هنا يعني نجد هذه الصورة التي توحي بأشياء كثيرة، بمعاني كثيرة. فإذا هذه الفتاة التي تعطينا بوجهها نصف الوجه إذا شئنا، وهذا الشعر الذي إذا يتلاعب، إذا هناك نوع من الريح أو نوع من الدفق الهوائي ربما الذي يجعلها إذن تسبح في هذا بهذا العزف بواسطة هذه الآلة الكمان. ونعرف مدى تأثير الكمان خاصة في نغماته، وإذن هناك عباقرة في هذا المجال مختصون في عزف الكمان، ليس سهلا الأمر. فإذن فهنا أنا تساءلت، هي تسلم نفسها لهذا الواقع الذي تعيشه هي، ولكن لا نجد جمهورا مثلا. فهناك تركيز على ذات لينا هذه أو سيلينيا التي إذن كانت هي بطلة القصة. فإذا هناك نظرت إلى هذا الأمر باعتبار هي التي تسير الأحداث، هي التي تسيطر على كل ما، ولولا لينا لما وجدنا أي شيء. ثم فيما بعد إذن دخلت في إطار النظر في الجماليات، وكذلك بكل ما الجوانب الفنية لهذه الرواية. نعم،
1: يمكن نقرأ العنوان عازفة وراء الستار، وحسنا فعل الناشر، وحسنا فعلت أنت أيضا جميلة شريف بأنك لم تشكلي إذن هذا العنوان. ويمكن أيضا أن نقول عازفة وراء الستار.
3: أي قرأته هكذا أنا،
1: هكذا وجدته أجمل
2: في إيقاع ربما
3: حتى المركب الإضافي يعطي روادي عازفة وراء الستار، وكأنه كتب عليها أن تكون عازفة وراء الستار.
1: نعم،
3: لكن عازفة بتتبع بالأحداث، عازفة وراء الستار هي الأقوى في نظري.
1: في الحقيقة هذا الغلاف يعني جميل ويتماشى مع روح الرواية. لمن هذه اللوحة جميلة شريف؟
2: الصورة من إبداع المبدع ابن بعرادة ابن بلدي سي جمال الحباسي، تحية له. نعم، هو قرأ الرواية وتأثر بها وأرسل لي تقريبا 3 محاولات، ولكن وجدت هذه الأقرب. ولأول مرة سي حبيب الزغبي يعني مباشرة يكون راضيا على الغلاف، لأنه كذلك تحية الزغبي
3: فنعبر
2: لن يرفض. نعم،
1: في الواقع اللغة التي كتبت بها هذه الرواية لغة دقيقة، لغة أيضا مختلفة عن أعمالك السابقة في كتابة القصة وفي كتابة الرواية للكبار. هناك دقة في اختيار الألفاظ وفي لغة متماشية أيضا مع عقلية الطفل ومع سنه ومع تجربته، وهذا مهم حتى تصل القضية إلى الطفل إذن بهذه اللغة المقتصدة الواضحة والبسيطة.
2: شكرا. لا شيء يأتي من فراغ، هذا مبدئي في الكتابة وفي الحياة بصفة عامة. وأنا يعني في تجربتي في الكتابة لم أكتب الرواية لليافعين أو للأطفال أو قصة للأطفال يعني منذ بداية المشوار، ولكن مفيدة سي عيسى بعد أن اقتربت من الطفل، خاصة في ورشاتي، الورشات التي أبشرها ميدانيا. مهم جدا هذا مهم جدا أن نقترب من الطفل ونقترب من هواجسه ومن قضاياه ومن انتظاراته. نحن مخطئون جدا حينما
1: مذنبون
2: أو متورطون كما قالت مفيدة، متورطون حينما نقول أن حديقة الأطفال هذه حديقة بيضاء وليس فيها مشاكل والطفل صفحة بيضاء. لا، بالعكس تماما، هو يبكي مثلنا، يفرح مثلنا، يحزن ربما، يتقوقع ربما
3: كل المشاعر
2: منا. كل هذا الطفل وخاصة اليافع، نحن سنحدد المرحلة هذه أساسا يعني نوجهها إلى اليافع. فالقرب من هذا اليافع كما كنت تتحدث، وأنا ألامس شعره وأنا ربما أوجه له خطاب فيه كثير من العطف وفيه كثير من الوجدان الصادق
1: من
2: الإصغاء. نعم، أحسنت والله بالحق. من هذا اليافع ربما أكثر احتياجاته هو أن نستمع إليه، فحين نستمع إليهم نجد عالم آخر ربما كان يبعد في ذهننا. يعني ربما نستغرب نقول كل هذا عند هذا اليافع، يعني هذا الهيكل الصغير هل يحمل مثل هذا؟ نعم، هو يحمل كل هذه القضايا، هو يعيشها.
1: أكرر ما قالته دكتورة مفيدة جلاسي بأنه لا يستطيع أي كاتب أن يكتب رواية للأطفال أو رواية لليافع. أنا في حد ذاتي ككاتب إذن لا أستطيع أن أكتب إذن رواية لهذا اليافع في سنه وفي قضاياه. لا أستطيع أن أصغي إلى نفسيته، إلى مشاغله، وأفهم أيضا ما يحس به. أنت فعلت الكثير إذن لتقدمي شخصية إذن هذه الطفلة العازفة لينا.
3: نعم، بالنسبة إلى الجماليات ركزت عليها خاصة في إطار ربما لاحظت شيئا هاما، وهو أن كل فصل اعتبرته لوحة في حد ذاته، لوحة يمكن أن تتشكل بالألوان ولا كل الألوان ربما. ولذلك فنحن إذا هنا ركزت على هذا الجانب باعتبار أن فصول الرواية كلها إذا كما قلت لوحات، في كل فصل نجد لوحة معبرة تضع لنا هذه الشخصية في شكل وفي لغة جديدة، في حالة نفسية إذا تتطور وإذا تتشكل. وأكثر ما شدني ربما هنا هو يعني كيف جميلة شريف استطاعت أن تجعل القارئ ربما يواصل القراءة وهو يعني في حالة من التشويق والتشويق الذي به نتابع حركة هذه الشخصية التي وبينت ذلك، هي تسير كل المجموعة، كل المجموعة في محيط يعني لينا. ثم أكدت أكثر شيء ربما شدني هو هذا الخطاب أو هذا الحوار الباطني، جل أو في مختلف المراحل نجد لينا تتحدث مع نفسها، ولكن تتحدث عن الأشخاص وتتحدث عن مأساتها، وإذن تحاول هي أن تقيم نفسها، وتحاول كذلك أن تقف، أن تقف، أن تقف وأن تجد ربما ذاتها. ثم هي أيضا تلوم المجتمع بصورة غير مباشرة، ما ذنبي أن يكون لي هذا التشوه في الوجه،
1: وليس
3: ذنبها طبعا. ثم هي كذلك تحاول أن تخرج من تلك الصورة إلى صورة أبهى، لذلك هي يعني كانت مع طبيبها النفسي قبل العملية ومتهيئة، هيئت نفسها بنفسها، وهذا ما شدني في هذه الشخصية، واعية، شخصية وكأنها راشدة قبل أوانها. فلذلك هي تقيم الأشياء وتتحدث مع ذاتها وتحاسب ذاتها وما الذي ستفعله، وتقرر كل ما يجب أن تقوم به، فهي واعية جدا هذه الشخصية. ولكن بينت كذلك أنها أنك حملتها ما تنوء به الجبال.
1: صحيح أن لينا حملت إذن هذا التشوه الخلقي، لكن في المقابل هي تجاوزت إذن هذا التشوه إذن خلقيا، واستطاعت أن تكون عازفة ماهرة، أن تبدع، أن تتألق، وأن تجعل من الفن طريقتها إذن لتتجاوز إذن هذا التنمر وهذا العجز وهذا الإحساس إذن بالضعف.
2: طبعا هي شخصية من خلالها، أنا يعني هي هذه الشخصية هي محمل سردي، ولكن يعني في الواقع والانفتاح على هذا الواقع لينا هي كل الأسماء، كل أسماء اليافعين الذين يعيشون هذا التشظي، وخاصة إذا كانوا يحملون عاهة من العاهات فهم يعيشون معناها ألم نفسي، يعيشون أعطاب نفسية. فأنا الحقيقة سعيت إلى أن لا أعطي مسلمات، فمن خلال لينا وانتبهت مفيدة إلى هذا شكرا لها، تتساءل لينا، نحن علينا أن نتساءل، هذا اليافع لا يجب أن يأخذ كل شيء مسقط، كل شيء مسقط ويسلم به. هي تتساءل، تتساءل وجوديا، تتساءل اجتماعيا، تتساءل عن أبيها الغائب، تتساءل عن يعني العدالة الإلهية. أحيانا أخطر سؤال عند اليافع، خاصة إذا كان يحمل عاهة، يقول لماذا أنا؟ في نهاية الأمر لو لم تجد لينا هذا المحيط الذي تبنى قضيتها وأجابها عن الأسئلة وربما دفعها إلى الإجابة، أن تجيب نفسها بنفسها من خلال ثقتها ومن خلال صقل موهبتها ومن خلال التمسك بالأمل، هذا المحيط الذي تحركت فيه هذه الشخصيات المساعدة خففت عن لينا هذا الألم الذي كان شخصية رمزية معرقلة. وهنا دعوة من جميلة شريف إلى هذا المجتمع، يمكن أن يكون فيه أطفال حاملون إعاقات نفسية أو شكلية إلى غير ذلك، ولكن لا نقف هنا، وربما لا نشعر هذا بالشفقة، حتى أن الشفقة تصبح في حد ذلك مشكلا آخر، وإنما ندفعه إلى أن يتساءل، وندفعه إلى أن معناه نقوله أحنا يتثقف، نقوله أحنا يسقل هويته. التساؤل والجسور، ومن هنا أريد أن أحيي أيضا الناقد الذي تناول مثل مفيدة، الناقد محمد صالح هلال وهو ناقد صحفي سعودي، تناول مسألة الجسور التي كانت في الرواية، لابد من هذه الجسور حتى يمر هذا اليافع بسلام، فإذا مر بسلام من هذه المرحلة الخطيرة فإنه سيتوازن وسيكون معناها عنصرا صالحا في قادم الأيام. كذلك كذلك الأستاذ مصري هو سي حسين عبد العزيز كذلك انتبه جيدا إلى الفن والموسيقى وانتبه كذلك إلى حضور الأسماء. قالت مفيدة قبل حين حضور أسماء على غاية من الأهمية في تونس وفي العالم. أشرنا إلى سي رضا القلعي ربما أشرنا إلى عدة أسماء أخرى. فأنا نعم أنا لم أعطي كل الأسماء وإنما فتحت المجال لهذا اليافع الموهوب أن يسأل وأن يبحث في المدونة أو المدونة الموسيقية في تونس وفي العالم العربي. كذلك تساءلت لنا كانت تتساءل وانتبهت إلى هذا مفيدة شكرا لها تتساءل كثيرا حتى أنها تساءلت ما الذي دفع على مايكل جاكسون أنه يغير جلدته وهو سليم. هي غيرت جلدتها ربما لأنها مشوهة وانتبه إلى هذا كذلك السيد محمد صالح هلال شكرا له.
1: نحن استمعنا منذ حين إلى مقطع من الرواية بصوت أمل قتاري وهذا المقطع مهم يعني يمثل مفصل مهم في الرواية عندما نادت المعلمة على لينا لتقابل الجمهور لتخرج للعزف لكن الطفلة تمسكت إذن بالعزف ما وراء الستار وكانت إذن خائفة من مواجهة الجمهور بسبب هذا التشوه الخلقي.
3: والله ظاهرة التنمر هذه يعني قضية خطيرة جدا أو ما يسمى بالوصم كذلك. فلذلك نحن نرى اليوم العديد في يعني تلاميذ يعني أو يافعين أو أطفال في بعضهم البعض هم يتنمرون على بعضهم البعض. ثم نجد كذلك المجتمع الذي يتنمر بصورة غير مباشرة ربما. إذن فكيف سيكون هذا الطفل أو هذا اليافع وهو يتعرض إلى هذه الأشكال من التنمر الذي هو في حد ذاته عنف يعني عنف يسلط على نفسية ذلك الشخص فيصبح إنسانا معقدا ومن هنا تأتي العزلة ويأتي الهروب من المجتمع ويأتي العكوف على الذات وإذا تنجر عنه مخاطر أخرى نفسية إذا خطيرة جدا تداعيات خطيرة جدا على اليافع وعلى الطفل. فهذه الظاهرة يعني أراها مفاتئة التطور ومفاتئة تزداد في مجتمعاتنا. لذلك كان لابد وأن نتناول هذه القضية وأن يتجند لها حتى علماء النفس وذوي الاختصاص لكي ينظروا إلى وهنا أدعو ربما اقتراح أن تتعاضد جهود المؤسسات التربوية مع هؤلاء يعني فرصة لأن يشغلوا هؤلاء الذين وأنت طرحت مسألة إذن العاطلين عن العمل أو المعطلين عن العمل فلذلك هذه فرصة لأن يعالجوا هذه القضايا وهي التنمر الذي يصل بالبعض لحد الانتحار. اليوم نجد حالات انتحار في العالم كله نتيجة هذا التنمر. إذن فأضف إلى ذلك هذا كذلك ما ينجر عنه من حالة كما قلت من العزلة التوحد إذن فيعيش في عالم آخر لا أحد يدرك ما هي مآلاته وما هي فلذلك هنا جهود الأسرة التي أراها مرة أخرى استقالت يعني وهذا مشكل كبير إذا شئنا بدعوى كثرة لسوا أدري أنا المشاغل وكثرة ليس نحن نرى الآن عائلات في عائلة واحدة وكل في غرفته أنا أعرف من يعني تهاتف ابنها لكي يخرج يعني المشكل متشعب والكل متورط فيها. أعود إلى هذا يعني هذه القضايا كلها لم تكن هناك هذه الأشياء يعني لو قارنا الجيل السابق بجيل اليوم.
1: مفيدة بالنسبة للرؤية القيمية في الرواية واضحة جدا يعني تأكيد إذن على قيم التسامح وعلى قبول الذات وبعد قبول الذات يمكن أن نقبل الآخر وذلك لتحقيق ما يسمى بالسلام النفسي.
3: هو هذا مرتبط بما قلته أنه عندما يجد الإنسان إحاطة ويجد من إذن يراعيه ويفهمه ويسأله ويتابعه ويكون كذله فإذن هناك هي محظوظة لنا وجدت من إذن يجيب عن تساؤلاتها وأن يدخلها في ذلك. لكن عندما تجد إنسان لا إحاطة ولا يعني اهتمام يتفاقم الأمر بهذه المخدرات التي أصبحنا نعاني منها اليوم فإذن يدخل في متاهات أخرى إذن والعائلة متى وجدنا العائلة؟ تعي عندما يصل الأمر إلى منتهاه. فإذن يستغربون كيف وصل ابني أو ابنتي أو إلى هذا المستوى، لأنه لو كانت هناك إحاطة لا، إذن كان هناك ربما احتضان لهؤلاء ومعرفة مشاكلهم. لذلك الإنصات والإصغاء وأن نجلس مع أليافة وأن نستمع إلى مشاكله. أنا والله كنت حتى في القسم أكتب لي ماذا تشعر الآن، وإذا لأنه لا يمكن أن آتي لإنسان وأقول له عبر لي عن مشاعري أنا الآن، دعه هو يعبر. فالعائلة في حد ذاتها هي عيادة نفسية قبل أن نذهب إلى عيادات إذن وتضخ فيها أموال طائلة.
2: ليست مفيدة شكرا، ولكن ليست العائلة فقط عيادة نفسية، وإنما نعود إلى هذا المبدع. المبدع في حد ذاته يجب أن يكون خبيرا نفسيا، يجب أن يكون معلما، طبيبا يعني، وتقريبا أنه الكاتب الحقيقة أرى ذلك، وإلا سيفشل، خاصة في الكتابة إلى الكبار، أو حتى يعني هناك خيط رفيع يفصل بين هذين النمطين، معناها من الكتابة إلى الطفل أو إلى الكهل. إذن عندما يكون هو وخبير بكل هذه الأجواء، هذا الكاتب سينجح في تمرير هذه القيم دون ذلك الضغط الواعظ والإرشاد الذي يكرهه اليافعي. لماذا؟ أحيانا كنت في القسم تأتيني الأم تقول بالله يا معناها من فضلك أنت أعطيه النصيحة هذه ما يقبلهاش مني، فأضطر إلى أن أتحاور مع هذه الأم. لماذا يا ترى لا يقبل من أمي؟ لأنها تأتيه بلهجة التسلط، بينما عندما تمرر هذه القيمة في فقرة سردية حالمة سلسة فإنه سيتقبلها، فإنه سيتمثلها هذا التمثل النفسي من خلال محمل إبداعي مهم جدا. ولذلك بالضرورة نحن الآن في حاجة إلى هذه الرواية الموجهة إلى اليافعين، إلى هذه القصة. لا أعرف يعني هناك قضية أخرى ربما وجدت في الرواية وانتبه إليها النقاد، هي علاقة الأستاذ بتلميذاته وعلاقة الأستاذة بتلاميذها. أحيانا تنشأ علاقة حب صارخة من جانب واحد، من جانب وأنا واجهت هذا، التلميذ يحب معلمته حبا، ليس يعني حب الأم أو لا لا لا، والتلميذة كذلك تحب أستاذها تتعلق به. فهنا دور هذا المربي ودور هذه المربية ودور هذا الطبيب الذي يتعلق غالبا أو في بعض الأحيان تتعلق مرضاه يتعلقون به، هنا كان دور رامي حداد الذي عرف كيف يعوض الأب لهذه الفتاة التي غاب عنها أبيها. الأستاذ كذلك يجب أن ينتبه. نعم
1: طبعا التلميذ داخل القسم أو التلميذ داخل القسم إذن يمكن أن يتأثر بالمثال بالنموذج، والمربي في نهاية الأمر أستاذا أو أستاذة من النماذج التي تحتذى. وفي الحقيقة إذا تعلق التلميذ بالمربي فلابد أن تحترم إذن هذه العاطفة الإنسانية، وأن تبقى نبيلة وأن لا تستغل في الحقيقة، أو لا تسقط إذن في المحظور أو في العقاب أو في السخرية أو التنمر.
2: طبعا عندما يكتب الكاتب وهو القريب من هذه الفئة يجب أن يعرف كيف كان هذا الطفل في الماضي، ويعني يعود إلى تجربته إلى اليوم عنده، وفي هذا الحاضر وهو يعني ينزل من مرتبته ووعيه الذي معنى يشهد نمو بالنسبة إلى اليافع، هو العكس، يجب أن ينزل إلى واقعه. ثم كذلك أن نكتب ولا نفكر في مستقبل أو في طريقة تفكير وذهنية هذا اليافعي مستقبلا، هذا كلام لا معنى له، أقولها دائما.
3: فعلا هو

0: لك دور في ذلك ولك تأثير في ذلك. أريد هنا أن أشير إلى مسألة هامة، وهي أن لينا هذه التي تحملت ما تحملته لأنها كما قلت وجدت المحيط الذي يرعاها ويتفهمها، ثم هي لها هذا الاستعداد، الاستعداد النفسي والفكري ولا إلى غير ذلك، لكي تتجاوز محنتها التي هي تعيشها. ولذلك أكدت مرة أخرى على الخطاب أو الحوار الباطني الذي لا تقوله علنا، تقوله مع ذاتها، وكأنها تتولى أن تداوي نفسها بنفسها، وأن تتجاوز تلك العقبة، وأن تجعل نفسها إذا تخرج من ذلك المأزق.
1: زميل الشريف، شكرا لك على هذه المعالجة الفنية أولا للرواية في مستوى اللغة، في مستوى الأسلوب، وأيضا مختلف القضايا التي استدعيتها في هذه الرواية، فيما يتعلق بالتنمر، فيما يتعلق بالعنف، بالقضايا النفسية، وكذلك قضايا العالم المعاصر التي يمكن أن تعيشها طفلة. ولينا في الرواية كانت نموذجا لذلك، ولعلها تسأل في ظل إذا تشابك إذا هذه الفنون التي استحضرتها، الموسيقى، الفن التشكيلي، غيرها، لعلها تسأل من أنا.
2: شكرا. أنا فقط يعني إن أردت أن أختصر كل ما سعيت إليه، أقول أن الفن يهزم الموت، الفن يهزم العجز. وقارئ أو المتلقي لهذه الرواية سيجد الفن في أشكال مختلفة، كوكبة كاملة من الموسيقى، الرقص، الرسم، المسرح إلى غير ذلك. وهذا طبعا ما ندعو إليه، يعني نحن ربما نتجاوز قدراتنا نحن يعني، ولكن أتجاوز إلى السلطة القادرة ووزارة الثقافة وبالتشبيك مع وزارة التربية، مع وزارة الأسرة، أن تبرمج مثل هذه النصوص للتلاميذ حتى
0: في المناهج،
2: حتى يكون هناك للفن قيمة. نعم.
1: مستمعينا الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، كونوا بخير، إلى اللقاء.
3: حدائق السرد، حدائق السرد، إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
4: تونس الثقافية،
3: صوت إرادة الحياة.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: مساء الخير، مساء الخير، مساء النور مستمعنا ومستمعاتنا على موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا بكم في هذا الموعد الاستثنائي الذي نواكب من خلاله فعاليات افتتاح الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. اليوم تونس تتنفس موسيقى، تتنفس فن من جديد بعد جلبة المهرجانات الصيفية. ينطلق الموسم الثقافي في مختلف ربوع البلاد، وفي العاصمة هنا وفي مسرح قاعة أو بقاعة مسرح الأوبرا تنطلق هذه الليلة إذن فعالية الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. هذه الدورة التي يديرها فنيا الموسيقي منظر فلاح. هذه الدورة تفتح الليلة 6 أكتوبر 2026، تتواصل غاية 10 من نفس الشهر مع مجموعة من العروض، مع احداثات جديدة وشايف الموسيقى الجاز تدخل على الأنماط الموسيقية التي تحتملها هذه الفعالية الثقافية. دورة وفعالية موجهة بالأساس للفنانين، لنقول الذين في بداية مشاريعهم الفنية، مش في بداية مسيرتهم الفنية، لكن ممن يعني يؤمن بفكرة المشروع الفني. هذا المهرجان يحتضن تجربهم ويحتضن مشاريعهم. بعد قليل يكون ثاني الافتتاح الرسمي، في انتظار ويعني قدوم الوفود الرسمية وضيوف الدورة كذلك لنشهد تفاصيل الفعاليات التي سننقلها لكم مباشرة على أثير تونس الثقافية. مستمعنا مستمعاتنا أنيس الحميدي رافقنا هذا المساء، نقلة صوتية من استوديو 6 علي البلطي في نقل الحفل، في هذا النقل الخارجي إذن من قاعة مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشرقية بتونس العاصمة. نترككم مع هذا النظام الافتتاحي، ثم لنا عودة لنقل تفاصيل هذا اللقاء.

0: نصر والمجموعة اللي معاه على هالبداية. سيدة وزيرة الشؤون الثقافية، سعادة السفراء وممثلين البعثات الدبلوماسية، مرحبا بكم. حفل اليوم يتعدى على قناة الوطنية الأولى، مرحبا بكل مشاهدينا، وشكرا لمؤسسة التلفزة الوطنية على تعاونكم الكبير. السهرة هذه الكل من بدايتها لنهايتها باش تكون مترجمة بلغة الإشارة. تحية كبيرة لسيرين، سيرين سرسرة اللي رحبت بكم من الأول قبيليكا بلغة الإشارة، واللي باش تواصل معنا السهرة الكل. تحية كبيرة ليها. حبينا البداية تكون مع لفتة وتحية لكل اللي يتفرجوا فينا اللي يفهموا لغة الإشارة، مرحبا بكم، واللي يفهموا لغة الكلام. هذه خطوة من المهرجان السنه نحو تجربة أكثر إدماج وأكثر توسع على فئات المجتمع الكل. ومن خلالك سيرين، تحية لجمعية بصار، واحدة من الشركات اللي يعتز بها الجي ام سي سناء. به اللي باش يحكي معنا توا عمره ما كان غريب على جي ام سي. حضر المهرجان من أول دورة وما كانش يفلت حتى عرض من العروض. كموسيقي شاب يجي يكتشف، وبعد رجع له كمهني، وفي 2023 تولى إدارة الإنتاج، واليوم هو المدير الفني للدورة 11. نرحبوا بالسيد منذر الفلاح، المدير الفني بتاع أيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11.
1: على سلامتكم الناس الكل. بونسوار تو الموند، جود ايفنينغ ايفريبادي. ضيوفنا الكرام، نحب نعاود نرحب بكم. سيده وزيره الشؤون الثقافيه، سعاده السفراء، ممثلي البعثات الدبلوماسيه والمنظمات الدوليه، اصدقائنا الفنانين والفنانات، اهل الفن والموسيقى، الصحفيين والصحفيات، وجمهور مسرح الأوبرا، مرحبا بكم. تحت أشراف السيدة الوزيرة مينا السرارفي، باسمي وباسم لجنة تنظيم المهرجان، نعلن رسميا افتتاح الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. أصحابي اللي عاونوني باش نحضر السبيتش هذا يمكن يتغشوا عليا، الكلمة هذه ما كانتش موجودة، ولكن هذه أول مرة نحكي قدام عباد مهمين كيما هكا، الناس يتبعوا الموسيقى ويتبعوا المهرجان من قريب، وحسيت بخوف كبير أول ما بديت نحكي. أيام قرطاج موسيقية أكثر من مهرجان. أيام قرطاج موسيقية تصنعت فيه موسيقى، تبنيت فيه علاقات مهنية بين فنانين ومهنيين من العالم أجمع، وهوني كان نقطة انطلاق نتاع فنانين بداوا من الصفر ووصلوا للعالمية. واحنا دورنا كمهرجان اليوم مع الفنان الناشئ أن نعطيوه المجال هذا ونعرفوه على المهنيين اللي باش يحلولوا البيبان وباش يحلقوا به البيت. مهرجان أيام قرطاج الموسيقية تعرف هو تونسي دولي، تعرف من الأول بالطبع العربي الإفريقي، ولكن اليوم المهرجان كبر، الفنانين ولاو يعرفوه أكثر، المهنيين عرفوه أكثر، والجمهور زاد ولا كبير في أيام قرطاج الموسيقية. ولين نحكيو على مهرجان استراتيجيا تونسي مغاربي عربي افريقي ومتوسطي ايضا، وسنة ركزنا برشا على الشراكات الدوليه، وخدمنا على التعاون الدولي مع مختلف المؤسسات، وذاك علاش مشاركين معنا اكثر من 15 بلد من فنانين مهنيين وصحفيين. شنو هو جديد في جي ام سي؟ جي ام سي ما تبدلش برشا، نخدموا على الاستمراريه، ونحب نشكر المديرين السابقين الكل اللي كانوا واقفين معايا من الاول، عطوني ارائهم وعرفوني اكثر على جي ام سي، وكانوا واقفين تيله المهرجان، ونتمنى تكونوا معنا حاضرين في المهرجان واليوم زاده. نشكركم الكل. مهرجان ما تبدلش برشا، هو صالون مهني وفيه زاد الحفلات للجمهور، ولكن الصالون المهني هو أكثر حاجة احنا نحب نخدم عليها اليوم. الصالون المهني هذا يتكون من عروض مختارة، 26 عرض مختار نسميهم احنا شوكيس، من 15 بلد عفوا. وبالمناسبة نحب نحيي كامل أعضاء لجنة الانتقاء وعلى رأسهم الفنان ومدير سابق لأيام قرطاج الموسيقية سي سامي بن سيد. المهرجان فيه برشا حاجات جدا، ما نخليكم تشوفوهم أكثر مع كريم في البرنامج. نحب نحكي لكم على فقرة اللي هي جي ام سي في الجهات، اللي هي تمثل نجم تكون جائزة، ما هي جائزة مالية ولكن جائزة وين المهرجان قرر أن يكون هو أول مساند للفنان الناشئ بعد الدورة هذه، وين مش نختاره ثلاثة مشاريع فنية نعطيهم دورة هي تغني دون ريجيون في تونس في الجهات في تونس. هذا يعزز الشراكات مع المندوبيات مع المهرجانات الجهوية مع الجمعيات وحتى المؤسسات الخاصة، وهذا يسمح لنا باش نحكيه على المهرجان في كامل تراب الجمهورية وخاصة على امتداد العام كامل. برشا سألوني شكون الفنان الناشئ. فنان الناشئ راه ماهوش فنان مبتدئ، ماهوش فنان هاوي، نجم يكون فنان عنده 20 سنة خبرة ولكن أول مرة يقرر باش يقدم مشروعه الشخصي، وإحنا هوني باش نعطيه المنصة هذه باش يقدم المشروع نتاعو قدام فنانين أخرين وقدام مهنيين وقدام مهرجانات ينجموا هما يحلولوا البيبان ويكون متواجد في المهرجانات الصيفية في تونس وخارج تونس. المهرجان هذا تنظيم المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية على رأسها السيدة هند المقراني. نشكرك مدام هند على الحضور متاعك على النصائح والدعم. نشكر أيضا شركائنا مسرح أوبرا تونس، المركز الوطني للسينما والصورة، وبلدية تونس اللي معهم هما كانوا عندنا فضاءات العرض اللي هما قاعة الأوبرا، قاعات المركز الوطني للصورة المركز الوطني للسينما والصورة وشارع الحبيب بورقيبة. نحب نشكر كامل الموظفين والعاملين في المؤسسات هذه اللي كنت نحكي عليها. نحب نشكر شركائنا الكل والمستشارين اللي ساهموا في دعم الدورة هذه. نحب نشكر الإعلاميين الكل والشركاء الإعلاميين اللي كانوا حاضرين معنا من قبل المهرجان وإن شاء الله يتواصلوا معنا في تيلة المهرجان. نحب نشكر المهنيين والفنانين اللي حاضرين معنا كل عام وكل عام يزيدوا. ونحب نشكر بصفة خاصة لجنة تنظيم المهرجان هذا وفريق العمل فردا فردا، جنود الخفاء، يعيشكم على صبركم على حسكم الفني وعلى كبر قلوبكم. كنتوا عاونتونا برشا والدورة هذه ما تنجحش من غير أي واحد فيكم. آخر حاجة حبيت نحكي عليها أخيرا وليس آخرا، نحب نحكي على الشراكة اللي خدمنا عليها السنة اللي هي مع جمعية إبصار. كما تشوفوا احنا ملي بدينا الحفل هذا مترجم بلغة الإشارات. نحب نحيي ضيوفنا حاملي الإعاقة. هذه أقل حاجة نجمو نعملوها معاكم، وراوي ماهيش مزية، وانتوما زاد عندكم الحق في النفاذ للفن وللموسيقى في أي إطار وفي كل يوم. زاد التجربة ما كانتش سهلة من الأول، كي حكينا قلنا يمكن صعيبة سنة، ولكن خلطنا نعملوا مبادرة بسيطة وإن شاء الله تكون الأولى ونتمنى تكون موجودة في المهرجانات الكل وإحنا نزيدوا نطورها أكثر. كان لاحظتوا فما ديزانفيتاسيون أون لانغ بغاي للمكفوفين، الترجمة بلغة الإشارات موجودة، وزاد خدمنا على لو ديسبوزيتيف دو لوديو ديسكريبسيون للعباد اللي ماهيش قاعدة تشوف العرض هذايا، راهم قاعدين يسمعوا فيه وقاعدين يعرفوا كل ما قاعد يتحرك في السين وكل ما قاعد يدور حولهم. ضيوف المهرجان، أصدقاء المهرجان، جمهور مسرح الأوبرا وجمهور أيام قرطاج الموسيقية، مرحبا بكم، دورة ممتعة et bon festival à tous.
2: عسلامة. عسلامة ناس كل. أنا ميرسي. أنا أحمد لتايم، موسيقي محترف وملحن، وهذه حاجة بديتها مليان صغير. وأنا اليوم بحذيكم باش نحكي لكم على عبد ياسر عزيز عليا، باش نبارتاجي معكم الاكسبيريونس تاعي. العبد هذايا اللي من غيره هو ما نعرفش حاجة اسمها موسيقى. العبد اللي هزني أول مرة للكونسيرفاتوار وقعد يستنى فيا نهار الاثنين، نهار الثلاث، نهار الأربعة، من الستة للثمانية، كل يوم ما تعبش، ما فدش، وكان ياسر يحب الموسيقى ويحبني نكمل في الموسيقى. الإنسان هذا أول مرة تفرج فيا في عرض متاعي كان في 2015 في مهرجان الكورنا نعرفوه وكلكم تعرفوه، اللي هو أيام قرطاج الموسيقية جي إم سي، وين نحن اليوم. الإنسان هذايا وقت اللي نسي الأصوات قعد يتذكر أصوات والحان غنيت. الإنسان هذا وقت اللي نسي الكلام قعد كل ما نغني معاه يتذكر كلام الغنيت ويغنيهم معاي. الإنسان هذا وقت اللي نسي برشا حاجات أخرين كان ياسر ما يرتاح وما يتهنى، كان ما نعزف له ونغني معاه حاجات ويغني معايا ونسمعوا أحسن موسيقى عنده. وكانت أحسن موسيقى عنده موسيقى أحسن موسيقار عنده هو الأستاذ محمد عبد الوهاب، الأستاذ الملحن. كانت الموسيقى تخليه يرجع معانا ويرجع معانا في الحياة ويرجع موجود ما بيناتنا ونحسه بالبريزنس بتاعه. و في 2021 عام 2021 كنت اخر مره الانسان هذا جاي يتفرج فيا في عرض نتاعي زاده في مهرجان زاده تعرفوه الكل بالبداية اللي هو ايام قرطاج الموسيقيه جي ام سي. دونك حبيت نجرب معاكم حاجه كنت ديما نعملها معاه وحبيت نبارتاجي معاكم من اكسبيريونس اللي هي باش نعصف لكم غنية باش نغنيها زيادة. وكنتو ما زيادة ذكرتوها وحسيتوها وحسيتوا روحكم فيها تنجموا تغنيوها معايا.

0: ميرسي.
1: لي بارون الكل لي بابا سبيسيالمون. كنت نحكي على الوالد نتاعي على بابا الله يرحمه اللي نوزا كيتي عام ونص التالي. وهذا انوماج زاد لكل عبد عنده شكون في عائلته عنده اتان بالالزايمر. كان عندكم شكون في العائله اتان بالالزايمر حطوا له موزيكا، سمعوا موزيكا، حطوا له موزيكا يحبها، راهي موزيكا تبري. ميرسي بوكو.
2: شكرا شكرا احمد ليتيم وايمن بن عطيه، شكرا خاصه اللي ذكرتنا اللي الموسيقى تقاوم النسيان، وايام قرطاج الموسيقيه تخدم باش الاسماء الجديده ما تتنساش وتلقى بلاصتها في ذكرتنا وفي حياتنا. به تو باش نحكيو اكثر شويه على البرنامج، على برنامج الدوره 11 هذايا. برشا حاجات بتبيع، الخدمه ما بداتش اليوم، الخدمه بدات عندها برشا، وفما اربع ناس باش نحكي لكم عليهم توا اللي هما عملوا خدمه كبيره، هي لجنه الانتقاء اللي اختارت 26 عرض باش يتعداو في لي شوكيز. 26 عرض اي اما 400 ملف وصلوا لهم، دونك قعدوا يفرزوا يختاروا. بالطبيعة باش نسميهم تصفيقه حاره لي سامي بن سعيد عازف بيانو وملحن وموزع موسيقي، محمد بن سعيد منتج فني ومدير انتاج، الهادي فاهم جيتاريست وملحن، سيما سمود استاذه وباحثه وعازفه كمانجا ومديره ثقافيه. بيك القائل سيد بدا المهرجان اليوم الخدمه نتاعها مفات، لا لا لا ياسر الحكايه تولي هكا، على خاطر نفس اللجنه هذيا هي اللي باش تختار خلال طول المهرجان هذيا ثلاثة عروض اللي باش يمشيو للمهرجانات المحليه كما كان يحكينا عليها بقبيليكا المدير الفني للدوره. باهي فماش كان موزيكا في المهرجان هذيا، فما سادة لقاءات، فما دي بانيل باش يحكيو باش تنجمو تحضروا في لي بانيل هذوما وتشاركوا وتعطيو رايكم على الكلام اللي باش يتقال. في الجانب المهني عدة لقاءات على برشا مواضيع، من بينها بطبيعة سوجي تاع توا يعني الذكاء الاصطناعي والموسيقى، المسار الفني من الفكرة للركح، وبرمجة الفنان الناشئ في المهرجانات الجهوية. بون فما أكثر من هكا نعطيها دي بانيل. ننصحكم تدخلوا على موقع gmc.tn وإلا تدخلوا على صفحة فيسبوك متاع GMC باش تعرفوا على كامل المواضيع اللي باش يطرحوها لي بانيل هذوما. هذا مش ككل، فما حاجة أخرى، فما لي GMC جاز كامب. سامحوني هذه حاجة جديدة. GMC جاز كامب مع مارسي جاز كوليكتيف هي ورشة، في هي تبيع فرصة ذهبية. علاش؟ هي متوجهة للمحترفين في الجاز في تونس باش يطوروا طاقاتهم نتاعهم والإمكانيات نتاعهم. هي عبارة على معسكر يمتد على خمسة أيام، وسنة هي الدورة الأولى، ونتمناو يتواصل المبادرة هذه على بقية الدورات في الأعوام الجاية، على خاطر التجربة هذه مع ناس مختصين ونعطها يعيشوا بالجاز في العالم، متنجم كان تطور بالجاز في تونس. به تكلم برشا؟ أوكي واضح. هاوش باش نعملوا تو؟ من اللي حكيت لكم على لجنة الانتقاء اللي اختارت 26 عرض متاع لي شوكيس، شقولكم كان تعرفوا عليهم توا؟

ميرسي عايش عايش. حبيت نحكي شوي على هارمونيكا، كنت تحبوا تسمعوا تحبوا. بون، هي عالم كبير على الاخر ما يوفاش، في اضيق الاوقات هي اللي تخليك تنجم تعمل برشا حاجه. تخليني انا، خلتني نعمل مسرح في اخيب اوقات في حياتي، تعلمتها وحدي من اللي صغير، ما علمنيش حتى واحد معناتها، وهزيتها وهزيت الغرام نتاعها للبلايص اللي مشيت لهم الكل، باهين ولا خايبين. خلتني زاد نشارك في ايام قرطاج المسرحيه، بل في ليديسيون تاع 2024 و 2025، وربحت تانيت مرتين انا والمجموعه نتاعي، ان شاء الله ربي معاه. وزاد هي خلتني ممن باحسن فالور في الدنيا اللي هي الحريه، لا ليبرتي. وهي حلت لي، وهي باش تحل لي ان شاء الله في الموسيقى الف ثنيه. وميرسي عايشكم.

يعطيكم صحة غيث الجويني، يعطيكم صحة غيث الجويني وسامي بن سعيد. سمعوني على النغمة وعلى الحكاية. كل موسيقي أكيد عنده حكاية. فما حكايات بدأت الليلة على الركح، وفما حكايات تكتبت في تاريخ الموسيقى متاعنا. ولينا نحبوا نكرموا واحد من الناس اللي كتبوا هالتاريخ. في 13 سبتمبر اللي فات ودع تونس الموسيقار محمد القرفي، عمره 78 سنة. نجم نقول برشا حاجات على المايسترو، أما الحقيقة ما نلقاش خير من لطفي البحري باش يحكي على محمد القرفي، وهو تسمعوه في التقرير هذايا، تقرير وتكريم.

0: محمد الجرفي، الأستاذ، الموسيقار، واحد من رواد الموسيقى التونسية والعربية. أذكر هذه المشاهد، أكاد أقول الخالدة. ها هو يتسلل في هدوء بخطى ثابتة نحو العرين. عرينه هو المسرح، حيث يحتضن فرقته الموسيقية كطفل أعادوه إلى أبويه. ذلك هو العملاق محمد الجرفي، أو كما تحلو لنا تسميته، سي محمد، واحد من أوائل الموسيقيين التونسيين الذين واكبوا تأسيس الفرقة السيمفونية التونسية التي كان من أبرز العازفين فيها. من مجموعة 71 الموسيقية إلى فرقة مدينة تونس للموسيقى، إلى أن يحط به ترحال الإبداع إلى أحد أهم وأكبر إنجازاته الموسيقية والفنية، زخارف عربية. اخترت أن تكون هي المحور، محور هذه المصافحة، زخارف عربية التي شرفت بمرافقتها ومتابعتها كواحد من العائلة.
1: زخارف عربية هي إعادة إلى ذاكرة المستمع بعض الثوابت من الموسيقى العربية. الموسيقى العربية يعني من تونس ومن مصر ومن لبنان، يعني لكبار الموسيقيين مثل الرحباني، القصبجي، كمال الطويل، محمد عبد الوهاب، زكريا أحمد. إيش معناها زخارف؟ ما حبيت نقول كونه الموسيقى العربية ما هيش حاجة جامدة أو فن جامد، هي مجموعة تنويعات ساهم فيها كل الموسيقيين من الوطن العربي وعلى مر الأجيال. والقرن هذا العشرين كان زاخر بالتنويعات وبالزخارف وبالأعمال الموسيقية العربية الرائدة والتي لها قيمة كبرى من ناحية، سواء من ناحية التاريخية، ثم أغاني تسجل أحداث. كي نقولوا مثلا زهرة المدين، معناها مباشرة نفكروا في سنة 67.

0: عندما تكون الزخارف موعدا مع الإتقان والجمال، زخارف الجرف هي أيضا وحتما مناصرة للقضايا العادلة. زخارف عربية، مسيرة إبداع.
1: هو كيف فكرت أنا في زخارف عربية من شهر جانفي تقريبا، وحددت تقريبا البرنامج، فكرت في الأصوات اللي نعرفها طبعا التونسية على الساحة، فما لقيتش خير من ثلاثة أصوات هذية باش تأدي هالبرنامج هذا، وذلك لعدة أسباب. السبب الأولاني هو تنوع الأصوات، ثلاثة أصوات مختلفة على بعض، كل صوت عنده مميزاته. ثانيا الأصوات هذه الثلاثة متشبعة بالغناء اللي نسميه احنا الغناء المتقن.
2: لي أنا اللي اختصيت فيه القيتو الكلاسيك، قفلات والخانات والترب والواحد، هذا القيتو. وبالنسبة للفرقة فهمتي مش كما العادة، هذه خدمة أخرى،
3: تجربة جديدة بالنسبة لي أنا، يعني ولو أنه يعني خاطر نحب، يعني أنا وحب الناس نحب نغني الأغاني اللي فيها ترب وفيها يعني تنجم تسمع حاجة متى باش تطربك، باش متى أغاني تطلب إمكانيات صوتية، فهمت؟ يعني حاجة جديدة.
0: العرض الأول لزخارف عربية 1993 لم يتم تصويره، كان عرضا ساحرا بكل المقاييس. تحمست له التلفزة التونسية فالتمست إعادته حرصا منها على تصويره وتوثيقه كتحفة فنية فريدة. فكانت تلك الإعادة سابقة لم تتكرر في تاريخ مهرجان قرطاج الدولي، إذ تمت برمجة العرض للمرة الثانية في نفس الدورة وفي نفس الأسبوع، إن لم يكن في اليوم الموالي.
1: المرة الثانية بطلب وبدعم من مؤسس لإذاعة وتلفزة. المرة الأولى كانت في يوم 1 أوت، واليوم إن شاء الله تكون أحسن من المرة الأولى.
0: شرفت وسعدت بمرافقة هذا الرجل سي محمد الوفي الصادق. هو صادق في كل أشياء الحياة، لا يعترف بأنصاف الأشياء، صادق في علاقاته الإنسانية، عندما تقترب منه يحتويك بالدفء العائلي، صادق في ذوقه، يمقت التفاهة والابتذال ويبوح بذلك بكل صراحة وثقة وتحد، دقيق عنيد عتيد حريص على كل التفاصيل. الفن عنده رحاب مقدس لا يعترف بالتهاون.
4: هو سي محمد معناتها ما فماش حتى شك.
5: قلت لي خاف من
4: بالحق، خاف مش نعرف نخاف من بصراحه، مش نخاف منه، هو ياسر جيد في الخدمه. انا ما عندكش فكره، راه سولدا ما يفهمش ما يفهمش اني راه واني بي محمد. انا كي نقف البرايف سي مقدين نخاف منه، صدقني كي تخشش ولا حاجه ما تمشيش.
6: يا سي محمد، اش تعمل شو اللي تعمل؟

0: تسمح انت تعرف انا جد الامل لطفي متى يلزمها برشا برشا برشا كيش نقولوا كونسنتراسيون
1: برشا طول نفس
0: برشا طول نفس صح خاطر مش من السهل تاديه مثل هذه الاغاني اون ديريكت معناتها المباشره للجمهور
2: الاضافه في الزخارف العربيه هي تقديم الشكل الموسيقي لتقديم هذه الأغاني بشكل فيه توزيع موسيقي يعني توظيف الآلات الموسيقية الموجودة على الركع بصفة عامة ما غيرتش تركيبة اللحنية كل مرة نعمل تنويعات نعمل إضافات لمعناها إبراز الجملة هذيك وإعطائها قيمتها إذن إنشأنا أهم شيء في زخارف عربية وفي العمل الموسيقي متاعي أنا بصفة عامة الخط اللي توخيته من سنوات هو أنه نحط البصمات متاعي على الموسيقى اللي نقدمها ولو هي مش متاعي ولكن تلقى إضافات في أماكن موسيقية أنا نحس اللي هي تزيد تحليها
3: من قاع الخابية عرض أراده القرفي تحية للأصالة برؤية موسيقية سينفونية معاصرة أراده تكريما فنيا راقيا لذاكرة الموسيقى التونسية وروادها من قاع الخابية كانت المحطة الأخيرة في مسيرة الإبداع القرفي يسدل الستار على الإنسان ولكنه يظل مفتوحا للفنان للعمالقة وذلك شأن الموسيقار محمد القرفي.

تصفيق على لطفي البحري، خاصة على عملية التوثيق، خاطر جبد لي زارشيف نتاع تلزا باش خرج لنا التكريم هذايا. الله يرحم محمد القرفي، الأثر نتاعو باش يبقى كبير أكيد في تاريخ بلادنا، وبسمتو باش تعيش في قلب الموسيقى وكل إنسان سمعه إلا تعمل معاه. به نرجع للجي ام سي، حكينا على برسك كل شيء، حكينا على شوكيز، حكينا على الجاز، حكينا على البانيل، فما حاجة بركة إنسان ما حكيناش عليها، هي حاجة مهمة، ماهيش أهم حاجة، أما حاجة مهمة كمان، هما الحفلات اللي باش تبدا هنا يا الروك هذايا. اسماء كبيره من تونس، من المتوسط، وساده من العالم العربي، شكونهم الفنانين اللي باش يبداو يغنيو هنا؟ نتعرفوا عليهم.

طب يديك احكي لك على لجنه الانتقاء، العروض هذوما ما اختارتهمش اللجنه هذيا، ما اختارهم المدير الفني، نصفقوا عليه على الاختيارات هذيا الكل. دوك شكرا لسيرين سارسة مترجمتها بلغه الاشاره. شكرا سادة للي تابعوا فينا على قناة نت الوطنية الأولى، بالطبيعة نستناكم الكل سواء في مسارح مدينة الثقافة أو في شارع حبيب بورقيبة. نخلي 5 ثواني باش هكاك التلفزة يقصوا. سي احنا تو لينا مع بعضنا، التلفزة مشيت. به نحيو شويه رسميات، بريسك عيني باش نحي الكرافات ونحي البيستا وكل شيء. به اما مين باش نعمل توا؟ حضروا رواحكم خاطر باش ندخل للميدان. شنو هي الميدان؟ الميدان هي البلاصه اللي تقام فيها طقس اسطنبولي، وين القمبري والشقاشق يلموا الناس على ايقاع واحد. 7 موسيقيين، 3 راقصين، وطاقة ما نتصوروهاش. اسطنبولي جدودنا بنفس جديد، وإذا لقاء شدكم أليزية ما تقعدوش ساكتين. بتصفيقة كبيرة نستقبلوا محمد الخشناوي ومجموعته دندري اسطنبولي موفمنت.

0: مساء الخير مرة أخرى مستمعينا ومستمعاتنا اللي اخترتوا مواجهتنا مواجهة إذاعة تونس الثقافية. عدنا إليكم في ختام هذه السهرة الافتتاحية لفعاليات الدورة أحداث لأيام قرطاج الموسيقية، الدورة تطلق اليوم وتختم يوم 10 أكتوبر الجاري بمجموعة من العروض التونسية العربية والعالمية. اليوم الأجواء انطلقت من موروثنا الموسيقي إيقاع الفلكلور التونسي الفزاني وغيره إلى تجارب فنية أخرى، إلى اختمنا مع الصومبالي مع دندري صومبالي موفمنت، هذه المجموعة وهذا المشروع الفني اللي يديره محمد الخشناوي. في الأثناء من نقاط الضوء ربما في هذه السهرة أنه يعني تم اعتبار وقيمة لذوي الإعاقة، خاصة من حاملي الإعاقة البصرية أو الإعاقة السمعية، حيث أنه جمعية إبصار شريكة في هذا الدورة ومفسدها اليوم سيرين سراسرة اللي قدمت السهرة تقريبا كل مداخلات بلغة الإشارة. طبعا الزميل كريم بن عمر كان أمن تقديم هذه السهرة اللي تابعتوها على موجات إذاعة الثقافية، ومن أبرز النقاط أيضا تكريم علامة من علامات الموسيقى التونسية محمد القرفي اللي فقدناها في الفترة الأخيرة وفقدته الساحة الفنية التونسية والعربية. تم تكريم محمد القرفي إذن من خلال عمل قدمه الزميل لطفي البحري، وجود كثيرة ما بين فنية مسرحية ما بين موسيقيين وفنانين الجمهور من محبي الموسيقى كانوا حاضرين في حفل افتتاح الليلة. ما تغيبش هي صوت وما يغيبش عن الساحة الفنية والثقافية، ديما تابع الفعاليات الثقافية مسرح سينما موسيقى، وأكيد أكيد عندها ما تقيم وعندها ما تقول في مثل هذه الفعاليات وهذه التظاهرات. نجوى ميلاد أهلا وسهلا بيك.
1: عسلامة لله، مرحبا بيك.
0: نفتح فيك نجوى ميلاد، يعني حضوركم يكون الشكل مش فقط مشاهدة متقبلة، لكن نجوى في كل مرة تقيم الشيء اللي تشاهدوا وتابعوا. نجوى اليوم من بداية السهرة الختامة شنو اللي عجبك شنو اللي ما عجبكش في افتتاح دورة أحداث أيام قرطاج الموسيقية؟
1: الحاجة اللي عجبتني تاع الاهتمام بذوي الإعاقة، أنك توجه لهم الخطاب وتعمل لهم الأتموسفير اللي ما يشوفوش زادة باش يحسوا بالعرض. الباتيلولا نتاع الطبيل مع نصر الدين الفولكلور هذي كانت محليه الطبيل اللي حدا من الرقص ليلة، معناها الرقصات نقصين برشا، معناها يجب فريمون الخدمة على الرقصة وعلى القدم التونسي والهنك التونسي. الهنك هي الرقي في السطحة وين السلطينة الأخرى، كما الهنك في العود، فهمت؟ دونك كل حاجة عندها هنك، الهنك ناقص في الحفلة الكل نتاع الافتتاح، الهنك نتاع الجو التونسي ناقص. دونك ما فماش مخرج يمكن يدير السهريه، دونك مضيعين الاولاد اللي طلعوا على لوك فما برشا لوك. معناها السيد مدير الدوره مع كل احتراماتي ليه عاود الكلام تاع الكونفيرونس دو بريس اللي تقال في الكونفيرونس، جو سي با سونسي عملت افتتاح وسايب الناس خلي تخدم، نتاع اللي يحكي على ابوه الالزايمر ربي يشفيه وربي يرحمه خاطر هو توفى، اما انا مانيش سونسي كجمهور باش نعرف دواخلك، تعزف لي تكتب جمله ولا يقول في الاخر اوماج ا مون بير اتان دو، معناها مور ديسيدي بالالزايمر، مش نقعد نحكي ويمشي ويجي ويحلق لي احمد لي تايم انا منعرفش لي تايم. دونك نحكي لك في لي ديتاي دوما خاطر انا جو سوي دو سين الوليد اللي بالهارمونيكا هذيك هاكا تكلم شويه ومشي فما برشا لوكلوك. العرض الاخراني هذايا موسيقى الصنبيلي بترجم الخشناوي، انا جو لام بيان خاطر سافي بارتي دو نوتر ايدونتيتي وسي ايدونتيتي تونيزيان. ايما ان اي تونسيه صنبيلي تونسي والصنبيلي تونسي وزهير نكوجا يشهد بذلك بالدكتور نتاعو كتب على الشهاديه. من بعد هي مشيت من الصحراء مشي للحصاب وللمدن ولينا نقولوا تاع المدينه والبلد، اما سني بافي السريقه اصلها والجو هذيك الكل تونسي. دونك انا اللهجة ما هيش لهجة تونسية، دونك أخو فما أغاني بالتونسي فما برشا نسيه من المدينة كانوا نجمو يجيبوهم يعملوا لنا حفلة الفتة صحيح اللي كتوك مزيانة كتفوت خمسة دراج ما عادش نجم لو غيتم يولي نتاع الناس اللي تفهم واللي تتخمى واللي في ترونس أخرى. جو نتاع الصوفية جو نتاع الصوفيزم ما يجيبش الافتتاح مع أنه العروض نتاع المهرجان مهمين جدا. أنا شفت المهرجان شاء الله تكون العروض أهم الافتتاح، وإن شاء الله الاختتام يدركوا كلامي وكلام برشا ناس تكلموا لا بروفوني ناس الكل خارج براتيكمون لي دو تيير خارجوا. دونك اون دوا ريوسير الافتتاحات والاختتامات، نعطيهم ما ناخذوش بالخاطر، ما نقصوا من الكلام ونكسروا من الايقاع، نكسروا من الايقاع ونكسروا من الاقناع، من الحاجه اللي الجمهور ما عادش نقولوا واو. قبل كنا ندخل الفيلم نخرجوا نقولوا واو، ندخل المسرحيه نقولوا واو، ندخل تو ما عادش الواو تنحات عليه. لا لا ميرسي.
0: والعروض هما اليوم عطاونا فكره على الشوكيس بقيت العروض اللي اخترتها لجنه انتقاء، والعروض اللي اختارها المدير الفني للمهرجان المنظر فلاح.
1: دونك العروض مهمه، انا حتى شفت البرمجه العروض يخش نستمتع بالعروض، انا باش نجي للعروض.
0: شكرا الفنانه نجوى ميلاد، هذا رايي من الاراء الليله اللي تابعوا هذا العرض الافتتاحي لدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. أكيد احنا كإذاعة تونس الثقافية ستكون لنا عودة في محطات مختلفة، في الصالون، في سهراتنا، وعدد المتابعات لفعالية هذه دورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية انطلقت الليلة وتتواصل لغاية يوم 10 أكتوبر الجاري. السهرة كما تابعتوها وكما كما قلت أنا وشاركتني الرأي نجوى ميلاد، نقاط الضوء انه يعني فكروا في ذوي الهمم، في حاملي الاعاقه السمعيه والبصريه. كانت هناك سيرين سراسرة عن جمعيه ابصار اللي قدمت طبعا الترجمه بلغه الاشاره، وكان هناك يعني متوفره تقنيه الصوت بالنسبه لفاقدي البصر. والعروض كانت متنوعه الحقيقه، الفقرات اللي الليله تم تقديمها من عرض أحمد ديتيم الفنان والعازف المحترف مع أيمن بن عطية اللي كان رافقه على آلة الجيتار، ثم كذلك كان عرض غيث الجميني عازف مونيكا مع سامي بن سعيد، وما ننساوش الفقرة اللي كرموا من خلالها الفنان المايسترو راحل محمد الجارفي في عنصر قدمه يعني مسجل أكيد الزميل العالمي لطفي البحري. ومثل ختام مع اذا دندري سومبيلي موفمنت، وهذه المجموعه الفنيه بقياده محمد الخشناوي اللي يشتغل على مشروع الموسيقى السومبيلي في تونس وفي الصحراء الافريقيه، ونحاول انه بعد خلال لحظات يكون معنا لطفي البحري اللي كان عندنا وقت أنيس، حابين ناخذ منه كلمة على العنصر أو الفقرة اللي كرموا من خلالها محمد الجرفي. نعرف لي ونقول لكم إن شاء الله بعد شوية زميلتنا سماح قد الله بشرفكم في سهرة جديدة من سهراتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية، وتكون معكم مباشرة من صفاقس. أعتقد أنه يزمين أعطي المزدح والستوديو ستة. أنيس شكرا على المرافقة التقنية، احنا أكيد ما قلت راجعين مواصلين في متابعتنا لهذه الأيام خلال هذا الأسبوع. شكرا أيضا لعلي البلسي اللي أمننا نقل هذه الحفلة، وأنيس الحميدي من استوديو ستة. أجمل تحية عروسية أبو ميزة بن موسى، تصبحون على خير.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: نجوم وأقمار، نجوم وأقمار.

0: نجوم وأقمار.
1: نجوم وأقمار.
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله.
4: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر من نجوم وأقمار، موعد ينطلق الآن يتواصل حدود الساعة منتصف الليل. أمنهلكم تقنية زميل أنيس الحميدي، ومن أمام ميكروفون في الأعداد والتقديم سماح قصد الله. الموعد اليوم استثنائي بما أنه احنا موجودين الآن مباشرة في المركب الثقافي محمد الجاموسي بالساقس لمكاتبة فعاليات مهرجان تجارب مسرحية بالساقس ينظموها مجموعة من المؤسسات الثقافية تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالساقس. واليوم هو يوم الافتتاح الخاص بهذا المهرجان، وطبعا نعطيكم فكرة بداية من هذا الموعد وفي المواعيد القادمة عن مختلف فعالياته. تابعونا على موجات الأفئام على شبكات التواصل الاجتماعي وكذلك على الموقع الإلكتروني www.radiofuturel.ca. ونبدأ اللقاء بهذا النغم اللي اخترناه لكم في بداية هذه السهرة.

0: نجوم وأقمار.
1: نجوم وأقمار.
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله.
4: يتواصل لقائنا مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بالجميع في هذا الموعد المباشر من نجوم وأقمار. تحية لكم جميعا، نجومنا وأقمارنا الليلة من صفاقس، وتحديدا في تظاهرة تجارب مسرحية. هذه التظاهرة وهذا المهرجان الذي يضم مجموعة من نجوم وأقمار الفن الرابع، وطبعا فرصة للجمهور في صفاقس أنه يتابع هذه الأعمال الجديدة في هذا الموسم. أعمال لتجارب متنوعة بطبيعة الحال، تجارب يا إما يعني ربما مش قديمة، لكن تجارب عندها ربما فترة الآن، تجارب شابة، تجارب مخضرمة، يعني فما تنوع في هذه الأعمال التي تقدم في هذه الدورة الرابعة من تجارب مسرحية. ويحتضن طبعا فعاليات هذه التظاهرة مسرح أو المركب الثقافي محمد الجاموسي بصفاقس، طبعا بمسرحه بطبيعة الحال، وكذلك إلى جانب مؤسسات ثقافية أخرى. كما قلت في بداية هذا اللقاء، مجموعة من المؤسسات الثقافية المشاركة والمتشاركة في نفس الوقت في هذه التظاهرة، وللكلهم يسعوا وباش ينشطوا الحركة المسرحية والثقافية في ولاية صفاقس. معنا مباشرة على الخط مدير مركز الفنون الدرامية والرقية بصفاقس، وهو الكاتب وطبعا المؤلف والمخرج والمؤطر كذلك المسرحي بطبيعة الحال، الأستاذ حاتم حشيشة. أهلا وسهلا، مساء النور.
5: مساء الخير، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة ثقافية.
4: تحية ليك، وبداية تحية زادة لكل المسرحيين اللي معاك في تنظيم هذه التظاهرة، خاصة وإنه في دورتها الرابعة. نقول الدورة الرابعة، نقول الخطوات الأولى، يمكن أن نقول البدايات، التأسيس، ما زلنا في مرحلة التأسيس نوعا ما.
5: نجم تقول، خاطر هي الفكرة انطلقت أنه كيفاش مع بعضنا كمؤسسات عمومية، ومعنا اللي إضافتنا هي مؤسسة خاصة اللي هي شركة جوكر. كيفاش من خلال التشارك هذه نجم نأسس مهرجان بالحق في حجم مدينة صفاقس. إذاك علاش حلمنا قاعد يكبر يوم بعد يوم، رغم اللي أثناء نعتبر روحنا معناتها نجحنا في أنه برمجنا بعديد العروض المهمة، لكن نعتبر أنه مازال قدامنا سنية طويلة، لأنه طموحنا الأساسي هو اللي مهرجان دولي.
4: نعم جميل. يعني دولي ما اخترتوش أنكم تمروا بالمرحلة المبين بين ربما اللي هي عربي،
5: يعني حتى عربي دولي
4: يعني دولي كنقولوا يعني فيه ربما يا أوروبا، أمريكا، أفريقيا،
5: وعليش لا، معناتها حبوا يكون كبير، معناتها بالعكس أنه قادرين على هذا، معناتها كحجم بلاد، كبلاد مليونية اليوم الحجم الاقتصادي نتاع بلاد تونس فيقص حجم الثقافي، معناتها اليوم تبارك الله راهو إذا كان نحكيو على الجمعيات الهاوية وعلى الشركات الخاصة، معناتها راهو عدد فوق العشرين معناتها وأكثر، بخلاف اليوم النوادي منتشرة في كل دور الثقافة ودور الشباب، وتشوفوا معناتها حتى اليوم أهم مهرجان دور الثقافة جاوي بصفاقس، لأنه تقريبا في العشرين وثلاثين مشاركة، معناتها مش شوية، وهذا الزخم هذا للحراك المسرحي يحملنا مسؤولية، معناتها احنا راه مسؤولية كبيرة قدام اليوم وديت الجمهور، معناتها الجمهور ما عادش يقبل أنك ما تمشيش مهرجان يكون في حجم، علاش ما نجيبوش أعمال آخر الأعمال الموجودة في العالم، وهذا حتى وقت اللي عملنا مثلا في الفترات الأخيرة نسقنا مع جي تي سي، وإن شاء الله السنة قاعدين نسعى أن نجيبوا عروض دولية. بالعكس عندنا المسرح البلدي، عندنا الفضاء هذي اللي قادرين أنه نمشيوا لبعيد.
4: الفضاءات موجودة، وكذلك نقولوا عاصمة اقتصادية ربما نخرجوها شوية كذلك من هذه الصفة اللي هي حقيقية بطبيعة الحال، هي عاصمة اقتصادية واللي هي فيها الكثير من المستثمرين من الشركات إلى آخره، لكن مش هذا فقط في صفاقس. حب نقوله زيادة،
5: حبيت نقولك بلد اقتصادي مش معناتها صفاقس،
4: أنا قلته
5: يقول لك بلد الإسمنت المسلح بالعكس صفاقس بلد ثقافة وفكر عريقة جدا، معناتها حتى كي نرجع مثلا نرجع المسرح، المسرح في تونس العاصمة 1909 ساقص 1910 بدأت الجمعيات الهاوية، مسرح البلدي بتاع تونس 1902 ساقص 1903
4: وأول فرقة جهوية في السقطرة، وللي ما يعرفوش ربما كانوا يعتبروها ربما في الكيف أو قفصة، هي بالعكس يعني في الأصل
5: ساقص 65. معناتها عن الوثائق اللي تثبت أن الفرقة القارب ساقص 65، كيف كيف المركز الفنون الدرامية والركحية 97، وإذا ما يخلينا أنه قدام اليوم أحنا قدام مسؤولية راه. معناتها اليوم أحنا اليوم نقول اللي قبلي، معناتها يقولوا لي أنت اليوم قدمت بها ولا وخرنا، معناتها أنا والولاد اللي معايا والمؤسسات المفروض أنه اليوم يكون عندنا مهرجان بصراحة في حجم ساقص.
4: نعم طموحات كبيرة بطبيعة الحال وطموحات مشروعة أكيد، لأنه حتى الجمهور ربما في داخل تونس ديما يقول صفاقس، دونك يعني أكيد أنه ننتظروا مهرجانات، ننتظروا حركة ثقافية كبيرة بطبيعة الحال. مش نفتح قوس لهنا وينه مركز الفنون الدرامية والركحية، ما شفناش الفضاءات في البرمجة، ما ريناش لقاءات ربما في المركز، كل الفعاليات في المركب الثقافي وينه؟
5: وينو قاعد يتصلح، هو في مرحلة تصليح وترميم تقريبا كلي. هذه حاجة باية عنا سنوات وحنا نطلبه في ترميم المركز، إن شاء الله يمشي يرجع عن قريب في حلة جديدة لأنه البنية قديمة وإعادة تهيئة من جديد، وإن شاء الله ابتداء من نقول أفريل ولا شهر ما يرجع كما كان وخيرا بطبيعة يزمو خير.
4: نعم حسب ما يعني نعرف الكواليس يعني مبالغ مهم رصدت لتهيئة المركز.
5: أي فما مبلغ مهم وإن شاء الله خطروا حط بلاصة مكان كبير برشا، لأنه الحراك اللي كان خليه مركز فنون درامية وركحية اللي هو اختصاص المسرح خليه أنه قبلة مسرحيين وكل في صفاقس، إن شاء الله يرجع أقوى بطبيعة يرجع بالعبيد كله، وكان إن شاء الله الدورة الجاية من التجارة المسرحية يكون فيها معروض غادي.
4: نعم إن شاء الله أكيد جدا، تعودنا بالعروض المسرحية في المركز بطبيعة الحال مع الفضائيات الأخرى بطبيعة الحال. الدورة الرابعة إذا لهذا المهرجان، شنو هي الفلسفة العامة يعني شنو حبيتوا يكون موجود أو شنو بين ذفين؟ ما نحبش أقول الاختصاص أما الفكرة يعني، لأنه تعرف عنا عديد المهرجانات في تونس من الشمال للجنوب، لكن شنو هذه المهرجان هذا باش يتميز على الأخرين؟
5: والله شوف هو المحل الفكرة الأساسية أنه حبينا نخدمه على التجارب، تجربة مثلا نحاولوا أن نثمنوا تجربة، ناخذوا تجربة مسرحية في مثلا في عام العوام خدمنا على تجربة صابر الحامي استدعيناه وكانت ندوة، سنة مثلا مش استدعينا من المسرح الوطني، استدعينا هشام بن عيسى، استدعينا صحفي خالد وزيد، شو اسمه عديد الأسماء اللي حاولنا أنه من خلالها نكتشف التجربة هذه، لأنه حابين نوصلوا أنه المسرح مسارح فمش تجربة فقط، فمش تجربة وحيدة موجودة في تونس الناس كل، بالعكس وفما حاجة أخرى، فما تجارب جديدة قاعدة تبحث، فما يؤكد أنه المسرح التونسي ريادي. هذه الفكرة لهنا نعرف جمهور جمهور أو مش فما مسرح واحد، فما مختلفة من خلال ممكن الحوارات ونقاشات الجمهور يتعرف على تجارب مسرحية
4: مهمة، زاد لأنه الجمهور ما يتحسرش ربما في العروض المسرحية التجارية، يعني مش فقط هذيك الموجود في تونس، يعني فما عروض مسرحية أخرى حبيت تظهروا يعني فكرة التنوع.
5: فكرة التنوع هي الأساس، ومن خلالها نحبوا نعرفوا مثلا فما بعض التجارب المسرحية اللي اليوم عندها استمرار متاع 10-20 سنة، مثلا في وقت من الأوقات اشتغلنا مثلا حبينا نشتغلوا حتى على مسرح الورغي، مسرح الأرض نور الدين الورغي، مسرح الأرض جعايبي عنده مسرح في ثنية أخرى وتوفيق الجبالي، لك حتى شباب جديد قاعدين في تجارب جديدة كيما اليوم مثلا وفاة طبوبي قاعد تعمل في ثنية أخرى مختلفة، كيف كيف مش نشوفوا عديد الأعمال وهذه
4: حتى الأصغر مثلا عمل الغد اللي هو عز الدين بشير، يعني مازال في بداية التاريخ
5: رارو، حتى التجارب دور الثقافة، لأنه حبينا نوصلوا أنه اليوم فما تجارب مهمة راهي ارتقات إلى مستوى كبير، معناتها اليوم قادرين لأنهم يكونوا موجودين في تظاهرك هذه. إذاك علاش اخترنا زوز أعمال الأولى والثانية باش يشوف الجمهور العريض، نخرجوا زادة من إطار المهرجان دور الثقافة، لأنه عادة الأعمال هذه تتحصر في المهرجان وبعد ما عادش تتشاف، لا يلزمها تتشاف كما عمل أثر دار الثقافة البحر ولا عمل فندق الحدادين في قيامة إن شاء الله هذوما. وفما عمل زادة لجمعية الشحيل فن المسرحية مسرحية ورقة تكتيل بخلاف العمل الأخرى، وأنت حتى مثلا عمل دليل مفتاحي تجربة أخرى مختلفة، مسرحية نومة جاكراند تجربة أخرى مختلفة، مسرحية شو اسمه الأزهر الفرحاني موت في ثنية أخرى مع تجربة مختلفة. هذه يخلي أن اليوم الجمهور كي يتفرج يخرج من بعد العشر أيام يقول المسرح ما هوش واحد، وهو هنا ينجم يلقى روحه وين، خاطر في اللخ ما تنجمش تضحك في أذواق الناس، ما تنجمش تقول لهم عبيت فرج على هذا ما تفرج على هذا، لا الجمهور دبر راسه وأنا نلقى روحي في المسرح هذا مثني هذا شوية لأخر. لكن هذا التنوع هو المهم.
4: لكن بطريقة ذكية زادة منكم أنكم تعطيوا فكرة للجمهور هذية باش يعرف هالمسارح اليوم، في نفس الوقت يعرف ربما أنه زادة فما مسارح ليست مسارح يعني زادة بطريقة ما
5: ممكن هو يعمل مقارنات هو. لا بالحق، خطر في بعض الأحيان روح حتى يجينا جمهور مثلا ممكن أول مرة يتفرج على مسرحية نقوله أنا خليني نقول فيها مقاومات المسرح، مثلا نص فما إضاءة فما عمل على الجسد فما خدمة على الموسيقى، فجمهور ملابس كل شيء معناته تحس أنه عمل فيه متكامل. جمهور العادي يقول لك والله يا إخو عنا مسرح حكا احنا ما حساب قبل يعملوا يطلعوا على الروح شوية كنضحكوا نفدلك وكذا، فيكتشف أنه بالحق من وقت يولي يدمن يجينا راهو. احنا مثلا في مركز فنون درامية روحية كنا فمع بيت بشوية بشوية جان المسرحية الأولى غدوة يعود يجيك، لأنه هنا وقت تقول له راهو مسرح تونسي مسرح ريادي ويحصل على الجوائز، وقت يقول لك إيه بالحق نفرش على مسرحية كالعام وبحق مسرحية فيها عمل كبير. دونك المسرح ما هوش كان نص فقط ملفوظ، هو عنصر من بين العناصر.
4: إلى جانب الأعمال شنو حاس يكون موجود آخر؟
5: عندنا زوز ورشات مهمة نعتبرها اللي احنا حاولنا باش خاصة الشباب اللي قاعد يتكون أنه يبدل يلقى تكوين آخر، لأنه المكونين عندهم مقاربات مختلفة كل واحد منين ينظر للتكوين، فمشكون يعتمد على الجسد، فمشكون بالنسبة له الكلمة هي الأساس، فمشكون يعتمد على النص، فمشكون يعتمد الممثل يقول لك أنا على الارتجال نبني الشخصية. إذاك علاش جبنا زوز مدارس مختلفة، وفاة طبوبي تشتغل على الجسد بدرجة أولى، وختمنا مع رياض حمدي الارتجال كآلية، الارتجال كآلية لبناء الشخصية، وهذه مهم برشا للشباب باش من خلال تكوينه ويساعده غدوة أنه يكون عنده تكوين شامل.
4: ومهم زادة في البناء يعني أنه تكون الورشات مرتبطة، يعني تكون مرتبطة ببعضها يعني حتى تحصل له المعرفة كاملة. ربما أحيانا نشوفه خطر ورشات تكون ورشة من هنا ورشة من هناك ماشا، يعني يكون مذبذب شوية يعني الطالب أو الهاوي أو غيره، فإنها تكون كنوعا ما مترابطة تكون جيدة بالنسبة لي.
5: هي هو راو لو أنه ثلاثة أيام بالنسبة لي أنا ديما نشوفها شوية. علاش نشوفها شوية؟ معناتها احنا يا حبة ذا إن شاء الله من القدام نفكروا عليك التربص لعام كامل، مثلا مش مع عام متواصل، لكن نكون فما امتداد مثلا ثلاثة مرات في الجمعة ولا مرتين في الجمعة بعد نخرجوا بحاجة اللي إن شاء الله نفكروا فيها في المستقبل. فهمت؟ هذه ماني قلت لك انك تجيب مكونين مختلفين اللي يعمل مسرح او الشباب اللي يشتغل المسرح يقول لك لا فما تصورات اخرى، مثلا المسرحيه دي نجم نشوفها مثنيه هذه نجم نشوفها، حتى ساعات نعطيه نص لاربع مخرجين كل واحد كيفاش مش يعمل مقاربه نتاعه،
4: يعني ورشات وعروض هذوما ندوة.
5: الندوة فكرية لأنه مهمة، مش هي مش تختص في المسرح والتكنولوجيا لكن في إطار التجريب في المسرح التونسي مع لطفي العربي السنوسي ومع هشام بن عيسى وتقديم الدكتور خالد الغريبي، بمعنى أنه اليوم كيفاش نقاو تصورات جديدة، كيفاش مباحث جديدة، هذه التجريب في المسرح التونسي حاجة مهمة برشا، وهذه ما خلى لأنه المسرح التونسي ديما يحقق الإضافة ويحقق الاختلاف. إذا كان شوي ما نمشي ويخليه أثر، بحكم أنه اليوم فما منطقة التجريب اللي ما عناش قالب فقط. إذاك علاش نحاولوا من خلال الندوة هذه ممكن نطلعوا الجمهور يطلعوا أكثر على التجارب المسرحية.
4: جميل جدا. إذا نذكروا أن التظاهرة انطلقت اليوم بعرض موسيقي لفنانة شابة، البداية اخترتها يعني نسائية، مهم زيدا مهمة رسالة والنهاية نسائية
5: مهمة، لأنه على آلة الساكسفون اليوم فنانة سندة معناتها أول مرة معناتها تجي المركب، وكان عارف كما شفت معناتها حقق برشا فرحة ومتعة للجمهور، وكان قبل الدخول معناتها استقبلنا العباد، وفي النهاية في الختام تكون زاد على آلة الإيقاع زاد شابة صغيرة برشا معناتها عمرها 16 تقريبا، الاسم وليد، هي لينا الكراي، ان شاء الله باش تكون زاد نسائيه،
4: تشجيع للنساء وللمواهب زاد الصغار.
5: انا الهيري بيت وما انت مازلنا في تشجيع المرأة
4: مش نهربوا يعني من اليوم بطبيعه الحال حتى اليوم 11 تتواصل التظاهره. حبيت نقول يعني ربما في نهايه حديثي معك لانه مش يتجدد الحديث معك ان شاء الله في موعد قادم مع مجموعه الشركاء بطبيعه الحال مع المندوب الجهوي ايضا للشؤون الثقافيه، باش نطرحوا هذه الشراكه وهذه ربما الفكره العامه اللي باش تاخذنا للفكره الدوليه الى اخره. لكن في الكواليس كنا حتى نتحدثوا بعد مع الاصدقاء باش يكونوا معنا في البرنامج، انه الجمهور تعودوا يعني تعطيها الجرعات شويه شويه حتى يتعود، ولي عنده سلوكيات تكون، تولي عنده ربما تصرفات معينه، حضور معين، اهتمام معين ايضا، يظل يديا يتطلب برشا جهد في نفس الوقت وديمومه.
5: بالطبيعة هو مثلا جمهور اللي موجود في مركز فنون درامية الربحية معناتها قبل معناتها وقت اللي كان إن شاء الله كي يرجع تو جمهور تربى معناتها تربى مسرحية، نقصد معناتها جمهور تقاليد معناتها، فما عنا جمهور معين اللي يجي يتفرج يعرف معناتها فرجة مسرحية. ممكن اليوم فما عباد جيت لي أول مرة متعودة بفرجة معينة، متعودة باستهلاك معين، عنده مثلا فما استهلاك صيفي خليني نقول معناتها ينقل في القلوب ويتفرج على المسرحية، بالنسبة لي عادي يحكي بالتليفون يحكي مع صاحبه ينجم يضحك يقوم ويخرج يعود يقف يهز الكرسي، معناتها ما تنجمش تلومه.
4: لكن في المجمل كان جيد، على الأقل العدد كان كبير، ويعني
5: بعض الجمهور معناتها اللي عمل نوع من التشويش واللي ما غير قصدره في الأخر، لكن إجمالا كفرجة وكجمهور بالعكس الجمهور كان نوعي وكان جمهور مهم برشا، أنك اليوم تلقى صالة تقريبا معبية في عرض جيد وعرض خليني نقول دسم مش ديما موجودة.
4: حرصت كذلك صنع حميدة طوال المهرجانات في تونس الكل يسعى انها تكون موجودة، ولا بالنسبة لي العمود الفقري لأي مهرجان ليه النقاش، حرصت انه بعد كل العروض تكون فما نقاش طبعا لهذه العروض. واليوم الحقيقة تفاجأت انا شخصيا يعني بالحضور الكبير للأحباء المسرح في النقاش.
5: هو مش جديد خاطر ديما العادة نعملوا حتى نقاش في القاعة ما يخرجوش، معناتها اللي يتفرجوا يكملوا يقعدوا. اليوم كان ما تبدا نقاش بكرة ممكن ما تفعلناش القاعة لأنه الناس قاعدة تستنى تحب تناقش. تعودت العباد سواء أن تحب تتعرف ولا تحب تقول رايها ولا يحب يسمع المخرج، يسمع ممثل، ممكن حاجة مفلتت عليه يحب يشوف العالم هذايا، خاصة فما برشا عباد قاعدة تكتشف من خلال يقول لك شوف الممثلين هذوما اللي كنت نشوفه مع الركح والمخرجه شنو هو حابة تقول في الاخر، وهو يعطي رايه، وذي التفاعل مهم برشا. انا من نحكي اليوم رجع الصداره ومهم ياسر حتى المبدع بيده باش يطور خدمته، لانه يعني ما تنجمش تسمع كي روحك راه ما تنجمش تقدم، تشوف العباد شنو يخلي في الاثر، ممكن حاجات ما وصلتش وتتصور انها وصلت تولي تراجعها وتعالجها.
4: شيء حمدي من باب انك مخرج زاده وكاتب اكيد انه لنا عوده سيحات محشيشه. كل التوفيق لهذه التظاهره في بدايتها ان شاء الله العروض القادمه زاده تكون انجح وانجح. ما زلنا احنا في المواكبه طيله اسبوع ان شاء الله. ومرحبا بك دائما على موجات اذاعه تونس الثقافيه. بعد قليل باش يكونوا معنا زوز مبدعين كذلك من صفاقس. فرحانه برشا انهم معنا ايضا عمر هماني وعمر من سلطانة. إذن خليكم معنا نسمع نغم ونرجعوا.

0: الحب
1: حب،
0: والحبايب
1: حبايب،
0: والليالي الحلوة
1: حلوة،
0: وانا وانت
1: وانا وانت
2: انا وانت، ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت انا وانت وبس.

والحب غطانا وفرشتنا وخدود الورد مخدتنا، وانا وانت ولا حد

0: عند القمرة
1: عند القمرة وفي عز النور افرح يا زهور.
0: عند القمرة
1: عند القمرة لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم.
0: عند القمرة

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: نجوم وأقمار،
2: نجوم وأقمار.

0: نجوم وأقمار.
1: نجوم وأقمار.
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله.
4: يتواصل لقاءنا مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الموعد المباشر، مازال متواصل على موجاتنا. طبعا مازلنا في حديثنا عن مهرجان تجارب مسرحية في ساقس من 3 إلى 11 أكتوبر في المركب الثقافي محمد الجاموسي بساقس. طبعا مجموعة من الفنانين المبدعين اللي حاضرين معنا طيلة هذه المواكبات، ومعنا حب نرحب بهم مباشرة الفنان الممثل والمخرج والمكون زيادة عمر بن سلطانة. أهلا وسهلا، أولا سلطانة من غير بن بن سلطان صحيحة. مرحبا بك عمر.
5: عسلامة، مرحبا بك، مرحبا بكافة مستمعي دار الوطنية الثقافية. يعطيك الصحة سماح، برافو. معناها التنقل نتاعك من تونس لساقس ماهو سهل، معناها انك باش تواكب معناها التظاهرة وبطبيعة بعيدة معناها على دارك. نشكرك، معناها نشكرك، ميرسي بوكو. ان شاء الله
4: العفو يجب،
5: ان شاء الله ديما بحذانا ما يساش، هي تعبك الحكاية، اما ان شاء الله ديما بحذانا ما يساش. يعطيك الصحة،
4: مرحبا بك. إذا نورتنا، خلينا نرحب زيدا بصديقنا كذلك ممثل ومخرج أيضا ومبدع في الجهة عمر هماني. أهلا وسهلا بك عمر.
6: مرحبا بك سماح، مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية. كيف فرحانين بيك بحذانا. ساعة سألت قلت لك جاي الليلة كهو، قلت لي على المهرجان كامل، فرحنا بالتواجد هذا. ويعطيكم الصحة، احنا فرحانين بكم، فرحانين خاصة بالتجارب المسرحية، تجارب مسرحية اللي هي معناها امتداد العديد دورات كانت مع مركز فنون درامية. فرحانين برشا بالشراكة اللي صارت مع المندوبية، مع عديد دور ثقافة، فندق الحدادين، جموسي، دار ثقافة بحر، وخاصة الشراكة مع القطاع الخاص، شركة جوكر معناها. وكي شفنا لفيش الهبط بصراحة معناها فرحنا أكثر وأكثر بالتجارب اللي بالمسرحيات والعروض اللي جاية لصفاقس. رحبوا بيهم زادا هما ونستناوهم، كيما اليوم معنا تفرجنا على عرض مدام وفاة طبوبي هاريبات. تيم الصحة عارف
4: يعني. قبل نجي العرض الافتتاح ربما بشكل عام، التظاهرة هذه نحب نعرف رأيكم فيها من ناحية أهميتها في المشهد يعني الثقافي، كيفاش تراوها يعني إلى حد الآن في دوراتها الثلاثة والآن في بداية الدورة الرابعة؟ كيفاش تراو التصور يعني العام تاع هذه التظاهرة؟ شنو يلزمها وشنو هي حققت إلى حد الآن وشنو يلزمها تكون زيادة في المشهد؟
6: والله كما الساعة سمعنا كنا نسمع في مدير مركز فنون درامية، احنا طموحاتنا اكبر وديما نقعدوا مع بعضنا ونحكيوا انه ماذا بينا تكون المهرجان هذا، حشتنا مهرجان في صفاقس يليق بمدينة صفاقس، مدينة ثانية في البلاد، تكون تجارب مسرحية تكبر وتولي عليشال انترناسيونال عليشلا معناها ذي طمحوله. بون تجارب مسرحية هي تسمية متاع عنوان بالنسبة لليانا معناها ينجم يكون أي مهرجان، هي تجارب في الأخر، هي تجارب مسرحية معناها، فهمت؟ هذا هو معناها بالنسبة لصفاقس.
4: إذا سمحني يعني فكرتك، لأنه ألهمتني حاجة، لأنه مهمة الإشارة، أنه مهما كان مهما وصلنا حتى نوصل للقمر تبقى تجربة.
6: تجربة هي صحيح. أي يمكن العنوان ينجم يكون نجم نحطوه على أي مهرجان معناها، في الأخر تكون تجارب، هي تجارب متنوعة، هي فرجة جديدة، هي وبالنسبة لصفاقس ما فيهاش كان تجارب مسرحية، فيها عديد المهرجانات. مي تجارب مسرحية بدأت مع مركز فنون درامية في أنها تشجع تخدم على وجوه معينة كانت، وتشجع خاصة التجارب الصغيرة متاع دور الشباب ودور الثقافة، واللي شفناها ولاحظناها في المهرجان هذي نلقاو التجربة متاع زميلنا أستاذ عمر بن سلطانة، مسرحيته جديدة في فندق الحدادين،
4: شنو هون وين هاتوا بعد نسلوا عمر
6: وجمعية الشيحية كذلك. معناه أنت كي تلقى أعمال محترفة مع مزيج هذه الأعمال محترفة مع الأعمال الهاوية تفرح. معناه حتى الممثلين نوعية جمهور تختلف واللي أكثر يجيك جمهور أكثر نعرفه اللي
4: حتى هو زاد عمر في النقطة هذه أنه زاد كأنه تكوين للهاوي أيضا أنه كيشوف أعمال محترفة يكون هكا التبادل يعني في الخبرات
6: يتبادل في الخبرات ويتشجع الهاوي زاد الهاوي يتشجع والفرجة تعلم. احنا نقول معناها كمكونين نجيو لزاديرون معناها نقول لهم مشيو تفرجوا باش خاطر تعلموا ما يجمش يتعلم الا ما يتفرج وكيتفرج على الخير منه يكتسب خبره ويكتسب برشا مهارات معناها هذا هو معناها فهمت. وبالنسبه للمهرجان دور الشباب والثقافه نحب اشاره عندنا جمهور كبير مهرجان دور الشباب والثقافة وقتل نشاركوا احنا الأعمال هذه دونك لنا ربحنا نربحوا جمهور لنا صحيتك.
4: كيفاش تراها ربما الدورة هذه في المستقبل يعني المهرجان هذا يعني انت كمسرحي شنو من وجهة نظرك يلزم يكون فيها باش تحافظ على استمراريتها وتزيد تكبر؟
6: والله انا نتمنى معناها لو كان معناها العروض في المستقبل اللي تجي يصير شونج ما تقعدش مش تعرض وتروح معناها تعرض تقعد لنا يصير شونج كولتوريل ما بين الممثلين ما بين المسرحيين فما لي فورماسيون اكثر هذا هو معناها علاش طموحاتنا اكثر دولي خاطر دولي مش تنفيتي انت لنا مش يقعد لك على مدار اسبوع ولا نص شهر واللي هو غادي وين العرس غادي كوين يكمل العرس الثقافي هذا هو معناها.
4: نعرف رأي عمر أيضا بن سلطان عمر بداية الـ يعني هالاحتفالية هذه وهالمهرجان اللي ينضاف إلى تظاهرات أخرى في صفاقس كيف تشوف؟
5: ربي يبارك ويزيد إن شاء الله ماذا بينا احنا كل مرة تتزيد معناها تظاهرة جديدة ولا ملتقى جديد حاجة تفرح على خطر باش تخلق ديناميكية في صفاقس تخلق حركية في القطاع الثقافي معناها التنقل بين صالة وصالة معناها عنا عروض في فندق الحدادين كما مسرحية العفرتة عنا الورشات في دار الثقافة ببحر بخلاف بقية العروض في مركب الثقافي محمد جاموسي ثم نهار ديجا في البرنامج عنا في زوز عروض عرف المركب الثقافي بعد مش يتنقل الجمهور إلى فضاء فندق الحدادين دونك هذا يخلق حركية كما اللي نشوفوها في العاصمة معناها في جتسي ولا في مهرجان المسرح الوطني مواسم الابداع نشوفوا جمهور يتنقل من خروج المسرح زاده نشوفوا الجمهور يتحرك يتنقل تشوف تم حركيه كسوى الهوات والا المحترفين معناها ولا حتى ما يعملش مسرح لكن محب للمسرح ويمشي يتفرج ديما عنده في نهاره ما يعمل ديما عنده فرجه للمسرحيه ثم التقاليد موجوده في ساقس ناقصه شويه دونك تظاهره كما هكا ولا معناها ان شاء الله لو كان تظاهره بيان سور نحبوها تكبر ونحبوها توصل كما قال في حاتم بكري ماذا بينا تظاهرات اخرين نعرف هو شيء مرهق وبالحق معناها انا حضرت على شويه كواليس معناتها في اختيار العروض وكيفاش باش تكون التنظيم وكيفاش باش تكون معناتها قسمنا ليتاج معناها شكون باش تلهب العليه مش باش تلهب دونك حاجه تعب خاصة زاد كيف الدعم نحكي على دعم مادي ولا دعم ولا عروض مدعومة ماذا بينا تجي دونك حاجة صحيح تعب لكنها تخلق برشا حركية نحبه.

0: نتنقلوا نمشيوا للمحرس باش نمشيوا نتفرجوا. دونك حاجه باهيه كي تصير في سباق حاجه كيما هكا ماذا بينا لو كان يكثروا معناها ماذا بينا.
1: طبعا هي في دورتها الرابعه ما زالت يعني بطبيعه تتطور وانت مشارك فيها بعمل مسرحي عمر.
0: عمل مسرحي كيما بكره حكينا على مع صحات حكينا على الافتتاح النسائي والاختتام النسائي. دونك مسرحيه قيامه هي عن روايه رجال بلا نساء. رواية إيرانية لشهرانوس بارسيبور، تعملت فيلم زادة لشيرين نشأت كيف كيف رجال بلا نساء، متحصل على برشا جوائز الفيلم تاع شيرين نشأت. دونك احنا عملنا أدابتاسيون بون نحكيو على إيران لكن كلها إسقاطات على تونس بحكم المرأة في إيران في تونس في في أي بلاد في العالم تعيش في نفس الشيء معناها فهمت. دونك
1: العنوان مغري القيامة يعني كمستفز شوية.
0: القيامة هو شوف ثم القيامة وقيامة
1: قعدنا لو القيامة هي ليست معرفة.
0: أي بون القيامة بيان سور نحكي على المفهوم على الكلمة الدينية معناتها يوم القيامة لكن قيامة لوجنا عليها برشا معناها الكلمة وقعدنا برشا العنوان معناها خذينا برشا آراء. قيامة هي إعادة البعث يعني مش بضروري يكون ديني هو يمشي في الثوري. يعني إعادة بعث إحياء إحياء فكر معين دونك تمشي في الثوري أكثر من أنه كلمة مصطلح ديني دونك مش معرفة فهمت.
1: إذا وقتش شكون قيامة؟
0: نهار الأربعاء 7 متاع العشية بالفضاء الثقافي بالمركب الثقافي محمد الجاموسي الدخول مجاني مرحبا بهم الناس الكل. عندنا كيف كيف نهار الاثنين مثلا
1: بالك وشي خلينا في قيامة مع هويت ولا مع شو؟
0: ودار الثقافة فندق الحدادين شاركنا بها في مهرجان جهوي دور الثقافة وشباب بسفاقس تحصل على المرتبة الثانية تحصل على جائزة أفضل ممثل ضياء العيادي جائزة أفضل ممثلة زينب الحصيري الليكيب الكل معناها تحية لهم إن شاء الله تجيو تتفرجوا في حاجة مزيانة إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. اكتشفتوا شوية ضياء يظهولي في الورشة مع وفاء اكتشفته يستحق يعني يعطيه الصحة يعني لاني قعد الاسم ذكرته. فالمجموعة هي نيرة ونشوفوهم شباب إن شاء الله نجموا نبنيوا عليهم في المستقبل. حبيت فقط نفتح بدا قوس لهناك أنت واشتغالك مع الشباب مع الهوات هم مازال ما همش دارسين مسرح كيفاش تشوف يعني الإقبال وبعد عمر سيدنا عارف رايو سيدا يكون يعني لهنا مدى حضور المسرح يعني في سويقس نعرف تاريخيا هي المسرح عريق في سويقس لكن الآن الشباب كيف
0: بون كلهم معنا اللي يدخل كما نقولوا مذبيله كان يكمل في المسرح ثم شكون بطبع اللي يقعد في سرعة صغير مع عائلته متاع المسرح لعله يضيعك وإلا مكتر في سويقس معنا القراية معنا حاجة راهي موقت فهم. دونك اذا مشي مثلك في الاتيود نتاعك ولا مشي مثلك في قرايتك دونك هنا بالنتائج كيف يلقى ولده معناتها عندنا ليزيكزومبل برشا معناها من غير ما نسمي الشباب عندنا ليزيكزومبل برشا من اللي تخلي المسرح تحسن ادائه معناها في القرايه ولا يحب القرايه ثم شكون يحب يكمل المسرح كقرايه معناها وظف هوايته في قرايته معناتها بالحق كان القراية تعبوا ما عينوش وش يقرأ ثم شكون أصلا وصل بطل القراية لكن رجع لخطر المسرح رجع وعنا مثل باش نجبد الوليد ياسين البحري ما راهو الوليد معناها كبير برشا في العمر رجع للقراية بريفي وعملناه والاول نتاع قسمه في ليسي بريفي وأوبجيكتيف نتاعو نمشي باش ليزاد حب يقرا مسرح حب يكمل في المسرح معناتها رجعت له معناها المسرح فهمت. ثم عندنا زينب اللي خدت جايزة بالممثلة ديجا سنة زي معناها في ليزاد مغرومة بالمسرح قعدت هي بين الموسيقى والمسرح بين الموسيقى والمسرح في الاخر اخترت المسرح خاطر فيه الموسيقى وفيه كل شيء دونك صحيح مغرومة برشا بلبنى نعمان ديجا هي برشا أمثلة معناها برشا من لي جون دونك عندنا اللي تو يقرا في الميدسين عندنا اللي من الاوائل في التمريض وتوا في المانيا دونك الحمد لله كيف الاولياء يلقاو انه اولادهم مش قاعدين ضايعين على القرايه وبالعكس يحسوا انه تنظم وانه تطور وانه ديما فرحان بيان سور انا مش تشجعوا فهمت
1: عمر أهماني
2: عمر أهماني بارونتيز باش نحلو عمر يمكن حاضر على التاريخ احنا بدينا مع بعضنا مسرح معنا اون 2000 هكاك انا في الليسي كنت باش نبطل حتى انا القرايه معناها كنت باش نبطل القرايه اللي شجعنا باش انا نقراو ونمشيو لليزاد مشيت لليزاد ما كملتش انا في ليزاد هي هو المسرح ما في بنيش اللي فما استاذ مسرح قلت لهم شو استاذ مسرح قال استاذ قريره وفما فاكولتي نتاع مسرح يكول وكل شيء هيك اللي خلاني نقرا وشجعني على المسرح دخلنا مع بعضنا

0: انا بدايتي كانت مع مدام عليا العاتي، معناها وسيله هشمي العاتي، وبعديك كملنا المسيره مع سي امير العيوني، انا عمر بن سلطانه في سي محمد علي، معناها بدينا ونتفكر نويت يمكن من غاديك بديت، وبديت الخدمه بعديك توليت في الجامعي، وبعد وليت فما جروب هوني في الجاموسي، اول محل مركب الجاموسي مع حاتم الحشيشه، كانت فما جروب في باب حر مع ناجح بعد رامي، وبديت بشويه بشويه، عمر يتسمى ولد المركب، انا عمر ولاد المركب، كبرت بشويه بشويه، السنوات هذوما برشا معناها بتاع 25 سنه خدمه معناها مع ومدام منيره الزكراوي.
1: بعد وليتوا انتم تكون
0: بعديك ولينا احنا صابر الحامي، مشينا للمركز فنون دراميه واللي احتضننا بشويه بشويه معناها، والصغيرات هذوما قراسة عمر قراسة امير بالاسود منير مثلوثي، هذوما كل قاعدين يكونوا في شباب في صفاقس ويحبوا فيهم في المسرح، اللي يشوفوا فيهم قاعدين يجيوا يتفرجوا تو معناها.
1: جميل، وهذا زاد ربما ينشط الحركة المسرحية، لأنه في فترة ربما شفت شوية ركود في فترة ما، لكن الآن ربما عودة هذه أكثر مع المشاريع على المسرحية اللي قاعدة تتعمل، مع ربما بعض الفضائيات زادة اللي قاعدة تتهيأ من جديد كما المركز وغيره، هذا بشي يزيد يشجع يعني.
2: ثم حاجة أخرى ولا باش نقولها، عندنا مسرحية ورقة تكتيل نهار الاثنين الساعة 9 العشية، نفسي أنا، إخراج غسان السويسي، إنتاج جمعية الشحية، مسرحية معناها في الهواية، متحصل على جائزة على ملاحظ حسن جدا لجنة الشراءات، أول مرة غسان السويسي بتجربة معناها في الإخراج، مازال كيتخرج مع العلم الفن المسرحي، هو بحد ذاته كان تلميذ في نادي مسرح المدينة فندق الحدادين، ينشط معنا بعدين مشى لزاد، توا تبارك الله عليه استاذ مسرح مخرج، عمل تجربة، فرحان برشا برشا انه اسم المسرحية نتاعو موجود بين الاسامي معناها في البرنامج، ما تصورش قداش فرح معناها كي شاف اسمه موجود، معناها اسم المسرحية معناها موجود مع الهريبات ومع العفارتة ومع الاسامي، دونك شفت حاجات كيما هكا محلاهم معناها كي تحط تجارب من الهواية معناها مع المحترفين ومع اسامي كبيرة، راهي قداش حاجه تعطيه انرجي وتخليه ديما ماذا بيه يزيد يقدم باش يكون ديما موجود باش يحاول.
1: طبعا احنا يزيد عمر هذاك هو المفروض يعني، طبيعي احنا توا مستغربين ربما نقولوا لانه نظرا لاشياء معينه صارت في السابق، لكن المفروض هذاك هو اللي يلزم يكون يعني الهوايه مع الاحتراف، يكونوا مع بعضهم يشتغلوا مع بعضهم كما في فترات سابقه كان هذاك ما كانش فما هالتمييز بين هوايه واحتراف.
2: اي صحيح، وحتى في جي تي سي بون كان عم ناول يظهر لي ما شاركوش دور الثقافه والمدرسي، لكن حتى في جي تي سي كانت محلاها برشا معناها تشوف معناها عروض من دور الثقافه وعروض من المدرسي زاد موجود، وحتى المؤسسات السجنيه معناها موجوده في جي تي سي، حاجه ياسر محلاها ياسر تفرح، وثم اختلاف ثم تنوع معناتها كيما نشوف الاعمال المحترفه مع مخرجين والا ممثلين عندهم خبره كبيره ويخلقوا بالحق عمل مزيانة، وثم برشا فرجة نشوفوا التجارب متاع الهواية اللي فيها برشا نشاط فيها برشا غرام فيها معناتها عن محلية يحبوا يطلعوا سرسان يحبوا يثروا ياهم يعرضوا في ركح مزيان مع معناها ثم متوفر الإضاءة المزيانة كذا، راهي حاجة مزيانة برشا معناها
1: ساعدهم وتطور بهم. عمر عندك مشاركة في المهرجان؟ لا علاش
0: والله لا ما شاركتش السنة.
1: ما عمل قاعد تحضر فيه حاجة
0: مشاركة قبل في الدورات الأولى، كنت زادة نشرت كنت شرفت على ورشة البونتومي في منعش نسيت أنا دور الحق تعرف في مركز فنون درامية، إن شاء الله علاش لا مرة أخرى معناها تكون لنا تجربة في الدورات الجاية مشاركات وربي سهل إن شاء الله.
1: قطع النظر عن تجارب مسرحية فما عمل قاعد تشتغل عليه حاجة؟
0: فما زوز عمال مع أحمد الحشيشة، وفما عمل آخر مازال قاعد يتيب
1: أعمال شنو يعني للأطفال
0: برونفون بور أديت زوز أي.
1: نعم عمر كيف نفس السؤال ربما قاعد تحضر، أنا نعرفك في الكواليس اللي أنت تحب الكتابة مغرم بالكتاب
2: عندنا عمل مازلنا كعمل العرض ما قبل الأول عمل الأطفال أطفال في عالم الخيال ان شاء الله عرض اللجنه على قريب في اخر اكتوبر ان شاء الله ممكن يكون في مدينه الثقافه. عملنا مطلب وان شاء الله يتم الموافقه عليه. عندنا كيف نستناو في عرض اللجنه مسرحيه المحطه جيم للاطفال نص الاستاذ حاتم الحشيشه اخراج عمر. دونك وثم ان شاء الله ثم عمل مشاريع ان شاء الله مازال تحت الدراسه، معنا عمل في الاحتراف مع الاخضر عبيد ان شاء الله في مسرحيه الموجه للكهول ان شاء الله.
1: شفتك زادة في ربما عروض النجم نقولوها كعروض صيفية، يعني عندك شوية التوجه هذية أنه صحيح نقدمه مسرح ربما للنخبة للمسرح كجامعي جدي ربما النجم زادة نقدمه مسرح فردي لكن يكون يحافظ على مستوى معين.
2: عميت مسرحية جلد موظف الحمد لله
1: فرشت فيها
2: معناها تحس معناها فيها الكوميديا فيها التراجيديا، دونك نجم تشد الجمهور نتاع المهرجانات الصيفيه بشويه نجبدوهم شويه بالكوميديا وبعدين نتحولوا في وسط المسرحيه نقلبوا مع الجنون نتاع الشخصيه بشويه نبداو نتحولوا باش نهزوا المواضيع نتاعنا اللي نحبوا تتحول ديجا قصه ماساويه معناها دونك نهايته حتى نهايته تراجيديه. دونك نبداو له بالطرح نتاع الكوميديا باش الجمهور هكا يشيخ يضحك بعد هو هذا شنو نحبوا هذه ايش حابين نقولوا لكم. دونك فيها وفيها معناها
1: هذا ربما يجوني سؤال لكم الاثنين عمر بن سلطان عمر رهماني، تراو انه ربما وجودكم في صفاقس ربما نقول ما خليش عمر بن سلطان يظهر وعمر رهماني يظهر اكثر، انه مثلا عمر بن سلطان مثلا نعرف عنده قدرات في الكوميديا يعني نجم، يعني انه ربما يعتلي المسارح في تونس يكون مسرحيه تحقق ايرادات وكذا، كيف عمر رهماني كيف يعني مسرحي متميز الى اخره، يعني تراو هذا ولا لا؟ ما عندكمش الفكره هذه؟
2: والله الحقيقه عن الفكره الحقيقه بالحق بشوف في اي بلاد راهو في العالم انه ديما وجودك في العاصمة يكون أقرب لبرشا حاجات، معناتها الجمهور أكثر، التجارب أكثر، معناها حتى عدد الشركات عدد المسارح معناتها الفضاءات الثقافية يكونوا أكثر بحذاك، معناها وسائل الإعلام دونك حتى وسائل الإعلام تكون له أسهل أنه يتنقل لك الفضاء الثقافي بحذاك أكثر من أنه يسافر، معناتها علاش قلت لك أعطيك صحة على مجهودك معناها برافو. دونك في العاصمة يكون بيان سور في العالم كله، احنا مشينا لمصر في القاهرة معناها ليس سباس أكثر وكل شيء، دونك مشينا كما نقول محافظة أخرى مش تكون أقل، مع مش كما القاهرة مش كما مثلا المنصورة ولا كما دونك هذيك، مي احنا نحب صفاقس الله غلط حبوها صفاقس وقاعدين إن شاء الله معناها مش بشوي بشوي علاش نحاولوا نكون
1: نجم وتحي وتولي فيها بالعكس يعني وفيها مقومات الكل من ناحية الساعة الكثيفة السكانية من ناحية أنها عاصمة اقتصادية وأنها يعني فيها برشا مكاسب، يعني النجم تخلي الحركة الثقافية يعني لأنه الحركة الثقافية مش بعيدة على الحركة الاقتصادية، بالعكس المكان اللي تكون فيه حركة اقتصادية المفروضة تكون فيه حركة ثقافية كبيرة هكا ولا عمر؟
0: لا احنا ساعات نقولوها معناها نقولوا تحب تطلع تحب تكبر امشي للعاصمة معناها فهمت الغالب هذيك هي معناها العاصمة سي العاصمة معناها نعطيو مثال بار اكزومبل احنا تربينا مع مع مع مع نتفرجوا مسرحيات مركز فنون درامية سفينة الداش بار اكزومبل سفينة الداش وسام كشكار وقتاش واليوم معروفين وقتاش طلعوا معناها راهو لنا ممثلين كبار انا نشوفهم معناها فهمت اما وقتاش تعرفوا تلفزيون على تونس كامله اللي طلعوا للعاصمه معناها هذه حقيقه معناها فهمت اذا هو واشكاليه راهي مي الغالب احنا نخدموني ما نجموش نكونوا متواجدين في العاصمه
1: بالعكس ضروري انكم تخدموا هوني يعني باش اذا كان الناس كلها مش تمشي للعاصمه
0: مهنيا موجودين كبلك المهنه زاد شويه راهي فهمت تكون ليبر شويه باش تكون فهمت الغالب ساعات المهنه والاداره تقتل شويه الفنان فهمت هذه مشكله معناها فهمت هذا هو العاصمه بالنسبه لي انا تقعد العاصمه مي احنا نحاولوا ان نكونوا معناها في صفاقس لنا يخدموا باش نحيوا الفكره هذه مي صعيبه شويه بالنسبه لي انا صعيبه شويه هكا هذا هو
1: نعم رغم انه راهو فما ارث يعني نتذكروا كي نرجعوا الوقت الأبيض والأسود، وكان نفس الشيء، نفس الإشعاع اللي كان موجود في تونس العاصمة بالتوازي متاعه كان في ساقس. يعني كانت فما الموسيقى كيف يعني، فما فرقة الإذاعة، كانت فرقة الإذاعة في العاصمة، كانت لنا الموسيقى يقولوا موسيقى نقولوا ساقس، فنانين كبار، كانت حتى علاش مثلا بالذات عملوا وحدة إنتاج تلفزي في ساقس مثلا، يعني كانت فما حركة زادة قبل. نعم،
0: لنا كوحدة الإنتاج التلفزي في ساقس، معناها ليش لا، معناها توت ما ترجعش في الآخر التلفزة هي اللي تظهر، معناها فهمتها التلفزة أكثر من الراديو، معناها هذا هو خاطر عبيد تفرج الفرجة نرجع لنا للعين للفيزيال، كي تسمع يمكن ما تعرفوش، معناها تسمع وتتعدى، معناها ما كي تتفرج ديما يقعد الامباكت نتاع الفرجة أقوى من الأذن، معناها هذا هو، معناها إن شاء الله ترجع وحدة إذاعة ساقس، علاش لا، علاش ما إنتاجات تلفزية مثلا من المسلسل تعمل في ساقس بخلاف هاي من هيك، معناها ما صارتش حتى براتيكما راس المناني
1: متحدي
0: من وقتها ما صار، اي من وقتها ما صار حتى انتاج تلفزي في صفاقس، معناها دراما، معناها علاش لا ما يصيرش في صفاقس، هذين لنا سؤال فهمت، موجود ممثلين موجودين في صفاقس، ما يسالش نجيبو من تونس، ما يسالش فهمت، لي تكنيسيان موجودين خاطر لنا معناها وحده كامله هي، معناها بخلاف الممثل فما تقنين فما برشا حاجات، معناها كواليس عندك مدخول هذا هو، معناها علاش لا ما ترجعش الحركة هذه تو تخدم، تو يتعرفوا معناها الممثلين في الساقس، تو يتعرفوا تو يطلعوا، معناها فهمت،
1: فما مبادرات زادة صغيرة مهمة، هي مش صغيرة أما مهمة، لكن كما قلت أنت الصورة تبقى هي المسيطرة، كما مؤسس لإذاعة المسلسلات الإذاعية بالشراكة مع إذاعة ساقس، فما باش زادة ممثلين ومخرجين شاركوا فيهم، توا عندهم قديش من سنة حركت شوية، لكن تبقى ديما كما قلت التلفزة هي اللي عندها ربما نصيب الأسد هكا ولا عمر.
2: نعم، وذا عندنا راه في شخص مروا نجوم من هنا، من هنا مروا من هنا، مع كوثر البردي خدمت في مركز فندرامية مدام دليلة مفتاحي، مع بريسك ديما تجي، معناها برشا سامي، مع
1: الآن مثلا دليلة مفتاحي يعني كل أعمالها تقريبا مع دنيا مناصر يلي هي بنت ساقس
2: التكنيسيان نتاعها، معناها والسينوغراف كلهم معناتها أولاد ساقس، مدام منيرة الزكراوي 14 سنة عايشة في ساقس، اسمها لبنى نعمان ديجا أصيلة ساقس مع حسب مارينا تو
1: من جبنيانة،
2: جبنيانة معناك صحيح، دونك برسي محمد اليانجي عايشة حراف اللي استقر في ساقس تو ربي يشفيه، معناتها ارتاح في ساقس انا بحكم معناها ولده معانا في الكلوب نتاع فندق حلادين، دونك عندي قرابه معاه وكيحكي لي معناها يقول لي ارتحت انا كي جيت لساقس ارتحت، شو اسمه المنصف السويسي ما نعرفش نسيت اللي كان مدير نتاع الفرقه القاره سيمون السويسي وجميل جودي عامين
1: اول مدير فرقه جهويه يعني
2: ساقس، مرتين يشد معناتها مدير فرقة القارة بساقس، دونك برشا أسامي معناها تعديو من ساقس، وثم اللي كمل قعد هنا، ثم اللي من هنا بدا ومشى، دونك ماذا بينا لو كان بالحق يرجع، نرجع
1: المبادرات هذه تنجم ترجع، تفضل عمر هبي.
0: سميح الديجيتال توا بدا يبدل معناها النظرة متاع التلفزة والراديو، بداي برشا توا تخدم على الديجيتال، علاش لا بشوي بشوية الديجيتال يكسر الحكاية ذي، معناها متى انه يزمك تطلع لتونس وبيش تظهر، ولا تطلع لتونس بيش تظهر في التلفزة ولا في برنامج الفلاني ولا في إذاعة الفلانية، ان شاء الله ان شاء الله معناها نقاو برشا تجارب تو قاعدين نشوفوا في الديجيتال، معناها برشا اعمال دراميه قاعده تخدم مع ديزاماتير، والله فيهم اعمال مزيانه برشا معناها بروتون لا
1: حتى محترفين، يعني عمر شفنا بسام حمراوي يعني مسلسل كامل عملوا على اليوتيوب مثلا
0: يوتيوب يعني ونجح، احنا نتفرجوا عليه وما نتفرجوا على التلفزه في رمضان معناها انت تاع تبعوا فيه هو ولينا معناها. هو فهم الطرح بس ما
2: في ما في معناتها في منصات حتى اللي تعدي في التلفزه ما عنديش وقت نشوف التلفزه نشوف نتفرج برشا مسلسلات فرجتهم على اليوتيوب وعلى معناتها فهمت معناتها دي بلاتفورم ما سنا رمضان سنا ما تفرجت على حتى مسلسل في التلفزه فرجت عليهم على دي بلاتفورم معناها
1: ما تراش هكا ساعات دور تقول هذه ماذا بيا فيها
2: برشا برشا برشا مسلسلات تجبد كروشيك معناها وتتأثر وماذا بيك لو كنت تقول عليه كنت نجم نكون معناها بالحق برشا مسلسلات
1: مهم جدا. إن شاء الله بالتوفيق لكم أكيد إن شاء الله مزيد من الأعمال وطبعا المشاريع وأكيد أنكم اللي تقوموا به حقيقة في سقف يعني مجهود بطولي النجم نقول وكل اللي يشتغلوا في الجهات الحقيقة لأنهم يخذ برشا من وقتهم من صبرهم من أعصابهم من عائلتهم من برشا أشياء لكن يغرسوا في بذرات يعني مهمة جدا فهذا هو المهم في النهاية. شكرا لكم عمر أهماني أهماني
0: يعطيك الصحة سماح يعطيك الصحة أنت زادة ومرحبا بك مرة أخرى في عيشك.
1: شكرا في انتظار المسرحية الجديدة وزوز مسرحيات. شكرا لك عمر بن سلطانة
2: عيشك سماح وماذا بينا ديما نشوفوك بحضنا مرحبا بك وإن شاء الله يكبر تجربة مسرحية يكبر المهرجان إن شاء الله في دورات أخرى يعطيك الصحة ميرسي بوكو
1: وإن شاء الله زيدا بعد قيامة أكيد لنا عودة شنحكيو على المسرحية بعد زيدا نقاش أو غيره ونزيد ونتعرفوا أكثر على هذه المسرحية ونتحدثوا معك أكثر عليها. شكرا جزيلا نسمعوا نغم أنيس ثم نعود.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: نجوم وأقمار، نجوم وأقمار.

0: نجوم وأقمار.
1: نجوم وأقمار.
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله.
4: احنا هكا وصلنا الختام هذا الموعد من نجوم وأقمار. نخليكم مع النغم الختامي في هذا الموعد ونلتقي غدا في حدود الساعة 5 مساء في برنامج طبعا فسيفساء الأحد طيلة 3 ساعات مباشرة من صفاقس في مواكبة لفعاليات الدورة 4 لمهرجان تجارب مسرحية. مع أجمل تحيات أنيس الحميدي وسامح قصدالله. تصبح هنا على خير.

0: نجوم وأقمار.
1: نجوم وأقمار.
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله.

لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.

أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. نحن على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لموسيقى شعبية صينية في شكل سيمفوني من أداء الفرقة الوطنية الصينية للموسيقى الشعبية بمصاحبة أوركسترا أوبرا شانغاي. الصين أرض حضارة عريقة، جذورها ضاربة في التاريخ، وتمتلك تراثا غنيا وخصبا خصوصا في مجال الموسيقى، فهي تعود إلى فشر الحضارة الصينية مع وجود الوثائق والأعمال الفنية التي تقدم أدلة على وجود الثقافة الموسيقية المتطورة في وقت مبكر من عهد أسرة تشو 256 قبل الميلاد 1122 قبل الميلاد. نستمع لمقطوعة ريفليكسيون أوف ذا مون.

لا تزال الموسيقى التقليدية تراثا غنيا، في حين تخرج وتعاد صياغتها في شكل أكثر عصرية من بعض الفرق الموسيقية الصينية. المؤسس الأسطوري للموسيقى في الأساطير الصينية هو لينغلون، الذي جعل أعواد الخيزران يمكن ضبطها لتقلد وتعزف أصوات الطيور، كما يعود تاريخ النغمات الاثنتي عشرة إلى ما قبل أكثر من 4000 سنة حسب سجلات الوثائق التاريخية.

نحن على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لمقطع من حفل ل85 عازفا صينيا في إطار مهرجان الموسيقات العالمية بمونترو. تبنت الدولة إنشاء جهاز حكومي معين لإدارة الموسيقى وتعليمها، وفي عهد أسرة سونغ إحدى السلالات الحاكمة اتجهت الأوبرا الصينية إلى النضوج، وظهر فيما بعد الكثير من المسرحيات. ومنذ أن تحولت الموسيقى الصينية من التعبير عن العواطف البسيطة إلى الدخول في الطبيعة العميقة للبشر وإظهار العوالم النفسية للشخصيات المختلفة، تمتعت الموسيقى بميزة شعبية واضحة وظهرت أنواع مختلفة من الأوبرا. وبعد حرب الأوفيون 1839-1842 صارت الديمقراطية والعلم الاتجاه الرئيسي للموسيقى الصينية، حيث امتزجت وتطورت الموسيقى التقليدية مع الغربية القادمة من أوروبا. أما دخول الموسيقى إلى الطريق الصحيح فكان بعد تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح سنة 1978. نستمع لمقطع من أوبرا صينية، وللتوضيح فإن الأوبرا الصينية مختلفة تماما عن الأوبرا المتعارف عليها في أوروبا. الأوبرا الصينية هي شكل من أشكال المسرح في الصين يجمع بين الغناء والتمثيل والأزياء المتقنة، تعتمد المواضيع على التاريخ والأساطير والأدب الصيني.

منذ 1978 فإن جميع أوجه الموسيقى من الإبداع الموسيقي إلى التمثيل والدراسة والنظريات الموسيقية وتسويقها وغيرها من المجالات المتعلقة شهدت تطورا وازدهارا واضحا، ودخلت الموسيقى الصينية عهدا جديدا، وتمتعت الأوبرا الصينية بشعبية كبيرة لعدة قرون، ولا سيما أوبرا بكين، فهي موسيقى في كثير من الأحيان تغنى بأصوات عالية النبرة مصحوبة بقرع، وعادة ما تكون مصحوبة بالسونا جينغو وأنواع أخرى من الآلات الوترية، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأوبرا الصينية الشهيرة تشمل أوبرا التصفيق وأوبرا كانتون وأوبرا الدمية وأوبرا كونشوي سيتشيوان.

0: 相逢，满街灯笼庆年丰。您看那红的、绿的、粉的、紫的、白的、黄的，万紫千红，
1: 绚丽多彩，好似那大彩虹。

0: 文，有名有个是拉洋灯，
1: 光盘灯，美色灯，有名有个是双龙灯，
0: 金金吊吊是拉洋灯，
1: 金金吊吊是四子灯，
0: 头上长须是拉洋灯，头

يمتد تاريخ الآلات الموسيقية التقليدية الصينية زمنا طويلا، حيث تشير المكتشفات الأثرية إلى أن أنواعا مختلفة من الآلات الموسيقية ظهرت في الصين قبل أكثر من 2000 عام. من هذه الآلات الصفارة العظيمة التي اكتشفت في أطلال مودو بيتشيانغ من فترة ثقافة العصر الحجري الحديث، وآلة شيو التي اكتشفت في بانسو بشيان من ثقافة يانغ شاو، والجرس الحجري والطبلة الخشبية المغطاة بجلد الثعبان المكتشفتان في أطلال بين مدينة أنيانغ مقاطعة خنان، وآلات المزمار الأفقي ومزمار شونغوسا والجرس الموسيقي.

رقصات شهيرة تميزت بها الفنون الشعبية الصينية بالعروض الفنية الراقية التي تمزج بين الموسيقى والرقصات الصينية الكلاسيكية والشعبية، مثل رقصة القناديل الحمراء والمظلات الحمراء ومياه جدول الرقراق، إلى جانب رقصتين شهيرتين هما رقصة التنين مع الموسيقى التي تعد تقليدا صينيا متوارثا، حيث يتم مشاهدتها في مراسيم السنة الصينية الجديدة في جميع أنحاء العالم. ورقصة الأسد وهي واحدة من التقاليد الأكثر شهرة في الثقافة الصينية وأهم عادات وتقاليد الشعب الصيني، وتعقد خلال المهرجانات التي تقام على مدار العام، ويعتقد أن هذه الرقصة تجلب الحظ السعيد والازدهار وتتخلص من الشر.

نحن على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لرقصة تقليدية صينية. تاندون مؤلف موسيقي صيني حاز في عام 2001 على جائزة أكاديمية الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية عن تأليفه لموسيقى فيلم نمر رابض تنين مختبأ، والذي سنستمع إليه الآن دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

نختتم حصة اليوم من برنامج لغة العالم مع مقطوعة في حديقة المعبد الصيني للمؤلف البريطاني ألبير كيتلبي. إلى أن نلتقي، أجمل الأوقات وامتع على موجة إذاعة تونس الثقافية أين يعلو صوت الموسيقى دائما.

0: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
1: أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية، إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج أحباء الحكمة، رفقة الدكتور حمادي بن جبلة في الأعداد، إيمان السليماني في الهندسة التقنية، سفيان العرفاوي في تقديم مختلف أركان هذه الحصة. نواصل معكم ما بدأه وانطلق فيه في عدد سابق وكثير من حصص أستاذنا العزيز معد هذه الحصة الدكتور حمادي بن جبلة. منهجيا لابد أن نذكر بما تفضل بتحليله في حصص سابقة لكي يكون له المجال بعد ذلك في تعميق تلك الأفكار والذهاب فيها أكثر، وأيضا في مغامرة أخرى بحثية فيما يقترح علينا في برنامج أحباء الحكمة، حيث تبين لنا في لقائنا الأخير أنه لابد من تنزيل تاريخ الفكر في تونس جزء من تاريخ الفكر الإنساني العالمي، أو في الأقل في تاريخ المنطقة الثقافية الممتدة جغرافيا من بحر العرب والمحيط الهندي حتى المحيط الأطلسي. وكنا تبينا قبل ذلك وقلنا أنها منطقة واحدة ثقافيا تحددت معالمها ومكوناتها منذ قدماء المصريين وقدماء العراقيين وقدماء اليونانيين ثم العرب والأوروبيين يوم كانت أوروبا لاتينية مسيحية. ومما يشير إلى ذلك الانتماء وإلى خطر الإرث الفكري التونسي وتأثيره في العالم أن من بين الفاعلين فيه كان منهم كما هو معلوم تيرتوليان، وهو من أوائل علماء الكلام في المسيحية المبكرة منتصف القرن الأول وبداية القرن الثاني. وقلنا عندها أن علم الكلام ليس إبداعا إسلاميا بل هو إبداع يهودي أولا ثم تقليد فكري مسيحي ثم عربي خاصة في عهد الخلافة العباسية. ذكر الأستاذ حمادي بن جبلة في هذا السياق أن فيلون اليهودي الإسكندري سبق إلى إبداع علم الكلام في اليهودية، علم الكلام اليهودي المبكر في النصف الأول من القرن المسيحي الأول. فيلون توفى سنة 50 ميلادي تقريبا. أما في المسيحية فإن علم الكلام المسيحي بدأ في تونس ولا سيما في مدينة الكاف على يد لاكتونس في القرن الثاني وأستاذه أرنوب الكافي، ثم يأتي القديس أوغستين وهو من أشهر علماء الدين المسيحي على الإطلاق حتى اليوم. ولابد من ذكر أيضا قداسة البابا أجلاس الأول وهو أيضا تونسي حتى النخاع. وقد ذكرنا أن للبابا ثلاث خصال أنجزها يوم انتخب بابا روما من سنة 422 حتى سنة 426، وقد حافظت عليها المسيحية حتى اليوم في جميع أنحاء العالم. الإنجاز الأول على غاية من الأهمية، إذ هو الذي حدد مستقبل الدين المسيحي والمسيحيين، يتمثل ذلك في الفصل بين الأناجيل الموضوعة والأناجيل الحقيقية الأربعة، إنجيل متى، إنجيل مرقس، إنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا. وهذه النصوص باقية كما صححها البابا جيلاسي الأول من حوالي 20 قرن، فلا زيادة فيها ولا نقصان ولا تعريف ولا تغيير. الإنجاز الثاني للبابا جيلاسي وضع أول قانون يفصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية ويحدد مجال اختصاص كل منهما. وقد تمت الإشارة عند هذا الموضع إلى أهم المراحل التي مرت بها العلاقة بين الإمبراطورية الرومانية والدين المسيحي. مرحلة أولى الإمبراطورية من دون كنيسة، المرحلة الثانية الإمبراطورية حامية الكنيسة، المرحلة الثالثة الإمبراطورية والكنيسة، سلطتان تتنازعان على قيادة المجتمع. في تونس فقط ارتقت المسيحية إلى مصاف الدين بعد أن ظلت حوالي 4 قرون في محل فرقة، هي فرقة من جملة الفرق الخاضعة للقانون الروماني والمدني. ويذكر التاريخ أن أول من سماها دينا هو ابن حقول الكاف الخضراء لاكتونس، وقد عارض في ذلك كبير أدباء الرومان على الإطلاق سيسيرون. لاكتونس وسيسيرون يعتبر الدين صلة أو علاقة، لكن بالنسبة إلى الأديب الروماني هي علاقة أفقية أي بين الإنسان والإنسان، أما بالنسبة إلى لاكتونس فهي علاقة عمودية بين الإنسان وخالقه. بالنسبة إلى الأول الدين ظاهرة اجتماعية، أما بالنسبة إلى لاكتونس الدين عقيدة شخصية، ذلك أن المسيحية كانت تعتبر فرقة من جملة الفرق، والفضل في أنها أصبحت تعتبر دينا